عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يأوي إلى فراشه: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، غفرت له ذنوبه، أو قال خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور إبراهيم الجرمي، سورة الملك برواية البزي عن ابن كثير.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور إبراهيم الجرمي، سورة الملك برواية البزي عن ابن كثير.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد الأذان الأول.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: تستمعون إلى حياة اف ام.
1: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم الرؤيا تعجبه فليذكرها وليفسرها، وإذا رأى أحدكم الرؤيا تسوءه فلا يذكرها ولا يفسرها. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم رؤيا يكرهها فليتحول وليتفل عن يساره ثلاثا، وليسأل الله من خيرها وليتعوذ من شرها. عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرؤيا تقع على ما تعبر، ومثل ذلك مثل رجل رفع رجله فهو ينتظر متى يضعها، فإذا رأى أحدكم رؤيا فلا يحدث بها إلا ناصحا أو عالما. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرؤيا ثلاث، فالبشرى من الله، وحديث النفس، وتخويف من الشيطان. فإذا رأى أحدكم رؤيا تعجبه فليقصها إن شاء، وإذا رأى شيئا يكرهه فلا يقصه على أحد وليقم يصلي. نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت الفائز في مسابقة صوتك ذهب، القارئ الشيخ عبد الرحمن جبر. ما تيسر من سورة الكهف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت الفائز في مسابقة صوتك ذهب، القارئ الشيخ عبد الرحمن جبر. ما تيسر من سورة الكهف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
3: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الفجر.

عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ جعفر حوا. ما تيسر من سورة السجدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله.

ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم

أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا

ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم

0: فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية ذكر الحكيم بصوت القارئ جعفر حوا ما تيسر من سورة السجدة.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
3: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، تجاوز عن إساءتنا، امحو خطايا

لنا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اغفر لهم وارحمهم، عافهم واعف عنهم، ارفع درجاتهم، اشرح صدورهم، يسر أمورهم، أقل عثرتهم، أجب دعوتهم، اشف سقيمهم، عاف مبتلاهم. اللهم أصلح ذريتهم، وأقر أعينهم، وأمن خوفهم.

0: حياة FM. حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 85.
1: كتاب الصوم، باب فضل الصوم. الحديث 926. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة، فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل: إني صائم، مرتين، والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها. باب الريان للصائمين. الحديث 927. عن سهل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ فيقومون، لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق، فلم يدخل منه أحد. الحديث 928. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة: يا عبد الله، هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. فقال أبو بكر رضي الله عنه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان. الحديث 929. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة. الحديث 930. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء، وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان، ومن رأى ذلك كله. الحديث 931. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له، يعني هلال رمضان. باب من لم يدع قول الزور والعمل به في رمضان. الحديث 932. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. باب هل يقول إني صائم إذا شتم. الحديث 933. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني امرؤ صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه فرح بصومه. باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة. الحديث 934 عن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من استطاع الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا. الحديث 935 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهر 29 ليلة، فلا تصوموا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. الحديث 936 عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرا، فلما مضى 29 يوما غدا أو راح، فقيل له: إنك حلفت ألا تدخل شهرا، فقال: إن الشهر يكون 29 يوما. باب شهر عيد لا ينقصان. الحديث 937 عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شهران لا ينقصان شهر عيد، رمضان وذو الحجة. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكتب ولا نحسب. الحديث 938 عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنا أمة أمية، لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا، يعني مرة 29 ومرة 30. باب لا يتقدمن رمضان بصوم يوم ولا يومين. الحديث 939 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت الفائز في مسابقة صوتك ذهب، القارئ الشيخ عبد الرحمن جبر. ما تيسر من سورة الإسراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت الفائز في مسابقة صوتك ذهب، القارئ الشيخ عبد الرحمن جبر. ما تيسر من سورة الإسراء.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حياة FM. التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك AI.
2: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
3: بسم الله وحمدا لله وصلاتنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلام عليكم إخواننا وأخواتنا ورحمة الله وبركاته. وبعد، الرحلة مع القرآن لا أجمل ولا أبهى ولا أعظم، لا والله. الآية 77 بعد 100 اللي هي ما يخلى نص الصفحة، بدنا نعود لها مرة ثانية على عجل شديد، لكن لابد أن نمر بها مرة ثانية. بينفي القرآن أن يكون البر مجرد حركات أو مجرد توجه أو مجرد اتباع جهات، يمين شمال شمال جنوب شرق غرب، لا لا لا، ليس البر هذه الحركات أو هذه التوجهات، إنما البر ينبع من القلب والروح والنفس، مو مجرد إن وقفت ورا اليوم وأنا سرحان قرأ القرآن ولا فهمت شيء، شو استفدنا؟ إذا وقفتك باتجاه القبلة واتباعك الإمام وأنت مش صاحي ما عملنا شيء. يا أيها الناس ينبغي أن ننتبه من قوله تعالى ليس البر، نبدأ الحديث المر سريعا إن شاء الله. ليس البر، ليس الخير يعني أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، أن تكون شكليات ظاهرية ميتة، لا، الدين حياة والتدين حياة والعبادة حياة، مش موت مجرد أنا صنم واقف، لا. وقبل المشرق والمغرب لأن إحنا الجهات الأربعة تتجه للقبلة، ولكن البر من آمن بالله، مدام نفى شيء يعطي البديل، ولكن البر أي الخير كله وين؟ من آمن بالله واليوم الآخر. إخواني الإيمان يكون يملأ كيانك، مو الإيمان فقط إن هيك إدراك بسيط، لا، ينبغي أن يكون الإيمان حيا في القلب مستوليا على الكينونة. أنا أؤمن بربي، أسعد بأني آمنت بربي وأؤمن بلقاء ربي، هذا يوم السعادة المطلقة، وهكذا أسعد بإيماني، بليلي وننايم يا ربي لك الحمد، أيقظتني وأنانتني وأطعمتني وسقيتني وعلمتني لك الحمد، لك الحمد. أن تناجي ربك، يعني لو قيل لك يمكن أن تدخل على المسؤول في أي لحظة، يا سلام، بيطيروا الناس بيطيروا. أنت تستطيع أن تناجي ربك في أي لحظة، ربي رزقا حلالا طيبا يا رب، ربي نجاح أولادي، ربي نصرك لإخواننا، يا ربي عونك وغوثك لأهل غزة مثلا، يعني مفتوح الباب لك في كل وقت. وآت المال على حبه، إخواني موضوع الزكاة عمر من فصل عن الصلاة، عم بتكلم عن المشرق والمغرب، عن الصلاة فورا، وآت المال على حبه، الصلاة دايما دايما مقترنة بالزكاة، فيا من يفرط في موضوع الزكاة حذاري حذاري، كما الصلاة مهمة الزكاة كذلك، هذا ركن عظيم وهذا ركن عظيم، مش منفصلين عن بعض. وآت المال على حبه ذوي القربى، جيرانك قرايبك، عمي خالي خالتي فقراء، ومجتمعي أنا أنتمي إليه وأنتمي لمن فيه، فأتفقدهم كما أتفقد خالتي وعمتي وجدتي وجدي إلى آخره. واليتامى، طب هذا المسكين ما عندوش دخل، والده الله تعالى تفقده وأخذه، فصف الولد وأخواته مع أمهم بلا معيل، ينبغي المجتمع كله أن يكون سندا لهم ظهرا لهم في العيد، طعميهم يسقيهم جاب لهم بدلات بسيطة يفرحوا بها مساكين مثل بقية الأولاد، لكن ما شو تفرجوا هم مكسورين، لا إخوان، إحنا مجتمع التراحم والتواصل، ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين لله يا محسنين، انصرف منه، لا اوعى اوعى، والله يا أخي ما عندي، ماني حامل والله، سامعني هكذا كلمة طيبة، وش انصرف، لا. والسائلين وفي الرقاب، تحرير العبيد الآن مش موجود الحمد لله، لكن هذه الحرية مفكر دين سليفري، دين العبودية، لا يا أبويا، تحرير الرقاب منهجنا، مو نحن اللي سنينا، احنا عملنا بالمثل بس، هم يعتقلوا منا عبيدا، أقوم أنا أطلق لهم إياهم، أي لا، المعاملة بالمثل. إذن وفي الرقاب، لإعتاق الرقاب ندفع المال. وأقام الصلاة، أعظم ركن عملي الصلاة، وآت الزكاة، شوف، وآت المال بعد سطر وآت الزكاة، طب مش هي هي، لا، وآت المال هنا مطلق ملوش علاقة بالزكاة، غير إيتاء الزكاة. وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، وعد الساعة 3 بكون عندك، كون عنده، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء الحرب مثل إخواننا في غزة، وحين البأس وقت الشدة أولئك الذين صدقوا، إذن هذا علامة الصدق، هنا النتيجة من فضل 100%، وأولئك هم المتقون، اتقوا سخط الله، اتقوا عذاب الله، جعلوا منهج التقوى سائدا عليهم. معنا 78 بعد 100، كتب عليكم القصاص في الحلقة القادمة إن شاء الله، الملتقي بكم دائما، استودعكم الله، حفظكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
2: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك AI

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ ياسر الدوسري ما تيسر من القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الحق وما الله يريد ظلما للعالمين.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ ياسر الدوسري.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة. ما تيسر من سورة النجم وسورة القمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: جديد.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة، ما تيسر من سورة النجم وسورة القمر.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة المؤمنون، هناك نشاطات في حقل الدين كثيرة جدا لا تعد ولا تحصى، ولكن نشاطين أو ثلاثة أنشطة من هذه النشاطات تجعلك تقطف ثمار الدين. النشاط الأول نشاط لمعرفة الله عز وجل من خلال كتابه، ومن خلال سنة نبيه، ومن خلال الكون، ومن خلال أفعاله. فإذا صحت العقيدة قطعت الخطوة الأولى السليمة. النشاط الثاني أن تلتزم الأمر والنهي، أن يجدك حيث أمرك وأن يفتقدك حيث نهاك. الطاعة، التقوى، الاستقامة، هذا النشاط حركي، موقف، كلمة طيبة تنطق بها أو تصمت عن كلمة لا ترضي الله. أن تعطي لله، أن تمنع لله، أن تغضب لله، أن ترضى لله، أن تصل لله، أن تقطع لله، أن يكون ولاؤك للمؤمنين ولو نالك منهم أذى، وأن تكون براءتك من الكفار والمفسدين ولو نالك منهم خير. الخطوة الثانية أن تلتزم أمر الله عز وجل. والنشاط الثالث أن تعمل صالحا.

لأن العمل الصالح يرفعك، لأن العمل الصالح يقربك إلى الله عز وجل، والعمل الصالح يرفعه. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، والعمل الصالح لا يقبل إلا بشرطين: أن يكون خالصا لله عز وجل، وأن يوافق الكتاب والسنة. فإذا كان خالصا قبله الله عز وجل، وإذا وافق السنة قبله الله عز وجل، وكلاهما شرط لازم غير كاف. والنشاط الثالث الذي يمكن أن تخطف من خلاله ثمار الدين: العمل الصالح، أن تقدم شيئاً. اسأل نفسك سؤالاً: ماذا قدمت لله؟ ماذا قدمت بين يدي الله عز وجل؟ لو أن الله سألك يوم القيامة: ماذا فعلت من أجلي؟ ما العمل الذي قدمته؟ ما الشيء الذي بذلته؟ ما المال الذي أنفقته؟ ما الدعوة التي دعوت بها؟ ما الخدمة التي قدمتها؟ البند الأول: أن تتعرف إلى الله من خلال كتابه وسنة نبيه، ومن خلال خلقه، ومن خلال أفعاله، أي أن تصح عقيدتك أو أن تصح تصوراتك. والبند الثاني: أن تلتزم الأمر والنهي، أن تستقيم على أمره. أيها الإخوة الأحباب، أنت بالاستقامة تسلم، وبالعمل الصالح تسعد. والسلامة والسعادة مطلبان ثابتان لكل إنسان في كل زمان ومكان، ولا يشقى الإنسان ولا يهلك إلا بسبب خطأ في تصوره، لأن الإنسان مجبول على حب ذاته، وعلى حب سلامة ذاته، وعلى حب كمال وجوده، وعلى حب استمرار وجوده. أيها الإخوة الأحباب، متى تعطي؟ متى تبذل؟ متى تنفق؟ متى تمضي وقتا لوجه الله؟ متى تنفق من جاهك في سبيل الله؟ متى تنفق من مالك في سبيل الله؟ متى تعمل صالحا؟ إن لم يصح تصورك أن الله سيكافئك عن هذا البذل والعطاء أضعافا مضاعفة، لا يمكن أن تعطي. فالذي لا يعطي ضعيفة عقيدته، والذي لا يعطي ضعيف إيمانه، والذي لا يعطي متعلق بالدنيا. من هو الأعور الدجال؟ هو الذي يرى بعين واحدة. في بعض معاني هذا المصطلح، لا أقول هذا هو المعنى الدقيق، في بعض معاني هذا المصطلح، هو الذي يرى الدنيا ولا يرى الآخرة، هو الذي يرى المادة ولا يرى الروح، هو الذي يرى حاجاته ولا يرى قيمه، هو الذي يتحرك وفق شهواته لا وفق مبادئه، هو الذي يسعى للدنيا ولا يسعى إلى الآخرة، هو أعور. والدجال هو الذي يكذب. أرأيت إلى هذا الوصف الجامع المانع لإنسان العصر الحديث؟ يرى الدنيا ولا يرى الآخرة، ويتكلم بخلاف الواقع. أيها الإخوة الأحباب، لا يمكن أن تعطي شيئاً إلا إذا أيقنت أن الله سيكافئك عن هذا الشيء أضعافاً مضاعفة. أنت حينما تؤمن بالآخرة تبني حياتك على العطاء، تجعل أساس حياتك العطاء، لأن هذه الدنيا فرصة لا تعوض لدفع ثمن الآخرة. ثمن الآخرة يؤدى في الدنيا: استقامة وعمل صالح. سوف ننتزع من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن سيرة أصحابه الأطهار، ومن سيرة العلماء العاملين بعض المواقف في المؤاثرة. أنت إما أن تكون صاحب أثرة، وإما أن تكون صاحب مؤاثرة. إما أن تبني حياتك على العطاء، أو أن تبني حياتك على الأخذ. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فبعث إلى نسائه فقلنا: ما معنا إلا الماء. هذا بيت رسول الله وبيت سيد الخلق وحبيب الحق. فقال عليه الصلاة والسلام: من يضم أو يضيف هذا؟ فقال رجل من الأنصار: أنا. فانطلق به إلى امرأته فقال: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت:
ما عندنا إلا قوت صبيان، فقال هيئي طعامك وأصبحي سراجك ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاء، فهيأت طعامها وأصبحت سراجها ونومت صبيانها، ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأته، فجعلا يريانه أنهما يأكلان، فباتا طاويين أي جائعين. فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: عجب الله جل جلاله من فعالكما. فأنزل الله قوله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أيها الإخوة الكرام، عن المقداد رضي الله عنه قال: أقبلت أنا وصاحبان لي وقد ذهبت أسماعنا وأبصارنا من الجهد من الجوع، فجعلنا نعرض أنفسنا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس أحد منهم يقبلنا. فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق بنا إلى أهله، فإذا ثلاثة أعنز، فقال عليه الصلاة والسلام: احتلبوا هذا اللبن بيننا. قال: فكنا نحتلب فيشرب كل إنسان منا نصيبه، ونرفع للنبي صلى الله عليه وسلم نصيبه. قال: فيجيء من الليل فيسلم تسليما، لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان. قال: ثم يأتي المسجد فيصلي، ثم يأتي شرابه فيشرب. فأتاني الشيطان ذات ليلة وقد شربت نصيبي، فقال محمد: يأتي الأنصار فيتحفونه ويصيب عندهم، ما به حاجة إلى هذه الجرعة؟ فأتيتها فشربتها، فلما أن وغلت أي دخلت إلى جوفي وعلمت أن ليس إليها سبيل، قال: ندمني الشيطان، فقال: ويحك، ما صنعت؟ أشربت شراب محمد صلى الله عليه وسلم فيجيء فلا يجده فيدعو عليك فتهلك فتذهب دنياك وآخرتك، وعلي شملة إذا وضعتها على قدمي خرج رأسي، وإذا وضعتها على رأسي خرج قدماي، وجعل لا يجيئني النوم أي لا ينام من شدة القلق. وأما صاحباي فناما ولم يصنعا ما صنعت. لماذا ناما؟ لأنهما ما صنعا ما صنع. قال: فجاء النبي عليه الصلاة والسلام فسلم كما كان يسلم، ثم أتى المسجد فصلى، ثم أتى شرابه فكشف عنه فلم يجد فيه شيئا، فرفع رأسه إلى السماء فقلت: الآن يدعو علي فأهلك. فقال: اللهم أطعم من أطعمني وأسق من سقاني. قال: فعمدت إلى الشملة فشددتها علي وأخذت الشفرة فانطلقت إلى الأعنز أيها أسمن، فأذبحها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هي حافلة وإذا هن حفل كلهن. فعمدت إلى إناء لآل محمد ما كانوا يطمعون أن يحتلبوا فيه لاتساعه، قال: فحلبت فيه حتى علته رغوة، فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أشربتم شرابكم الليلة؟ قال: قلت: يا رسول الله اشرب اشرب. فشرب ثم ناولني، فقلت: يا رسول الله اشرب. فشرب ثم ناولني، فلما عرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد روي وأصبت دعوته ضحكت وقلت: يا رسول الله، كان من أمري كذا وكذا وفعلت كذا. فقال عليه الصلاة والسلام: ما هذه إلا رحمة من الله، أفلا كنت آذنتني فنوقظ صاحبينا فيصيبان منها؟ قال: فقلت: والذي بعثك بالحق ما أبالي
إذا أصبتها وأصبتها معك من أصابها من الناس. دققوا في محاسبة النفس، دققوا في موقف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها، فأطعمتها 3 تمرات، فأعطت كل واحدة منهما تمرة ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها، فاستطعمتها ابنتاها فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما، فأعجبني شأنها فذكرت الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن الله قد أوجب لها بها الجنة أو أعتقها من النار. أرأيتم إلى المؤثرة؟ وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: إن الأشعريين إذا أرملوا، أي انتهى طعامهم، نفذ طعامهم، إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم. اسأل نفسك دائما: ماذا قدمت لأخيك؟ هل قدمت له جزءا من مالك، جزءا من وقتك، جزءا من خبرتك، جزءا من علمك؟ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: إن الله قال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، وإن استعاذ بي لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. أيها الإخوة الكرام، مرة ثانية: حجمك عند الله بحجم عملك الصالح. قد تداوم على مسجد 30 عاما ولا تقدم شيئا، لا من مالك ولا من وقتك ولا من علمك ولا من جاهك ولا من صنعتك ولا من خبرتك، ما تقدم شيئا لإخوانك، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. يقول عليه الصلاة والسلام: طعام الاثنين كافي 3، وطعام 3 كافي 4، وفي لفظ مسلم: طعام الواحد يكفي 2، وطعام 2 يكفي 4، وطعام 4 يكفي 8. اسأل نفسك كل يوم: ماذا فعلت من أجل هذا الدين؟ ماذا فعلت من أجل إخوانك المؤمنين؟ ماذا فعلت من أجل فقراء المسلمين؟ ماذا فعلت من أجل من يجهل حقيقة الدين؟ هل دعوت إلى الله؟ أيها الإخوة الكرام، تصور تعامل المسلمين اليوم مع القرآن الكريم، وتعامل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع القرآن الكريم، ووازن بين الاثنين. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من أغنى أغنياء الصحابة، من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، بستان في المدينة قرب المسجد النبوي الشريف، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلما أنزلت هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله،
إن الله تبارك وتعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله، أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخن بخن، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: افعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: حياة اف ام.
1: فوالله ما منكم رجل اعلم بالاشعار مني ولا اعلم برجزه.
2: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عمن تدب له.
1: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله وإنه ليعلو ولا يعلو.

0: اف ام القرآنية آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي من الآية 82 من سورة المائدة إلى الآية 35 من سورة الأنعام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير

بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله.

بمائدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق

0: الأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي، من الآية 82 من سورة المائدة إلى الآية 35 من سورة الأنعام.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: الفضل حسن عباس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام التامان الأكملان على رسول الله سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وآله، وارض اللهم عن ساداتنا صحابته جميعا، واجزهم عن الإسلام والمسلمين خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة المستمعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

به وهم على صلاتهم يحافظون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل

الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم.

وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. قبل أن أبدأ تفسير الآية الكريمة أود أن أذكر لكم أمرا، وهو أن سورة الأنعام قيل إنها كلها مكية، والذين قالوا هذا استدلوا بأنها نزلت دفعة واحدة وشيعها 70,000 ملكة. وقد ذكرت لكم هذا في أول السورة، وقد تبين أن الأحاديث لا تنهض دليلا على هاتين القضيتين، لأن في سنديهما مقالة. بقيت قضية المكي والمدني. قيل إن هذه الآية وبعض الآيات في السورة الكريمة مدني، والذين يقولون هذا القول ينفون أنها نزلت دفعة واحدة. والذي نحققه وعليه المحققون أن سورة الأنعام كلها مكية، ليس فيها آيات مدنية البتة. والذين استدلوا بمدنية هذه الآية استدلوا ببعض الآثار

تجعلونه قراطيس تبدونها. قالوا هذا خطاب لليهود، واليهود لم يكونوا في مكة، وإنما كانوا في المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام. وعلى هذا ذهبوا إلى أن الآية مدنية، وأن هناك آيات كذلك، قال بعضهم ثلاثة وقال بعضهم أكثر، هي مدنية كذلك. والله تبارك وتعالى أعلم بما ينزل، لكن الآثار والسياقات تدل على أن الصورة كلها مكية، ولا يلزم من هذا أنها نزلت دفعة واحدة، فهناك صور مكية كثيرة أجمعوا على أنها لم تنزل دفعة واحدة. هذه يا أخوة قضية أحببت أن تتبينوها وتعرفوها. يقول الله سبحانه: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، أي لم يعظم الله تبارك وتعالى التعظيم الذي يستحقه. ويظهر أن القائلين هم جماعة من كفار مكة ومن مشركي العرب، ويرد الله تبارك وتعالى عليهم بقوله: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس. وقد مر معنا في سورة المائدة: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، نورا وهدى للناس، للناس الذين كانوا حين نزول التوراة وهم بنو إسرائيل، لأن الله يقول: وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. تجعلونه قراطيس تبدونها، والقرطاس يا أخوة هو ما يكتب فيه من ورق أو جلد أو غيرهما. وقد مر معنا قول الله: ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس. تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا، أي تبدون منها ما يتفق مع أهوائكم وتخفون الكثير، وهذا معناه أن الذي تخفونه أكثر من الذي تبدونه. وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم، أي علمكم الله تبارك وتعالى ما لم تكونوا تعلمون، لا أنتم ولا آباؤكم. تجعلونه قراطيس، هناك قراءة يا أخوة يجعلونه قراطيس، وقراءة الغيبة يجعلونه هي حديث عن اليهود، مرجحة أن الآية مكية، لأن الحديث عن اليهود كان في مكة، الحديث عنهم بأسلوب الغيبة يجعلونه. أما قراءة تجعلون وهي رواية حفص، فنحن نعلم يا أخوة أن القراءات المتواترة، القراءات السبع أو أقول الأحرف السبعة، إنما كانت في المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام. فالأحرف السبعة كانت في المدينة المنورة، أي بدء الأحرف السبعة كان في المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام. وعلى هذا فالذي يرجح أن القراءة بالتاء تجعلونه قراطيس تبدونها هي من القراءات السبعة التي كانت في المدينة. ومعنى هذا يا أخوة أن الأحرف السبعة لم تكن للقرآن المدني وحده، بل كانت للمدني والمكي على السواء. وقد فصلت هذا تفصيلا في كتاب إتقان البرهان في علوم القرآن. تجعلونه قراطيس تبدونها خطاب لليهود، ويجعلونه قراطيس يبدونها كحديث عن اليهود. ثم يقول الله: قل الله، سبحان الله، ما أعظم هذه الجملة الكريمة، قل الله هو الذي أنزل وهو الذي علمكم، ثم ذرهم في خوضهم يلعبون، ذرهم في لهوهم وفي تيههم يلعبون، فإن نتيجة هذا وبال عليهم. ثم يقول ربنا تبارك وتعالى: وهذا كتاب، وهو القرآن الكريم، أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه، يصدق الكتب التي نزلت قبله، ولتنذر أم القرى ومن حولها.

0: لها.
1: أم القرى هي مكة يا أخوة، وسميت كذلك لأن فيها أول بيت وضع للناس للعبادة، ولأنها كانت مجمعا لغيرها من القرى ومن حولها لتنذر أم القرى ومن حولها. وقد جاء هذا التعبير في أكثر من آية، قال تعالى في سورة الشورى: وكذلك أوحينا إليك قرآن عربية لتنذر أم القرى ومن حولها. والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به، إن الذين يخافون الله تبارك وتعالى ويقدرون الله تبارك وتعالى ويعظمونه هم الذين يؤمنون بهذا الكتاب وبأنه أنزل من عند الله تبارك وتعالى، وهم على صلاتهم يحافظون. هذه أبرز صفاتهم. وإنما خصت الصلاة هنا يا أخوة لأنها أعظم العبادات. ألا ترون أن الله تبارك وتعالى لم يطلق على الإيمان عبادة من العبادات إلا الصلاة، بقوله: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم. وترك الصلاة هو كفر كما جاء في الأحاديث الصحيحة، ولذلك خصت الصلاة هنا، فقال تبارك وتعالى: وهم على صلاتهم يحافظون. هذا من جهة. ومن جهة أخرى فإن بقية الأركان لم تكن قد فرضت على المسلمين، مثل الزكاة والصيام والحج، لأنها كلها فرضت في المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام، وهذه الآية مكية كما علمنا. ثم يقول ربنا تبارك وتعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. من؟ هذا الاستفهام بمعنى الإنكار والنفي، أي لا أحد أظلم من هؤلاء الأصناف الثلاثة. أولا من افترى على الله كذبا، افترى على الله واختلق وقال إن الله قال كذا والله لم يقل. الصنف الثاني: أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ادعى أنه أوحي إلي كما فعل مسيلم الكذاب وغيره من الذين ادعوا النبوة. والصنف الثالث: ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، كما حدثنا القرآن الكريم عن بعض المعاندين، وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين، وقد كذبوا وافتروا. هؤلاء لا أحد أظلم منهم. ثم يذكر الله تبارك وتعالى حال هؤلاء عند الموت وما يلاقونه من شدة: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت. وأصل الغمر التغطية، غمره الماء غطاه، وغمرات الموت هي السكرات التي تغطي صاحبها بما يلاقي من أهوال وشدائد. والملائكة باسط أيديهم، الملائكة تبسط أيديهم تقول أخرجوا أنفسكم. وهل هذا على سبيل الحقيقة؟ جمهور العلماء يقولون نعم. وذكر الزمخشري وبعضهم أن هذا من باب التمثيل، أي هؤلاء يلاقون من الشدائد كما يلاقي من عليه دين، فيأتي صاحب الدين ليقول له أعطني مالي وأنا واقف ببيتك لن أخرج من عندك وستلاقي مني كل هول. ولكن جمهور العلماء كما قلت يرى أن هذا من باب الحقيقة، وهذا ما نؤمن به، وهذا ما جاءت به الآيات الكثيرة. اليوم تجزون عذاب الهون، اليوم تلاقون الهوان، تلاقون الإذلال، تلاقون الشدة. ولكن لماذا؟ ذكر هنا سببان اثنان: بما كنتم تقولون على الله غير الحق، كنتم تقولون على الله غير الحق، تفترون الكذب، تدعون أنه أوحي إليكم، تقولون سننزل مثل ما أنزل الله، هذا سبب. وكنتم عن آياته تستكبرون، تعلمون أنها حق ولكنكم تعرضون عنها. قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ثم يذكرهم الله تبارك وتعالى بما يلاقونه: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، فرادا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وفرادا قيل هي جمع فرد وقيل اسم جمع، لأن فرد لا تجمع على فرادا فهي اسم جمع. كما خلقناكم كل واحد منكم جاء فردا وكذلك يوم القيامة. وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. والله يا أخوة هذه الآية والله من تدبرها فإنها تؤثر تأثيرا عظيما، تقطع نياط القلوب. والله يا أخوة حينما أقرأ هذه الآية كأنما يغمى علي والله. سبحان الله، انظروا يا أخوان، جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. أين أصحاب العز؟ أين أصحاب التيجان؟ أين أصحاب الصولجان؟ أين أصحاب الطيارات والسيارات والطيارات؟ أين الوزراء؟ أين من أعطوا بحق أو أعطوا بغير حق؟ تركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. منذ القبر، منذ اللحظة الأولى التي وضعت فيها في القبر لم تأخذ شيئا، أما يوم القيامة فتأتي فردا تترك كل شيء. الأعوان الذي كانوا يتملقون ينافقون كل هؤلاء ذهبوا. وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. ليت هؤلاء يتذكرون هذا الموقف. وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، هؤلاء الذين اتبعتموهم وسرتم معهم على الضلال. ليسوا معكم، أين هم؟ تبرؤوا منكم. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. لقد تقطع بينكم، وفي قراءة تقطع بينكم، تقطعت هذه الصلة التي لم تكن مبنية على الحق، تقطعت صلة النفاق والتملق. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. ليت كل واحد منا يكتب هذه الآية ويعلقها في صدر بيته، وقبلها يعلقها في قلبه ليقرأها دائما ويتذكرها دائما، لأنها والله يا أخوة آية كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ومن يضلل الله فما له من هاد، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. صدق الله العظيم، وصلى الله وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله، ورضي الله عن ساداتنا صحابته جميعا وجزاهم عن دينه وعباده خيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات.
0: القرآن الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عباس.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. حياة FM إعلانك.
1: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

فنجانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: بيت حواء، برنامج أسر اجتماعي بلامس هموم كل فرد بالعيلة.
1: ميل عالبيت لعنا واشرب فنجان وتهنى.
0: في زمن تتغير فيه تفاصيل حياتنا كل يوم، بضل البيت هو المساحة يلي بتجمعنا، هو الحكاية يلي بتبدأ من أم وأب وأطفال وأحلام بتكبر معهم.
1: ركوة القهوة بتستنى وعطرنا أسرار.
0: كونوا معنا من الأحد الخميس على الساعة 10:30 معي أنا رند عناب
1: على البرنامج. خليك حكينا
2: بيت حواء برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
2: جمعية الفرقان الخيرية،
3: دريم هوم

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. صحب رجل كثير المال عبدين في سفر، فلما توسطوا الطريق هم العبدان بقتله، فلما صح ذلك عنده قال: أقسم عليكما، إذا كان لابد لكما من قتلي أن تمضيا إلى داري وتنشدا ابنتي هذا البيت. قال: وما هو؟ قال: من مبلغ بنتي أن أباهما لله دركما ودر أبيكما. فقال أحدهما للآخر: سنبلغهما فما نرى فيه بأسا. فلما قتلاه جاء إلى داره وقال لابنته الكبرى: إن أباك قد لحقه ما يلحق الناس، وآل علينا أن نخبركما بهذا البيت. فأنشداها، ولما سمعت قالت: ما أرى فيه شيئا، ولكن اصبرا حتى أستدعي أختي الصغرى. فاستدعتها وأنشداها البيت، فخرجت حاسرة والفجيعة تنطقها: وأبتاه وجبلاه، قتل كبيركم يا قوم، وهذان قتلا أبي يا معشر العرب. فقال القوم: وما الدليل على صدق دعواك؟ قالت: المصراع الأول يحتاج إلى ثان يصح به، والثاني يحتاج إلى ما يكمله، ولا يليق أحدهما بالآخر. قالوا: فما ينبغي أن يكون؟ قالت: من مبلغ بنتي أن أباهما أمسى قتيلا بالفلات مجندلا، لله دركما ودر أبيكما، لن يبرح العبدان حتى يقتلا. فاستخبر القوم العبدين فوجدوا الأمر على ما ذكرت. وهكذا كان البلاغ نعيا، وكان البيت بشطريه غير المتفقين شركا، فلم ينفع العبدين جهلهما ولم يخذل الأب عقله، فجاء القصاص من جنس الكلام، والجزاء وفاقا لما أغرت به الأوهام.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: من عمان نبض القدس.
1: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي

0: عملي.
1: أهلا فيكم، اليوم بدي أرسخ بعقلك قاعدة لو طبقتها صح رح تغير مزاجك من شغلك ومن حياتك كلها. أنت بحياتك ما بتخسر. شو يعني؟ بدي أوضح لك. كل تجربة بتمر فيها بالشغل وحتى بالحياة، حتى بالعلاقات، بالتنفيذ، بالمفاوضات، بكل شيء، إلها واحد من احتمالين بس، يا إما بتفوز وبتحقق الهدف، يا إما بتتعلم درس بيأخذك لنجاح الجاي. وين الخسارة؟ ما في خسارة، إما نتعلم أو نفوز. الخسارة كلمة اقترحها عقلنا السلبي، واقعياً ما إلها وجود إذا غيرنا زاوية النظر. أبسط لك، عقدت صفقة كبيرة وما تمت، أنت هون بتفكر حالك خسرت، لكن لو فكرت سلبي فعلاً أنت خسرت، ضيعت وقتي، خسرت الفرصة، الناس مش منيحة، السوق صعب. لو فكرت إيجابي تعلمت إنه هاي الصفقة بدها بحث أعمق، تعرفت على عملاء جدد، فهمت السوق أكثر، طورت مهاراتي بالتفاوض. نفس الموقف، نتيجتين مختلفتين تماماً. موقف ممكن يكون صار معك، اشتغلت في شركة لمدة سنتين ثلاث وما تقدمت وما زاد راتبك، وانت كنت بتوقع هذا الشيء اصلا. شوف العقلية السلبية شو بتحكي، بتحكي انك انت ضيعت سنين من عمري، هاي الشركة ما كانت بتستاهل، مديري ما قدرني، تعبت على الفاضي. بينما عقليتك الإيجابية تحكي لك تعلمت 5 مهارات ما كنت اعرفهم، اكتسبت 20 علاقة مهنية في سوق العمل، بنيت سيرة ذاتية اقوى، فهمت كيف بشتغل بهذا القطاع من الداخل. شو اللي بعدها أحسن؟ أكيد العقلية الثانية، لأنه هون أنت راح تستثمرها في الشركة الجاي وتقفز أكيد للأعلى. القاعدة، الخسارة وهم، الخسارة الوحيدة هي إنك ما تتعلم من اللي صار. كل تجربة فيها درس، كل علاقة فيها عبرة، كل صفقة فيها معلومة، كل وظيفة فيها خبرة. اللي ما بيأخذ الدرس هو الخاسر الحقيقي، بينما اللي بيأخذ الدرس ما بيخسر، بتعلم. طب كيف تبني عقلية ما بخسر؟ بعد كل تجربة اسأل نفسك سؤالين بس. السؤال الأول، شو اللي مشي صح معي وشو اللي تعلمته؟ ما تسأل ليش هيك صار معي، هذا سؤال الضحية بالمناسبة. اسأل شو الدرس، هذا هو سؤال الموظف المثالي والمدير القائد. اعتبر كل تحدي تدريب، الشغل الصعب بدربك، المدير الصعب بقويك، الزميل الصعب بيعلمك كيف تتعامل مع البشر. ما تنتقد، حلل بدل ما تنتقد الشركة، حلل شو بقدر أتعلم من هون قبل ما أرحل لمكان أفضل. ابتعد عن السلبية، الأشخاص اللي حواليك إذا كانوا سلبيين عقليتك مباشرة وتلقائيا راح تنجرف معهم، فاختار جلستك بعناية. اكتب درسك عن جد كل أسبوع، لخص شو تعلمت هذا الأسبوع، هاي هي ثروتك الحقيقية. للأسف الموظف العادي بيشكي بينتقد، بحس إنه ضحية الظروف، بيستهلك طاقته بالغضب. الموظف المثالي بيحلل، بيتعلم، بحس إنه طالب بمدرسة الحياة، فبيستثمر كل موقف لصالحه. قاعدة حلقتنا اليوم وقاعدة الحياة كلها فعليا، نحن لا نخسر، إما نفوز أو نتعلم، والخسارة الوحيدة تكمن إنك أنت ما تتعلم من عدم فوزك وما تأخذ الدرس. غير لغتك مع نفسك أرجوك من اليوم، بدل خسرت احكي تعلمت، بدل ضيعت احكي اكتسبت خبرة، بدل فشلت احكي اكتشفت طريقة ما راح تنفع لي لقدام. هاي العقلية زي ما حكيت راح تغير حياتك مش بس شغلك. وتذكر دايما انت شركة اسمها انت، والوظيفة هي اول مشروع رسمي لهاي الشركة، وكل تجربة فيها استثمار في رأس مالك المهني ما دام بتأخذ الدرس.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية
2: التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي.

0: في حضرة الكلمة، برنامج أدبي فني جديد. الكلمة لها روح ولها معنى ومغنى. في حضرة الكلمة نستمع، نستضيف، نقرأ وننشد معا، ونجمع من بساتين اللغة أجمل الورود. جهز نصك وجهز قلبك وكن معنا في حضرة الكلمة.
1: في حضرة الكلمة مع دكتور فريد سرسك، يأتيكم كل أحد في 8:00 مساءً.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد.

0: مجنونة فيه. تجمع ماجيك جروب ضاحت الياسمين خلف 5 بي مول. ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
2: الله أكبر.
3: أفلح من بنى لله مسجدا له أجر مع كل ركعة وذكر مع كل سجدة وتنفس عنه كربة مع كل دعاء. قال عليه الصلاة والسلام: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. مشروع مآذن من تآلف الخير ليعلو صوت الأذان في كل مكان. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: حياة FM 20 عاما وفرعها في السماء.
2: لما بتسمع كلمة ترويحة بتعرف ان الدوام خلص، بس مع ترويحتنا المتعة بتبدأ.
3: روح على قلبك ساعة واحكي وانت مروح.
2: اسمع ترويحة من الأحد للخميس الساعة 4 العصر، معي أنا محمد أبو حلقة.

0: ترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، المشهراوي للأبواب والمطابخ،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله وحمدا لله وصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلام عليكم إخوانا وأخواتنا ورحمة الله وبركاته. وبعد، الرحلة مع القرآن لا أجمل ولا أبهى ولا أعظم، لا والله. الآية 77 بعد 100 اللي هي ما يخدى نص الصفحة، بدنا نعود لها مرة ثانية على عجل شديد، لكن لابد أن نمر بها مرة ثانية. بينفي القرآن أن يكون البر مجرد حركات أو مجرد توجه أو مجرد اتباع جهات، يمين شمال شمال جنوب شرق غرب، لا لا لا، ليس البر هذه الحركات أو هذه التوجهات، إنما البر ينبع من القلب والروح والنفس، مو مجرد أن وقفت ورا الإمام وأنا سرحان قرأ القرآن ولا فهمت شيء، شو استفدنا؟ إذا وقفتك باتجاه القبلة واتباعك الإمام وأنت مش صاحي ما عملنا شيء. يا أيها الناس ينبغي أن ننتبه من قوله تعالى ليس البر، نبدأ الحديث نمر سريعا إن شاء الله. ليس البر، ليس الخير يعني أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، أن تكون شكليات ظاهرية ميتة، لا، الدين حياة والتدين حياة والعبادة حياة، مش موت مجرد أنا صنم واقف، لا، وقبل المشرق والمغرب لأنه إحنا الجهات الأربعة تتجه للقبلة. ولكن البر من آمن بالله، مدام نفى شيء يعطي البديل، ولكن البر أي الخير كله وين؟ من آمن بالله واليوم الآخر. إخواني الإيمان يكون يملأ كيانك، مو الإيمان فقط إن هيك إدراك بسيط، لا، ينبغي أن يكون الإيمان حيا في القلب مستوليا على الكينونة. أنا أؤمن بربي، أسعد بأني آمنت بربي وأؤمن بلقاء ربي، هذا يوم السعادة المطلقة، وهكذا أسعد بإيماني. بليلي ونايم يا ربي لك الحمد، أيقظتني وأنامتني وأطعمتني وسقيتني وعلمتني، لك الحمد لك الحمد. أن تناجي ربك، يعني لو قيل لك يمكن أن تدخل على المسؤول في أي لحظة، يا سلام، بيطيروا الناس بيطيروا. أنت تستطيع أن تناجي ربك في أي لحظة، ربي رزقا حلالا طيبا يا رب، ربي نجاح أولادي، ربي نصرك لإخواننا، يا ربي عونك وغوثك لأهل مثلا، يعني مفتوح الباب لك في كل وقت. وآت المال على حبه. إخواني موضوع الزكاة عمر من فصل عن الصلاة، عم بتكلم عن المشرق والمغرب، عن الصلاة فورا. وآت المال على حبه، الصلاة دايما دايما مقترنة بالزكاة، فيا من يفرط في موضوع الزكاة حذاري حذاري، كما الصلاة مهمة الزكاة كذلك، هذا ركن عظيم وهذا ركن عظيم، مش منفصلين عن بعض. وآت المال على حبه ذوي القربى، جيرانك قرايبك، عمي خالي خالتي فقراء، ومجتمعي أنا أنتمي إليه وأنتمي لمن فيه، فأتفقدهم كما أتفقد خالتي وعمتي وجدتي وجدي إلى آخره. واليتامى، طب هذا المسكين ما عندوش دخل، والده الله تعالى تفقده وأخذه، فصف الولد وأخواته مع أمهم بلا معيل، ينبغي المجتمع كله أن يكون سندا لهم ظهرا لهم في العيد، طعميهم يسقيهم، جاب لهم بدلات بسيطة يفرحوا بها مساكين مثل بقية الأولاد، لكن ما شو تفرجوا هم مكسورين، لا. إخوان احنا مجتمع التراحم والتواصل، ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين لله يا محسنين، انصرف منه، لا، اوعى اوعى، والله يا أخي ما عندي، ماني حامل والله، سامعني، هكذا كلمة طيبة، مش انصرف، لا. والسائلين وفي الرقاب، تحرير العبيد الآن مش موجود الحمد لله، لكن هذه الحرية مو فكر دين سليفري، دين العبودية، لا يا أبويا، تحرير الرقاب منهجنا، مو نحن اللي سنينا، احنا عملنا بالمثل بس، هم يعتقلوا منا عبيدا أو ما أطلق لهم إياهم، أي لا، المعاملة بالمثل. إذن وفي الرقاب، لإعتاق الرقاب ندفع المال. وأقام الصلاة، أعظم ركن عملي الصلاة. وآت الزكاة، شوف، وآت المال بعد سطر وآت الزكاة، طب مش هي لا، وآت المال هنا مطلق ملوش علاقة بالزكاة غير إيتاء الزكاة. وآت الزكاة والموفون بعهد من عاهدوا، وعدت الساعة 3 بكون عندك، كون عنده، والموفون بعهد من عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء الحرب، مثل إخوانا في غزة، وحين البأس وقت الشدة أولئك الذين صدقوا، إذن هذا علامة الصدق، هنا النتيجة من فضل 100 من 100، وأولئك هم المتقون، اتقوا سخط الله، اتقوا عذاب الله، جعلوا منهج التقوى سائدا عليهم. معنا 78 بعد 100، كتب عليكم القصاص في الحلقة القادمة إن شاء الله، الملتقي بكم دائما، استودعكم الله، حفظكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل شاشات ومكيفات ماجيك AI.

حياة أف أم ضلك معنا. من قلب الوطن نبث صوتكم ونستمع لآرائكم. نسلط الضوء على قضايا الساعة، نناقشها معكم ونتواصل مع المسؤولين لأجلكم في صوت حياة. نبحث دائما عن الحلول. انضموا للاستماع إلى برنامجكم من الأحد إلى الخميس من 7:30 صباحا ولغاية 10:00 ليظل صوتكم مسموعا.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. خرمة للسيراميك والبورسلان، للجودة خرمة هوية. منصة أساس، الراعي الرسمي للعلامة الكاملة.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. حياة
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: الإفلات فوت حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشطب، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجاردنز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.
1: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة، مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
2: 100,000 مريض ينتظرون فرصة علاج أو دواء أو عملية جراحية تعيد لهم الأمل بالحياة. اليوم تبرعك قد يخفف ألماً ويمنح مريضاً فرصة جديدة. أنتم العون مع الجمعية الأردنية للعون الطبي للفلسطينيين لتوفير الرعاية الصحية داخل المخيمات الفلسطينية في الأردن. تبرعك اليوم شفاء الغد. تبرعوا الآن عبر كليك MAPJO MAPJO أو اتصلوا على 079-16-16-116.
3: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.

الحرمة للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798791791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة FM إعلانك
1: عنوان. الخبر دائما في مركزه، نحرره من التحريف والتزييف، ونعتني بالرأي وضده، ونرصد الحدث من زوايا مختلفة. فالمهنية والحرية المسؤولة عنواننا. إذا أردت أخبارا صادقة فهي دائما لدينا، فأينما يكون الحدث نصل إليه لنقدمه لكم. أخبار حياة من قلب الحدث.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. خرمة للسيراميك والبورسلان، للجودة خرمة هوية. منصة أساس، الراعي الرسمي للعلامة الكاملة. صوت حياة مع ليث الجبور

اللهم بك أصبحنا وعليك توكلنا، اللهم اجعله صباحا خير وبركة واصرف عنا كل سوء، اللهم ارزقنا من واسع فضلك وبارك لنا في أوقاتنا، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد.

اسمعونا على 104.7 في عمان وزرقاء، 106.5 اربد والشمال، 101.1 البلقاء، وصلت 102.7 في العقبة. ايضا تقدر تشوفونا من خلال البث المباشر عبر صفحتنا الرسمية على الفيسبوك حياة فم.

0: إذا مستمعينا الكرام، اليوم بدنا نحكي إحنا وياكم بموضوع اجتماعي أثير سابقا كثيرا عبر كثير من وسائل الإعلام وحتى على مواقع التواصل الاجتماعي وحتى عنا في صوت حياة. خلينا نتذكر إحنا وياكم قبل 10 أو 15 سنة لما كان ابن عمك يتخرج من الجامعة سنة سنتين تلاقيه خطب، لما كانت الحجة زعلانة من أخوك الأكبر منك تقول لك صار له سنتين متخرج، ولا اليوم لسه مش معطين الضوء الأخضر أدور له على عروس. طبعا أمك تكون كل فترة وفترة تشتري له قطعة، تشتري له خلينا نقول يعني إيش له علاقة بالكهربائيات، إيش له علاقة بغرفة الضيوف، إيش له علاقة بالصالون وما إلى ذلك. اليوم طبعا الأمور اختلفت، إذا العروس ما اختارت يمكن تفسخ الخطبة. كان كثير من الشباب يتجوز 23 24 25 26، وقليل ما يجوز، المعظم كان يتجوز بهذا العمر. وبعتقد اليوم احنا يعني مثل ما قلت مش كثير نرجع لورا، يعني من 15 ل 20 سنة قاعدين بنشوف انه الامور كثير خلفت اختلفت، اختلف المشهد بشكل كامل. اليوم الشاب يقول لك انا تخرجت بدي ادور لي على شغل سنة سنتين، بدي أشتغل شغل إضافي لأنه اليوم غلاء المعيشة واضح والأسعار مرتفعة، فأنا لازم أشتغل ساعات عمل إضافية أو أبحث عن مشروع قد يكون هذا المشروع مشروع جانبي حتى اليوم أحسن دخلي أكثر. يوصل عمر الشاب 30 سنة ولسه يقول لك للآن لسه الزواج بالنسبة لي مشروع مستقبلي، لسه أنا لليوم مش قادر أرتب أموري حتى أكون قادر أن أدفع المصاريف المرتبطة بالزواج. زمان كثير من الشباب كان يقول لك أنا يعني جنب أهلي راح أسكن، راح أبني لي غرفتين وبالتدريج بكرة بكبر البيت، بأثث البيت أيضا بالتدريج وببني جنب أهلي قطعة الأرض لأبوي، ببني جنبها أو ببني فوق أهلي، فوق بيت العائلة فوق بيت العيلة. اليوم لا، موضوع لوحده موضوع التحدي، يعني فكرة اليوم السكن لوحده أصبح تحدي. الأجارات أنتم شايفين قديش غالية، يعني أقل بيت خلينا أقول 250 دينار والبعض يقول لي حتى 250 دينار يمكن قليل تلاقيها، كله 300 وطلع، وهذا لحاله 300 يستنزف أكثر من 50% من راتب الشاب المقبل على الزواج. واليوم أصلا فكرة حتى لو توفرت، يعني فكرة أنه يبني فوق أهله أو يبني جنب بيت أهله قد تكون أصبحت مرفوضة عند كثير من الناس وحتى من أهل البنت اللي أنت رايح تطلبها. يعني توصل رسالة للبنت ويصبح هذا الموضوع زي فكر وعادة موجودة عند كثير من البنات، يقول لك لا شو يسكن عند أهله، بدنا خصوصية وبدنا نبعد عن المشاكل. فاليوم أنت ضفت عبء جديد وهو عبء استئجار بيت جديد 300 دينار، أو إذا كان راتبك أعلى شوي بدك تفكر تدخل بشقة، شراء شقة عن طريق البنك مثلا، وبدك تدخل لك بعشرة 15 وقد تصل إلى 20 سنة قرض طويل. فاليوم هذا أصبح بند جديد يضاف إلى الأعباء الجديدة اليوم اللي كثير من الشباب يقول لك هذا أنا لازم أحسب حسابه، مع غلاء الأسعار ومع غلاء الإيجارات ومع أسعار العقارات اللي مرتفع. فاليوم أنا تأمين السكن يعني مش مجرد والله تحدي بسيط، لا تأمين السكن عندي تحدي كبير. واللي مطلع من الناس على المحاكم وعلى قضايا التي لها علاقة بالمالكين والمستأجرين قاعد يشوف قديش كثير من العائلات اليوم غير قادرة، مش ممتنعة بل أصبحت غير قادرة على الإيفاء بالتزاماتها الشهرية بخصوص الأجارات المنازل. إذا تجاوز مرحلة السكن وقدر يأمن حاله بتيجي أول عقبة وهي المهر. خلينا نرجع، وأنا مثل ما بديت حديثي قلت قبل 10 و15 أو قبل 10 و15 و20 سنة، زمان قديش كان المهر يا أخوان؟ هيك خلينا نتذكر مع بعض، كان أقل بكثير، كان يعني خلينا نقول 3000 مقدم، 3000 مؤخر أو 3 بـ5، ومرات يكون أعلى بشوي وبالعكس ومرات يكون أقل بشوي. اليوم أقل إشي 5 مقدم و10 مؤخر وفي أكثر كمان. فاليوم يا أخوان إحنا لازم نحط كل اللي قاعد يصير وكل هذه الاختلافات في الحسبان. هذا كله اليوم الشاب اللي اليوم اللي يسميها تحويشة عمره اليوم صار يحسبها، يقول لك أنا بدي أحسبها بورقة وقلم، عندي أجار بيت أو قد يكون مثل ما قلنا شراء عن طريق البنك، عندي مهر، عندي أثاث وطبعا في شغلات ثانيه، بس خلينا اقول عن هذول الاشياء الاساسيه اللي يعني ما مش راح يزبط اليوم يمكن الزواج بدونهم كامور اساسيه. فيقول لك هذول لوحدهم التكاليف بدي عشرات الالاف من الدنانير. اليوم عشرات الالاف من الدنانير يعني قد تكون المفارقه، انه اليوم يعني مش ممكن ابدا كل هاي الالاف من الدنانير اللي ادفعها تضمن لي نجاح الزواج. فأنا اليوم ممكن أفوت بهذه التجربة وقد أفشل بهذه التجربة. وللعلم هذا تخوف موجود عند كثير من شبابنا اليوم، وكثير من الشباب يفكروا بهذه الطريقة، يقول لك أدفع تحويشة عمري وأدفع كل المبالغ اللي أنا حوشتها على مدى 10 سنوات عمل، وبالآخر تفشل هذه التجربة، ما ينجح الزواج، ينتهي هذا الزواج على خلال أول 5 سنين مثلا. فإحنا متفقين أنه لا المهر الكبير يضمن السعادة ولا المهر القليل سبب للفشل للزواج أبدا. دائما احنا بنقول ان الاحترام المتبادل بين الزوجين والتفاهم والصبر والمشاركة في الحياة هم الحل. فاليوم الشاب اللي راتبه بديش اقول 300 دينار، لا، الشاب اللي راتبه 500 دينار اكيد راح يفكر هيك قبل ما يقدم على هذه الخطوة، لانه معه حق يفكر هيك، لانه اكيد ما حد يهون عليه قرشه يا اخوان، ما حد يهون عليه تعبه وعرق جبينه لما يقول لك أنا مشتغل 10 سنين وتحويشة عمري وبالآخر قد تكون هذه النتيجة أو ينتهي الزواج بالطلاق. هذا لسه إحنا قاعدين نحكي عن هو اليوم بدأ بالتفكير في الزواج، لسه ما دفع شيء. وإذا فعلا صار الزواج وتمت الخطبة لوحدها في كثير من الأحيان تتحول الخطبة لمشروع مالي متكامل، الخطبة بس، رغم أن الخطبة إحنا يعني في ديننا هي مرحلة تعارف، الخطبة بس مرحلة تعارف مش مرحلة هدايا ومطاعم وطشات ولبسات وعيد الأضحى هدية وعيد الفطر هدية وبرمضان عزايم وبعيد ميلادها خاتم ولا آيفون 17. لا، هذه مرحلة تعارف يا أخوان. مش معقول هذه المرحلة أنا جاي اليوم، الطرفين مش الشخص، أنا بتحدثش فقط على العريس، الطرفين، الخطبة للطرفين للشاب والبنت هي مرحلة يتعرفوا على بعض، مش مرحلة استعراض. يعني أنا قديش أجيب هدايا، وإذا هو ما جابش هدايا خلال فترة الخطبة وطلعات ولبسات يقول لك والله تسمع بعض الكلمات هيك بطريقة غير مباشرة، والله مش مهتم. طبعا هي قصدها مش مهتم، قصدها بخيلة. طيب يعني هو جاي يتعارف، يعني هذه مرحلة تعارف مش مرحلة مثل ما قلنا استعراض. فشو يعني مش مهتم؟ يعني ليش كل هذا الضغط يا أخوان؟ ليش كل هذا الضغط؟ مثل ما قلت أنا اليوم بمرحلة كل طرف بدي يشوف الطرف الثاني، يتعرف على الطرف الثاني، مش والله كل واحد يستعرض قديش معه مصاري وقديش بيطلع يعني بياخذني طلعات أو بيعطيني لبسات وبنروح أنا وياه هدايا. خلصنا من الخطبة، تبدأ اليوم العقبة الكبيرة وهي تجهيز البيت، رحلة الأثاث والتفتيش والتعفيش، آسف، رحلة الأثاث والتعفيش. اليوم البعض يقول لك أنا يعني بدي أحط لي مش أقل من 8000 دينار، وقد يكون أكثر أحيانا، ما بين مطبخ وغرفة نوم وغرفة معيشة. بيقول لك أنا لسه هذا كمان أجلت غرفة الضيوف، بدي قاعد الضيوف يجوني بغرفة المعيشة، بدي أجل أي إشي اسمه غرف للأولاد. لا، في ناس بيقول لك بدي البيت 5 نجوم كامل مكمل، لأنه بدنا نصور على السوشيال ميديا عشان ننزل، لأنه تعرفوا الآن كل شيء صار على السوشيال ميديا، وكل حدا طبعا بمرحلة التجهيز البيت والتعفيش كل حدا يصير عنده رأي، الأهل يصير عندهم رأي في الموضوع، بالألوان، بالخامة، بالقماشة، بالخشب، صحباتنا بيقول لك يعني بيحبوا يشوفوا الموضوع، والعريس مطلوب انه يدفع. هون خلينا نعمل لنا يعني كوفي كورنر، هون خلينا نعمل لنا يعني مكان هيك للصلاة والعبادة، هون بدنا نعمل دريسنج روم يعني على اساس ما نحطش كل شيء مع بعض في البيت، هون بدنا غرفة نوم بس تكون خشب بلوط يعني اوزان او احدث موديل يعني من التركي النازل جديد. مع أنه في كثير من الأشياء يا أخوان ممكن تتأجل، يعني كثير من الأشياء ممكن أنت تعملها بالتدريج. مثل ما قلت البيت يعني مش فندق 5 نجوم، يعني من أول ما تفوت البيت وتحط أول ما تحط إجرك بعتبة الدار معناها البيت لازم يكون كامل من أول يوم من A to Z، لا، عادي أنا ممكن أجهز البيت أول بأول وبالتدريج، لأنه أصلا هيك الحياة تبنى يا إخوان. بعديها بيقول لك أنا اليوم كمان بدي بس يجي يوم العرس بدي في مرحلة الذهب، والذهب يمكن صار واحد من الأمور والمفارقات اللي يعني يمكن كثير من الناس خاصة مع ارتفاع الذهب يقول لك ما حدا يطلب أقل من 5، لأنه طبعا الحجة تكون بأنه شو بدها تجيب 5000 دينار. طبعا عدا عن المقارنات الاجتماعية، وانتوا عارفين موضوع الذهب تحديدا، خلينا أوقف على هذه النقطة، موضوع الذهب تحديدا مع الأسف أصبح في مقارنات اجتماعية أكثر من حاجته الفعلية، وأكثر من أنه أنا اليوم والله بس بدي أكتب هالقد في المهر. فلانة جابوا لها أكثر، أختها كان طقمها أغلى يعني، وهذا الكلام اللي بنسمعه. ثم تأتي ليلة العرس، فندق ولا قاعة، زفة، دي جي، فستان، صالون، الضيافة، وغيره من هذا الكلام. آلاف الدنانير تنصرف يعني خلال 2 ساعتين 3 ساعات، وبعدها يبدأ الزواج تحت هذا الضغط المالي الكبير اللي أنا حكينا. والمفارقة يا إخوان إنه إذا بدي أحكي عن ليلة العرس تحديدا، إنه العريس والعروس يعني قد ما هم مشغولين بهاي التفاصيل اللي أنا ذكرت جزء بسيط منها، يمكن حتى ما يستمتعوا بهذه الليلة من كثرة الانشغال. يعني حتى يقول لك يخلص العرس يقول لك والله ما شفنا حدا قد ما كنا ملخومين، يعني بلشانين بالتفاصيل وبلشانين بالبرامج والحفلات التصوير وغيره. والله يا إخوان خلينا نوقف أنا وياكم بس هيك، نوقف على كل هاي المتطلبات اللي أنا حكيت مثل ما قلت جزء منها. لما توقف عليها وتسقط هذه المتطلبات على ابنك أو تسقطها على نفسك اليوم إذا أنت شاب مقبل على الزواج، بتقول والله كثير من الشباب محقين يفكر مرة ومرتين ومئة مرة قبل ما يقول بدي أتجوز. فعليا فكرة مرة ثانية أنه تحويشة عمري أنا تروح على أشياء، وهي نقطة خلينا نحط تحتها خط، تحويشة عمري تروح على أشياء لا تضيف أي قيمة حقيقية للزواج، وهي النقطة الأساسية، أشياء لا تضيف أي قيمة حقيقية للزواج. والله فكرة مش سهلة على أي حدا فينا، لأنه مثل ما قلت قبل شوي هذا عرق جبينه وتعب سنوات وتحويشة عمره تروح بأيام على أشياء مثل ما قلت لا تضيف أي قيمة حقيقية للزواج، مش أي حد يقدر يتقبلها صراحة. لكن مع الأسف صارت من العادات، يعني صارت من المتطلبات الاجتماعية، يعني بالآخر أنت مضطر تعمل هيك. يعني أنا من جوا مش مقتنع، أنا من جوا ما بدي أدفع هاي المصاري على هاي الأشياء التي فعليا لا تضيف أي قيمة للزواج، لكن أنا مضطر أعمل هيك لأنه كل المجتمع قاعد يعمل هيك، أنا مضطر أعمل هيك لأنه هذه المتطلبات اليوم أصبحت من العادات في الزواج. بالآخر تسمع الناس يقول لك يعني يشكو، يقول لك بناتنا ما حدا يجي يطلبهن، وتسمع عن ارتفاع نسبة وسن الزواج بين الشباب والفتيات، وارتفاع سن العنوسة وعزوف الشباب عن الزواج. احنا يا اخوان نطلب كثير، احنا يا اخوان والله بنطلب كثير، بس احنا مش كثير منتبهين على حالنا بهاي التفاصيل اللي فعليا مثل ما قلت لو كل واحد فينا اليوم يسمعني يسقط هذا الموضوع على ابنه مش على بنته، لا يسقطوا على ابنه، لانه كل حدا قاعد يجوز بنات ويطلب من الناس برضو عنده أولاد وبده الناس تطلب منه أو بتطلب من أبنائه. فاليوم يسقط هذا المثال على ابنه، هل في حد فينا اليوم يقبل يدفع هاي كل هاي الآلاف من الدنانير اللي مثل ما قلت أنا طبعا أنا بقول عن أشياء لا تضيف أي قيمة، بس في أشياء مهمة ولازم تندفع أكيد، مثل اليوم الالتزام المعني بتأثيث البيت والمهر وبعض الأمور المعنية يعني بترتيبات المختصة بالزواج، أكيد لابد منها. لكن أنا أتحدث عن المتطلبات التي لا تضيف أي قيمة، واللي اليوم فعليا تكلف الشباب آلاف الدنانير. طبعا أنا لسه ما حكيت عن الهانيمون، شهر العسل، أقل إشي بدك 5000 دينار، هاي رحلة بس يعني بسيطة، خلينا أقول على تركيا، ولا تطلع على بعض الدول في شرق آسيا مثل ماليزيا ولا غيرها. ف يعني طبعا اذا طلبت على اوروبا ولا على المالديف، ف يقول لك في ناس قاعده تسافر على اغلى الوجهات السياحيه في العالم. طيب شو بدنا فيهم؟ شو لنا علاقه بالناس؟ احنا متجوزين عشان او احنا طالعين ننبسط عشان يشوفونا الناس او الناس يشوفوا احنا وين طالعين؟ هذول اللي طلعوا على أغلى الوجهات السياحية في العالم قديش استمر زواجهم؟ سنة؟ سنتين؟ خمس سنين؟ الناس زمان وين كانت تروح يا أخوان شهر العسل؟ تطلع على العقبة يومين ثلاث ويرجع، يأخذ له إجازة من دوامه ويقعد في البيت هيك بعيدا بكل راحة، بعيدا عن ضغط العرس وضغط الناس وضغط يعني كل الأمور اللي صارت على مدى ترتيبات العيد والترتيبات العرس والالتزامات، ويقعد في البيت. لكن الموضوع اختلف اليوم، بيقول لك أنا اليوم بدي وجهة سياحية مشهورة، بدي فايف ستار فندق، بدنا صور على البحر، بدنا برنامج يومي، بدنا جروبات سياحية، بدنا مطاعم، بدنا مقاهي ونروح ونيجي. فبعض الشباب صار يحسبها، يقول لك والله أنا الشهر العسل اللي هو أسبوع زمان طلعة أو سفرة هون ولا هون قاعد يكلفني هذا الأسبوع لحاله، قاعد يكلفني كأني اليوم يعني يكفي لتأثيث غرفة كاملة مع, مع, مع كل متطلباته. فمرة ثانية نعود إلى نفس السؤال، الشباب اليوم يقول لك أنا بدي أتجوز، بدنا نتجوز، هذا لسان حال كثير من الشباب، لكن كيف مع كل هذه المتطلبات اللي مع الأسف مثل ما قلت أصبح بعضها بل في معظمها أصبحت من ضمن العادات والتقاليد اليوم في مجتمعنا. بقول لك أنا اليوم بدي أتجوز بس المهور مرتفعة، أنا اليوم بدي أتجوز بس تكاليف الخطبة كثير، أنا اليوم بدي أتجوز بس تكاليف الزواج كثير، الذهب كثير، الأثاث، الضغط المجتمع وكثير من الأمور. فيقول لك أنا خلينا أجل، يبدأ التأجيل سنة وراء سنة، وأحيانا قد يتحول هذا التأجيل إلى عزوف عن الزواج بشكل كامل. والمتضرر مش بس الشاب اللي ما قدر يتجوز، المتضرر كل المجتمع، البنات كمان تتأثر، لأنه اليوم تأخر أو عزوف الشباب أو تأخر سن الزواج عند الشباب ينعكس على الفتيات وينعكس على المجتمع كله. زمان كانت البدايات أبسط يعني، وكانت البدايات البسيطة يعني ظلها مستمرة بصبر ومشاركة وتنتهي في بركة أكثر. قديش سمعنا عن عائلات من اللي حوالينا ومن قرائبنا ومن أصحابنا ومن أصدقاء العائلة يقول لك والله بدوا بداية متواضعة جدا جدا جدا، بدوا بغرفة ومنافعها، بجهد الزوج، بتدبير الزوجة، بمشاركتهم، بصبرهم على بعض، بنوا هاي الحياة المستقرة. وشوف ما شاء الله اليوم وين وصلوا في هالمستقبل المحترم اللي وصلوا له. اليوم كثير من الناس اللي يعني يقول لك أنا يعني بدك تبدأ من النقطة عشرة، طيب خلينا نبدأ خطوة درجة درجة نطلع. لا، فأنا بدي أسمع منكم اليوم بهذا الموضوع. مثل ما قلنا الأمور كثير اختلفت آخر 15 سنة، مع أنه مثل ما كنا متفقين أن القيمة الحقيقية في الزواج ما لها علاقة لا بالمهور المرتفعة ولا لها علاقة بالقاعات ولا بالطشات ولا بالروحات ولا بالفنادق، قد ما أن القيمة الحقيقية معنية بالاحترام والتفاهم والصبر والمشاركة بين الزوجين. لذلك أين يبدأ الحل وأين تكمن المشكلة؟ هذول السؤالين اليوم بدي أسمع جوابهم منكم. من أين يبدأ الحل وأين تكمن المشكلة؟ هل نراجع عاداتنا اللي إحنا كثير بنطلب، اللي صارت تستنزف كثير من شبابنا، من خلينا أقول من تحويشة شبابنا ومن مصاريهم اللي اليوم فعليا عزيز عليهم؟ فاليوم كثير من الشباب يقول لك مال وطاقة وجهد وكله قاعد ممكن يكون بتجربة غير ناجحة. فمرة ثانية اليوم، هل لازم احنا نراجع عاداتنا وتقاليدنا متطلباتنا اللي قاعدين نطلبها؟ هل الزواج الناجح له علاقة بالمظاهر الكبيرة؟ له علاقة بالديون اللي انا بعد ما اتجوز بدي اقعد لي خمس سنين اذا مش اكثر انا بس اسد الديون اللي تراكمت علي من لما خطبت لحد ما اتجوزت؟ شو رايكم يا اخوان؟ هل الزواج الناجح يبدأ بالمظاهر الكبيرة والفخفخة والاستعراض قدام الناس والصور اللي تنزل على السوشيال ميديا؟ ولا الزواج يبدأ بالراحة النفسية وبالتكامل وبالسكن وبالطمأنينة وبالمودة وبالرحمة، ويكتمل هذا الزواج بالاحترام لاحقا والصبر والمشاركة بين الزوجين لبناء الأسرة؟ شو رأيكم؟ بدي أسمع منكم اليوم، خاصة أنه إحنا مثل ما قلنا اليوم هناك عادات مع الأسف قاعدة ترفع تكلفة الزواج دون أن تضيف أي قيمة حقيقية للزواج، وهذه المتطلبات أصبحت عبء وأصبحت سبب في كثير من الأحيان عند كثير من الشباب أنه يقول لك اليوم أنا بدي أخر، يأخر سنة ورا سنة، يصير عمره 30 32 33 ولليوم لسه مش متجوز. واليوم احنا قاعدين نشوف كثير من الشباب أصدقائنا جيراننا قرائبنا اليوم عمره 34 و35 و36 والآن قاعد يعزمك على خطبته، والآن قاعد يعزمك على زواجه، يقول لك أنا صار لي 15 سنة متخرج من الجامعة و15 سنة قاعد أشتغل، بس لليوم حتى قدرت أتجوز بسبب التكاليف الباهظة التي يعني اليوم مطلوبة مني أنا كشاب مقبل على الزواج. فأنا سؤالي لكم، وطبعا بعضهم قد يعزف عن الزواج تماما لما يوصل لهذا العمر، وأنا يمكن وأكيد أنتم بتعرفوا كثير من الناس اللي فات أو خلينا أقول بعد 35 صار يقول لك خلص شو ظل فيها اليوم، أنا يمكن اليوم بعض يقول لك أنا ما بدي أتجوز. فبدي أسمع منكم اليوم إيش أكثر العادات باعتقادكم اللي فعلا ترفع تكلفة الزواج لكن بالمقابل لا تضيف أي قيمة حقيقية إله، وهاي العادات إحنا لازم نتخلص منها، ولازم إحنا اليوم الحل يبدأ بأن نراجع هذه العادات وأن ننتهي منها. والسؤال الثاني لكم، هذه المتطلبات فعليا اليوم هي السبب في هذا التأخير؟ يعني هاي المصاري وهاي الآلاف الدنانير التي تطلب اليوم من الشاب هي السبب في تأخير سن الزواج؟ هي السبب في أنه كثير من الشباب اليوم يأخر الزواج أو قد يصل إلى مرحلة يعزف عزوفا تاما عن الزواج؟ من أين نبدأ ومن أين يبدأ الحل وأين تكمن المشكلة؟ بعد موجز الأخبار مع صوفيا رح أستمر لكم.
1: الثامنة صباحا بتوقيت الأخوين زلطيمو للحلويات على حياة FM.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. الأردن يدين مصادقة الاحتلال الإسرائيلي على بناء 2126 وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة. وزارة الأشغال العامة والإسكان تعلن عن البدء بتنفيذ عطاء خاص وشامل لصيانة الخلطات الإسفلتية وتنفيذ أعمال السلامة المرورية بكلفة 2 مليون دينار. حركة حماس ترجئ محادثات مقررة مع الوسطاء في مصر بشأن قطاع غزة إلى يوم الأحد. مستعمرون يقتحمون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة كفو الحارس شمال سلفيت. الاحتلال الإسرائيلي ولبنان تتفقان على تنفيذ وقف لإطلاق النار وإنشاء مناطق تجريبية تكون تحت سيطرة الجيش اللبناني. كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف يقول أو يؤكد على أن طهران سترد بقوة على أي هجوم تتعرض له. وإلى الحالة الجوية، يسود اليوم طقس صيفي معتدل الحرارة في أغلب مناطق المملكة، فيما يكون حارا نسبيا في البادية وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال.
1: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
0: خرمة للسيراميك والبورسلان للجودة خرمة هوية. منصة أساس الراعي الرسمي للعلامة الكاملة.

لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777 34 74 24.

0: صيف مع تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: رسالة من الدكتور عبد الرحمن الكيلاني.
2: هنيئا للذين يكفلون طلبة العلم بشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. قد تغيبون عن هذه الحياة، ولكن يبقى طلبة العلم الذين كفلتموهم يحيون ذكركم ويزيدون أجركم ويرسلون إليكم بحسن الثناء وجميل الدعاء. أنا أدعم صندوق حياة للتعليم لأننا بالعلم نسمو.
3: مدارس المشاهير.

0: الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
1: الله أكبر، الله أكبر.
2: أفلح من بنى لله مسجدا له أجر مع كل ركعة وذكر مع كل سجدة وتنفس عنه كربة مع كل دعاء. قال عليه الصلاة والسلام: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. مشروع مآذن من تآلف الخير ليعلو صوت الأذان في كل مكان. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99.

كارمان للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.
1: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
0: التقنية لصناعة الزجاج، مستشفى الاستقلال،
2: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان،
0: خرمة للسيراميك والبورسلان، للجودة خرمة هوية، منصة أساس، الراعي الرسمي للعلامة الكاملة.

اهلا بكم من جديد الى صوت حياه. سابدا باستقبال اتصالاتكم. سؤالي لكم: ما اكثر العادات والمتطلبات التي ترفع تكلفه الزواج باعتقادكم دون ان تضيف قيمه حقيقيه للزواج؟ هذا السؤال الاول. السؤال الثاني لكم: هل هذه المتطلبات هي السبب في عزوف هل هذه المتطلبات هي السبب في تاخير سن الزواج عند كثير من الشباب؟ شو رايكم يا اخوان؟ بدي اسمع منكم، بدي اسمع رايكم، لانه مثل ما قلت قبل الموجز، من اين يبدا الحل؟ شو العادات اللي لازم نوقفها؟ والمتطلبات اللي ما لها داعي، خلص يكفي، لازم نبطل نطلبها كلنا كمجتمع. هذا من جانب. من جانب ثاني، شو الاشياء اللي صارت في السنز في اليوم، واين تكمن المعالجه؟ على ارقامنا شاركونا رايكم: 06 516 2020 516 2020 516 2060. يمكنكم المشاركه ايضا من خلال رسائلكم الصوتيه على الواتساب 0787 93 22 93.

سأبدأ باستقبال اتصالاتكم. مثل ما قلت اليوم، ما أكثر العادات التي ترفع تكلفة الزواج دون أن تضيف قيمة حقيقية له؟ هل هذه المتطلبات والعادات أصبحت سبب في تأخير سن الزواج؟ شو رأيكم يا إخوان؟

0: ابدا مع ام احمد. تفضلي ام احمد.
1: يعطيك العافيه.
0: ابو احمد برجع لام احمد. يلا هلا ابو احمد. هلا يا سيدي.
1: كيف حالك؟
0: هلا هلا اخوي ابو احمد. ايش صباحك؟
1: انا سامعك. صباح الخير. كيف حالك؟
0: صباح الورد يا سيدي. هلا بيك.
1: سامعني انت؟
0: نعم نعم.
1: هو في شيء اسمه عزوف زي ما حكيت انت. هو الكل بده يتجوز بس في شيء يعني تعيينات ما في، رواتب ما في، هذا اللي باخر الشباب يعني.
0: اخوي ابو احمد عزوز. انا بديش احكي لا عن التعيينات ولا عن الرواتب. انا أيوة. كان سؤالي واضح اليوم، شو العادات اللي انا بحكي عن الشاب المتوظف واللي لليوم مش متجوز، شو العادات اللي ترفع تكلفة الزواج، المتطلبات اللي ترفع تكلفة الزواج وما بتضيف قيمة حقيقية له؟
1: ما هو يعني
0: شو الأشياء اللي لازم نوقفها لأنها تستنزف مصاري الشباب بدون أي قيمة حقيقية له؟
1: هو يعني هي اللي زي ما بيحكوا الحفلات الفخمة هاي اللي بتاخذ مبلغ كبير، بس برضو كمان انت حسبها. والله يا أبو زيد بين ذهب وبين ماهر وبين ما يعني 3000 ما بيجيبوا ذهب، ما بيجيبوا شيء أقل من 5000 و6000 ما في الأيام هاي. يعني بقول لك الله اللي بيغلوا الماهر. طب يا عمي ماشي بيغليش الماهر بس يعني 5000 خليه، وشو بده يجيب عفش بيت؟ شو بده يجيب يعني؟ اللي معوش 20000 ما بتزوج هذا مبدئيا.
0: 20000
1: عندك أنت 20000 خليه شي بده. يعني أنا عندي بنتي بأربعة سبعة عرصة يا راي كلفتها 20000.
0: كلفتك ولا كلفت العريس يا ابو احمد؟
1: والله على الجهتين يا سيدي، والله مش مقصرين واحنا مش مقصرين يعني تعرف.
0: طيب
1: بس هي زي ما حكيت انا البيوت اللي يعني اذا بدك بيت بمنطقه كثير غاليه، بدك عفش غالي، بدك يعني حفله غاليه، في شغلات تقدر تختصرها يعني. ممكن يعني هاي هذول لو اختصرت منهم شوي شوي شوي بتوفر لك حوالي 5000.
0: طيب تسلم ابو احمد.
1: يعني هذا مبلغ برضه باخذ مصاريف كثيره.
0: نعم.
1: والمعازيم يخففوا المعازيم يا سيدي بدل
0: يعني
1: 500.
0: لو وقفت على المعازيم والله ممتاز، لو وقفت على المعازيم. تسلم ابو احمد. هذا راي ابو احمد. يا اخوان انا مثل ما قلت اليوم هناك كثير من المتطلبات والعادات لا تضيف اي قيمه للزواج، لكن اصبحت اجباريه ومضطر انه الشاب في زواجه انه يعملها، رغم انه من جوا بيكون مش مقتنع فيها، ومن جوا يقول لك انا ليش ادفع مصاري على الشغل الفنانية اللي ما راح تضيف لي شيء. ام احمد شو رايك؟ تفضلي.
2: السلام عليكم.
0: هلا ام احمد.
2: نهارك سعيد ان شاء الله.
0: هلا ستي. هلا ام احمد.
2: انا بدي احكي لك قصة واقعية.
0: نعم.
2: اسمعك واسمع المستمعين والمتابعين انه خذوهم فقراء يغنيهم الله، وممكن الله يغنيك بأي طريقة. أجا يوم من الأيام نسيبي الله يرحمه ويحسن إليه ويرفع درجته، وخطب بنتي بشرى الله يرحمها الثانية.
0: الله يرحمه.
2: طلب أبو حكونا بدنا نوديها غزة وغربة وبنت دلال، طلب أبو أحمد مهر كبير. حكى له يا عم شو رأيك يعني أنا بدفع لها اللي بدها إياه، ولكن مين أحسن أدفع لها مهر كبير وخليها تعيش حياتها محتاجة، ولا أدفع مهر قليل وعيشها حياة حلوة؟
0: نعم.
2: راح أبو أحمد الله ينعم عليك وعلى الجميع بالخير يا ربي وبالجنة، راح أبو أحمد أخذ منه مهر قليل، راحت ودينا بشرى غزة الله يرحمها وعاشت معاه ملكة في قلبه.
0: نعم.
2: والله كان يعشق التراب اللي تمشي عليه بشرى الله يرحمه.
0: الله يرحمهم يا رب. آمين.
2: ويحسن إليهم.
0: آمين.
2: صبرنا.
0: طبعا ام احمد بشرى وزوجها الله يرحمهم توفوا بالحرب الاخيره على غزه.
2: بشرى وزوجها وبنتها
0: الله يرحمهم. الله يرحم.
2: الله يرحم.
0: الله يرحم.
2: اولادها بدون اب وام، ولكن الله سخر لهم خالتهم كانت لهم ام واب وسند وكل.
0: الله يخليها لهم ان شاء الله.
2: الحمد لله. راح رب العالمين شوف كيف اكرمنا. اكرمنا بشهاده بشرى وزوجها وبنتها، وأكرمنا الجنة أحسن من الدنيا وما عليها.
0: نعم.
2: فأنا بحكي صبرا جميل، عينوا بعض. تعرفش ربنا من وين ببعث العوض؟
0: صح.
2: ومن وين ربنا بجبر؟ عن جد نخف، خفوا عن بعضكم مش غلط يعني، ما نطلعش لسين وجيم. وأنا بإمكاني والله بنتي بقوا يخطبوها ناس على مستوى وأشكال وألوان، أقسم بالله يا أخوي يا أبو ليتنها ملكة جمال في أخلاقها وجمالها.
0: نعم.
2: ولا هو كان مهندس الله يرحمه، وي الله يرحمهم ويرفع درجتهم، والله رفع درجتهم بجنة، وإحنا الله رفع درجتنا أعطانا أجر الصابرين. فأنا دائما بحكي صبرا جميل والله المستعان.
0: الله يقويك.
2: والحمد لله وقفوا مع بعض وعانوا بعضهم، ما طلعنا لفلان ولا لعلان، ولا هذه جابت ولا هذه طلعت ولا ولا ولا، والله الحياة هينا بدينا من أقل من الصفر والحمد لله، وهينا سرنا والحمد لله. يعني ما بدوك طعم للحياة ولا جمالها إلا بالتعب وبالصبر. وأنا والله نصيحة للجميع، وأنا بنصح نفسي قبل ما انصح غيري والحمد لله.
0: نعم
2: الله ينعم،
0: الله يبارك فيك. تسلمي أم أحمد، وربنا ربنا يعني يعوضكم خير إن شاء الله ويرحمهم رحمة واسعة. تسلم يا ستي. أخوي راتب تفضل.
3: صباح الخير أخي لي.
0: هلا يا أخوي، يسعد صباحك.
3: أنا بقول يعني تبدأ الحلول من أهالي البنت، البنات الأهالي أخي الكريم لما يطلبوا بدنا صالة في المكان الفلاني، بدنا مهر بالمبلغ الفلاني، طب ما أنتوا بتقولوا أول ما يجي الرجل جايب ابنه بده ينسطر زي ما بيحكوها وبده يستقر، بتقولوا أنت زي ابننا. يعني أنا بدي أعامله كأنه ابني. والله الله يرحمك يا عمي حماي، اللي لما رحت أطلب زوجتي لما رحت أطلبها إلا بقول ما أحلى السطح، ما أحلى باب الدار، اعمل ما بدك، اعمل صيوان صغير باب الدار. الآن صحيح تغيرت الأمور، والله يا أخي ليت أنا عن نفسي لما أجا يطلب بنتي قلت له يا عمي شو أنت قدرتك، أنا بنتي جامعية وحافظ القرآن وما شاء الله، لكن أنا إلي أنت زي ابني بدك تكون. نعم. فأنت شو قدرتك؟ بالتالي كنت أروح أنا وياه فاصل، يعني لما أقول الصلاة أنا أفاصل، لما أصر أنه بده صالة مع أني ما بدي صالة، كنت أصريت أني أكون أنا موجود وأفاصل أعصر عصر بالقرش، أحاول أخصم بالتكاليف. أنا بقول نداء لأهالي البنات، يا عمي إحنا زي ما بدنا بناتنا يستقرين، برضو إحنا الآباء بالنسبة للذكور بدنا أبنانا يستقروا، فإنه يا ريت نخفف المهور ويا ريت نبعد عن العادات والتقاليد اللي ما لها داعي.
0: شكرا يا أخوان. أنا بدي أسمع منكم، تسلم أخوي راتب، بدي أسمع منكم إيش هي العادات، إيش هي الأشياء اللي لا تضيف قيمة للزواج إحنا اليوم لازم نبدأ فيها ونوقفها، حتى إحنا نساعد الشخص المقبل على الزواج إنه يقول له تفضل، مدام أنت قاعد بتقول لي اليوم المتطلبات كثيرة فإحنا خففنا هاي المتطلبات. شكرا. أبو بكر شو رأيك؟ تفضل.
4: صباح الخير بكبور.
0: هلا أخوي أبو بكر، صباح الخير.
4: الله يشبر خاطرك.
0: هلا سيدي.
4: كيفك سيدي؟
0: سلام.
4: خلاص أنا بدي أدور زنجورينك إن شاء الله، خلاص ما التكاليف كلها بسيطة صارت.
0: شو التكاليف البسيطة؟
4: أبو تمر في إحنا شغلات زيادة، يعني أنا أقول لك إياها بصراحة. يعني بتروح لناس ساكنين مناطق شعبية بده صالة، بده شغلة صالة مناطق عمان غربية، طب ما عندك شارع الإذاعة والتلفزيون مليان صالات، عندك شارع الغرب مليان صالات، تقول لك لا أنا بدي أسوي الصالة الفلانية. فعندنا شغلتي بعيد عنك مشخرة كذابة، بعيد عنك بس والله إني سويت الصالة الفلانية والصالة، والبنت بتاعش لا تروح عند الصالون الفلاني والصالون، ما مليون صالون هون، ليش بده كل الصالونات الغالية؟ فأكثر إشياء ذي. وبعدين الحفلات هاي سويت لها وفقية البطل هذا ما كله حرام، ليش أنا مصريت الزيادة هاي كلها؟
0: أبو بكر أبو أحمد يقول ليش ما يلغوا الفرق الفنية اللي تكون بالزفة ويرجعوا زي زمان واحد مع طبلة وخلص ويخففوا عن العريس؟ ليش ما يلغوا الصالات والفنادق ويعملوها في أشياء متواضعة زي الجمعيات الصغيرة؟
4: أيوة هي الجمعيات.
0: شو رأيك بهاي الأشياء؟ يعني هاي الأشياء باعتقادك إذا كانت بهاي الأماكن بتضيف قيمة للزواج؟
4: إذا بتقول بتتجوز ونص طرح مكان جمعية بسويها بس مثلا أو أسكر شارع أو إشي، بشوف لي صالة 200-300 ليرة 500 ليرة وبسوي بحط العالم وبضف العالم. بس أنا اللي بشوفه وغلط، يعني ما بنوصل والله يا أبو جبور مناطق الشعبية بروحوا يحجوا صلاة بعمان الغربية. بس شغل فشخرة، بس يكتر إشي، أنا بشغل لك الناس بتحكي فشخرة، ولا عرس هنا صاير وهنا صاير وكلها سنتين زمان، يعني إيش أكتر ما مش حلو. وبعدين المتطلبات الزيادة هاي اللي بتطلبوها صارت اليوم مش عارف ايش ما منها، يعني اللي بتستر عليك بتقول والله ايش مكان باخذ، والله ايش مكان بتستر عليك زي ما بيقولوها ما تردوا دينه وخلقه، اذا كان خلقه بيرضي الله فيك اكبر نعمه. وقل له ايش بدك تسوي. ما
0: ابو احمد، ابو احمد اول حدا حكى معنا قال الشاب بده 20,000 حتى يقدر يتجوز.
4: ما لا لا لا ما بده 20,000 والله بتقول اللي بده يشتري بنته ما بده 20,000 والله 5,000 يا رب بس
0: الله يبعد. ما بين ما بين مهر وما بين تكلفة الزواج وتأثيث بيت 5,000 يكفي؟
4: لا 5,000 دينار مثلا يكون المهر مع الحفلة مع هذا مع الخطبة مع الصلوة يعطيها 5,000 دينار هي تدبر حالها. أما شغل البيت أبشي البيت هذا شيء ثاني بتقول
0: هذا شيء
4: بس واحد اللي يقدر يخفف يعني هذا بس يجي للسيد إذا ما لقى عريس يقول بده إياه والله ما نطالبش ولا طالب منه.
0: فكرة فكرة اللي بنسمعها من الشباب فكرة إنه يقول لك أنا اليوم يعني أدفع لي آلاف الدنانير تحويشة 10 سنوات مثلا عمل أدفعهم بخلال خلال شهرين ثلاث، هاي هاي الفكرة بالنسبة للشباب يعني شو رأيك فيها؟
4: حرام حرام يا بدو والله الواحد
0: يعني, يعني كثير من الشباب يقول لك أنا اليوم مش قادر أتقبل فكرة إنه أنا أدفع كل هالمبالغ على كل هاي المصاريف.
4: شو رأيك؟ ليش عش أعمار الشباب تكيل من 35 أبو دور بتجوزوش ما تشي معاه تكاليفها كلها هاي كنت الشيخ صارت أعمار صدى كنت تسمع الشباب مش بتجوزين
0: بالكلام تسلم سيدي أبو بكر شكرا. عمر تفضل.
5: السلام عليكم.
0: هلا أخوي عمر.
5: الله صباحك بالخير أبو زيد.
0: سعد صباحك. هلا أخوي عمر
5: إن شاء الله يا رب تفرح بزيد وبآسر.
0: الله يبارك فيك تسلم
5: ويكون يعني وضعهم بأحسن أوضاع إن شاء الله تعالى.
0: تسلم الله يبارك فيك
5: حبيبنا. والله يا أخوي أبو زياد يعني اللي تفضل فيه أنت يعني تحكيت كلمتين جوهريات بداية حديثك لما قلت أنه يعني ممكن واحد يعني إذا يتزوج مثلا ممكن يجيب أثاث بيته يعني مش بدنا نقول بالتقسيط يعني حسب الحاجة
0: بالتدرج. أنا قلت
5: إيه؟
0: قلت بالتدرج يعني مش شرط تجهز من البيت يعني كامل من أول ليلة أو من أول يوم.
5: نعم بالتدرج حسب الحاجة يعني الأساسيات الضرورية بجيبها. أنا بلقيس على نفسي أنا لما تزوجت أنا تزوجت 91 سنة 91 التلفزيون جبته بعد سنة.
0: نعم
5: بعد سنة وجبته بالتقسيط كمان يعني وجبته ليش لأنه كنت قريب عند أهلي قضيها صار عندي بس روح على بيت للنوم فالثلاجة بجوز بعد شهر جبت يعني سنة تجيب شوية يعني بالتدريج شوي شوي حتى أثرت البيت. الايام هذه والمهر كان طبعا مش زي الايام هاي. الايام هاي يا ابو زيد انا قبل فتره يعني واحد بيحكي لي انه اهل العروس خاطب لابنه وبده يروح عشان يتفقوا عشان الزواج يحددوا موعد الزواج. اهل العروس بشرطين بدهم سياره ليموزين للزفه.
0: بدهم سياره ليموزين للزفه
5: ليموزين. طب هي الحال ب 1000 1000 شوي كانت بتكلفها اكثر بجوز يعني. سياره لحالها بس
0: يعني شو الفائده من السياره يعني
5: ما هذا هذا بدي اجاوبك على سؤالك اللي الجزء ما حداش حدا جاوبك عليه سؤالك انه شو القيمه اللي بدي اضيفها للزواج اذا تزوجت بلوموزين او تزوجت بكيا سيديا
0: 100% يعني شو يعني السياره راح تضمن الزواج الناجح.
5: مش عارف انا قبل كم سنه حضرت عرس باحد فنادق 5 نجوم كلف العرس 30,000 دينار
0: 30,000 دينار
5: بالفندق 5 نجوم 30,000 دينار انعزمت عليه وما رحت لانه كان مختلط. بعد اقل من سنه ما كمل اشهر تم فسخ الزواج.
0: لا حول ولا قوه الا بالله.
5: فسخوا ليش؟ لانه ما انبنى على
0: طلقوا قصدك ها
5: طلقوا وال 30,000 دفعها هذول كل عام بخير الفندق
0: اكيد بساعتين ها
5: عرس الفندق شو بدك خليه 4 ساعات
0: خليه الصبح خليه يوم كامل ان شاء الله
5: خليه
0: 30,000. طيب
5: يعني
0: عمر يعني شو الاشياء اللي تعتقد انه هاي العادات او المتطلبات اليوم ما لها اي قيمه وترفع تكلفه الزواج احنا اليوم لازم نوقفها؟
5: انا بحكي هاي واحده منها هي الصالات اللي البطب صالات فخمة وخمس نجوم والسيارات الزفه هاي اللي بيطلبوها قاعدين والفرق اللي قاعدين مثلا بتجيبها ما في داعي لها.
0: نعم
5: يا اخوي انت اذا حسب حالتك اذا مستطيع اجيب مش مستطيع اجيب. انا لما زوجت عندي بنت وخطبت بنت وزوجت ابني كمان صدقا والله يا ابو زيد ليست متحوله. انا لما اجي يطلب المهر قلت له انا ما بقطع مهر.
0: ايش قلت له؟
5: لما يطلب المهر لما طلع عشان بنتي يعني بدون شو انت بقى المهر قلت انا ما بطلب. انت يا عمي انت هذا لك شو تقدر عليه شو بتستطيع واتهن صدقاته نحله انت شو
0: ما طلبت انت بلسانك
5: ما طلبت بلسانك هو لحد.
0: وانت قلت للجماعه هم شو يقدروا يدفعوا او شو يقدروا يحطوا مهر
5: اي نعم قلت لهم انا ما اطلب لانه انا مش سلعه بنتي عدم ما تيجي تقول مثلا 10,000 اقول لك لا خليها 11 خليها 8
0: مفاصل.
5: يا عمي انت شو بتقدر شو استطاعتك على بركه الله واذا شافوا كثير بنزل كمان ما عندي مشكله.
0: نعم.
5: لأنه أنا لما سألت على النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتاكم أن ترضون دينه وخلقه فزوجه، ما قالش بصريات وضيعته.
0: نعم.
5: فأنت لما سألنا عنك سنعرف ما شاء الله.
0: يعني أكيد المهر الكبير ما بيضمن السعادة ولا المهر الصغير يضمن الفشل، بالعكس قد يكون مهر صغير ويضمن وتكون عائلة ناجحة وأسرة على أحسن ما يكون.
5: نعم أبو زيد، لما قلت لك هذا ضربت مثلا الفندق 30,000 هذا، إذا الفندق 30,000 حفلته مهره قديش راح يكون؟
0: صح. طيب.
5: فما في سعادة فيها. أنا قلت يا ابن الحلال يا
0: طيب، ما دام احنا عارفين انه هاي الاشياء ما لها قيمه بالزواج وما لها علاقه بالزواج اذا راح ينجح او يفشل، طيب ليش بنطلبها يا عمر ونعقد الامور وبنخلي اليوم يعني سن الزواج يرتفع عند الكل؟
5: صدقني يا ابو زيد، انا من خلال اللي شفته انا معظمها بتكون يعني مباهاه
0: واستعراض. اه
5: نعم،
0: يعني زي ما قال ابو بكر قبل شوي، فشخره على الفاضي.
5: بالضبط.
0: طبعا احنا يا اخوان لا نعمم على كل الناس، اكيد نحن نحكي عن فيها. وخلينا اقول لكم انه في بعض العادات صارت عند الكل، صارت اجباريه والزاميه عند الكل عند الكل. تسلم عمر، يسعد صباحك. ابو نديم تفضل.
6: السلام عليكم.
0: هلا ابو نديم،
6: كيف حالك اخوي ابو زيد؟ عن تجربه، انا بنتين زوجتهم، فهمت علي كيف؟ والله انا ما طلبت، انا قلت لهم يا عمي اللي تقدر تدفعوه كذا، كل واحد يوم حط 5,000 مقدم و5,000 مؤخر.
0: نعم.
6: صدقني يا أخوي أبو زيد، شايف علي كيف؟ يعني ما سألتم، حتى في واحد من الشباب يعني حطيت إني أنا قبضت وأنا ما قبضت، فهمت علي كيف؟ ما دورت. أنا بهمني عدم مؤاخذة، أول شيء أدور عليه دور على الأهل، الأب والأم لهم دور كبير.
0: نعم.
6: إذا كانوا الأب والأم من نفس طبعنا، من نفس أمورنا، من نفس الكذا، ساعتها الباقي كلها تسهل. والله ما بدور. أنا هسا عندي إشهار لابني إن شاء الله بإذن الله يوم الجمعة إن شاء الله.
0: بتشوفيه
6: بإذن الله. الله يبارك فيك ويرضى عليك. والله دورت على الجماعة، قبل ما أدور على البنت دورت على الأهل. أكيد. الأساس.
0: أكيد.
6: الأم والأب لهم دور كبير في الدار.
0: صح.
6: والله لما رحت طلبت البنت، إيش بقول لي أبوها؟ بقول لي أبو نديم 4,000 مقدم وخمس آلاف مؤخر، إذا كثير احكي لي خلينا ننزل. قلت له لا. البنت بنتنا مش بنتكم، صار بنتنا، بدي احط زياده كمان عشان تكون هي راضيه وكذا، لا بدور لا على فشخره ولا كذا.
0: نعم.
6: الاساس المفروض الواحد يدور على شيء واحد، عارف شو ما يدور؟ ما له داعي ما له داعي، والله ما ساله ذهب ولا ساله كذا ولا. اقول لك حاجه واحده، صدقني حتى في المحكمه كتبوا حطوا مقبوض، انا قلت له لا تحط مقبوض.
0: نعم.
6: يعني انا لا تحط مش مقبوض، لا تحط عدم مؤاخذة مقبوض.
0: نعم.
6: فهمت علي كيف؟ لأن لسه ما مدرس. قال لي أبو نديم أنا زي ما حكيت، أنت مشتري، أنت ماخذ بنت إلك وأنا ماخذ ابن لي.
0: ممتاز.
6: عمي الأهل لهم دور كبير.
0: لهم دور. صح صح صح. في أشياء أبو نديم، في أشياء تعتقد نعم. إنه إحنا اليوم صارت من المتطلبات إحنا لازم نوقفها، قاعدين بنضيفها على الشباب.
6: نعم نعم نعم. الذهب أبو زيد، نعم الذهب على حسب حاجة الإنسان. تعرف الذهب هذا اللي هسه 4,000 و5,000 و6,000 اللي بده يدفعه هسه للعريس، بإمكانه عدم مؤاخذة يستفيدوا منه هو وياها، بإمكانهم يطلعوا يغيروا جو، بإمكانهم يعيشوا حياة كريمة، بإمكانهم عدم مؤاخذة. برضو كمان شغلة ثانية، أنا مش مستعد إنه يتجوز ابني أو يتجوز العريس عن طريق قرض. الله ما ببارك في العرس ولا ببارك في جيزي ولا ببارك في شيء. صدقني جمعية بتحل مشكلة كثير، كان لخطبة، كان لجيزي، كان أمور كذا، أمور. أنا ابني عمره 34 سنة يا أبو زيد.
0: 34 سنة. نعم.
6: 34 سنة، ويوم الجمعة إن شاء الله اللي شهر تبعه للعرس.
0: الله يجمع بينهم بالخير. شو السبب اللي أخروا ل 34 أبو نديم؟
6: والله الراتب يا أبو زيد.
0: وثاني
6: الشركات اللي داوم فيها إدارة أعمال، خلصت إدارة أعمال. وثاني الشركات اللي داوم فيها ما كانوا يعطوا رواتب وعذبوه، والله صدقني يا أبو زيد.
0: نعم.
6: والحمد لله 400 هسه بأخذ راتب 600 دينار، صحيح 600 ما بيعملوا حاجة، ولكن الأهل العروس ما شاء الله عليهم يعني بيشتروا رجل، وإحنا برضو كمان نشتري بنت ونشتري عيلة كاملة، ما نشتري بنت لحالها يا
0: صح بس. صح صح 100%. الله يقويك.
6: الحمد لله.
0: والله يجمع بينهم بالخير ويبارك لهم إن شاء الله.
6: الله يبارك فيك يا أخوي أبو زيد، بارك
0: الله فيك. الله يسعدك إن شاء الله بالذرية الصالحة. شكرا أبو نبيل.
6: يبارك الشباب، يبارك الشباب كلهم يا أخوي أبو زيد.
0: يا رب. تسلم سيدي. أبو سيف حياك. هلا أبو سيف.
7: يعطيك العافية حبيبي أبو ليث.
0: هلا أبو سيف، سعد صباحك.
7: الله يوفقك يا رب. أبو ليث، في شغلتين مهمات. المغالاة بالجمهور، تمام، والمغالاة بالحفلات. تمام. نعم. هذه أكبر شغلتين اللي هي تعتبر عائق.
0: هذه يعني عائق. المهور والحفلات.
7: المغالاة. أنا ما بحكي إنه المهر مش ضروري. لا المهر.
0: إحنا ما بنقول بدك تلغي المهر. ما راح تلغي المهر. وما بدنا.
7: من أصل الزواج. من أصل الزواج.
0: 100%.
7: المغالاة. في المهور والمغالاة بالفشخرة تمام. هي هي هي المشكلة هي الطامة.
0: نعم.
7: ال- ال- ال- اللي بزيد على موضوع إنه يعني في أمور أصبحت ضرورة وهي غير ضرورة اللي هي مثلا تعمل لي مثلا حفلة خطبة في في في في صالة تمام. نعم. أنا شفت كتير ده.
0: هاي موضة جديدة صايرة.
7: بالضبط إنه الخطبة لازم تكون في صالة. طب يا عمي أنا بدي أعمل ما أنا عامل فرح.
0: نعم.
7: تمام. هذه برضو مشكلة يعني هذا مؤاخذة.
0: أنا ليش أنا أدفع ليش أدفع يعني على حفلتين ها؟
7: بالضبط. أنا تزوجت البهري كان ليرة ذهب.
0: نعم.
7: ليرة ذهب.
0: نعم.
7: والحمد لله أكرمنا البنت اللهم لك الحمد.
0: نعم.
7: تمام. بنتي أنا أنا بنتي ما بدي أحكي إنه يعني هذا مؤاخذة. أنا اللي بدي أتقدم لها بهره ليرة ذهب.
0: ليرة ذهب.
7: وأنت أكرم بنتي ليرة ذهب بس.
0: نعم.
7: ليرة ذهب. هلا إيش بتجيب لبنتي إيش بتعمل لها هذا بينك وبين رب العالمين.
0: نعم.
7: وأديش أنا أديش أنت بتطق ربنا في بنتي.
0: نعم.
7: الموضوع ما هو موضوع
0: يعني اعتقادك اليوم ليرة ذهب ولا 10,000 هذا ما رح يضيف قيمة حقيقية للزواج
7: أبدا. يا عمي تقوى ربنا هي أهم شيء يا أبو ليث الله يوفقك.
0: نعم.
7: تقوى رب العالمين أهم شيء.
0: هاي هي قيمة الزواج الاحترام المتبادل بين الزوجين مش قديش كان قيمة
7: بنتي وبعدين تشحد بكرة
0: 100% لأنه أول ما يفوت يعني على عتبة الدار بده يعد 5 سنين هو بس يدفع ديون اللي تراكمت عليه بالليلة العرس.
7: بالضبط. أنا ما بدي بنتي كل يوم تيجي بدها فلوس من أمها بدها فلوس منا هذا الكلام. أنت دمرت الحياة من البداية. ليه علشان حفلة بتكلف 10,000 دينار لا ما إلى داخل. وهذا مؤاخذة هذا الكلام للمتعلمين. يعني هذا مؤاخذة. أنا عندي دكتوراه وبنتي بتتكلم 3 لغات وما شاء الله عليها لكن مهر ليرة ذهب.
0: نعم.
7: مهر طيب ليرة ذهب.
0: اليوم باعتقادك هذول النقطتين هم العائق أمام الشباب اليوم؟
7: هم العائق.
0: المغالاة في المهر والمغالاة في الحفلات.
7: أبو ليث سواء عنده فلوس ولا ما عنده فلوس. إحنا بنتكلم على أصل الحكاية.
0: أيوة. يعني حتى لو كان مقتدر ما في داعي أطلب.
7: حتى لو ما كان عنده فلوس يا عمي أنا ما جاي أستغلك.
0: صح.
7: إلى اللي عنده فلوس واللي ما عنده فلوس.
0: نعم.
7: لأنه الزواج بالآخر يعني أقدس علاقة رب العالمين خلقها بالكون.
0: صح أكيد 100%.
7: تخيل بني آدم ما بيعرف بني آدمي وربنا بيألف بينهم. تخيل أنت فقط هذا الشعور.
0: 100% صح صح 100% أكيد من أقدس الروابط اللي اليوم ربنا خلقها أو دعها في هذه الحياة. تسلم أبو سيف شكرا بارك الله فيك. أبو سيف بيقول شغلتين لو إحنا اليوم بدناش نتركهم بس على الأقل يعني نكون حريصين بأنه نخفف فيهم بتكون أمورنا كثير ممتازة. المغالاة في المهور والمغالاة في الحفلات اللي يعني لها علاقة بالمظاهر. طبعا احنا لما نقول الحفلات تشمل كل شيء تشمل الشباب اللي حكوه سواء له علاقة بالضيافة سواء له علاقة بالمكان سواء له علاقة بالزفة بالسيارة بالحف بالصالون بالفستان بكل الأمور المعنية بالحفلة. محمد مصطفى تفضل أخوي محمد.
8: السلام عليكم.
0: هلا أخوي محمد. عليكم السلام
8: يا أخوي. في نقطة أهم من الشباب حكوها عشان الزواج يتم إن شاء الله يعني إن الله أراد. ابعد رأي المرأة عن الموضوع نهائيا.
0: أي موضوع؟
8: موضوع الزواج. لما يجي واحد يتقدم لبنتك ابعد رأي المرأة نهائيا.
0: قصدك المرأة مين؟ المرأة اللي هي أم البنت.
8: أم البنت.
0: أنا
8: جاني طلاب لبنتي وكتبنا كتاب الحمد لله طلبت مهر 5,000
0: يعني هذا المقدم والمؤجل مع بعض؟
8: لا 5 مقدم و10 مؤخر.
0: طيب
8: هسه هم 2 جمعيين.
0: مش كثير انت طالب 5 بـ10 اخوي محمد شو رايك؟
8: ما هو صلى على النبي. ما هو لقيت انا طلبت هيك كويس بس في اشي مقابل يعني الزلمة وضعه من وضعنا. قلت له يا ابن الحلال شو ما جبت ان شاء الله بتجيب ب1000 ما في عندي مشكلة بكمل لها ذهب روسي اللي قدام الناس بس هذا ضمان حق إلها يعني على الورق. وعند المحكمة كتبت إنه مقبوض ويقسم بالله إني ما أخذ قرش لسه. كتبت مقبوض كامل وقال لي القاضي في شروط. قلت له ما في شروط.
0: أنت أصلا ما رح تأخذ حتى لو بده يكون مقبوض عن جد لأنه هو المهر مش إلك المهر للبنت.
8: وهسه لما يجي علينا زيارة أول زيارة جاء جاب لها دبدوب صغير. قلت له اسمع لو ما العيب اللي أقول لك احمله وروح فيه. اوعك تجيب شغلة معاك لأنه القرش بتوفره وتوفره لك
0: 100%. يعني فترة الخطبة ما في جاعي للهدايا.
8: كل يومين ثلاثة بيجي علينا زيارة. والله من يومها لليوم ما جاب، صار له 7 شهور خاطب.
0: نعم
8: كويس. بعدين يعني النقطة الثانية،
0: بس انت بديت حديثك انه ما تعرف ام البنت ليش او ما تاخذ رايها.
8: لانها انا طلبت هيك صار بدها زيادة،
0: بدها اكثر من 15,000 اللي طلبتهم انت.
8: هسا كتب الكتاب سويناه احنا.
0: يعني انت اليوم حاطمها 15,000 يا محمد.
8: بعدين كتب الكتاب
0: 15,000 كمان. المدام طلبت اكثر من 15,000.
8: بدها زياده، بدها 7-8,000 مقدم ولا بدها فعرهم. ما هي
0: طيب يعني ليش، شو السبب، شو الهدف من انه انا بدي اطلب هالقد؟
8: هاي بنتها، ايوه هاي بنتي تجوزت مش عارف وين، كيد نسوان
0: مقارنات يعني.
8: بعدين كتب الكتاب سويناه بالمحكمه مش عاجبها، قال ليش ما سويناه بصاله وحفله وهذا. طب ليش يا عمي لما يجي يتجوز بيعمل حفله؟
0: هاي نقطه جديده ترى ممكن تنضاف. انه كثير من الناس يقول لك كتب الكتاب انا بدي عشان يتصور ريلز على الفيسبوك، بدنا نعمل قاعه ولا نعمل وبالمحكمه مجانا بس تعمل قاعه تدفع لك 1,000 دينار يعني.
8: وجهت لما قرينا الفاتحه بدها برضه صالي، قلت له على السطح جيب لي حبل ضوا وانا عندي 20 كرسي، جيب من عندك 50 كرسي وعلى السطح عندي.
0: يعني انت والله عامل اشياء كثير ممتازه الا بالمهر طالب 15,000.
8: لا مش انا طالب 15,000 مهر. انا مقدم 5 مأخر يعني لا سمح الله.
0: طب من حسب 15 مع بعض يعني. اوكي
8: حتى في بند انا حطيته اياه، قلت له اسمع اذا في حال الطلاق لا سمح الله طلع الحق على بنتي يمين بالله حلفت له اياه على المصحف، قلت له 10,000 ما بدفعك منهن قرش، واللي دفعته مقدم لبنتي بتاخده انت
0: يا سلام.
8: طلع الحق على بنتي. يعني الواحد زي ما إله زي ما عليه يا أبو زيد.
0: نعم ما طبعا زي ما عندك بنات عندك أولاد بدك تجوزهم. 100% والناس بدها تطلب منك.
8: يعني كمان إحنا قاعدين إحنا كشعب منحل مشاكلنا منا لحالنا، هذا بينزل هذا بيعلي، يعني منمشي أمورنا. برضو الحكومة لازم يكون لها دور في هذا، يعني تخفيض أسعار، فرص عمل للشباب، يعني مش كل إشي إحنا اللي نحله للمواطن، يعني خفصة الحكومة تكون على دهورنا إحنا.
0: طيب تسلم محمد، شكرا. محمد حنون بيقول نعم صحيح انا مع محمد مصطفى، ابعدوا النسوان عن التدخل في المهر لانه بيصيروا يقارنوا ببعض فبيصيروا يطلبوا مبالغ عاليه على الشباب. والله صراحه لا تعليق، يعني بدي اسمع راي السيدات بالموضوع. معقول السبب السيدات هم اللي يرفعوا المهور؟ محمد حمدان تفضل. محمد
9: عليكم ابو زيد.
0: على اخي محمد عليكم السلام.
9: أول شيء إن شاء الله تفرح بزيد يا رب.
0: الله يبارك فيك حبيبي، تسلم.
9: أنا زوجت بنتين أبو زيد.
0: ما شاء الله. نعم
9: للحك اللي أنا سمعته ما في، أنا ما مش مستعد أدخل نتيجي أو جوز بنتي على ديون.
0: على ديون؟ نعم
9: نهائي.
0: نعم
9: أنا قديش معك؟ والله العظيم آخر بنت يا أبو زيد والله لحد الآن ما بعرف شو راتبه.
0: نعم.
9: لكنه متدين وبيخاف الله.
0: 3,000
9: كويس ولا بقول لي كويس. هل تعلم أبو زيد إنه أجاها هدايا من أعمامها وإخوالها فوق 1,000 دينار؟
0: نعم.
9: فالإنسان يرحم اللي قدامه لشان الله يرحمه وييسر أمرهم ويعيشوا بسعادة، مش كل يوم الثاني أبوك لبسني ديون أبوك لبسني ديون.
0: صح.
9: فهاي النقطة أبو زيد أنا بتعرف اللي أنت بتقول شقة ولا بقول لي أنا عايش مع أمي، أمي عايشة عندي وهاي الشقة بالإيجار، قلت له ولا تضالين أمي.
0: يعني قصدك بده يعيش مع أهله؟
9: مع أهله. ما فيش إلا والدته هي الله يحفظها.
0: نعم.
9: قلت له أنا ما عندي مانع. فبتقول لي يابا، قلت لها يابا بدك تعيشي سعيدة اخدميها مثل ما بتخدمي امي.
0: عافية عليك
9: والله، لا تعيشي احلى احلى سعادة.
0: عافية عليك. طبعا طبعا
9: والله يا ابو زيد هيها ما شاء الله عنها.
0: نعم.
9: والاولانية نفسها عاشت مع امه ولما ماتت في الكورونا الله يرحمها.
0: الله يرحمها.
9: والله يا ابو زيد مخلي الذهب لبنتي مش لبناتها.
0: يا سلام
9: والله العظيم
0: ذهبها
9: العجوز هاي السيارة. اعطتها لبنتي ولا اعطتها
0: لكنتها لانه خدمتها وكانت قايمه فيها.
9: والله يا ابو زيد
0: يا سلام عليك. الله يرحمه.
9: يخاف الله. لما يجي واحد لبنتك مش تمد لجريك وتقعد تتطلب.
0: نعم. طيب الأمور لها علاقة بالحفلات وبحفلات، الناس بتطلب كثير برأيك؟ القاعة والفندق والزفة والدي جي والتصوير والصالون والفستان والكيك والضيافة، شو رأيك بهاي الأمور؟
9: ليش تشرط؟ هو اللي على مقدرته يسوي. احنا ما انا وبنتي ما تدخلنا في موضوع الصالة ولا اشي. قال هاي الصالة 600 دينار.
0: أخي محمد في في في في بنات يقول لك أنا بدي الفستان البراند الفلاني استئجاره 3000 دينار، مش مشترى، استئجاره 3000 دينار.
9: أبو زيد والله فستان بنتي 100 دينار.
0: أنا لا ما بقيس عليك العفو، بس بقول لك إحنا شو بنسمع مرات المجتمع يقول لك 3000 دينار هذا بس استئجار. بدي والله أروح أنا على الصالون عند فلانة لأنه هاي بتطلع على المشاهير وهاي بدها تأخذ بالساعتين اللي تعمل لي إياهم فوق 700-800 دينار.
9: لا يا سيدي أنا الصالون تبع بنتي في منطقة أبو علندا عملته 120 دينار.
0: 120 دينار يعني الصالون 120 والفستان 100 دينار
9: وخواتها سنتين
0: نفس الشيء. طيب تسلم سيدي، شكرا محمد. خلينا نسمع أم داود. هلا أم داود.
10: من ضمن التكاليف الزايدة على العريس اللي أنا بلاقيها هي حفلة الخطوبة في الصالات.
0: حفلة الخطبة بالصالات هاي صاير جديد أم داود، ما كانت زمان؟
10: والله زمان كانت لا مش كتير أو بجوز أخف يعني بس يعني بكفي إنه الحفلة في الصالة راح تصير في الزواج يعني يخفف عن الشباب. أنا بالنسبة لي أنا ما كنت أتشرط في وقت بناتي إلا كانوا هم برغبة أهليهم يعملوا في الصالة. فهذه الحفلة يعني يختصروها يخلوها حفلة أهلية يوم كتب الكتاب وبكفي.
0: شو في أشياء بتعتقدي كمان اليوم فيها يعني تكاليف وفيها متطلبات زائدة وما إلها قيمة للزواج؟
10: هو ممكن تكون الحفلات اللي هي بتكون قبل العرس وبعد العرس وهيك ممكن توابع العرس هاي ممكن تكون برضو هاي عبء.
0: أم داود محمد قبل شوي يقول السيدات عادة يعني أمهات البنات هم اللي يطلبوا مهر عالي، مزبوط هذا الكلام؟
10: والله في موجود في منه حسب الأم يعني حسب كيف تقوى ربنا إذا كان
0: يعني شو تفكير الأم بيكون بهاي لما تطلب هذا الطلب يعني شو الهدف منه يعني لما تطلب بهر عالي شو السبب؟
10: بتكون يمكن تفكر إنه يعني تضمن إنها تكون مرتاحة أكثر أو إشي أو لا سمح الله صار إشي لقدام هي تكسب صار انفصال أو إشي. إذا كان من البداية بتطلع على الشاب إنه تقي وراح يحافظ على بنتها مش راح تطلب كتير يعني.
0: تسلم يوم داود. تسلم ست. هلا بك. هلا خليني أسمع رسائلكم على الواتساب ولا خلينا نروح لخليل أم أنس عشان ما نطولش عليهم وبروح للواتساب. يلا خليل. هلا أخوي خليل. صباح الورد. هلا خليل.
11: والله أخوي أبو زيد يمكن أنا لو تعطيني 10 ثواني بس عشان يروح الصوت منين
0: برجع لك. ماشي أم أنس تفضلي ستي.
12: السلام عليكم.
0: هلا أم أنس.
12: الله يسعد صباحك جميعا.
0: هلا أم أنس.
12: والله يعني انت ذكرت الحفلات كل شيء نسيت العروس بدها اللي بدها صالون معين يعني بدها بدلة يعني موديل كمان اللي يروق لها. يعني بدي اذكرها قصة يعني مش بعيدة هي جديدة. احد اقاربي تزوج تم زواجه فقط 7 اشهر.
0: 7 اشهر زواجه.
12: من أولى الإشكالات اللي حصلت بينه وبين خطيبته أمه صاحب الصالون وكمان تجهيز عرايس اللي هو بدلات.
0: أيوة.
12: بعد ما انكتب كتابها طبعا ما شاء الله بسين هو تروح تخطبه إشي يكونوا كالملائكة بسين كتب الكتاب ويأكلها يعني مسكت برقبتها العريس. صارت بدها العرس في الصالون هي بالزرقاء بدها بعمان. بدهاش كمان أمه كمان بتجهزها لا بدها الصالون الفلاني طبعا بالألوفات.
0: أيوة. رغم إنه يعني خبرة. رغم إنه أمه هي المختصة بهيك تجهيز عرايس.
12: ما شاء الله عندها خبرة من زمان.
0: فهو ما رح يدفع ولا دينار يعني.
12: يا حرام عشان بس تخفف عن ابنها يعني هي الأم بدها تخفف شوي تعين مع ابنها. فهاي كانت من إحدى يعني زي ما يحكوها يعني نقطة سوداء في حياتهم الزوجية. أنا ومع ذلك يعني الحمد لله تم الإصلاح إلى آخره، ولكن للأسف ولكنها ظلت هاي النقطة هي سوداء في حياتهم الزوجية.
0: وفعلياً وفعلياً ما قبلت، ما قبلت إلا بمكان ثاني.
12: لا طبعا لا، بالاخير جهزت عند امه، ولكن شو بدي احكي لك، ولكن هو ضغط يعني انه زي شغلت معايا وشيء، انها هي ما راحتش على الصالون بالهيئه، ما بتفتش
0: الباب يعني، عملت شرخ بالعلاقه.
12: بالضبط بالضبط. فهاي احنا بنستهين فيها، يعني تخيل انه المكياج اللي للعروس اقلها 400-500 دينار، مجرد ما توصل البيت هذا كله بتروح الله يعزكم على الحمام وتغسله، والبدلة كذلك الأمر اللي بتستأجرها بلوفات الدنانير مجرد ما وصلت البيت.
0: طيب هي هي من الأشياء اللي صارت يعني الكل مضطر يعملها من الشباب ويدفعها، هل تعتقدي هاي من العادات والمطلبات اللي لازم لازم تلتغي يعني؟
12: مش احنا مرينا في فترة كورونا، الله لا يعيدها من أيام، كيف تزوج الشباب والطلاب؟
0: والله كيف اللي تجوز بكورونا،
12: صح ولا مش صح؟
0: والله يعني صراحة.
12: طب مين أفضل، إحنا ولا صحابة رسول الله؟ على إيش كانوا يتزوجوا؟ إحنا ما بنحكي يعني بدنا يعني إنه لا، هو يعني الواقع العادة تحكم أحيانا، بس مش لهالدرجة، مش لهالدرجة العجل يعني.
0: أنا على سيرة كورونا يمكن مرات أقول على سيرة كورونا، أنا فرقت معي سنة يوم أنس
12: ما شاء الله،
0: يعني أنا تجوزت قبل كورونا بسنة. حظي كان كثير ممتاز يعني.
12: إن شاء الله على طول يا رب، الله يكرمك.
0: لا هو العكس طبعا.
12: الله يكرمك ربنا. شكرا
0: لك، شكرا ستي، يسعد صباحك.
12: الله يعين هالشباب، الله يعين ولادنا ولادك يا أستاذ، لأن حرام ساعتهم صغار.
0: الله يبارك فيك، تسلمي ستي. يا أخوان أنا مثل ما قلت يعني أم أنا اشترحت مثال كثير كويس ذكرتنا فيه، بكورونا الناس اتجوزت وهيهم عايشين ما شاء الله، صاروا متجوزين 5 و6 سنين بعد كورونا والأمور ممتازة، لا كان في حفلات ولا صالات ولا قاعات ولا فساتين ولا صالونات ولا زفة ولا سيارة زفة ولا دي جي ولا موسيقى ولا أي شيء، وكانت الأمور ماشية. فاليوم الفكرة أنه يعني كان واضح أنه هذه المتطلبات وهذه العادات لا تضيف قيمة للزواج، كان الزواج بس مهر وأثث بيتك وتفضل خذ العروس، هذا بكورونا. وأنا أعرف كثير من الشباب فعليا استثمر وقت كورونا ووفر على حاله آلاف الدنانير، لأنه بيقول لك اليوم أنا ما في لا قاعات ولا فنادق ولا غيره. طبعا في ناس اليوم خلينا يمكن الآن اللي يسمعني يقول لي بعديها بفترة أشهر صارت الناس، لأنه القاعات مغلقة والصالات مغلقة والفنادق مغلقة، فصارت الناس تعمل بالمزارع، وتذكر القصة اللي صارت في المزارع وتخالف العريس وتخالف أبو العريس، ويعني قصص كثير صارت. على العموم أرجع لخليل، تفضل يا خليل.
13: الله
0: يسعدك، هلا خليل، صباح الخير.
13: والله أبو ليث، هلا موضوع الزواج الطبيعي إنه يدفع الشاب مهر 3,000-4,000 دينار، حلو، والطبيعي التكاليف الخطبة والعرس هذا صار في مجتمعنا طبيعي. هلا الشغلات الزيادة، هلا هو ما في شغلات زيادة، أنا بوجهة نظري، بس الفكرة إنه الشباب فعليا ما همش 5,000-6,000 فعليا. نعم. فعليا هلا هو
0: ما هو شوف أنت اليوم لما تطلب من شخص يتجوز مثلا زي ما حكوا الشباب ب5,000 ممكن يأمنهم بعد فترة معينة من سنوات العمل، لا غير لما تقول له والله أنا بدي أطلب منك 20,000 عشان تقدر تتجوز يا خليل. ما هو يعني إذا كان 10 قادرين يتجوزوا ب5,000 دينار يمكن يصير واحد قادر يتجوز ب20,000 دينار، فستقل النسبة كنسبة في المجتمع.
13: ما هو إحنا من الحكي الناس اللي سمعناه قبل شوي على الإذاعة هون، لقيتنا إنه كل الناس متفقين إنه إحنا زي ما تحكي كل فولة وإلها كيال، أو إحنا مجتمع واحد اللي بنسمع الإذاعة هون كلنا بنفس التفكير تقريبا. ما سمعت واحد قال لك أنا طلبت 20,000 لبنتي.
0: بس ما هو مش يعني مش العينة اللي أنت سمعتها من الآن من الإخوان المتصلين، هذه كل عينة المجتمع. يعني في عينة كمان صامتة الآن، في ناس كثير يسمعونا سواء على الراديو أو على البث المباشر بس ما شارك، وقد يكون في لهم قصص مختلفة. خليل اليوم إيش المتطلبات أو العادات اللي تعتقد أنها ترفع التكلفة بس ما بتضيف قيمة للزواج؟
13: هو إذا بدك ترجع لزمان، هلا
0: إيش أرجع لزمان، أنا أحكي عن الآن. الآن شو العادات اللي تعتقد أنه إحنا اليوم قاعدين نطلب وهي ما إلها داعي تكون موجودة أصلا؟
13: ما انا ممكن اقول لك انه ما في شيء احنا قاعدين بنعمله للزواج ما له داعي. طبيعي
0: ما في كل شيء له داعي. طيب هذا راي خليل. انا عشان استغل الوقت بدي اروح سريعا للواتساب. خليني ابدا مع جعفر. يلا سمعني جعفر عدي.
14: السلام عليكم اخوي ابو زيد، كيف حالك؟ الله يسعد صباحك. ما هو برضو والله الناس هي اهل العريس والعريس هم برضو صاروا يضيقوا على حالهم، مش بس الاهل العروس البطل والطلب، وبرضو اهل العريس واهل العروس هم اللي بيضيقوا على حالهم. قبل كانت الاعراس تلاقي تحطها صوان على سطح البيت، تحط لك حبل ضواو،
0: نعم،
14: 10 12 لمبه وما شاء الله اهل العرس يكون. هسه يا رجل صار الحين ثلاث ونشات حوالين الصوان،
0: صح،
14: اللي رافعة بس حبل ضواو،
0: بس حبل ضواو، لأنك صار
14: ثلاث ونشات اللي رافعة حبل ضواو. بتلاقيه بضوي الحارة بحط 6000 لمبة في الشارع، وبعد شهرين ثلاث وإنه مطلق، ما في بركة لأنه التبذير، وما في بركة وما في، بس كله عشان فلان سوى عرس ما شاء الله ما في زيه. هذاك حط 12000 لمبة، أنا بحط 95000 لمبة. وهذا اللي صاير عندنا، الفشخرة والجخة الزايدة.
0: نعم
14: الله يسعد صباحك حبيبي أبو زيد.
0: إبراهيم
15: أبو زيد، السلام عليكم على المستمعين على المشاهدين. والله أبو زيد شوف، بداية الحل تبدأ يعني من عند الحكومة. كيف من عند الحكومة؟ مساعدة كل واحد قادم للزواج.
0: نعم
15: يعني لو الحكومة تساعد كل واحد غير مستطيع أنه يتزوج، والله كل الشباب تتزوج يا أبو زيد.
0: نعم،
15: وتبني شقق لل بدهم يتزوجوا، شقق بأسعار مخفضة يا أبو زيد، يعني يعملوها كإيجار متاهل للتمليك. يعني شوف الدول اللي حواليه، تعال الإمارات بدنا نجرها بعيد، لما يجي واحد فيها يتزوج شو بعطوه يا أبو زيد؟ الكل بيعرف. ليش ما نصير احنا هيك للمتزوج فقط، يساعدوه يبنوا شقق بأسعار يعني تكون مخفضة بإيجار منتهي بالتمليك، والله الكل بيتزوج يا أبو زيد.
0: أشكرك، شكرا أخوي أبو أحمد. في واحد من فترة كان طالب 50000 وسيارة مرسيدس جي كلاس لبنته باسمها، مش عارف يعني. هاني شكرا. المهر يحدد من الزوج وحسب استطاعته وليس من ولي أمر الزوجة. عامر يقول أنا من 2001 كان مقدم دينار، والتجهيز على تكلفة كانت مع الذهب 1800 دينار حفلتي. شكرا أم أحمد. قسما بالله تزوجوا بناتي وأنا بوقف مع النسيب دوم لأنه النسيب ابن. شكرا ستي، يسعد صباحك الله يقويك. اسمه أحمد جاموس.
16: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوي أبو زيد الله يسعد صباحك وصباح كل المستمعين.
0: هلا سيدي.
16: والله يا أخوي أبو زيد المعايير اختلفت. زمان كانوا أهل البنت يدوروا على واحد عنده دين عنده أخلاق، هم يدوروا لبنتهم. وكان يا أخوي أبو زيد كان يعني الناس ترضى بأي إشي على البساطة. أنا بحكي عن نفسي، تزوجت على 23،
0: نعم،
16: بنيت فوق دار أهلي غرفة مطبخ وحمام، بس غرفة يا أخوي أبو زيد النوم ومطبخ وحمام، وضيوف يعني نسائب يجوا مثلا اي ضيوف يجوا علي استقبلهم عند دار اهلي.
0: نعم
16: والله يا اخوي ابو زيد، وعفشت عفش بسيط ولكن اخوي ابو زيد يعني لما يكون في محبه في الفه بتمشي الحياه، والحمد لله مشت الحياه وعملنا كمان غرفتين وشوي شوي وعفشنا كمان وعملنا كمان صالون كبير.
0: نعم.
16: صار عندنا شقه كبيره.
0: نعم.
16: ولكن كان إشي صح، ولكن هسه اذا بدك تطلع عفلان وتطلع عفلان وحفلات ومش حفلات وكذا، والله يا اخوي ابو زيد ما حدا بتزوج. والله يا رب يستر علينا وعلى بنات المسلمين كلهم ويسعد صباح.
0: شكرا احمد. مهندس وليد صباح الخير بيقول لي اخوي لابو زيد، الاهل بدهم الاولاد يبداوا من حيث انتهى اهلهم من اثاث وكهربائيات وحفلات اعراس، الله يعينهم الشباب. شكرا مهندس وليد. نسمع محمد حنون.
17: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الله يسعد صباحكم
17: إن شاء الله كل عام وانتم بخير والصحة والسلامة. ولو أنا متأخر أخوي أبو زيد، إلك ولمستمعينك الكرام، أبو زيد أنت الصبح ما قصرت، كفيت ووفيت كل النقاط الرئيسية حكيتها، بس أنا في جزئية هيك بسيطة سريعة بدي أحكيها.
0: نعم.
17: الآن بتلاقي الأب، ما بعرف الأبهات مهمشين ما إله كلمة، بيقول لك والله العروس طالبة والله 7 ولا 8، وكون الأب يعني شايف وضع الزلم يعني على الله، يعني يلا بجزء مدينهم دين كمان وجاي يتجوز فيهم.
0: نعم.
17: وهو جاي يكمل دينه، وأنا اللي جاي يتجوز زي هيك والله أنا صدقا وبحترمه وعندي استعداد إني أنا أوقف معه وأدعمه.
0: نعم.
17: ليش؟ لأنه طالب الحلال. أخوي أبو زيد أنا تجوزت في 97 98 تقريبا.
0: نعم.
17: وصدقني أبو زيد أنا بتذكر حالي ما حكيت لا بقدم ولا بتأخر، وحتى أبوي قال لهم والله أنا بدي أسكنه بغرفة عندي يعني ما الوضع ما بسمح، بدي اسكنه بغرفه، والحمد لله لها معي 28 سنه، وكان دور برضو الام اللي هي حماتي الله يرحمها كان دورها كبير كمان بدعم هيلي، قالت لي معك ما معك عادي، وكانت فعلا من هي من الداعمين لي. نعم. وكانت تحسبني زي اولادها. واحنا بدنا بنطلب من الامهات اليوم، امهات البنات اللي مقبلات على الزواج، يعتبروا هذا الشاب اللي جاي يتجوز زي تعتبره زيها زي ابنها، زي ما انت تفضلت الصبح.
0: نعم.
17: والحمد لله رب العالمين، هين صرنا لنا بيوت وصرنا وبدنا نجوز اولادنا، والحمد لله رب العالمين من لا شيء والله يا اخوي ابو زيد. اني سكنت عند بيت اهلي بغرفه. نعم. الحمد لله رب العالمين. اي نعم انا عامل مع عبد الرحمن حظر على الواتس والفيس، بس لكن العلاقه جيده يعني الحمد لله ممتازه، وهي عايشه معي لليوم.
0: الله يسعد صباحك حبيبي. يعني بتوقع اليوم الله ببارك بالامور اللي مثل هيك خاصه بالزواج. شكرا سيدي. نسمع ابو وسيم. عامل حظر
18: والله يا اخوي. انا تجوزت اربعه يعني ثنتين تجوزن والله سطر علينا وخلفن والحمد لله.
0: مبروك.
18: والحمد لله الله رزقني خمس بنات وولد. صار عندي هسه خمس اولاد، لانه قسما بالله يا ابو زيد انه نسيبي بحسه زي ابني.
0: نعم.
18: لساتر عرضك تبرو ابنك هذا.
0: صح.
18: يا سيدي العزيز مضبوط ولا يا اخوي. نعم. يا ابو زيد بعدين تكاليف الزواج صدقني اني ما شرطت على واحد اي شيء. هو حر بدي اعمل صاله بدي اعمل حفله بدوش يعمل حر يا سيدي عزيز، وما شرطت على واحد شو يجيب اثاث بيته كله له. بعدين انت لما الواحد يشرط يا سيدي عايز على نسيبه بديه لك نسيبه من اولها.
0: اشكرك. نسمع عمر.
19: اخوي ابو زيد الله يسعد صباحك.
0: هلا عمر.
19: ابو زيد المشكله انه صار الاعراس وبتحسها صارت منافسه بين الناس. يعني كل واحد صار بده يعمل عرس افخم حفله افخم. يعني صارت تحس انها منافسه مش زواج. يعني بتلاقي قاعات بمبالغ خياليه.
0: صح.
19: طلبات بين ذهب واثاث كماليات والله ما لها داعي وما لها فائده.
0: نعم.
19: يعني بالاخر العريس بيطلع مديون، والعروس يعني بتبلش حياتها بكون في ضغط ومسؤوليه كبيره.
0: صح. نسمع ابو قاسم.
20: السلام عليكم. يعطيك العافيه اخي المستمعين والمشاهدين. ابو زيد يعني حديث الرسول عليه الصلاه والسلام اقل كنا مهرا اكثر كنا بركه،
0: يعني هو مقوله،
20: واللي بيسهل على الناس رب العالمين بيسهل عليه.
0: صح. صح.
20: يعني الـ الامور ان شاء الله بتكون سهله. احنا الوضع من بعض عند كل الناس.
0: نعم.
20: والشباب بدها تتزوج، واحنا كل ما زدنا على الشاب كل ما صعبنا عليه الحياه.
0: نعم. صعبنا على بنتنا. شكرا. نسمع خالد الرقب اخيرا.
21: السلام عليكم اخوي الوزير الله يعطيك العافيه.
0: اهلا بخالد.
21: والله صارت الامور فيها كثير بهرجه، يعني صار الخطبه بتكلفوا قد العرس، صاله او فندق، وصار مزرعه مرات وصالونات وحفلات بتكلفوا قد عرس، ولما يجي يسوي عرس يدفع بعد 4-5-6 شهور يدفع له كمان مزرعه وفندق او صاله وبهرجه 3000 و4000 دينار وحلويات معينه ولا يسوي عشيات وغديات، بتكلف تكاليف ضخمه هو بعدين بحس فيها، بس يخلص بحس فيها.
0: اشكرك. شكرا لكم جميعا. ان شاء الله نكون حريصين ان نبتعد عن العادات التي لا تضيف قيمه للزواج، والله يبارك بالجميع. شكرا لكم. فاصل ونعود.
22: التاسعة صباحا بتوقيت الاخوين زلاطيمو للحلويات على حياة FM.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. انطلاق قافلة مساعدات إغاثية جديدة تجاه لبنان اليوم تضم 28 شاحنة في إطار الجهود الإنسانية الأردنية المتواصلة لدعم الأشقاء في الجمهورية اللبنانية. الأردن يدين مصادقة الاحتلال الإسرائيلي على بناء 2126 وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة. استشهاد 9 فلسطينيين وإصابة 15 آخرين فجر اليوم جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي 4 شقق سكنية في مدينة غزة. إصابة فلسطيني فجر اليوم إثر اعتداء مستعمرين عليه بالضرب في بيت جنوب نابلس. الاحتلال الإسرائيلي ولبنان تتفقان على تنفيذ وقف لإطلاق النار وإنشاء مناطق تجريبية تكون تحت سيطرة الجيش اللبناني. مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة مشاورات مغلقة بشأن الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية. وإلى الحالة الجوية، يسود اليوم طقس صيفي معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحر نسبيا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال.
1: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
0: خرمة للسيراميك والبورسلان للجودة خرمة هوية. منصة أساس الراعي الرسمي للعلامة الكاملة.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط.

كل أمنيات التوفيق من وينزر بروكرز للنشامة. بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.

مريح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06-515-8382. الزرقاء الجديدة 05-385-6030. تسابيح.

0: كارما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخازن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798 791 791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: يا

0: الدنيا.
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم. في مستشفى الاستقلال القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي. تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ. اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

0: معلش.
1: جديد شنينة بالنعناع من حمودة.
2: إذا كنت تبحث عن الجودة وتسعى لأن يكون عطاؤك دائم الأثر راسخ الأجر، فوجهتك تآلف الخير. أكثر من 21,000 مشروع مياه تروي عطش مليون إنسان يوميا في أكثر من 32 بلدا حول العالم. لكل بئر حكاية ولكل قطرة رسالة، ريادة في الأثر ومصداقية تقاس بالحياة. كن جزءا من قصة تروى كل يوم بكل قطرة بكل بئر بكل حياة تولد من جديد. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. خرمة للسيراميك والبورسلان، للجودة خرمة هوية. منصة أساس، الراعي الرسمي للعلامة الكاملة.

0: أهلا بكم من جديد إلى صوت حياة. سنبدأ باستقبال اتصالاتكم وسماع ملاحظاتكم. شكرا لكم طبعا جميعا على اتصالاتكم وتعليقاتكم. بدي أقرأ بعض التعليقات اللي ما قرأتها قبل الموجز. ليث الشخان بسعد صباحك أخوي ليث أبو زيد. أنا الحمد لله تجوزت زواج خفيف لطيف، اللي 9 سنوات ما سويت حفلة بصالة. لا أسأل مدام بتقول لي ما سويت عرس. الله يقويك ويكون بعونك أبو أحمد. شكرا صباح الخير. يعني المهر يحدد من الزوج وليس من أب وولي الأمر البنت. شكرا سناء صباح الخير. ستي فؤاد القواسمي يسعد صباحك. محمد حنون صباح الخير. حسين ناصر، يعني بعتقد اليوم الواقع بيقول حسين على رأيه معظم من تواصل معك بيحكوا عن المهر وبينتقدوا غلاء المهور، لكن الواقع يحكي غير هيك. مش عارف إذا هذا شغل إعلام الناس بتحكي، بس بعض الناس يعني لما تروح تخطب بنته ما بتلاقي هذا الكلام منه، ولما تروح تخطب لابنك ما بتلاقي أيضا هذا الحكي من كثير من الناس. محمود قطاونا صباح الخير. منى يسعد صباحك ستي. المهر والبيت أساس إقامة الحياة الزوجية، أما المغالاة في تكاليف الزواج والطرف الزائد في الحفلة والمباهاة بعتقد هاي العادات مش منا ولا من تقاليدنا. الله الموفق ويفرح الجميع. شكرا ستي أبو أحمد صباح الخير. في عادات يجب إلغاها، الصالون، خوات العروس، أم العروس، ويعني غير كله تكلف بقرة جحا. بقرة جحا. شكرا أحمد برغوث يقول العرس هاي الأيام بده ويدنج بلانر. الله يرحم أيام جدودنا. شكرا حليمة يسعد صباحك. عليكم السلام ورحمة الله. أخوي عمر، تجهيز البيت شو بده؟ ثلاجة، غسالة، نشافة، جلاية. نشافة ليش أخوي؟ وجلاية ليش يا حبيبي البداية إذا ما معك؟ مكيف، تلفزيون. مكيف. شكرا عفاف صباح الخير. هلا ستي أم أحمد الشرعي يسعد صباحك. أبو العز هلا يا سيدي شكرا يسعد صباحك. بكر لحام صباح الخير أخوي بكر. عمر، محمد، أبو أحمد وكل الشباب التعليقات. أنا سأبدأ باستقبال صلاتكم على 06-516-2020 و516-2020 و516-2060. بدي أبدأ مع ماهر. ماهر زهدي، هلا أخوي ماهر.
1: السلام عليكم صباح الخير.
0: عليكم السلام. هلا أخ ماهر، يا هلا.
1: كل عام وأنت بخير. الله يعطيك.
0: أنت بخير يا أخوي. هلا يا سيدي.
1: أخ ليث، أنا هذا ثالث اتصال بتصل معك خلال 8 أشهر. إذا بتذكرني بشهر 8 السنة الماضية أنا بيت الوحيد اللي في لعور لغاية الآن من 4 سنين مش مزفت الشارع اللي أمام بيته.
0: أتذكر
1: أعطت لك فيديو
0: وارسلت لنا فيديو يومها. نعم صح.
1: وكانت لجنة مؤقتة وقال أصبروا علينا 3 أشهر بشهر.
0: وكان معنا المهندس ماهر العدوان صح؟
1: بالضبط بالضبط. وقال نعم. شهر 12-11 نعم. بتكون مزفتة. رجعت تواصلت معك بشهر 12 قال بشهر 4 بتكون مزفتة. احنا لليوم أخليت هاي مرق
0: هاي احنا صرنا بشهر 6 ما صار إشي يا ماهر؟
1: الله وكيلك هاي السنة الخامسة. وقلت حاكي لي اللي صبر 4 سنين يا ماهر بصبر له كمان 3 أشهر. هاي صار سنة كمان.
0: والله انك صادق. والله انك صادق.
1: يعني
0: وهي الشباب يقولوا لي الفيديو وهي الشباب يقولوا لي الفيديو الآن اللي على البث المباشر هذا اللي انت بعته من السنة الماضية.
1: والله يا أخ ليث ما بعرف كيف
0: وللآن على حال الوضع. يعني
1: كيف برضو لأنفسهم بمرقوا قدام بيت الوحيد في المنطقة هالغبرة. يعني يوميا بدخل علينا يعني أطمان بالغبرة. الله وكيلك الله ما بعرف كيف بمروا.
0: طب الله يخليك معي خلينا نشوف. والله خلينا نشوف شو رد المهندس ماهر العدوان رئيس لجنة بلدية نعم.
1: الله وكيلك يعني لو يقترضوها قرضة من بلدية جنبنا بعطوهم قرضة يزفتوا الشارع. غريب الوضع يعني.
0: خليك والله معي مهندس ماهر. تفضل سيدي صباح الخير.
2: صباح الخير سيدي كيف صحتك؟
0: يلا حييك. شو رايك بالحكاء الاخ ماهر زهدي؟
2: والله يا سيدي احنا المواطن ما وحق واحنا يعني له العتب علينا واحنا ما عندنا اي مشكله. بس والله العظيم والله العظيم ما اخذنا الموافقه تبعت مشروع التجفيف الا امبارح. وصلتنا امبارح بعد ما قررت الموازنه.
0: امبارح وصلت الموافقه؟
2: والله العظيم امبارح سيدي. احنا هاي تعرف موازنه
0: يعني متى متى متى التجفيف راح يكون؟
2: يعني احنا خلص هي ان شاء الله الاسبوع الجاي راح نطرح العطاء ناخذ يعني راح اللي هم اللي راح يبلشوا الشركات وراح نبلش يعني خلص. بس انا
0: اعطيني موعد مهندس ماهر اعطيني موعد لانه انت ثالث مره تطلع معي واحنا صرنا واعدين الرجل اكثر من مره ويقول لك انت قبل سنه قلت لي ولا الان ما تزفت الشارع.
1: مهندس انا البيت الوحيد اللي مش مزفت يعني انا اولى انسان بالزفت اللي جاي الان في كل المنطقه يعني كله مزفت امام بيته ان انا الوحيد. يعني كيف بتقبلها مهندس لو انت بتمرق باب دارك تقبل تسكن سكنتي تعال شوف الغبره كل يوم كيف تدخل علينا مش عارف من سبب.
0: والله دقيقه اخوي ماهر خلني اسمع المهندس. مهندس اعطينا موعد اذا تكرمت.
2: سيدي بدي احكي لك شغله.
0: نعم.
2: احنا العطاء تبعنا والله العظيم مليون دينار نازل التسفيس، وهو مش انه بس هو لحال يقول لك لحال، لا احنا عندنا سيدي احنا لوانا 160 الف نسمه تحكي قاعد.
0: نعم
2: بدهم مشوار. ها
0: تفضل.
2: فاحنا سيدي يعني
1: 160 الف نسمه كلهم مزفت امام بيتهم يا مهندس.
2: لا
1: انا الوحيد اللي مش مزفت
2: يا سيدي، واحنا نقول لك طب احنا العطاء لسه ما بلش عندنا، كيف انت زفت لك وانا لسه العطاء ما بلش عندي يا سيدي؟ احنا
0: طيب يا اخوي ماهر شوف احنا هاي المهندس قبل شوي حلف ايمان ثلاث ايمان وقال لك امبارح امبارح امبارح الاربعاء اتوقع ونزل العطاء وتوقع، فالان المفروض انه يعني خلينا نقول شهر مهندس ماهر.
2: لا سيدي احنا اعطينا شهرين سيدي، احنا خلينا
0: شهرين
2: عشان
0: صادقين معه 100%، شهرين تكون خلاص الامور منتهيه
2: ان شاء الله، يعني هي قبل الشهر راح تكون سيدي. والله العظيم احتفال عندنا
0: طيب
2: يعني عدم
0: يعني احنا بدنا نمون عليك اخوي ماهر، نمون عليك من هون لشهرين.
1: انا حاضر على راسي من فوق، بس بترجاك انك تلتزم بموعدك يا مهندس ماهر امام السيد ليت الجبور هاي المره، بترجاك لانه هاي ثالث موعد للامانه.
2: اذا ما اشتغلنا والله لو اشتغلنا غير نقول لك، بس والله العظيم ما اشتغلنا
0: صادق سيدي. خلص سيدي احنا لعاد اذا الله يحيينا من هون لشهر ثمانية تكون الامور منتهيه
2: سيدي. هذه
0: باذن الله
2: استاذ ليث، هذه نعتبرها بوجهك المره هذه مش مشكله.
0: خلص تكرم سيدي تكرم. هاي واخ ماهر وهاي يعني مثل ما قلت
2: بالعكس استقبل ملحوظته، وهو له العتب علينا يعني ما في
0: اي. الله يبارك فيك ما قصرت سيدي،
2: اعطينا عطوه شهر 8 والله الامور جاهزه.
0: خلص
1: والله يا مهندس
2: اتواصل معي عشان اكد على الرقم القطعه والدخله تبعك.
0: اه ماشي على طول بدي اعطي ماهر. عندك رقم المهندس؟ خلص بس رد مرة ثانية بعث له رقم القطعة والتفاصيل والموقع على أساس تظل الأمور يعني واضحة بالنسبة للمهندس.
1: ممكن يعطوني رقم المهندس؟
0: آه سيدي
1: ممكن يعطوني رقم المهندس؟
0: آه الآن الآن نعطيك يا تحت الهواء تكرم. شكرا مهندس ماهر العدوان بارك الله فيك. تسلم تسلم رئيس لجنة بلدية نعور كبرى بارك الله فيك.
1: شكرا
0: شكرا أخ ماهر، إن شاء الله من هون لشهر 8 تصور لنا فيديو وتكون الأمور ممتازة إن شاء الله.
1: ما قصرت يا أبو زيد ما قصرت.
0: الله يحييك سيدي. لا أبدا أبدا الله يحييك. شكرا.

0: بدي اروح لابو ثائر. اخوي ابو ثائر صباح الخير. ابو ثائر
1: ايوه معك.
0: هلا ابو ثائر يسعد صباحك. هلا يا سيدي. أنا معي الدكتور مصطفى أيضا الرواجدة عشان نسمع قضيتك المحامي والمسؤول القانوني. ده صب عليك بالخير أخوي العزيز دكتور مصطفى. تحياتي سيدي. والله لسه قاعد أحكي للشباب تحت الهواء بس قرأت اسمك. أقول لهم والله من لما اتصلت أنا وياك المرة الماضية وطمنا عليك بعد الاعتداء الجبان والغادر اللي صار عليك, وكل يوم أقول بالدارين على الدكتور مصطفى اليوم, وكل يوم اليوم وكل يوم اليوم. تعرف لما الواحد يرشغل وينسى, والله إني ما يعني كل مرة أقول اليوم سبحان الله راحت. فطبعا حقك علينا واجبك علينا, وأنت أخ عزيز كان يعني لازم اتصلنا فيك وطمنا عليك, لكن إن شاء الله أن أمورك صارت أحسن الآن.
1: الله يحفظك أبني. الحمد لله الأمور حاليا بتحسن
0: الحمد لله.
1: صاحب واجب أنت
0: الله يبارك فيك. لا صوتك ما شاء الله ممتاز الحمد لله. واحنا يعني اكيد مثل ما كنا نحكي قبل فتره بانه ان شاء الله يعني ما دام انت تسير في اجراءاتك القضائيه والقانونيه فاكيد الجاني او المعتدي ان شاء الله ياخذ جزاء وعقابه. ابو ثائر الدكتور مصطفى يسمعك, تفضل سيدي.
2: يعطيك العافيه استاذ مصطفى.
1: الله يعافيك يا رب يحفظك
2: استاذ مصطفى. انا لي مبلغ عند المدرسه في صلي حوالي سنتين ونص, مدرسه في 1000 دينار هني طبعا معيش وراق ولا شيء.
0: مبلغ ايش يعني ايش طبيعه المبلغ يا ابو ثائر؟
2: المبلغ هذا انا باخذ من اخذت من عندهم هيكل باص وصلحته انا وظبطت الباص الهيكل من حسابي انا وكلفني مبلغ, ولما خلصته كنت بدي ابيعه لبرا بس لانه باسمهم الباص عرضت قالوا احنا بناخذه. اخذ الباص على 8000 طبعا اعطوني 7000 طبعا بالتقسيط اعطوني اياه يعني. فليش الألف؟ قال لي مشي حالك. وبعدين رجعت كمان بعد فترة إلا بقول لي صار تضمر ومن الحكي. قلت له يا عمي خلصني أعطيني 500 وخلصني من المبلغ كله بس بدي أخلص. صار لي سنتين ولا حد الآن ما عارف أخلص منهم.
0: والمبلغ يعني المتفق عليه 800 قديش المبلغ كان؟ 8000
2: 8000 دينار.
0: كان في إشي يعني يثبت إنه في بدك منه 8000 دينار في اتفاق بينك وبينه؟
2: ليش يا سيد ولدي؟ لأن بتعامل معهم صلي سنين أنا الجماعة.
0: ما في إشي. طيب
2: ما في وراك.
0: وصلت سيدي. أستاذ دكتور مصطفى تفضل.
1: أمورها سهلة وبسيطة بسيط يعني برفع دعوة ووجه لهم يمين فيها وانتهي الأمور, بحلفوا عليها وبلزمهم بالدفع بما إنه عندهم مدرسة. لأنه عندهم مدرسة يعني بيقدر يحصل حقه بطريقة سريعة يعني.
0: حصل حقه مباشرة.
2: مدرسة لهم مدرسة في عمان.
1: طبعاً.
2: وأنا السكان الزرق والوضع سيء يعني أكلف بدأ تكلفي مادياً وما فيش مجال معي.
1: لا لا لا مش شرط تكلف مادياً. أنت شخصياً أخي العزيز يعني هسه الدعاوى قيمتها تحت 3000 عفواً تحت 1000 دينار. تقدر انت تباشرها يعني تقدر انت تباشرها بالمحكمه لوحدك بدون محامي.
0: لا وحدك يعني انت تروح تقدم ترفع القضيه وترفع الشكوى لحالك اخوي بدون ما تدفع اتعاب محامي.
2: بس انا عشان يعني شكر...
1: لو استعنت بمحامي لمجرد لائحه دعوه كافي يعني.
2: يعني انا معك بس انا بدي عشان انا في الزرقه بدي ارفع الدعوه لازم ارفعها في عمان.
0: وين المدرسه؟
1: مدرسه في
2: عمان.
0: بعمان.
2: مدرسه في عمان. عمان البنيات.
0: بدي يرفعها بعمان استاذ دكتور مصطفى؟
1: البنيات اعتقد تابع على غرب عمان.
0: بدك ترفعها بعمان يعني. نعم.
1: هنا محكمة غرب عمان. لا هي ما بتطول اجراءاتها يعني بيقدر يحط الجلسات.
0: فاذا تعرف محامي يكتب لك لائحة بس لائحة للقضية وبعديها لائحة دعوة وبعديها مباشرة انت روح امسكها بايدك وروح خلص امورك.
2: والله انا عارف يا استاذ.
0: سيدي؟
2: انا بعرف انه هيك بس انا مره صارت معي بس مش مره واحده بدك تخلص بدك تروح.
0: تحب احنا تحب احنا تحت الهواء نحكي مع اداره المدرسه او صاحب المدرسه ما عندنا مشكله.
2: يعني بدك تضلك رايح جاي على المحكمه.
0: ابو ثائر سمعتني؟ تحب نحكي معهم؟
2: والله ما بعرف عنكم والله
0: يا سيدي. ماشي خذ بالله عدي تفاصيل منه عندك كويس. شوف جيب رقم صاحب المدرسة خلنا نحكي معه تحت الهواء. ماشي سيدي احنا بنحكي معه. في حال انت مش حاب تروح على المحكمة ويعني وتقضيها مشاوير من الزرقة لعمان تكرم سيدي تكرم. وفي حال طبعا ما كان في تجاوب فما في امامك صراحة الا الحل اللي تفضل فيه المحامي الان.
2: طيب يعني الألف دينار هذولا بإمكاني أرفع فيهم أنا لحالي بدون، لأن سألت مرة قال لي الألف دينار لازم محامي.
0: لا بدون محامي مثل ما سمعت الدكتور مصطفى، نعم تقدر ترفع لحالك. شكرا دكتور على التوضيح، بارك الله فيك، المحامي والمستشار القانوني والأخ العزيز الدكتور مصطفى الرواجي. شكرا دكتور مصطفى، صباح الخير. وشكرا أبو ثار، شكرا، نحكي معك إن شاء الله بس نحكي مع صاحب المدرسة. شكرا يا صديقي.

0: اروح لمحمد حسونه. محمد
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام. هلا اخوي محمد،
1: يعطيك العافيه.
0: محمد حسونه اسمك مركب؟
1: لا، اسم العيله حسونه.
0: حسونه العيله. الله يحييك. هلا حسونه.
1: الله يحييك يا ابو محمد.
0: هلا صديقي.
1: بدي اقلبك اخوي الجيل. امبارح الساعه 9 بالليل كان في زي موكب بعرس. ويخمس البكم ويشحط ورايح شمال يمين، كان ضرب اكثر من سياره ونزمر ونفتح الطريق على الفاضي.
0: يعني مسكر الشارع، كان ماشي شوي شوي.
1: عمله ماشي شوي شوي. ويصير يخمس ويروح شمال يمين، وكان يضرب اكثر من سياره، كان يضرب سياره.
0: وين هذا؟ باي شارع اخوي محمد؟
1: هذا على طريق الحزام.
0: على طريق الحزام.
1: على طريق الحزام زي كانك راح جات للمطار.
0: يعني هو ايش مبسوط عشان العرس فقاعد يعمل حركات بهلوانيه بالسياره واستعراضيه ولا ايش؟
1: 100% هسه مبسوط، الله يبسطهم، بس مش بالطريقه هاي. يعني كان فيك ناس كثير مضرط والله.
0: لا اصلا ما له علاقه بالانبساط هذا الموضوع يعني، ولا له علاقة بالفرح. ما عمره كان الفرح بإني أنا يعني أسكر الطريق على الناس، خاصة الطريق العام مثل طريق الحزام، أو إني أعرض حياة الناس للخطر بهاي الطريقة.
1: نعم، يعني بتحكي أنت بشارع رئيسي، هذا شارع رئيسي يعني.
0: ما عليك سيدي،
1: يعني
0: الموضوع
1: مش بالطريقة هاي يعني. أنا بدي أفرجيك الفيديو بعت لك إياه. يعني
0: وصل الفيديو هيو على البث المباشر، ورح نتواصل مع الشباب في الأمن العام. تكرم.
1: وعلى الإشارة صار يفعط ويخمس البكم. طب مش هيك يا عمي،
0: بالعكس انت اللي عملته صح بانك صورت صورت الحادثه، واحنا الرقم صار عندنا وراح نرسل رقم السياره للشباب في الامن العام. تكرم سيدي.
1: الله يرضى عنك والله، انه لازم تحلوا هالموضوع هذا. يعني
0: الشيء يعني في تصرفات فرديه بتصير، يعني هذا مجتمع مش مدينه فاضله محمد، بيطلع لك واحد هون ولا هون اكيد مستهتر، مش ملتزم لا بالنظام ولا بالقانون. في ناس عندها حركات صبيانيه وولدنا كثير صراحه، فهذا اكيد القانون بده يحاسبه اذا هو يعني مش كثير عنده القيم والاخلاق اللي يخليني اقول الوازع الداخلي اللي يدفعه انه ما يعمل هيك، فاكيد بده يكون في قانون عقوبة حتى تمنعه يعمل هذا الاشي.
1: احنا ان شاء الله قانونه راح يرضعه ويرضع اللي زيه، وان شاء الله يبطل هالشغلات هاي، لانه قسما بالله بضر العالم.
0: صح.
1: انا معي صغاري ومعي اولادي.
0: صح.
1: قسما بالله كان ضرني
0: يا سيدي. الحمد لله على السلامة.
1: يا ضربني يا قلبني.
0: الحمد لله على السلامة تكون. الحمد لله على السلامة.
1: الله يسلمك ويرضى عنك، وان شاء الله انه يرضعوه او يمسكوه. هذا يعني
0: شكرا.
1: لازم الناس تفهم ان هذا اللي بيصير غلط، مش هيك الفرحة.
0: طبعا طبعا طبعا يا اخوان، احنا يعني محمد الان يحكي عن فاردة عرس، واحنا هنا مقبلين ان شاء الله على على على موسم حفلات وموسم اعراس وموسم تخرج وموسم توجيهي وشامل وجامعات وحتى الكي جي 2 والكي جي 1 قاعد يتخرج، ما ظلش حدا غير تخرج. ويعني بعد توقع شهر 6 و7 كمان كثير من الناس يمكن بتصير عندنا حفلات الزواج، فبعتقد اليوم في عندنا كثير من العادات التي لا علاقة لها لا بالفرح ولا بالانبساط، مثل إطلاق العيارات النارية، مثل تسكير الشوارع بالصوانات ومثل السماعات بصوت متأخر لبعد 12 بالليل، وهي المنظر اللي بعث لنا يا الأخ محمد، الفاردات اللي يعني القيادة بطريقة استعراضية وتهورية وتهور، وممكن تأذي الآخرين. فبتوقع اليوم احنا يعني خلينا شوي بس نكون واعيين بأنه هذا الموضوع بعيد كل البعد عن الفرح. وانتوا عارفين قديش صارت عندنا حوادث سابقة سواء بالفردات، وتذكرون الطفل هاشم الله يرحمه اللي مع الأسف اعتدي عليه واعتدي على والديه أمامه وقتل أمام أمه وأبوه، وتذكرون الناس اللي مع الأسف فقدناها بسبب إطلاق العيارات النارية بالحفلات وبالأعراس وبحفلات التخرج. ويعني إذا يعني الطلقة ما كانت سبب بأنه الشخص توفى عملت لعاهة دائمة وإصابة دائمة، فنكون أكثر حرص أكثر وعي وأكثر التزام بهذا الموضوع، لأنه صراحة لا علاقة بالفرح مثل ما قلنا لهذه المظاهر السلبية. شكرا محمد أخوي، وصلت الملاحظة ولا يهمك صديقي.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. خرمة للسيراميك والبورسلان للجودة خرمة هوية. منصة أساس الراعي الرسمي للعلامة الكاملة.

0: كليات التوفيق من وينزر بروكرز للنشامة.
1: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0374-74-24.
2: كريمة الطبخ من حمودة، كريمة مصنوعة 100% من الحليب البقر الطازج وخالية من الزيوت النباتية. قوام كريمي غني وأكيد شهي. حمودة، رمز الصحة والجودة.
3: رسالة من الدكتور عبد الرحمن الكيلاني.
4: هنيئاً للذين يكفلون طلبة العلم بشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. قد تغيبون عن هذه الحياة، ولكن يبقى طلبة العلم الذين كفلتموهم يحيون ذكركم ويزيدون أجركم ويرسلون إليكم بحسن الثناء وجميل الدعاء. أنا أدعم صندوق حياة للتعليم لأننا بالعلم نسمو.
5: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: غضانف لا تفوت حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديانز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.
1: الله
2: أفلح من بنى لله مسجدا له أجر مع كل ركعة وذكر مع كل سجدة وتنفس عنه كربة مع كل دعاء. قال عليه الصلاة والسلام: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. مشروع مآذن من تآلف الخير ليعلو صوت الأذان في كل مكان. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99.
1: الله أكبر، الله أكبر.
2: أفلح من بنى لله مسجدا له أجر مع كل ركعة وذكر مع كل سجدة وتنفس عنه كربة مع كل دعاء. قال عليه الصلاة والسلام: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. مشروع مآذن من تآلف الخير ليعلو صوت الأذان في كل مكان. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة أفهم إعلانك.
1: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
0: التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال.
2: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
0: خرمة للسيراميك والبورسلان للجودة خرمة هوية. منصة أساس الراعي الرسمي للعلامة الكاملة.
3: أهلا بكم من جديد إلى صوت حياة. سنعود لاتصالاتكم وسمع ملاحظاتكم. يعني أنا مثل ما كنت أقول قبل الفاصل عن أنه بعض الرسائل الصوتية وبعض خلينا أقول التعليقات ما قرأناها، فكنت أحاول أقرأ معظم تعليقاتكم. وأيضا وصلتنا رسالة من الأخ عماد نوفل، أصبح عليك بالخير أخوي عماد، على موضوع الاستطلاع، على موضوع عن الأسباب. وأنا كنت أسألكم عن الأسباب التي جعلت سن الزواج يرتفع، وكنت أسأل أيضا عن المتطلبات التي تعتقدون أنها أصبحت من العادات وهي لا تضيف أي قيمة حقيقية للزواج، وكانت سببا في عزوف أو تأخير يعني الزواج بالنسبة لكثير من الشباب. خلينا نسمع رسالة عماد. يلا
4: يسعد صباحك يا رب. موضوع مهم جدا، الله يرضى عنك، يعطيك الصحة والعافية. العادات صار فيه شيء جديد، أن عادات يعني من آخر 5 سنوات درجة هذا الموضوع، اللي هو غير حفلة الخطوبة وحفلة العرس الزواج، صار يطلبوا حفلة حنة، بطلبوا حفلة توديع العزوبية للبنت، وبطلبوا يعني حفلات ما إلها أي داعي، بس اللهم كلها في كلها في زيادة بس.
3: نعم.
4: الله يفتح علينا وعليك إن شاء الله ويخليك زيد ولادك يا رب.
3: تسلم بكي. الله يخليك. شكرا أخوي عماد، يسعد صباحك، وشكرا لكم جميعا على مشاركتكم في استطلاع اليوم. أروح لأبو ثائر. هلا أخوي أبو ثائر. أبو ثائر تفضل. أبو ثائر خلنا نعود للاتصال فيه. شكرا أخوي عماد. ويعني إحنا كنا نقول إنه إحنا في عنا اليوم كثير مع الأسف من الأمور اللي لها علاقة بالمتطلبات اللي ما لها قيمة. شكرا أهلا، يسعد صباحك وكل خير. بتقول الزواج هاي الأيام لا تعليق، كله تقليد وتكلفة ما لها داعي، وما في مراعاة لأي ظرف وخاصة ظرف الشباب. أحمد شناوي تفضل أخوي أحمد. هلا يا سيدي. هلا أخوي أحمد.
5: إن شاء الله تمام.
3: هلا يا سيدي.
5: صديقي أنا بس في مشكلة. يعني إخواننا اللي بيشتغلوا بالشركات السيكوريتي بشكل عام.
3: نعم.
5: اللي بيكون جاي عن طرف شركة. عرفت علي كيف؟
3: كل اللي يعني بيشتغلوا بالأمن والحماية عن طريق شركات.
5: نعم صحيح. والله يا الشركات ما هي مزبوطة.
3: كيف؟
5: تأكل حق الموظفين بشكل فظيع جدا.
3: انت يعني انت كنت تشتغل امن وحمايه؟
5: انا ما اشتغلت، انا في لي اصدقاء كثير بيشتغلوا بشركات الحمايه. ولا واحد فيهم قادر يوصل صوره ولا يوصل صوره.
3: يعني ايش ياكلوا حقهم بايش؟
5: بوكلوا حقهم بالرواتب، بوكلوا حقهم بالتعامل، بوكلوا حقهم بالوقت.
3: احكي لي شو الموضوع بالضبط؟
5: انا بقول لك يعني بداوم 12 ساعه.
3: يداوم 12 ساعه.
5: بداوم بحصلوا رواتب من الشركات 400 و450 دينار، بيعطوهم 290 و300 ليرة. يعني طب انت ليش ظالم؟ الحد الأدنى وتعامل سيء جدا. وأنا يعني من هذا المنبر يعني أي شخص عنده ملاحظة يرن لكم. يا عمي ما حدا قادر يتوصل لأي منبر من منابر الحق عندنا في الأردن صدقا
3: يا سيدي. احنا في صوت حياة مفتوح المنبر للجميع، واي حدا بده يطلع يحكي احنا جاهزين نسمعه صراحة. بس انا اليوم دايما زي ما يقولوا العقد شريعة المتعاقدين يا احمد. انا اليوم اذا وافقت على هذا الدوام بهذا الراتب، فوين المشكلة؟ يعني
5: وين المشكلة؟ المشكلة انه احنا مساكين مسخمين.
3: لا انا اللي اقصده انه احنا يعني اذا كان في اعتراض المفروض يكون الاعتراض من الكل، يعني مش يطلع شخص وشخصين.
5: والله يا عدي ما في حدا قادر يوصل صوت لكم.
3: يعني انا اليوم لما اقول الحد الادنى الاجور 290، اذا صاحب العمل اعطى 290، اذا بدي احكي قانون، هو على القانون مش مخالف.
5: مخالف، بس ليش تداوم 12 ساعة على الحد الأدنى؟
6: فعليا انت معطي 200 دينار طبعا على 8 ساعات مش 12 ساعة،
5: صحيح على 8. نعم. ومواصلاته عليه، واذا بده يحملوه 100 جميلة يوصلوه على المكان. ومرة في اللي مثلا
6: بكون هاي اخوي احمد بدها وقفة، اخوي احمد هاي بدها وقفة من الجميع.
5: والله يا ريت يا اخوي، يعني
6: انا مش مشكلة
5: انا ما بهمني الامر الا انه هذول الجماعة اخواننا وعندهم عائلات وبيشتغلوا غصب عنهم.
6: والله انا سمعت سابقا بموضوع، انا صراحة الراتب ما كنت اعرفه غير الان منك انه 290،
5: والله
6: بس
5: يعني
6: بس سمعت سابقا بموضوع الدوام انه 12 ساعة مش 8، وانه كان كنت مستغرب انه يعني خاصة خلينا اقول الشباب اللي يشتغلوا في هذا المجال، يعني الله يعطيهم الصحة والعافية، قد يكونوا معظمهم كبار في العمر، فشخص بهيك عمر يعني يشتغل 12 ساعة صراحة والله تعب وإرهاق. على العموم بدي أسمع رأي الأستاذ حمادة أبو نجمة في اللي تفضلت فيه رئيس بيت العمال. أستاذ حمادة صباح الخير. أستاذ حمادة.
7: نعم صباح الخير.
6: هلا سيدي يسعد صباحك. الأخ أحمد يقول عن الشباب اللي يشتغلوا في شركات الأمن والحماية، يقول إنه المعظم يشتغل 12 ساعة على الحد الأدنى للأجور، فبيقول هذا لا يعتبر مخالف لقانون العمل؟ تفضل.
7: طبيعي إذا كان 12 ساعة هو الأصل فيها أنه العمل اليومي 8 ساعات فقط 8 ساعات. لحد نعم. أقصى. نعم. وإذا زاد عدد الساعات فيعتبر عمل إضافي.
6: نعم.
7: ولكن العمل الإضافي كمان من ناحية أخرى يجب أن يكون بموافقة العامل.
6: بموافقة العامل مش إرغاما أو إجبار العامل على العمل الإضافي، صح؟
7: بالضبط، لا يجوز إجباره، وإذا وافق فيدفع له 125% من أجره المعتاد، بمعنى عن كل ساعة، إذا كان نفترض الساعة يعني الأجر عنها مثلا 5 دنانير، فبده يدفع لها أيضا يضاف إلها 5 دنانير ودينارين ونص.
6: نعم.
7: اللي هو وبالتالي 125% من راتبه الأصلي يدفع عن كل ساعة عمل إضافي يعملها.
6: نعم، غير هيك يعتبر مخالف للقانون.
7: طبعا مخالف للقانون.
6: يعني أتوقع يعني أحمد، أنا مثل ما قلت قبل ما ينضم إن الأستاذ حمادة، نعم. اليوم الحل هو عند الشباب نفسهم، إن يكون عندهم وقفة إنه إحنا اليوم ما نقبل بهذه الظروف، يا إما تكون الظروف العمل إلها علاقة بإنه إذا 12 ساعة تعطيني أجر إضافي وبرغبتي بدون إجبار، أو إنه اليوم تتحسن الرواتب.
5: بعدين في معلومة إذا سمحتوا، معلش سامحوني، يعني صار تفتح شركة تسميها شركة لتوظيف رجال الأمن، شغلة سهلة جدا، بعشر ليرات بتروح بتطلع سجل تجاري وبتستأجر أي مكتب ب60 ليرة، 70 ليرة، 100 ليرة، 50 ليرة، عرفت كيف؟ تصير عندك شركة وانت بتصير تجيب ناس وتقبض عليها، بتجيب لك 200-300 واحد، بتصير تطلع 50-70 ليرة، 90 ليرة من كل واحد، بتصير تقبض لك مبلغ خيالي على حساب الناس، ولا بتعاملهم معاملة طيبة ولا بتأمن لهم لا جو مناسب.
6: استاذ حمادة، في شروط معينة لمثل هذه الشركات؟
7: لا هذه الشركات يعني مؤخرا بموجب تعديل صدر على قانون العمل هناك ما يسمى بشركات التعهيد او تزويد العمالة. وهي الشركات طبعا لها شروط في الترخيص، وهناك كفالات ايضا تؤخذ منها.
6: نعم.
7: يعني لضمان حقوق العاملين.
6: يعني الحكاء أحمد هسه مش دقيق الحكاء أبدا.
7: يعني هي 10 دنانير أكيد لا، يعني ولكن في شروط.
6: في شروط.
7: طبعا والمعنى بذلك هو وزارة العمل، إذا بنتحدث عن شركات تزويد العمالة، اللي هي الشركة اللي بتكون معنية بتزويد الشركات بمجموعة من العاملين لأداء مهمة معينة. وهي تدفع رواتبهم. الشركة الأصلية اللي هي بتكون ترسل العمالة أو بتزود العمالة، ولكن هذه الشركات يفترض أن تكون منضبطة بإجراءات من وزارة العمل حسب أنظمة خاصة بذلك، وحتى هي يعني تؤمن كفالة يعني لضمان حقوق العاملين، لضمان التزامها بالقوانين وما إلى ذلك. هناك إجراءات تتخذها وزارة العمل بحق الجهة المخالفة أو الشركة إذا خالفت التزاماتها.
6: أشكرك.
7: طبعا هذا بتطلب شكوى مثلا او معلومه معينه، وزارة العمل نفسها مفروض كمان تكون في لها رقابه مباشره وتلقائيه على هذه الشركه.
6: كل الشكر سيدي اخوي احمد شناوي، شكرا على ملاحظتك.
5: شكرا
6: حبيبي، شكرا رئيس بيت العمال الاستاذ حماده ابو نجمه. شكرا ابو طه، تفضل.
8: صباحك.
6: صباح الخير، هلا ابو طه.
8: الله يخليك ابو زيد. ابو زيد، انا الملاحظتين بتعلق في مستشفى البقع الحكومي ومركز صحي عين الباشا،
6: مستشفى الامير حسين.
8: نعم، فانا بنتي سكان عين الباشا وهي حامل، ف طبيعة الحال هي بتراجع مركز صحي عين الباشا. مركز صحي عين الباشا بتقول لي انه اللي بيكشف واللي بيفحص اللي هو طبيب تمام، مش موجود طبيب. المهم هاي النقطة،
6: ما في دكتورة؟
8: لا ما في دكتورة. دكتور
6: يعني بكل الأيام نفس الشيء؟
8: ما هذا اللي مش عارفه، أنا مش متأكد منه يعني مش دقيقة المعلومة 100%.
6: تمام، شو الملاحظة الثانية؟
8: فالمهم الملاحظة الثانية انه فحصوها وشافوا الدم عندها، كان عندها الدم 5 هي في الشهر تبعها للولادة، فبحاجة لأربع، كانت بحاجة لأربع وحدات دم. فحولوها لمستشفى البقعة الحكومي، طلبوا 4 وحدات دم. طبعا الوحدات الدم احنا سكان عمان وكلياتنا بالشغل تمام، لازم للساعة 2، يعني بعد الساعة 2 ما في تبرع في مستشفى البقعة الحكومي. طب قلنا لهم يا عمي طب من بنك الدم اللي في عمان هورا وبنحول على مستشفى البقعة، قال لا لازم التبرع عندنا مستشفى البقعة. طب مش معقول يعني تعجيز هذا، انه يعني كيف انا بدي امن، يعني ما فيش مجال نامن 4
6: يعني
8: وحدات دم.
6: الاربع وحدات الان محتاجيتهم بشكل طارئ، مش شرط تامنهم الان، يعني انت بتقدر اليوم تاخذ الوحدات وتامن المريض فيهم، بعديها تدبر امورك بالسحب او بالتبرع.
8: 100% هذا اللي حصل، 100% مضبوط كلامك. هم ما قصروا، ربنا الله قدموا لها يعني العلاج مباشرة، قعدت عندهم يومين في المستشفى
6: بالضبط. ولكن يعني انا بالضبط حسب دوامك حسب
8: لكن لا بس شو اللي بده يصير، اللي بده يصير انه المشكلة انه الفترة اللي دخلت فيها كان كنه يوم احد او اثنين، يعني الفترة هاي ما فيش مجال اننا ننزل، ما في مجال اننا ننزل للبقعة.
6: للسبت اذا انك تعطل السبت.
8: احنا المقصود في الملاحظه انه يعني
6: انا فهمت عليك انه ليش احنا اذا تبرعنا بعمان ما يروح من عمان بالضبط على البقعه قصدك.
8: هاي النقطه يعني
6: بس اتاكد كمان من هاي المعلومه. على العموم انا معي الدكتور ليث العبادي مدير مستشفى الامير حسين البقعه. هلا دكتور ليث، اصبح الخير يا سيدي.
9: يا الله، صباح الورد.
6: المعذره
9: اول شيء
6: صوتي شويه تعبان، ولكن سامحنا طلبناك صوتك زي هيك، سامحنا.
9: أبداً.
6: بس هو استفسار سريع دكتور. ابو طه بنته تفحص بالمستشفى عندكم وهي حامل، فبيقول ليش ما في طبيبه، ليش ما في دكتوره سيده تفحص السيدات الحوامل، ليش فقط دكتور طبيب موجود؟
9: يا سيدي اهلا وسهلا فيك، يعطيك العافيه.
6: هلا دكتور.
9: ويعطي ان شاء الله العافيه اخواننا المستمعين. سيدي اول شيء انا قبل ما اكون مدير مستشفى انا رئيس قسم النسائي والتوليد.
6: نعم.
9: اكيد احنا نسبه العاملين كاطباء بالمستشفى قسم النسائي والتوليد 70% طبيبات.
6: 70%؟
9: نعم 70% طبيبات، ولكن احنا زي ما بقوا احنا مستشفى حكومي وعندنا جدول اطباء ومناوبين، قد يكون باللحظه اللي اجى فيها الاخ
6: ممكن. انا ما بعرف ممكن عشان هيك انا سالته قبل ما تكون معي انه كل الايام، فقال لي والله ما بعرف انا رحنا يوم
8: مركز
6: واحد.
8: صحي يا استاذ ليث، مركز صحي عين الباشا
9: بعد ابنك هسه. لا انت بتحكي عن مركز صحي،
6: مركز صحي ابو طه ولا المستشفى؟
8: مركز صحي اللي لا مركز صحي عين الباشا اللي ما فيه طبيبه.
6: مركز صحي.
9: اذا هون الموضوع صار
6: لا هذا شيء ثاني. احنا العاده احنا شو المستشفى العاده انت ملاحظتك على المستشفى؟
8: الملاحظة على المستشفى في وحدات الدم انه لازم وحدات الدم يتبرع فيهن في نفس المستشفى، عارف كيف؟ ولما اذا طلعت وما تأمنن كل وحدة دم 45 دينار لازم تدفع ثمنها قبل ما تطلع.
9: اوضح لك الموضوع. اول شيء اكيد احنا داخل المستشفى احنا دخلنا بحيثيتين، الحيثية الاولى خليني انهيها اللي هي فيما يتعلق بموضوع الطبيبة، أكيد هاي أنهينا الموضوع. وأصلا حتى الطبيب هو بفحص لازم يكون موجود معاه ممرضة وقابلة، فلحاله الطبيب ما بفحص. أيوة نقطة. نقطة ثانية، أول شيء حفاظا على خصوصية أهلنا وأخواتنا. وشغلة ثانية مشان هيك البروتوكولات. نقطة ثانية، إحنا داخل المستشفى في عندنا بنك دم، الدم دائما متوفر، فأنا أكيد يعني مش راح اجيب من مستشفى اخر او مستشفى اخر روح يبعث لي. انا في عندنا تنسيق داخلي بوزاره الصحه، اذا انا بكون بحاجه دم بتواصل مع بنك الدم الاردني وبيأمني، اما انه مستشفى يبعث لي وصلت. هاي التنسيقات الداخليه.
6: تسلم على التوضيح وسامحنا مره ثانيه طلبناك وصوتك تعبان، الف سلام عليك. شكرا دكتور ليث العبادي مدير مستشفى الامير حسين البقعه. شكرا ابو طه. انا سامحني يمكن انا فهمت عليك غلط او انت ما وصلت للفكره مش عارف، بس انا كنت افكر بموضوع الملاحظه للطبيبه، لكن اذا بلكي يوم الاحد ان شاء الله فتحنا الموضوع مره ثانيه على موضوع على موضوع المركز مركز صحي عين الباشا، على موضوع الطبيبة تحديدا. شكرا أبو طه والحمد لله على السلامة. شكرا لكم جميعا، انتهى وصلت حياة. شكرا عدي القاضي شفاء شلون المؤمنة معالي عبد الله الجعفري، أنس عربدو من وحدتكم ليث جبور. نلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله، إلى اللقاء.
10: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج، مستشفى الاستقلال، مجموعة صبحي أبو غلوس للسيراميك والبورسلان،
11: خرمة للسيراميك والبورسلان للجودة خرمة هوية،
10: منصة أساس الراعي الرسمي للعلامة الكاملة.

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. اليوم بدي أرسخ بعقلك قاعدة لو طبقتها صح رح تغير مزاجك من شغلك ومن حياتك كلها. أنت بحياتك ما بتخسر. شو يعني؟ بدي أوضح لك. كل تجربة بتمر فيها بالشغل وحتى بالحياة، حتى بالعلاقات، بالتنفيذ، بالمفاوضات، بكل شيء، إلها واحد من احتمالين بس: يا إما بتفوز وبتحقق الهدف، يا إما بتتعلم درس بيأخذك لنجاح الجاي. وين الخسارة؟ ما في خسارة، إما نتعلم أو نفوز. الخسارة كلمة اقترحها عقلنا السلبي، واقعياً ما إلها وجود إذا غيرنا زاوية النظر. أبسط لك: عقدت صفقة كبيرة وما تمت، انت هون بتفكر حالك خسرت، لكن لو فكرت سلبي فعلا انت خسرت، ضيعت وقتي، خسرت الفرصة، الناس مش منيحة، السوق صعب. لو فكرت ايجابي تعلمت انه هاي الصفقة بدها بحث اعمق، تعرفت على عملاء جدد، فهمت السوق اكثر، طورت مهاراتي بالتفاوض. نفس الموقف، نتيجتين مختلفتين تماما. موقف ممكن يكون صار معك: اشتغلت في شركة لمدة سنتين ثلاث وما تقدمت وما زاد راتبك، وانت كنت متوقع هذا الشيء اصلا. شوف العقلية السلبية شو بتحكي. بتحكي انك انت ضيعت سنين من عمري، هاي الشركة ما كانت بتستاهل، مديري ما قدرني، تعبت على الفاضي. بينما عقليتك الايجابية تحكي لك: تعلمت 5 مهارات ما كنت اعرفهم، اكتسبت 20 علاقة مهنية بسوق العمل، بنيت سيرة ذاتية اقوى، فهمت كيف بشتغل بهذا القطاع من الداخل. شو اللي بعدها احسن؟ اكيد العقلية الثانية، لانه هون انت راح تستثمرها في الشركة الجاي وتقفز اكيد للاعلى. القاعدة: الخسارة وهم، الخسارة الوحيدة هي انك ما تتعلم من اللي صار. كل تجربة فيها درس، كل علاقة فيها عبرة، كل صفقة فيها معلومة، كل وظيفة فيها خبرة. اللي ما بياخد الدرس هو الخاسر الحقيقي، بينما اللي بياخد الدرس ما بيخسر، بيتعلم. طب كيف تبني عقلية ما بخسر؟ بعد كل تجربة اسأل نفسك سؤالين بس. السؤال الأول: شو اللي مشي صح معي وشو اللي تعلمته؟ ما تسأل ليش هيك صار معي، هذا سؤال الضحية بالمناسبة. اسأل شو الدرس، هذا هو سؤال الموظف المثالي والمدير القائد. اعتبر كل تحدي تدريب. الشغل الصعب بدربك، المدير الصعب بقويك، الزميل الصعب بيعلمك كيف تتعامل مع البشر. ما تنتقد، حلل بدل ما تنتقد الشركة. حلل شو بقدر أتعلم من هون قبل ما أرحل لمكان أفضل. ابتعد عن السلبية. الأشخاص اللي حواليك إذا كانوا سلبيين، عقليتك مباشرة وتلقائيا راح تنجرف معهم، فاختار جلستك بعناية. اكتب درسك عن جد كل أسبوع، لخص شو تعلمت هذا الأسبوع، هاي هي ثروتك الحقيقية. للأسف الموظف العادي بيشكي، بينتقد، بحس إنه ضحية الظروف، بيستهلك طاقته بالغضب. الموظف المثالي بيحلل، بيتعلم، بحس إنه طالب بمدرسة الحياة، فبيستثمر كل موقف لصالحه. قاعدة حلقتنا اليوم وقاعدة الحياة كلها فعليا: نحن لا نخسر، إما نفوز أو نتعلم، والخسارة الوحيدة تكمن إنك أنت ما تتعلم من عدم فوزك وما تأخذ الدرس. غير لغتك مع نفسك أرجوك من اليوم. بدل خسرت احكي تعلمت، بدل ضيعت احكي اكتسبت خبرة، بدل فشلت احكي اكتشفت طريقة ما راح تنفع لي لقدام. هاي العقلية زي ما حكيت راح تغير حياتك مش بس شغلك. بتذكر دايما انت شركة اسمها انت، والوظيفة هي اول مشروع رسمي لهاي الشركة، وكل تجربة فيها استثمار في رأس مالك المهني ما دام بتأخذ الدرس.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي.

حياة FM للوطن حياة. العاشرة صباحا بتوقيت الأخوين زلاطيمو للحلويات على حياة FM.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا إلى نشرة الأخبار من حياة أف أم، وهذه أبرز عناوينها. الأردن يرسل قافلة إغاثية سادسة إلى لبنان تضم 28 شاحنة. 9 شهداء و15 جريحا جراء قصف الاحتلال 4 شقق سكنية في مدينة غزة. لبنان وإسرائيل يتفقان على وقف مشروط لإطلاق النار.

0: انطلقت اليوم قافلة مساعدات إغاثية جديدة تجاه لبنان تضم 28 شاحنة في إطار الجهود الإنسانية الأردنية المتواصلة لدعم الأشقاء في الجمهورية اللبنانية. وأرسلت القافلة المحملة بالمواد الغذائية بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وبرنامج الأغذية العالمي وبتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي ووزارة الخارجية وشؤون المغتربين. وتعد هذه القافلة السادسة ضمن الجسر الإغاثي الأردني المتواصل إلى لبنان، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الشاحنات التي أرسلتها المملكة إلى 130 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية. ويشكل هذا الدعم المستمر ترجمة عملية لنهج الأردن الراسخ في الوقوف إلى جانب الأشقاء خلال الأزمات والظروف الإنسانية الصعبة. أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين مصادقة السلطات الإسرائيلية على بناء 2126 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، وعدته خرقا فاضحا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتقويضا لجهود حل الدولتين، وانتهاكا واضحا لحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره وإنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة. وفي متابعاتنا، يشهد قطاع تربية الأبقار وإنتاج الألبان في الأردن حالة من الجدل المتصاعد بعد شكاوى واسعة من المربيين والمستثمرين بشأن تداعيات منح رخص لاستيراد الحليب طويل الأمد، في وقت يؤكد فيه العاملون في القطاع وجود اتفاقات سابقة تقضي بخفض الاستيراد لحماية المنتج المحلي. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف رئيس جمعية ائتلاف مربي الأبقار المهندس ليث الحاج. أهلا بك مهندس. بداية، هناك حديث عن وجود خسائر بملايين الدنانير نتيجة لزيادة الاستيراد، ما صحة ذلك؟
1: صباح الخير لك ولجميع المشاهدين. حقيقة احنا اليوم عم نواجه اليوم عدم تطبيق اتفاقيات سابقة بال 2025، حيث تم الاتفاق مع وزارة الزراعة ومع مربي الأبقار مع جمعيتنا كممثل للقطاع بأن يتم تخفيض استيراد حليب طويل الأمد اليو اتش تي وجبنة الحلومي لمدة من 3 سنوات لخطة من 3 سنوات لخمس سنوات. وكان الهدف من ذلك هو حماية المنتج المحلي وحماية مزارعين الأبقار من الحليب الفائض وتجنب الخسارات مع توفير منتج ذو قيمة عالية، والمنتج الأردني معروف في موضوع الألبان والأجبان على مستوى المنطقة وبسعر منافس أيضا للمستورد. ولكن للأسف تفاجأنا في بداية 26 من شهر 1 لشهر 4، رغم كان هنالك تطمينات من قبل وزارة الزراعة بأننا ماشيين على خطة توطين هذه السلعتين، ولكن للأسف تفاجأنا بعكس ذلك. تم استيراد أكثر من 11 مليون و 500 ألف لتر حليب من خلال 4 أشهر الأولى من السنة هذه، بالإضافة لأكثر من 5 ملايين دينار أردني جبن الحلوم. هذا دون الرجوع إلى القطاع ودون التشاركية وضرب عرض الحائط جميع الاتفاقيات السابقة بالكتب الرسمية. ولدينا أيضا طبعا هذا يوجد لدينا كامل في وثائق ومن الذات الجمارك العامة. نعم،
0: يعني هل يمكن القول أن الوزارة أخطأت في تقدير احتياجات السوق عندما منحت رخص استيراد تكفي المملكة لمدة عام كامل، أم أن هناك معطيات أخرى دفعتها لاتخاذ هكذا قرار؟
1: بالعكس، ليس هناك أي معطيات أخرى. أنت تعرف اليوم قطاع مربي الأبقار ومصانع الألبان والأجبان في الأردن هو قطاع جدا مستقر ويحقق الأمن الغذائي. وانت بتعرفي بجائحة كورونا احنا تسكرت علينا جميع الحدود، لن نحتاج نهائيا وما صار عندنا نهائيا نقص بمادة الألبان والأجبان. نعم. ولا أيضا بالأسعار، بالعكس كانت منافسة وكنا نصدر، فلا يوجد أي حجة، لا يوجد لدينا نقص. احنا الآن لدينا فائض، احنا إنتاجنا اليومي أكثر من 1200 طن حليب يوميا، حليب طازج يتم توريده لأكثر من 200 مصنع ومعمل يعمل في المملكة، وهذا قطاع استثماري كبير. للأسف نتيجة هذه القرارات كان هنالك استثمارات سوف تقوم بسنة 2026 بإنشاء مصانع

0: كمان نطور الصناعة الغذائية لدينا وامتصاص الفائض بالنسبة للأسواق.
1: نعم، يعني اليوم مربو الأبقار يقولون إن تكلفة كيلو الحليب تبلغ 48 قرش بينما يباع ب 25 قرش تقريبا. كيف يمكن تفسير هذه الفجوة أستاذ؟ يعني وعن حجم الضرر، يعني ما هو حجم الضرر الذي لحق بالمربين خلال الأشهر الثلاث أو الأربعة الماضية، وهل من أرقام بحجم الخسائر؟
0: نعم، نحن اليوم الأرقام الخسائر هي في شقين، على المزارعين منتجين الحليب الطازج وعلى الشق مصانع الألبان والأجبان. تقديرا لغاية اليوم الخسائر تجاوزت 11 مليون دينار أردني، وخصوصا في ظل اليوم انت شايف ظل المنطقة وارتفاع أسعار الأعلاف، فهي اجت يعني اليوم هي ضربة قاسمة بالنسبة لمزارعين الأبقار والمصانع، خصوصا في ظل اليوم بشهد اليوم ارتفاع السلع بسبب الحروب الآن في المنطقة. فنحن اليوم نضع تم إرسال طبعا كتاب رسمي لدولة رئيس الوزراء السيد جعفر حسان، الدكتور جعفر حسان، بخصوص هذه المشكلة، وتم تزويدهم بكتب رسمية وجميع الوثائق بخصوص هذه المشكلة، ونطالب اليوم من خلال إذاعتكم الكريمة، ونحن ننتظر غاية اليوم رد رئاسة الوزراء بخصوص هذا الموضوع، أن يكون هنالك تشريع قانون لحماية المنتج المحلي، وخصوصا في مادة حليب طويل الأمد وجبنة الحلومي، حيث هو أن يكون منتج أردني، وهذا حق. نحن لا نفكر بشيء غير خارج الصندوق. كل الدول العالم والدول المجاورة الآن في الشرق الأوسط وحوالينا تحمي مزارعين الأبقار وتحمي الصناعة الوطنية. نحن اليوم غير قادرين، اليوم إذا إن اليوم نصدر على دول الجيران على دول الجوار لا نقدر تصديره، لأن هنالك حماية، ونحن نحترم هذا الموضوع، لأن كل دول العالم هنالك حماية، فيجب أن يكون هنالك حماية لدينا للمصانع المحلية ولمزارعين الأبقار أسوة كما هو معمول في دول العالم.
1: نعم، شكرا لك رئيس جمعية ائتلاف مربي الأبقار المهندس ليث الحاج على هذه التفاصيل. قرر وزير العمل خالد البكار إيقاف استقدام العمالة غير الأردنية في جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية، بما في ذلك الاستقدام بناء على اتفاقيات تشغيل الأردنيين اعتبارا من الأول من حزيران من العام الحالي. وبحسب القرار الصادر عن وزارة العمل، استثنى القرار من إيقاف الاستقدام قطاع العاملين في المنازل وقطاع صناعة الألبسة والمحكات وصناعة مدخلات الإنتاج المكملة للقطاع للمشاريع المسجلة في المناطق التنموية لدى وزارة الاستثمار أو في المناطق الصناعية المؤهلة أو في المناطق الحرة، إضافة إلى المهن ذات المهارات المتخصصة. ونص القرار على استكمال إجراءات موافقات الاستقدام الممنوحة قبل تاريخ صدوره حسب الأصول. وفي قطاع غزة استشهد 9 مواطنين فلسطينيين وأصيب 15 آخرون فجر اليوم جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي 4 شقق سكنية في مدينة غزة. أرجئ إلى الأحد اجتماع بين حماس والوسطاء بشأن غزة كان مقرر عقده الأربعاء في مصر، وذلك وفق ما أفاد مصدر مقرب من الحركة التي طالبت بوقف إسرائيل هجماتها المتواصلة في القطاع. وقال المصدر إن حماس طلبت إرجاء المحادثات معتبرا أنها لن تكون مجدية في ظل التعنت الإسرائيلي. وفي الضفة الغربية المحتلة أصيب 5 مواطنين فلسطينيين بردود إثر الاعتداء عليهم من قبل جنود الاحتلال في بلدة الدوحة غرب بيت لحم. أعلنت إسرائيل ولبنان اتفاقهما على تنفيذ وقف لإطلاق النار وإنشاء مناطق تجريبية تكون تحت سيطرة الجيش اللبناني، وفق ما أفاد بيان مشترك صدر بعد يومين من المحادثات بين الطرفين في واشنطن. ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي أدت فيه الغارات الإسرائيلية على لبنان إلى قتل 9 أشخاص، في حين تبنى حزب الله إطلاق صواريخ على شمال الأراضي المحتلة للمرة الأولى منذ تهديد وزير جيش الاحتلال إسرائيل كاتس بقصف الضاحية الجنوبية لبيروت. يعقد أعضاء مجلس الأمن الدولي في وقت متأخر الليلة جلسة مشاورات مغلقة بشأن الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية. وإلى الحالة الجوية، توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم

0: صيفي معتدل الحرارة في أغلب مناطق المملكة، فيما يكون حارا نسبيا في مناطق البادية وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. وبالانتقال إلى مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والذهب.
1: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: السعر الحالي لليورو مقابل الدولار الأمريكي 1.16، الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي 1.34، السعر الحالي للدولار الأمريكي مقابل الين الياباني 159، الذهب الحالي للأونصة 4471، الفضة الحالي للأونصة 73. الأسعار الحالية لمؤشر الناسداك 30435، وأخيرا الأسعار الحالية لمؤشر ستاندر أند بورز 7539.
1: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: وإلى هنا نصل مستمعينا ومشاهدينا إلى نهاية نشرة الأخبار هذه. تحية فريق العمل، في أمان الله.

0: حياة أف أم لحياة طيبة.
1: بيت حواء، برنامج أسر اجتماعي بلامس هموم كل فرد بالعيلة.
2: ميل عالبيت لعنا واشرب فنجان وتهنى.
1: في زمن تتغير فيه تفاصيل حياتنا كل يوم، بضل البيت هو المساحة يلي بتجمعنا، هو الحكاية يلي بتبدأ من أم وأب وأطفال وأحلام بتكبر معهم.
2: ركوة القهوة بتستنى وعطرنا الدار، وحواء اليوم بتعزمنا عكمشة أسرار.
1: كونوا معنا من الأحد الخميس على الساعة 10:30 معي أنا رند عناب
2: على البرنامج. خليك حكينا وبنحكيك بيت حواء.
0: بيت حواء برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
3: دريم هوم

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، ألم جابلين، طريق عمان السلط، إربد.

0: كل أمنيات التوفيق من وينزر بروكرز للنشامة.
1: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية، كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة، كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.

برمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
2: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777-34-74-24.
3: إذا كنت تبحث عن الجودة وتسعى لأن يكون عطاؤك دائم الأثر راسخ الأجر، فوجهتك تآلف الخير. أكثر من 21 ألف مشروع مياه تروي عطش مليون إنسان يومياً في أكثر من 32 بلداً حول العالم. لكل بئر حكاية ولكل قطرة رسالة، ريادة في الأثر ومصداقية تقاس بالحياة. كن جزءاً من قصة تروى كل يوم، بكل قطرة، بكل بئر، بكل حياة تولد من جديد. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة
1: بتسمع صوت طقطقة بتطلع لك ريحة بنزين، أو فجأة بلشت حرارة سيارتك ترتفع. استنى شوي، حتى لو كانت سيارتك كهرباء أو هايبرد وصارت تطلع لك تنبيهات أنت ما فهمتها، لا توتر حالك. نور الدين درويش معكم في برنامج ميكانيك أف أم، هون رح نحكي لغة السيارات عشان نضل دايما بأمان. افهم سيارتك وخليك أنت ملك الطريق. استنوني كل يوم اثنين من الساعة 6:30 وحتى 7 مساء على حياة أف أم.
2: حياة أف أم 20 عاما وفرعها في السماء.
3: حكايات الضاد برعاية
0: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
3: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
4: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. صحب رجل كثير المال عبدين في سفر، فلما توسطوا الطريق هم العبدان بقتله، فلما صح ذلك عنده قال: أقسم عليكما، إذا كان لابد لكما من قتلي أن تمضيا إلى داري وتنشدا ابنتي هذا البيت. قال: وما هو؟ قال: من مبلغ بنتي أن أباهما لله دركما ودر أبيكما. فقال أحدهما للآخر: سنبلغهما فما نرى فيه بأسا. فلما قتلاه جاء إلى داره وقال لابنته الكبرى: إن أباك قد لحقه ما يلحق الناس، وآل علينا أن نخبركما بهذا البيت. فأنشداها، ولما سمعت قالت: ما أرى فيه شيئا، ولكن اصبرا حتى أستدعي أختي الصغرى. فاستدعتها وأنشداها البيت، فخرجت حاسرة والفجيعة تنطقها: وأبتاه وجبلاه، قتل كبيركم يا قوم، وهذان قتلا أبي يا معشر العرب. فقال القوم: وما الدليل على صدق دعواك؟ قالت: المصراع الأول يحتاج إلى ثان يصح به، والثاني يحتاج إلى ما يكمله، ولا يليق أحدهما بالآخر. قالوا: فما ينبغي أن يكون؟ قالت: من مبلغ بنتي أن أباهما أمسى قتيلا بالفلات مجندلا، لله دركما ودر أبيكما، لن يبرح العبدان حتى يقتلا. فاستخبر القوم العبدين فوجدوا الأمر على ما ذكرت. وهكذا كان البلاغ نعيا، وكان البيت بشطريه غير المتفقين شركا، فلم ينفع العبدين جهلهما ولم يخذل الأب عقله، فجاء القصاص من جنس الكلام، والجزاء وفاقا لما أغرت به الأوهام.
3: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
0: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
1: دريم هوم.

برنامج بيت حواء دائما معكم من الأحد للخميس من 10:30 ل12 لربع بمواضيعنا العديدة والمميزة بإذن الله تعالى. رح أكون معكم من التقديم أنا رند عناب، ومن الإعداد والمتابعة شفاء شلول، ومن الهندسة الإذاعية أنس عربد، وتلفزيون حياة عبد الله حسن، والإشراف العام الدكتور فريد سرسك. ويا هلا ويا رحب.

اليوم حلقتنا مميزة اللي عم يسمعنا يحاول يشوفنا ويشاهدنا على مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر تلفزيون حياة على الاي بي تي في، لأنه اليوم حلقتنا جدا مميزة فيها هش ونش. يعني رح نطلع هلأ شويتين مع بعض، رح ننزل على موقع جديد لحتى نشوف شو قصة الهش والنش. في عنا هش ونش هون اليوم.

يعني بنرحب فيكم من وين ما كنتوا عم تسمعونا في جميع محافظات المملكة الأردنية الهاشمية من الشمال للجنوب عبر جميع تردداتنا، وبداية من ترددنا في عمان على 104.7. يعني أهلا وسهلا فيكم كيف ما كنتوا عم تسمعونا أو كيف ما كنتوا عم بتشاهدونا في حلقتنا المميزة اليوم، حلقة يوم الخميس. يعني بتحسوا هيك أجواء رحل مع هاي الأجواء الجميلة الحالية المورودة والطقس الرائع. اليوم لما يكون الطقس عبارة عن شمس ومش كتير شوب وبنفس الوقت مش كتير برد، نقدر نتدارك الأمور، وبالتالي بدنا رحل بأقل التكاليف. يعني نشوي على الحوش مثلا، مش أقل التكاليف، ولا كلت اللحمة كم هاي الأيام من اللحمات.

يعني أنا برأيي نستغل هاي الفترة الموجودة حاليا اللي هي عبارة عن طلاب عم بيخلصوا امتحاناتهم النهائية وطلاب لسه عم يمتحنوا. أنتوا اللي عم تمتحنوا الله يكون بعونكم ويوفقكم ويسر أموركم يا رب وما ضيع لكم تعب. وبنفس الوقت نستغل إنه هاي الفترة شوي أخف ازدحاما من قلب الصيف لما تصير الدنيا شهر 7 شهر 8 بيكون فيه مغتربين وبالتالي رح يكون في أزمة في المناطق السياحية في مناطق الرحل حتى في الأسواق وفي الشوارع. فحاولوا اغتنموا هاي الفرصة لحتى تطلعوا على أماكن سياحية موجودة في الأردن ما يكون في عليها اكتظاظ. مثلا تلفريك عجلون الناس عم تستنى بالدور بقول لك الدور بيكون كتير طويل فحاولوا روحوا لها مثلا في منتصف الأسبوع حتى ما يكون في عندكم أزمات. في عنا مليان مواقع سياحية جميلة بنقدر نروح لها زي أم قيس مثلا واحدة من المناطق الجميلة اللي ممكن نروح لها. حتى في عمان هون بعمان بنقدر نروح على جبل القلعة على المدرج الروماني يعني أي نعم رحنا لهم إحنا وصغار كتير بس عادي شو مشكلة نروح لهم ونحن كبار ونطلع على المدرج الروماني لآخر درجة كلها ربع ليرة دخولية.

أكثر بالمواقع السياحية يلي ممكن يروح لها، وحتى يعرف معلومات أكثر بيقدر يدخل على الموقع الرسمي لهيئة تنشيط السياحة ويشوف مواقع جميلة. يعني أنا شخصيا عم بحكي معكم حاليا، فتحت على الموقع، فتحت على سبيل المثال على مادبا، بدأوا بالبداية بتلاقوا زي مقتطف عن مادبا بحكي لك في مادبا تجتمع الملامح الحياة الريفية مع مكونات السياحة الدينية لتشكل مزيجا يثير اهتمام الزائر. تعرف مادبا باسم مدينة الفسيفساء، وفي عدد من المعلومات ليش اسمها مدينة الفسيفساء، لكونها ثرية باللوحات الفسيفسائية البيزنطية والأموية. يعني قد ايه حلو هذا الموضوع، مجرد ما نفتح على المحافظة بتطلع تحتيها الأماكن ممكن نزورها. مثلا من الأماكن ممكن نروح لها بمادبا جبل نيبو واحدة منهم، بيت البيروتي، قلعة مكاور واحدة من المناطق اللي ممكن نزورها، متحف الحكاية التراثي لاستوريا في مركز زوار مادبا، ومعهد مادبا لفن الفسيفساء والترميم والشارع السياحي. يعني عدة أماكن نستطيع زيارتها في مادبا. هلا أنا شخصيا لو بدي أروح مادبا كوني ما بعرفها كمحافظة رح أتوه، ففي أشياء عم بتسهل علينا لنكتشف جمال البلد والمحافظات الجميلة في هذا البلد.

والمهتمين في مغامرات أو في سياحة المغامرات اللي يعملوا مغامرات في مناطق سياحية موجودة في الأردن. أيضا في هذا الموقع مثلا شفت أنا وادي الموجب عم يشرح عن وادي الموجب موقعه وشو عم بيكون موجود فيه، وأيضا عم بيحكي لنا في مسارات موجودة مثل ممر السيق، وعندنا ممر الشلال، ممر الهيد أو مسار البدن، موجود مسار الهيدان، الانزلاق على الحبل، في العديد من المغامرات. يعني يلي بيحب الاسترخاء في له مكان يستطيع الذهاب إليه. في عنا كمان اللي بيحب يكتشف التاريخ أو قيمة المكان وأثره، يستطيع أيضا الذهاب إلى الأماكن يلي فيها قيمة تاريخية، يلي فيها قصص، يلي فيها ممكن نحكي يعيش الأجواء الجميلة. وأيضا يلي بيحب المغامرات في عنا مناطق تستطيع تغطية هذا النوع من المغامرات. المهم أنه نعقد النية ونتوكل على الله. وفعلا زي ما حكت أم أحمد في الحلقة الماضية، حكت لنا جملة كتير مهمة، أنه قديه مهم نسعد أنفسنا بأنفسنا. يعني ما نستنى حد يحكي لنا يلا نطلع يلا نروح مشوار، خلينا إحنا نسحب حالنا نطلع ونغير جو ونشم هوا.

كمان الدكسة بشغلة كتير مهمة لما نعمل هاي الأجواء مع العيلة. قدي مهم نقضي وقت سوا، قدي مهم نسمع بعض نحكي مع بعض، مش بس نضل بالأجواء المشحونة يلي داخل البيوت. طبعا بتكون مشحونة لأنه توتر امتحانات، توتر واجبات، توتر خلص الراتب. يعني الراتب صلوا نازل أسبوعين، الله يعين الناس كيف رح يكملوا لآخر الشهر، الله يعين الأبهات خصوصا. يعني يقول الأمهات إحنا بنقدر نكون أنا صعب تصريف كمبدئيا. نبعت رسالة للإتش آر ينزل لنا الراتب قبل نهاية الشهر سريعا، لأنه الراتب حيكون له شهر نص حتى ينزل الراتب الجديد. فالله يعينكم فعليا، قدي هذا الإشي ممكن يثقل كاهلكم، لكن بإذن الله تعالى بتتدبر وبتتيسر. فخلينا نستمتع بهاي الأيام، عن جد نبعد عن كل إشي بزعلنا، عن كل إشي بيخلينا نشعر بالحزن ونعيش هالحياة. بالآخر ما حد رح يصنع لنا هاي الفرحة، ما حد رح يساعدنا لنقوم غير أنفسنا. مدام إحنا ناويين نقوم، بنقوم بإذن الله تعالى وبنعيش الحياة بأبهى حلة.

محلى طبيعة الأردن وريحة تراب الأردن، ويا محلى عائلتنا. اليوم لما بدنا نحكي عن العائلة الصغيرة، الأب والأم والأبناء حتى والأجداد لما يكونوا موجودين، والعائلة الممتدة الكبيرة، نكون عم نحكي عن كل فرد، عن كل مواطن في هذا البلد الغالي. لهيك لما نحكي اليوم عن الأسرة، خلينا عن جد نقضي وقت سوا. على فكرة يعني بيخفف حمل، هو مش زيادة حمل، ما نشوفه إنها مسؤولية إنه هلأ بدنا نطلع ونعمل. نطلع والله جد بتفرق نفسية البني آدم. يا عم اللي بيطلع من المستشفى وبده فترة نقاهة، بده يشم هوا، لو بتفتح الشباك تدخل هوا جديد. تخيلوا حالكم طالعين بدكم تستشفوا، بدكم يعني في مرحلة استشفاء لحتى شوي التوازن يلي جواتنا يرجع من الأول وجديد. ونتهنى باللحظة، عادة بتكون في مشاكل، نعم بيكون في أحداث كبيرة، نعم، لكن خلينا نمشي على مبدأ هذا الوقت سيمضي. سيمضي سواء كان حلو، سيمضي سواء كان مش حلو، كان بشع، فيه مشاكل، فيه مشاحنات، كيف ما كان رح يمضي. بس كيف رح يمضي؟ هل رح يمضي علينا ولا رح يمضي معنا؟ خلينا نكون معاه إيد بإيد جنبه، ما تخلي الحياة هي اللي كيف بدنا نحكي إنها تكون جاير علينا. خلي الأمور تمشي وتسلك. تفاصيل حلقتنا لليوم إن شاء الله مكملينها معكم، لكن بعد الفاصل خليكم معنا.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
1: دريم هوم.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: اسم له تاريخ. رسالة من الدكتور عبد الرحمن الكيلاني.
1: هنيئا للذين يكفلون طلبة العلم بشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. قد تغيبون عن هذه الحياة، ولكن يبقى طلبة العلم الذين كفلتموهم يحيون ذكركم ويزيدون أجركم ويرسلون إليكم بحسن الثناء وجميل الدعاء. أنا أدعم صندوق حياة للتعليم لأننا بالعلم نسموه.

0: طيب مع تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: جبنة التشيدر المدخنة من حمودة، جبنة مطبوخة شهية بطعم التشيدر المدخن، طعم غني بنكهة مدخنة. حمودة، رمز الصحة والجودة.

0: السيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: غضاريف فلاتفود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبد الله غوشي. 07-49-369.
1: الله
2: أفلح من بنى لله مسجدا له أجر مع كل ركعة وذكر مع كل سجدة وتنفس عنه كربة مع كل دعاء. قال عليه الصلاة والسلام: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. مشروع مآذن من تآلف الخير ليعلو صوت الأذان في كل مكان. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.
1: حياة FM إعلانك عنوان.
0: بيت حواء برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
2: جمعية الفرقان الخيرية،
0: دريم هوم،

اهلا ويا رحب فيكم من جديد مستمعينا ومستمعي اذاعه حياه اف ام في برنامج بيت حواء مع الاجواء الخميسيه. ويا محلى الخميس، خميس وراها عطله جمعه سبت والاجواء الجميله والطقس الجميل، ما بدنا احلى من هيك ولله الحمد. ضايل شو نعمل؟ ضايل نعيش اجواء العيله والطشة ونهد البال ونصف الذهن. على فكرة في ناس يوم الجمعة بتخصصوا صباحا، هدول جماعة الصباح بيحبوا لما يصحوا الصبح يرتبوا أولوياتهم للأسبوع الجاي. يعني صح أنا بدي أرتاح وعطلة نهاية الأسبوع، بس أول ما أصحى من النوم ببلش أكتب شو بدي أعمل الأسبوع الجاي، شو علي أشياء لازم أرتبها، شو أعملها، بحيث يقدروا يعطلوا هم مرتاح ذهنهم. علما أنا لما أعمل هاي الحركة رح ضل مشغول ذهني شو رح يصير عندي الأسبوع الجاي، أبدا أبدا مش حرتاح من موضوع أوليات الأسبوع الجاي.

السعادة، يعني صح أنا بداية الحلقة كنت أحكي السعادة تنبع داخليا ولازم نكون إحنا سعيدين، بس المرأة بحاجة إشي عشان تكون سعيدة، بحاجة الذهب، فهاي ما بتقدر تنبع داخليا، لازم حدا يقدم لها، هي ما بينفع ما بيزبط. فلما فتحت هلأ على موقع أخبار حياة بتلاقي كاين مبارح في انخفاض يصل إلى دينار للجرام، الذهب عم ينزل. فيا نساء يا سيدات الأرض اجتمعوا وخلوا الأزواج الجميلين البهيجين المبهجين أحباء قلوبنا يهدون الذهب.

والله المرأة بسيطة يا جماعة الخير، ما يعني ما نحتاج نتكلف لحتى نبسطها ونفرحها. أي نعم هي بتفهم الرجل من نظرة، بتحاول تسعى لإسعاد الرجل، كذلك الأمر الرجل أكيد بيقدر يحاول وبيحاول حتى يسعد زوجته، حتى لو بخاتم ذهب بسيط خفيف لطيف. الأمور بسيطة والحياة لطيفة يعني، وممكن كمان نهديها وردة، بس مش أي وردة، تعليقة معينة 2 جرام 3 جرام، مصنعية ليرتين ثلاثة، ولا كيف أيام هاي المصنعية. والله شرفنا بالاستوديو أنس الأمير، بقولنا كمان شو القصة. في اعتراض اليوم من آدم، من جنس آدم، على الهدايا البسيطة اللي بتفرح قلب المرأة.

بعيدا عن المزح، قدي حلو نكون عن جد متفاهمين. لو شو ما الصبية المرأة أو الرجل قدموا لبعض هدايا، ما كان في ود، ما كان في احترام، ما كان في محبة، ولا يمكن تسوى هاي الهدايا أو يكون إلها قيمة. لهيك خلينا عن جد ننونية، تكون الأجواء رايقة، نعطي بعض المحبة الدفى، نعطي لبعض الملجأ أو الملاذ، كل شخص يكون الملاذ للآخر، لأنه بالآخر الزوج والزوجة ما إلهم إلا بعض. لو شو ما صار بهاي الدنيا ما إلهم إلا بعض، مرجوحهم لهذا البيت يسكروا على حالهم المفتاح. فخلينا عن جد عن جد ننوي هيك نية خير بأنفسنا في دواخلنا، إن نكون إحنا الملاذ للطرف الآخر. يعني سألوني هلأ سؤال، يعني إذا إحنا نقدم ذهب، هي شو تقدم للرجل؟ أكيد تهادوا وتحابوا. فهي المرأة كمان حلو إنها تهدي زوجها، ليه لا؟ مو حلو إنه نهدي الزوج؟ أكيد نحب، لازم نهدي الزوج، ولا هو عم بيطلع بيشتغل وحرفيا أنا أسفة هذا المصطلح، لكن بحرس حراسة لحتى يقدر يأمن كل أمور البيت، بتعب بيهلك بالآخر، ما بده هدية؟ لا أكيد بده هدية. فبالعكس خلي يكون الأجواء الجميلة تكون التي تسود، خلي المحبة هي التي تسود، المودة هي التي تسود، وتكون سيدة الموقف. بلاها المشاحنات، بلاها نحمل كل طرف أكتر من طاقته. يعني على سبيل المثال، الرجل صح إنه بيطلع بيشتغل، بيجيب راتبه، بيدفع مصاري لهالبيت، لكن لحد معين هو ما بيقدر يقدم أكثر من هيك. هذا هو قدراته، هاي هي حدوده. فالمرأة بدك تتقبلي هاي الحدود، كذلك الأمر للرجل بده يتقبل حدود طاقة المرأة هي اللي بتقدر وتقدمه. فما بالك يعني لما يكون اثنين عن جد عايشين بهذا الجو، رح تكون الأجواء الألفة والمحبة أكيد هي التي تسود.

عنا هنا طاقة جميلة وأجواء جميلة في الاستوديو حاليا لأنه عم بنحضر لاستضافتنا مع الشيف محمود. الشيف اليوم محمود رح يحكي لنا عن أسرار الشوي الناجح، كيف نخلي اللحمة طرية والجاج شهي ومشوي بطريقة رائعة والتتبيلة اللي بيستخدمها، كل ذلك وأكثر. لكن بعد الفاصل خليكم معنا، يلي بيسمعنا يحاول يشاهدنا. تكوا راجعين.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
1: دريم هوم.

0: الكلمة الطيبة.
1: الحادي عشر ظهراً بتوقيت الأخوين زلاطيمو للحلويات على حياة FM.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمات. وزير العمل خالد البكار يقرر إيقاف استقدام العمالة غير الأردنية في معظم القطاعات والأنشطة الاقتصادية. وزارة العمل تؤكد أن الوظائف الأكثر قدرة على الصمود في المستقبل تجمع بين المهارات التقنية والقدرات الإنسانية. استشهاد 9 فلسطينيين وإصابة آخرين بينهم أطفال في سلسلة غارات جديدة للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. محافظة القدس تحذر من مشروع استيطاني ضخم يهدد قلنديا شمال غرب القدس المحتلة في خطوة تمثل تصعيدا خطيرا في سياسات الضم والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 3 مواطنين فلسطينيين من مدينة أريحة ومخيميها وتحتجز آخرين في المدينة. وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إتمار بن غفير يواجه انتقادات حادة لاتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان الذي أبرم بواسطة واشنطن مؤكدا أنه خطأ كبير. وزارة الخارجية الباكستانية تدعو إلى أقصى درجات ضبط النفس بعد الهجمات المدانة التي تعرضت لها الكويت والبحرين. نهاية الموجز، في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: لكم على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ. اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
2: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.
3: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. ميدتكس، حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com، 0374-74-24.

صيف مع تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
2: دريم هوم.

0: اهلا وسهلا فيكم مستمعينا ومستمعي اذاعه حياه اف ام في برنامج بيت حواء، ومكملين معكم بحلقتنا لليوم. انتم متعودين علينا كل خميس في طبخه، في اكله، في قصه جديده، والخميس هات قررنا نعمل مشاوي قدامكم. شو قصه المشاوي وكيف ممكن نطلع اللحمه زاكيه طريه واطيب تتبيله للدجاج؟ بنرحب بالشيف محمود مبارك. اهلا وسهلا فيك شيف.
1: اهلا فيك، ربي يسعدك، شكرا على الاستضافه الجميله.
0: اهلا وسهلا فيك.
1: وانا بدي اقدم لكم اطباق اليوم ان شاء الله تنال اعجاب المشاهدين ويستفيدوا منها، لانه احنا الجو صيف وعارفين رحال ومشاوي وطلعات،
0: فاحنا جو الهش
1: فبدنا نفرجيهم طرق واسرار.
0: نعم.
1: كيف انت تطر لحمتك وكيف تتبلها بالطريقه الصح.
0: نعم، اليوم ايش رح نعمل ان شاء الله على الهواء؟
1: احنا هسه جبنا دجاج بدنا نفتحه للشوي، لانه اغلب الناس بتقطعه قطع بتاخده بقعد ساعتين لما يستوي معها. نعم. فانا بدي افرجيك كيف يفتحوا الدجاجة للشوي عشان تستوي معهم اسرع.
0: جميل جدا، هاي تريك يا جماعه او حيله لاستواء الدجاجة بشكل اسرع. نبدا بالتقطيع. اول حركه
1: هاي على الكاميرا.
0: ستات البيوت اللي بتابعونا اليوم اكيد

0: كيف ممكن يقطع الجاج شيف؟ هلا بداية جاج شيف شلت الزوائد.
1: شلنا الزوائد.
0: قطعها أرباع ولا ثمان قطع؟
1: لا بدنا نقطعها أرباع بعدين بنفتحها بعدين بنقطعها ثمان قطع.
0: هلا بالبداية بنقطعها وبنفتحها، شو الفرق بيناتهم؟
1: التفتيح شكل والتقطيع شكل، هاي تقطيع. نعم. هيك نعم. احنا قطعنا الدجاجة.
0: نعم نعم جميل جدا. شلت الزوائد، هي عبارة عن الأجنحة وال وال وال والجلد الزايد.
1: نعم
0: نعم.
1: هاي الدجاجة صارت عندنا
0: أربع قطع.
1: أربع قطع
0: تم تقطيعها إلى أربع قطع الآن الدجاجة.
1: هي هيك الدجاجة أربع قطع. هسا الناس بخدوها زي ما هي وعشوي.
0: نعم.
1: فأنا بدي أفرجيكوا طريقة والصح.
0: إذا بتقدر تشرح لنا بالحكي كمان للي بيسمعنا اليوم.
1: تمام. طريقة التفتيح، تمسك الف... تمام.
0: نعم.
1: تيجي من جنب العظم تسحب كامل للآخر، نفس الإشي من الجهة الثانية تسحب.
0: السر بالتكنيك ولا بالسكينة هنا؟
1: لازم سكينتك تكون ماضية. إذا السكينة كانت ماضية أنت بدك تتغلب.
0: صحيح.
1: فأنت بدك تفتح الدجاجة بالطريقة هاي.
0: نفرجي كيف ممكن الدجاجة عم تتفتح بهاي الطريقة.
1: بدك تفتح الدجاجة بالطريقة هاي.
0: نعم جميل.
1: تعطيها تشريحة. هاي هيك الدجاجة صارت عندنا كم؟
0: هاي تقطيعة الورك أو الفخدة.
1: الورك أو الفخدة. هاي صارت قطعة كاملة، إحنا بدنا نعملها تنتين. أغلبك بس تشيل الصحون، تشيل الصحون، تعطيني الصينية.
0: دي تحت؟
1: آه.
0: حملونا دقيقة وهي الصينية جاهزة.
1: تمام. الصدر بدنا نمسكه هيك، تمام؟ نفتحه هيك.
0: يعني الفخدة تفتحت وتقطعت لجزئين. والصدر قسمته بالنص.
1: نعم الصدر بطلع عنا هيك.
0: الصدر قصه بالنص بشكل أفقي فصار عبارة عن طبقتين، وعملها قسمها من بالنص. صحيح؟
1: بالنص. نعم
0: نعم. هاي كمان مرة تانية للي عم بيسمعنا يحاول يشاهدنا ليشوف كيف ممكن عم بيفتح بالجاج بعد التقطيع. بداية قطعناها لأربع أجزاء، بعدين كل جزء فتحنا. وقسمناه بالمنتصف.
1: نعم
0: نعم.
1: طبعا دائما بالطبيخ بتزنخ مع ستات البيوت الدجاج، فبيكون فيه هون شرش.
0: نعم. هيو اللي بالفخدة. هذا
1: اللي بالفخدة. ايوه هذا الشرش لو بنسحب من الفخدة وبتتنظف، هاي بتروح الزنخة كلها.
0: يعني هلا مش بس عم يعطينا اثار التقطيع، برضه كيف ممكن نعمل الدجاجه بدون زنخه. ما شاء الله تبارك الرحمن. انا كنت اسمع اشوف الريلز اللي على الفيسبوك او على الانستغرام بتحكي كيف ممكن نشيل الزنخه، بتكون برضه بهاي العمليه، او بتكون برضه بيحكوا عن العظمه الموجوده باخر الفخذ.
1: هاي كمان اللي بتكون موجوده باخر الفخذ. طبعا هاي بخلوها المصانع عشان تزيد وزن.
0: نعم.
1: هاي من اجر، من الاجر مش من الفخده.
0: نعم.
1: فانت لازم تقصها، هي بتزنخ معك كمان.
0: نعم.
1: طبعا كمان بالصدر في موجود عندنا هون زي طبق الدهن بتكون ملزقه.
0: نعم.
1: فانت بتشيلها هيك،
0: بالتالي
1: هاي كمان بتشيل الزنخ، تقسم الصدر هيك. تمام.
0: نعم مره ثانيه الصدر كان بطريقه افقيه. نرجع بنفتح شو الفكرة اليوم لما نفتح الدجاج بهاي الطريقة؟
1: أسرع بالاستواء والنكهة بتتغلغل فيه أكثر.
0: طب أي أحسن اليوم، نشوي الدجاج بالجلد ولا بدون جلد اللي عليه؟
1: لا بالجلد. لأنك إذا سويته بدون جلد بنحرق معك.
0: نعم.
1: وما بستوي.
0: وينشف كمان.
1: وينشف.
0: نعم.
1: هسا الجنحان أنا هيك عملتهم، طبعا إحنا جايبين كمان معنا جنحان هون. هاي الدبوس اللي زي شكل الفخدة.
0: نعم.
1: تفتحه هيك.
0: جميل.
1: افتحوا هيك.
0: حتى الدبوس، يعني احنا كل تفاصيل الدجاج استخدمناها بهاي عملية الشوي، حتى دبوس الجناح تم استخدامه. الأجنحة قسمناها بالنص، والدبوس برضه تفتح من الأول وجديد.
1: هيك.
0: والجناح برضه بنشوى كمان. أساسا مع الخلطة.
1: في ناس كثير بيطلعوا بيشوا بياخذوا الجنحان معهم. الجنحان أساسي بكل الشوي، فأنت لازم تاخذ معك جنحان.
0: نعم جميل. ممكن في ناس ما بتستلذ فيه لأنه أصلا ما عليه هبر زي ما بيحكوه، ما فيش عليه لحم.
1: ما فيش عليه، بس هو طعمه كثير بيكون أزكى بالشواء.
0: إذا شلنا الزوائد، قطعنا لأربع أجزاء. وكل جزء فتحناه ورجعنا قطعناه لجزئين.
1: نعم
0: جميل جدا. الدجاجة عادة بتكفي لكم شخص يعني يعني بالمجمل بهاي الطريقة؟
1: عندك ثمان قطع، يعني كل
0: مش
1: ثمان أشخاص، فكل واحد بده ياكل له قطعتين ثلاث.
0: من اثنين لأربعة
1: أشخاص.
0: نعم. نعم جميل جدا ما شاء الله. بعدين الجميل بالموضوع

0: اليوم الشيف مش بس عم بيقطع بالجاج وبيشتغل بهاي الطريقة، الشيف برضو يعني المكان نظيف، يعني لو حدا تاني ممكن كان رح يحوس المكان يكون معبأ أشياء، بس هو تبارك الله على السريع قطع والمكان لساته نظيف ما شاء الله. هذا هون السر، هذا السر ضروري قد ايه حلو أو قد ايه مهم ونحن عم نطبخ يكون المكان اللي حوالينا نظيف نظف. نعم. أول بأول، فأنت كشفات أصلا بتعتمدوا على هذا الإشي.
1: نعم
0: نعم. هلا شو بدنا نحط؟
1: هسا أنا هاي التتبيلة مجهزها اللي هي عبارة عن زيت زيتون وليمون وبرتقال. ديرها أول إشي على
0: برتقال على الجاج. يعني بعرف مع البط بس مع الجاج هاي جديدة.
1: هاي بتخليه يصير معك جوسي أكثر ونكهة أسكى. هسا دائما بحطوا التتبيلة قبل السوائل. لا أوكي. حط السوائل أول إشي حرك.
0: شو السبب؟
1: عشان لما تحط التتبيل البهارات تتغلغل البهارات.
0: أوكي. يعني زيت زيتون ليمون وبرتقال.
1: نعم.
0: منحط الجاج فيه كم ساعة لازم ننقع؟ لازم بيحكوا في ناس قبل بليلة.
1: ناس في ناس قبل بليلة. في ساعتين. في إحنا عشان هسا أنا طبعا ناقع الجنحان من قبل. بس حبيت إنه هاي نفرجيها قدام الكاميرا.
0: إذن بالبداية منحط السوائل وهون نستخدم زيت الزيتون البرتقال. طب ما بترك طعم الحلاوة البرتقال بال؟
1: لا ما إحنا كسرنا معها الليمون.
0: الليمون.
1: نعم.
0: والله هي جديدة قصة البرتقال، وين نجيب؟ دنيا صيف صارت، مين بدي نجيب لنا برتقال بهذا الوقت؟ لازم لنا برتقال لحتى نعمل الجاج. شوف كيف ال يعني شوف قاعدين حاليا برتقال زيت زيتون ليمون وبلشت الأشياء الناشفة تطلع.
1: هاي الخلطة أنا عملتها، ايش بتقدري تشميها؟ مكوناتها كثيرة يعني ممكن نكتب
0: فيها بابريكا؟
1: فيها
0: واضح فيها
1: ممكن بابريكا. إنه نكتب لهم إياها
0: أكيد، بس احكي لنا إياها أنت إذا بتقدر. بابريكا
1: بابريكا وكاري وبهار كيجن وملح فلفل أسود ثوم ماجي زنجبيل.
0: جميل. يعني بهارات دجاج زنجبيل ملح فلفل أسود.
1: نعم.
0: ملح أساسي بشعر مع إنه
1: الملح أساسي بالدجاج بس مش أساسي باللحم.
0: أوكي بس البابريكا سؤال، بالله في ناس بتجيب بابريكا عادي ناس بتجيب بابريكا مدخنة، مين بتفضلوا عادة؟
1: طب احنا نحط للمشاوي في عندي أعمل أنا خلطة هون الخبز هاي مندخل فيها البابريكا المدخنة الخبز، بس الدجاج ما تحط عليه.
0: ما نحط عليه. إيش هذا الحب؟
1: هذا فلفل أسود.
0: الله.
1: هذا فلفل أسود طبعا دائما ما تشتريش فلفل أسود مطحون وجاهز، اشتري حب وأنت أطحنه.
0: جميل جدا، هاي معلومة حلوة وجميلة. شو الفرق
1: حتى ريحته وطعمه بفرق؟ اشم يعني هون الريحة.
0: خايف أصير أعطس مع الأجواء مع الفلفل، انا كل فلفل ما بحبه على الاكل لكن اللحم والدجاج ضروري، بس ما شاء الله عن جد بتحسه طازج. يعني بدايه شف حطينا ليمون برتقال زيت زيتون، بعدين حطينا خلطه بهارات من ضمنها بابريكا زنجبيل ملح فلفل بصل تومه بهارات مشكله، يعني كل شيء عندكم حطوه بهاي الخلطه بتطلع الاشي كتير مرتب. ملح وفلفل، ونصحتنا انه الفلفل يكون حب ما يكون مطحون لما نشتري.
1: انتوا اطحنوه بالبيت.
0: نعم. جميل جدا. هلا انت بدك تدخل البهار تخلطه مع الخلطه السائله.
1: نعم
0: مضبوط. جميل جدا. عاده لما كنا نفرك نحط على الدجاج البهار بصير يعني زي كانه نغسل الغسيل. لو بصير زي كانه بدنا نغسل يعني مندخل البهار جواته، بس ما شاء الله انت على السريع يعني زي كانه زي ما بيحكوا مهكر الدجاج على السريع بحط البهار وبتتغلغل فيها ما شاء الله.
1: لما انت تحط التتبيله اول السوائل تمسك البهارات معك اسرع، شايفه كيف
0: فعلا ولونت الدجاجه سريعا. في اللي بيسمعونا ممكن يشاهدونا حاليا على مواقع التواصل الاجتماعي على تلفزيون حياه تي في او عبر الاي بي تي في حياه تي في. يعني نحن اليوم عملنا خلطه سهله بسيطه سريعه للدجاج وتعلمنا وتعرفنا كيف ممكن نقطع الدجاج بحيث يحافظ على نكهته.
1: نعم.
0: طريقه اكبر
1: ويكون جوسي وطري معك.
0: طيب هلا قد ايه لازم يعني بالمجمل قد ايه لازم انا
1: ساعتين
0: انقعه ساعتين الدجاج لحتى يكون هاي المينيمم صح اقل وقت؟
1: اقل وقت.
0: كل ما كان اكثر كل ما كان
1: كل ما كان النكهه بتتغلغل اكثر معك.
0: يلا جميل جدا. اذا هاي الدجاج والله طلع الموضوع سهل ما بدها فن. طب والله شوف في ناس بحطوا لبن
1: طيب.
0: رايب.
1: هسا اللبن ما بنحط بالاول، في ناس بتحط بس لما تحطه على الشوي بنحرق معك اسرع.
0: نعم.
1: فانا عامل هنا هون خلطه فيها اللبن.
0: اوكي.
1: هسا بفرجي. نعم. هاي اخر اشي على الاستواء بتدهن منها.
0: أوكي.
1: تعطيك لون وبصير معك طعمه كريسبي
0: يعني أسكى. يعني الخلطة هي بتغني أساسا نحط اللبن بالبداية.
1: لا لا ما تحطش
0: نحطه بالنهاية. تمام بالنهاية. جميل جدا. يعني هيك صارت أمورنا طيبة مع الجاج. إيش هلا بدنا نعمل؟ شو النكست ستيب الخطوة الجاية؟
1: طب نبلش إيش باللحمة.
0: باللحمة هلا جماعة اللحوم اللي بيحبوا اللحوم قدي رح يكون هذا الإشي حلو. إيش رح إيش رح تعرفنا على الخلطة بالبداية كيف رح تكون اللحوم؟ إذا رح نتعرف إيش الخلطة اللي ممكن نعملها للحوم بإذن الله تعالى برضه لحتى تكون جوسي أكثر لحتى تستوي بشكل أسرع وتحتفظ بالنكهة. هذا الإشي اللي نحن عادة بندور عليه. أي نعم الجو المنزلي ممكن نأخذه هيك أي إشي زي ما كنا من زمان، بس قديه حلو إنه إحنا نتعلم طريقة جديدة ويجيب نفس نكهة المطاعم، وبالتالي إحنا ببيتنا ما رحنا دفعنا حق الكيلو 30 دينار بس كلت اللحمة وعشوي ولا لا يا شيف؟
1: 100%.
0: الله يسعدك ويبارك فيك. يلا احكي لنا بداية من لما بدنا نشتري اللحمة شو نشتري؟
1: طيب هسا احنا شرينا اللحمة، هون عندنا لحمة رأس عصفور تمام؟
0: نعم.
1: احنا خايفين اللحمة تشد معنا على السيخ وما تكون طرية، فإحنا شو بنستخدم هون؟ طبعا خليني أنا بس أغسل السكينة.
0: بدك تمضي السكينة ولا بدك تغسل السكينة؟
1: بدي أغسلها.
0: الله على الجمال. اللحم اليوم بدها تشد. أنا شفت في كيوي يا جماعة، في كيوي بالموضوع. إحنا حطينا على الجاج برتقال وعلى اللحم كيوي، يعني الفواكه تتصدر مشهد اللحوم والدجاج اليوم بإذن الله تعالى في حلقتنا في بيت حواء. يعني بيت حواء إحنا دائما معاكم، أي مطبخ جديد أي أكل جديد إحنا بنحب نغطيها نحكي فيها. اليوم شوينا معاكم لايف، أحلى من هيك ما في ولا لا شيف؟
1: يلمية
0: ما شاء الله عليك. هلأ الشيف غسل السكينة بحيث يقدر يشرح اللحمة.
1: اللحمة جاهزة. بس جاهزة. بدي أحط عليها أنا. نعم. الكيوي طبعا إحنا الكيوي للشوي تمام؟
0: بدنا نشوي ولا بنحطه على اللحم؟
1: لا الكيوي بنحطه على اللحم للحم المشوي.
0: نعم.
1: بدك تسلق اللحمة بدك إياها تكون معك أطرب، تقدر تستخدم معاها التمر.
0: نعم نواة التمر المقصود،
1: نواة التمر أو التمرة نفسها
0: أحطها بمية السلق.
1: أحطيها بمية السلق.
0: آه والله بتكون طرية جدا.
1: طرية جدا اللحمة بتصير زي
0: طب
1: زي.
0: حتى لو بدي أعمل اللحمة على سبيل المثال بطنجرة الضغط برضو بتفرق معي لما أحط التمر معها؟
1: ما خلص أنت حطيت طنجرة الضغط
0: ما فرقت مش بحاجة. أما إذا بدك تسلق عادي بجرد ما حطيت التمر أو نواة التمر بإذن الله تعالى أكيد بتطرى. فإحنا هلأ حاليا أشرنا الكيوي وعم بتقطع بالكيوي.
1: نعم
0: نعم. بعدين نفس ما هي ولا لازم تعصرها او
1: هسه على نفس اللحمه بنحركها باللحمه.
0: جميل زي كاني انا عم ببهر اللحمه بالكيوي.
1: بالكيوي نعم
0: نعم بالضبط. هو شيء غير مألوف شيف اساسا نستخدم فواكه بموضوع اللحوم والدجاج، فلما تحكي لي مثلا برتقال مع الدجاجه تحكي لي كيوي مع اللحمه، يعني اضافه جميله جدا صراحه. وبتخيل انه يعني انا لما اسمعه بكون مودي هيك شيء، بفكر انه ممكن يطعم الكيوي يطعم باللحم،
1: بعطيك طراوة وطعم زاكي
0: ما شاء الله. تمام. وهلأ بدك تبهر اللحمة ولا كيف؟
1: طبعا هسا احنا بدنا نحط بس فلفل أسود، ملح ما تحط، دايما ملح على اللحمة ما تحط.
0: ليش؟
1: آخر إشي لأن اللحمة إذا نزلت ميتها وشدت على الشوي بتصير قاسية وطعمها مش زاكي
0: أو بتصير زي ما بيحكوها بالعمية بتعلك. بتصير.
1: فأنت الملح عند التقديم أنا ما بحب أحط ملح، الملح عند التقديم أفضل إشي.
0: أما أثناء الشوي
1: أثناء الشوي ما تحط. بدنا فلفل أسود.
0: يعني صفى الموضوع عباره
1: عن رش.
0: بسم الله. انت احكي لي متى اوقف. بسم الله ممتاز.
1: كمان شوي كمان شوي
0: الشيف بده يحرحر اللحمات. تمام خلاص ممتاز. شيف عاده بتحب ناس تساعدك وانت بتطبخ ولا بتحب كل شيء يكون على ذوقك ومزاجك؟
1: إذا رد علي
0: بس إذا رد عليك. إحنا عادة ما بنحب حدا يدخل معانا بالطبخة.
1: الطبخة إذا أكثر من اثنين طبخوها بتخرب.
0: ما أنه هذا مثل بيحكوا للناس الطبخة اللي بدخل فيها أكثر من واحد بتخرب.
1: بتخرب نعم.
0: حقيقي. فإذا اليوم شف عملنا الجاجة نقعناها قطعناها لأربع أجزاء وكل جزء فتحناه وقطعناه لجزئيتين ونقعناه به. الخطوة الأولى اللي كان هي الخلطة السائلة كانت عبارة عن زيتون ليمون برتقال، والخطوة الثانية كانت عبارة عن البهارات زائد ملح وفلفل. وأما اللحمة فعبارة عن كيوي وفلفل. الملح آخر إشي بنرش على اللحمة حتى ما تشد.
1: ما تشد نعم.
0: نعم. هلأ شو الخطوة الثانية نعملها؟
1: بدنا نحط الكباب.
0: بدنا
1: نحط الكباب.
0: كباب. هو ما بزبط مشاوي بدون كباب يا جماعة. جاج لحمة كباب ولا لا؟
1: 100%.
0: هلا شوف لما بدي اللي بدهم يعملوا شيش طاووا عاده نفس خلطه الدجاج ولا
1: نفس خلطه الدجاج نفس خلطه الدجاج
0: فيعني اللي عنده شيش طاووا بحب الشيش طاووا ما بحبوا الدجاج بالعظم بيقدروا بنفس الخلطه انهم يشووا الشيشات. والله يعني عباره عن فندق 5 نجوم على قولتك شيف. هاي الشغلات بسيطه بنقدر نعملها وبنعمل اسكى واطيب الاطباق مع احبابنا مع عائلتنا. بس اللهم بدنا برتقال وكيوي. دائما بنشوف فيديوهات بقول لك بمكونات المنزل بتقدر تعمل اشياء. فشوف رح نعمل الكباب
1: طيب.
0: رح نعمل كل شيء بس فاصل وراجعين. شو رايك؟
1: اوكي تمام
0: خليكم معنا فاصل وراجعين مع الكبابات واللحمه والدجاج وفي اجنحه كمان يا جماعه بحب الجنحان. فاصل وراجعين خليكم معنا.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
2: دريم هوم.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. حياة أف أم.
1: أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم. في مستشفى الاستقلال القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي. تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: الكهرباء للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقيه على السيراميك والبورسلان واقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئه. وهلا بامكانك تقسيط مشترياتك عبر كافه البنوك الاسلاميه. استشارات هندسيه مجانيه. عمان خلدة العقبه 0798 791 791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجوده خرمه هويه.
1: 100,000 مريض ينتظرون فرصة علاج أو دواء أو عملية جراحية تعيد لهم الأمل بالحياة. اليوم تبرعك قد يخفف ألماً ويمنح مريضاً فرصة جديدة. أنتم العون مع الجمعية الأردنية للعون الطبي للفلسطينيين لتوفير الرعاية الصحية داخل المخيمات الفلسطينية في الأردن. تبرعك اليوم شفاء الغد. تبرعوا الآن عبر كليك MAPJO MAPJO أو اتصلوا على 079-16-16-116.
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.
1: بيت حواء برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
1: جمعية الفرقان الخيرية،
2: دريم هوم،

0: أهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا ومستمعي إذاعة حياة FM في برنامج بيت حواء، ومكملين رحلة المشاوي معكم لليوم. يعني قبل الفاصل كنا عاملين الجاج ناقعين ونقعنا برضو اللحمات، وهلأ عم بتكبكب ما شاء الله. أهلا وسهلا فيك، شوف مرة تانية.
1: الله يسعدك يا رب.
0: احكي لنا شو عم تعمل حاليا؟
1: طبعا احنا هون عندنا الكباب، طبعا في أكثر من طريقة عشان الكباب يكون معك 100%.
0: نعم.
1: معايير هي تنقاس كمعايير، يعني فأنت بدك تشتري 700 جرام لحمة عجل من فخدة العجل، بدك 100 جرام لية و200 جرام قص خروف، تخلطهم مع بعض، وجه خشنة وجه ناعمة. ما تخلي اللحام يحط لك بقدونس وبصل وتوم، هو لأنه لما يحطهم بالماكينة كلهم تنزل ميتهم، بصير الكباب عندك يفرط فرط على السيخ.
0: نعم.
1: الأفضل أنك أنت تفرمهم بالبيت فرمة ناعمة وتحطهم بشاشة وتعصرهم من المي وتنزلهم على الكباب. طبعا احنا بالنهايه بدناش ناكل بقدونس وبصل وهذا، بدنا ناكل لحمه، فانت كميه قليله، يعني على الكيلو حط نص راس بصل، شويه بقدونس، سن ثوم واحد، فلفل اسود، ما تحطش ملح، الملح بخلي ميه الكباب تنزل ويفرط معك على السيخ.
0: نعم.
1: طبعا هسه لما تيجي تشك، حطيت اللفه كامله هيك، انت حطيت اللفه كامله اللي بدك تشكها بالسيخ، تفردها شوي هيك.
0: لاحظ الكلام للشيف للشباب، ولك تفردها وبتحطها، اما احنا الستات خلينا نتذوق.
1: ايوه، بتبل ايدك مي، بتقفل اول السيخ.
0: نعم.
1: وبتمد.
0: نعم.
1: تقفل اخر السيخ، بعدين بتسوي الديكور اللي بدك اياه بالسيخ.
0: يعني كمان في ديكورات يا جماعه باللحم، ورانا ديكورات. تمام.
1: جربي
0: اجرب الكباب، خلينا نجرب الشوف، انا بحكي احسن كمان.
1: طيب جربي بالشوف.
0: خلينا نجرب. اول شيء بتحكيت لي بتعملها مثل كانها طابه. تمام، بنشك السيخ فيها، صحيح؟ انا حافظه الدرس يا جماعه الخير، هاي شكيناها، بنقفلها من فوق بدايه،
1: تفرديها اول.
0: اوكي، راحت علي هاي الخطوه. نفردها بالاول، نقفلها من فوق، بعدين بنعمل من دوكر، وبعدين بنقفلها من تحت، صحيح؟ انا ديكوراتي مش ضابطه صراحه، شفت الأمانة يعني، بس هاي منيحه منيحه، ماشي حالها، امورها طيبه.
1: راح تقعسي
0: راح تقعسي بقول الشم. الله يسامحك شيف.
1: في ايدك مي هيك.
0: اوكي، نسيت موضوع بله المي. ليش مهم قبل المي؟ ليه مهمه يعني؟
1: عشان ما يلزق اللحمه بايدك وتقع.
0: اوكي
1: بتترطب معك.
0: والله شوف الفرق بين السيخ اللي انا عملته والسيخ اللي عمله الشيف، نفس الشيء، كوبي بيست. لازم عدل وراي للاسف. نشوف الجاج هلا حاليا كمان عم بيشوي كمان اساسا، يعني بالفاصل حطينا الجاج على الشبك، كان في عندنا جنحان وجاج اللي قطعناه معاكم على الهواء ونحطه على الشبك، يعني يا ريت عم بيسمعونا واللي عم بيشاهدونا يقدر يشموا الروائح. ما شاء الله تبارك الرحمن، واللون قديه حلو، انه مش لونه احمر كتير ولا لونه محروق، لا لونه كتير يعني مايل على برتقالي.
1: اغلب ستات البيوت. نعم. بحطوا اللبن وبحطوا صلصة البندورة.
0: بالضبط، رب البندورة
1: تحرق اللحمة، بتنحرق معهم. وما بيستوي،
0: فهون احنا ما استخدمناهم اساسا على اساس انه بالضبط هدول بالاخر، بحيث انه يعطي اللون الحلو.
1: نعم.
0: بس ما ينحرق
1: 100%.
0: ما شاء الله تبارك الرحمن. فاليوم اذا تعلمنا وعرفنا كيف ممكن نعمل تقطيع الدجاج، رح نرجع نحكي الخطوات بالاخر باذن الله تعالى، وعملنا الشقف بعد ما نقعناهم بالكيوي والفلفل والكباب. يعني عرفنا السر انه لازم الخلطه اللي معه اللي هي عباره عن البصل والبقدونس تكون ناشفه، مش انها تكون
1: ما تخلي يخلط لك اياها
0: 100%. واهم خطوه بول ايدك وانت بتعمل
1: الكباب.
0: طب ليه عن جد في ناس تفرط معهم اثناء الشوي؟ ممكن تفرط معاه على المنقل.
1: هسه بنحكي لهم ليش بتفرط، لانه اول شيء انت لازم تعمل الحركه هاي
0: اللي هي
1: تصفط كل السياخ مره واحده قبل ما تحطهم على الكنون.
0: تمام، اذا لازم كلهم مره واحده.
1: وتحطهم ليه؟ مره واحده.
0: أوكي.
1: وكل 30 ثانيه تقلبهم.
0: اوكي،
1: اولها.
0: تمام.
1: اول ما تحطه على
0: لحد ما يسوي.
1: لا
0: لحد
1: اول شيء عشان ما يقلب، ما يفرط معك السيخ.
0: تمام،
1: 30 ثانية من الجهة هاي و30 ثانية من الجهة، بيمسك السيخ.
0: أوكي.
1: بشد معك. خلص،
0: بس قلبتين.
1: بعدها بصير كل 30 ثانية تقلب.
0: ممتاز. إذن يعني هي السر إنه كيف بنخلي اللحمة تمسك قبل ما تفرط، فبالتالي هيك بتكون أمورنا بالسليم. طيب يعني عملنا الخلطة صح، شكينا اللحمة صح، بالتالي بنقدر إنه نعمل الإشي، يكون المنتج النهائي يكون شيء فاخر زي ما بيحكوها مين. ولا لا الله يسعدك شيف. شيف انت لما كنت صغير كنت تشتغل هاي الشغلات؟
1: انا لحام ابا عن جد يعني احنا عندنا ملاحم وبشتغل باللحم انا
0: ما شاء الله.
1: فانا لحام
0: يعني انت ما كان الموضوع خيار بالنسبه لي لك؟
1: لا انا كان حلمي اني اصير دكتور بيطري بس
0: مش مشكله من الاخر هيك تتعامل مع الخرفان دكتور
1: بذبحهم
0: عم تتعامل معهم مش بناتنا. لا ما شاء الله تبارك الرحمن يعني هي مهنه للعيله كلها اذا صفت.
1: هسا احنا بس
0: هلا عشان التصوير عادي مش مشكله شيف. هلا اذا انت حطيتهم اول شيء بدك تقلبهم على الجهه الثانيه بحيث انها تمسك. طبعا اكيد بدنا نحيي الشباب بالتصوير معنا ما شاء الله تبارك الرحمن بالرغم من الاجواء عدي القاضي الله يعطيه العافيه محمود جريري واحمد عباهره تبارك الله كلنا موجودين اليوم على قدم وساق لحتى نقدم المشاوي بابهى صوره ولا لا شيف
1: 100%
0: الله يسعدك. هي قلبنا الدجاج قد ايه تقريبا الدجاج بده يستوي
1: كل دقيقتين ثلاث دقائق قلب
0: لازم تقلبه. نعم بخصوص اللحمة دغري قلب لونها على فكره محتاجه وقت
1: فانت هيك شايف عشان ما يفرط معك السيخ تعمل الحركة هاي
0: ما صح مية
1: بالمية عشان يمسك معك اللحم.
0: جميل جدا ما شاء الله. طيب هلا في حال الدجاج اذا انا يعني كل دقيقتين بدي اقلبه قد ايه يعني متوسط الوقت اللي بيحتاجه الدجاج
1: لحد يستوي 25 دقيقة اذا كانت النار كويسة وحامية عندك وممتازة
0: تكون هيك عرفنا ليش المطاعم تتأخر 25 دقيقة او تلت نص ساعة لحتى تجيب الاكل بضلهم يجيبوا
1: لا طبعا احنا بالمطاعم بنكون مشمعين قبل بوقت.
0: ايش يعني مشمعين؟
1: يعني الدجاج مخدينه لون خمس دقائق على النار وبعدين منضبه
0: اوكي
1: بعدين منطلعه بنشوي الشوية الأخيرة
0: وقت أقل بالعادة بالضبط 100%. إذا هيك الدجاج أموره طيبة الكباب أموره طيبة شو بضل؟
1: بضل عندنا الشقف
0: الأهم إشي بالسلافة أهم إشي بالطبخة ولا بالطبخ. لا 100% الشقف إحنا أوريدي أصلا يعني أساسا نقعناها مع الكيوي والملح أو
1: والفلفل الأسود ملح طبعا الكباب كمان مش مملح آخر إشي التمليح عند التقديم أنت كيف بتحب
0: حسب الرغبة يعني حسب الرغبة نعم 100% جميل جدا
1: عشان الكباب يضل معك جوسي وطري وما يتنشف.
0: نعم نعم نعم. طب شو رايك نبلش بالكباب
1: بالشقف؟
0: نعم. انا كنت افكر انه سيخ الشقف ممكن يفرق يكون
1: لا
0: ولا
1: لا
0: كله بيزبط.
1: لا كله بيزبط.
0: يلا جميل. احكي لنا في طريقه معينه افضل لاستخدام للشكل لحمه الكباب ولا عادي نفس ما هي؟
1: عادي يعني هي عندك
0: باتجاه معين الأمور بسيطة يعني إن شاء الله. في ناس بتحب على فكرة تحط بصل بندورة نفس السيخ بتفرق طعمة
1: لا بتفرقش بس أنت هسا البصل بده وقت أكتر من اللحمة أنت ليش تربط البصل مع اللحمة
0: صحيح
1: فكل إشي لحاله
0: هلأ لما نحط الكيوي قديه بيكون بده وقت الشوي وفي حال ما
1: حسب أنت كيف بدك تحبه ميديوم التوكل اللحمة ميديوم والدن رير أنت كيف بتحبها يعني
0: بالتالي بتصير تمام عليك. يعني ما إلها علاقة الموضوع إنه ممكن يسرع من عملية استواء الكيوي هو بس بطري فقط بس مش إنه بيسرع من عملية الاستواء
1: لا أنت كيف بدك إياه يعني في ناس بتحبه ميديوم ويل شوية تشوحه وخلص
0: لا بشك ولا يهمك هلا بنشك بفرجيكم المهارات الشك والله هاي الشغلة إنها بتوطد كمان العلاقات الأسرية يعني قد
1: ايه ساعدوا مع بعض
0: طبعاً الزوجة بتوزع المهام الست الوالدة كانت تعرف تشك قبل ما تتزوج ولا الوالد علمها كونها الشغلة هاي كانت عندكم
1: احنا قصدك عني انا
0: لا اكيد ما هو انتوا لحامين ما شاء الله والوالد لحام وجدك لحام تبارك الله فالعيله كلها ما شاء الله بهذا الموضوع ما حدا بينافسكم
1: عن والدي الله يرحمه
0: الله يعني رحمه الله عليه الله يرحمه ويغفر له يا رب ويعفو عنه
1: امين
0: اللي خلف ما مات شف ما شاء الله عليك
1: الله يبارك فيك ويطول عمرك
0: كم عاده بتكون بالمتوسط
1: تقدر تحط 4-5-6 قد ما بدك يعني
0: بالضبط نحاول نظبط السيخ قدر المستطاع ونتحشم بين سيخات الشيف يعني عادة بصراحة في بعض العائلات بتعتمد فعليا على الرجل بموضوع الشوي.
1: الشوي
0: انا قليل ما اشوف سيده بتشوي. هلا ممكن الشك موضوع الشك موضوع التحضير اكيد للسيدات هتكون كل الستات قاعدين مع بعض وعم بشكوا وعم بجهزوا.
1: نعم.
0: لكن فعليا عمليه الشوي كشوي هي للرجل بتكون
1: 100%.
0: بس في ستات ما شاء الله عليهم بيعملوا هيك
1: طبعاً.
0: وبيعملوا هيك
1: لا غنى يعني الست نصف المجتمع فاحنا لا غنى عن السيدات.
0: لا اكيد وصراحه موضوع الشوي بالذات ما في غنى عن الشباب. الله يخليهم دائما رجالنا يعني انتوا عمود البيت بالاخر وكل شيء قائم عليكم ما شاء الله. حتى موضوع الرفاهيه قد ايه حلو الشاب او الاب لما يكون هو اللي مشارك هو اللي بيعمل عن جد بيكون إشي حلو وبيعمل اضافه نوعيه للعيله. فالله يعطيهم العافيه ويقويهم بالرغم من هالدنيا ممكن تكون على عطله يوم جمعه والكل بده يطلع الستات قاعدين والشباب ما شاء الله قاعدين شغالين. بس مع ذلك الكل مبسوط ولله الحمد.
1: نعم.
0: يا سيدي الله يديم الفرحه وهدات البال على الجميع. يعني اليوم احنا شفنا كيف عم بتكون المشاوي عملية المشاوي سواء للدجاج للكباب وللحمة وهلأ أنت بس بالآخر ممكن تحطهم على المنقل حتى يسوي كل شيء. بس لنختصر وقت شيف.
1: نعم.
0: شو رأيك نعمل لنا سلطة هيك
1: على
0: السريع؟ سلطة بتتناسب مع كل هاي المكونات سواء لحوم دجاج الدجاج خلطة عشان نذكر الناس اللي بحبوا الجنحان نفس خلطة الدجاج هي
1: نفس خلطة الجنحان.
0: الأجنحة وسر طراوة اللحمة وعدم نشفانها ما نحطش ملح بأثناء التحضير.
1: التحضير.
0: آخر إشي حسب
1: الرغبة حسب أنت كيف بتحب الملح.
0: بالضبط 100% 100% ما شاء الله تبارك الرحمن بتتغلب عادة.
1: خليش اللحام يحط لك ملح لأنه
0: في كثير
1: يعني مرة كنت طالع مع أصحابي على المزرعة وجايبين 5 كيلو كباب ما حداش أكل لأنه حاط ملح كثير يعني.
0: فأنت
1: حط حسب رغبتك.
0: نعم.
1: بالملح.
0: هلا أساسا لما تحط الملح ممكن صير ينزل كمان مية من نفس
1: بنشف اللحمة. نعم. ما بتحس إنك بتاكل لحمة ناشفة.
0: طب والله سؤال يعني هلا اذا برضه بمية السلق لما نسلق اللحم بعيد عن المشاوي برضه ما نحط ملح بمية السلق؟
1: لا الملح اخر شيء.
0: نعم.
1: الملح دائما.
0: نعم.
1: اخر شيء انت لما تشوف طبختك استوت.
0: نعم.
1: انت حط الملح
0: تحط
1: اخر
0: الملح. نعم. هاي الدجاج عم بتقلب والكباب قد ايه بده وقت تقريبا
1: الكباب يعني شبه استوى
0: اوكي
1: بس احنا
0: تمام. خلينا نشوف هلا السلطه كيف ممكن نحضرها. اشيل هاي الصينيه عنك. شو رأيك؟
1: احطيها هون هذي
0: يلا
1: هيك
0: تمام. تمام هلا انا مش بي السلطة. نعقم كل اشي ونظبط كل شيء لحتى والشفات دائما طريقتهم بالترتيب بتكون بطبخ الطبخة وكل شيء حواليه مرتب كل شيء حواليه متكتك. حلم كل امرأة بالمناسبة هذا النوع من الطبخ والترتيب أثناء الطبخ. فهي مهارة بحكي لك إنه ممكن إنه إحنا كنساء ما بنمتلكها. في بعض النساء فعلا ما بنمتلكها.
1: صح.
0: نعم صح مش هدلي قولي صح صح إحنا هون لا ما شاء الله عليكم. الله يسعدك.
1: نعمل سلطة اسمها بيواز.
0: ايش اسمها؟
1: بيواز. هاي للمشاوي
0: بس الكلمه بالعربي والانجليزي ايش هي؟
1: عادي نفس الكلمه. بيواز بالعربي
0: ولا بيواز. اوكي ايش بتكون مكونات هاي السلطه؟
1: بصل بقدونس شويه ملح بتقدر عصره ليمون بتقدر تحط عليها تفاح بتقدر تحط عليها كيوي اللي بدك اياه.
0: تمام.
1: هي اساسها بصل بقدونس جرجير شويه
0: طب لو اشتهدنا مثلا حطينا دبس رمان بزبط
1: عادي بصير.
0: انا بحب بشعر دبس الرمان
1: بيلبق مع المشاوي
0: كثير بيلبق للمشاوي والكبده لازم يكون في دبس رمان. بعرفش اذا الناس برضو بتوافقني بالراي ولا لا اهميه وجود دبس الرمان على الطبق. الفرمه خشنه ولا بتخليها هيك
1: جوليان هيك؟ طيب احنا بدنا
0: صح. يعني على فكره سهله ما بدها شيء ما حدا رح يحكي لك بدك الفرمه ناعمه الفرمه خشنه. على السريع حط كل الامور مع بعض تطلع لك اسكا سلطه مع المشاوي ما شاء الله تبارك الرحمن. بدك اقلب لك هون شيف؟
1: خلص هون
0: نشيل يعني نجيب صحن
1: صحن من هاي موجود
0: هلا بجيب صحن يلا.
1: هاي بصلاتنا نقدر نحط تفاح بعطي طعم زاكي.
0: والتفاح شوف كيف بتقطع كمان
1: نفس الاشي
0: في هذا صحن صغير موجود بعرفش اذا بيوفي بالغرض
1: بيوفي
0: بالغرض يلا في سخنات
1: استني هاي هدول أوكي. حط تمام. هدول محل هدول
0: اوكي اذا سخنات او لا بسم الله تمام التمام
1: نزل هذول
0: فن إدارة الوقت، شلنا سياخ رجعنا سياخ مكانهم، فن إدارة خلاص أنا بقلبهم، أنا حفظت الدرس شيف.
1: أهم شيء السياخ عشان ماشي. ما يقل
0: لا خلاص أنا حفظت الدرس
1: بس هاي
0: أنا خفت منها عشان هيك بطلت بدي أحفظ الدرس. كمان نفس الشيء الكباب، عفوا
1: اهم شيء الكباب
0: لا مش شيء نفس الشيء بقلبهم نفس مبدا الكباب
1: عادي نفس مبدا الكباب.
0: قول 30 ثانيه اولها بنقلب بعدين بخليها تستوي براحتها
1: 100%
0: تمام. فاذا احنا هون قطعنا برضه التفاحه بالنص وخليناها شرائح
1: نعم.
0: نفسها نفس البصل نعم. في ناس شيف بتحب السلطه تكون فرمه ناعمه زي ما بيحكوها عشان اسهل، خصوصا اذا كان في اطفال، ولا شو رايك؟
1: بصير بس هي خلص هيك هيك تقدم يعني
0: اكيد طبعا هي بالاخر اذواق، لو الاختلاف الاذواق لبارت السلع شف
1: 100% 100%.
0: فاذا تفاح، وايضا في عندنا كيوي
1: طبعا هذول اختياري الكيوي والتفاح بعطوا طعم
0: يعني شف اليوم انت ضفت لنا لمسه الفواكه بالمشاوي بقوه
1: نعم
0: صراحه، سواء بخلطه الدجاج او باللحمه، حتى بالسلطه تبعتنا اليوم في برضو عندنا فواكه ما شاء الله.
1: طيب انا وين الجسمه
0: هذه بطلت توفيريه شف، صرنا على جميع الاحوال نحط فواكه وخضار مع بعض. طيب شف لضيق الوقت اذا بنحاول
1: طيب هون عندنا الجرجير
0: تمام
1: نخلي قلبي هدول
0: يلا هنا عم بقلب ذكرني بالسيد الوالد شف مش مأمن لي. سيد الوالد بيحكي لي يابا اقعدي تحركيش انا بشتغل خربيش. الجرجير بتخليه ورق زي ما هيك
1: زي ما
0: صح يعني فرمه شنو بيكون
1: البقدونس والنعناع فرمه ناعمه.
0: اوكي البقدونس والنعمة فرمة ناعمة
1: والنعنع
0: والنعنع فرمة ناعمة، والجرجير كما هو بصل شرائح والتفاح شرائح. طيب شيف سؤال والله اللهم صل على سيدنا محمد عند التقديم ايش بنحط عليها اللي هي التتبيله؟
1: ملح فلفل اسود سماق ليمون
0: ملح فلفل اسود سماق وليمون
1: ليمون نعم
0: تمام. والله ما شاء الله يعني الله يعطيك العافية ويقويك. بدنا نشوف النتيجة النهائية يعني هلأ إن شاء الله مع المشاهدين واللي عم بيسمعونا يفتحوا على مواقع التواصل الاجتماعي أو على حياة تي في عبر الاي بي تي في ليشاهدونا ويشوفوا الأطباق اللذيذة يلي عم بتكون عم بيقدمها الشيف بكل شغف بكل محبة. فبلش يحضر التتبيل الشيف الآن. التتبيل الشيف قلت لنا ليمون ثم ملح وفلفل صحيح؟
1: نعم
0: فلفل على السلطة. أنا هلأ ركزت أنا بحكي الأشياء. فلفل على السلطة شيف تعطي طعم حرورة ولا تعطي طعم تبرز النكهات؟
1: تبرز
0: يعني.
1: النكهات
0: فالفلفل يا جماعة بتصدر كل المشهد حتى بالسلطات وبالطعام يعني بشكل عام. نعم آخر شيء بنحطها نعم تفضل شيف
1: أوكي
0: بس خلينا نعمل السلطة عشان نحضر المنتج النهائي وتشوفوه معانا بإذن الله تعالى. لهون أعزائنا المستمعين بكون وصلنا لختام ونهاية حلقتنا لليوم في بيت حواء، نهاية أسبوع سعيدة وختامها مسك مع الشيف محمود مبارك. شكرا جزيلا.
1: الله يسعدك الله يسلمك.
0: تحب نحكيك أبو زهير ولا محمود؟
1: أبو زهير
0: شيف أبو زهير. شكرا جزيلا ما شاء الله تبارك الرحمن مبدع. قد إيه حلو نشوف طاقات شبابية عندها شغف بهذا الإشي، أعطتنا حيل ذكية للتعامل مع موضوع الشواء واي شخص بيقدر يطبقها. فشكرا جزيلا شيف.
1: اهلا وسهلا.
0: نتمنى لك التوفيق وعقبال ما تستضيفنا مطعمك
1: ان شاء الله
0: باذن الله. شكرا جزيلا. ما انتم مستمعين الكرام يعني لهون بنودعكم، ديروا بالكم على حالكم وعطله نهايه اسبوع سعيده باذن الله تعالى. كنت معكم من التقديم انا رند عناب، ومن الاعداد والمتابعه شفاء شلول، ومن الهندسه الاذاعيه انس عربد، وتلفزيون حياه عبد الله حسن، والاشراف العام الدكتور فريد سرسك، واكيد ما بننسى الكادر الضخم الفخم يلي بخلف الكاميرات عدي القاضي محمود جريري أحمد عباهري. الجميع يعطيكم ألف عافية والله يقويكم. عطلة نهاية أسبوع سعيدة في أمان الله.
2: بيت حواء برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، جمعية الفرقان الخيرية، دريم هوم.
3: مع ترويحتنا المتعب تبدأ.
4: روح على قلبك ساعة واحكي
3: مع ترويحة من أحد للخميس الساعة 4 العصر معي أنا محمد أبو حلقة.

0: ترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، الم الشهراوي للأبواب والمطابخ،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، ألم جابلين، طريق عمان الصل.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
2: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
3: إذا كنت تبحث عن الجودة وتسعى لأن يكون عطاؤك دائم الأثر راسخ الأجر، فوجهتك تآلف الخير. أكثر من 21,000 مشروع مياه تروي عطش مليون إنسان يوميا في أكثر من 32 بلدا حول العالم. لكل بئر حكاية ولكل قطرة رسالة، ريادة في الأثر ومصداقية تقاس بالحياة. كن جزءا من قصة تروى كل يوم، بكل قطرة، بكل بئر، بكل حياة تولد من جديد. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوش. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: شو طبيعة الحديث اللي موجود بالشارع؟ من أن يجيكوا بكل تفاصيل تتعلق بهذا الاتجاه في القضايا السياسية والخدماتية والاجتماعية. على المحك برنامج سيتحدث بأدق التفاصيل وبمنتهى الشفافية والوضوح. على المحك عند الساعة 8 من كل يوم ثلاثاء على أثير إذاعة حياة اف ام، معي أنا أحمد الفاوري.
1: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
2: بسم الله وحمدا لله وصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلام عليكم إخواننا وأخواتنا ورحمة الله وبركاته. وبعد، الرحلة مع القرآن لا أجمل ولا أبهى ولا أعظم، لا والله. الآية 77 بعد 100 اللي هي ما يخدى نص الصفحة، بدنا نعود لها مرة ثانية على عجل شديد، لكن لابد أن نمر بها مرة ثانية. بينفي القرآن أن يكون البر مجرد حركات أو مجرد توجه أو مجرد اتباع جهات، يمين شمال شمال جنوب شرق غرب، لا لا لا، ليس البر هذه الحركات أو هذه التوجهات، إنما البر ينبع من القلب والروح والنفس، مو مجرد إن وقفت ورا الإمام وأنا سرحان قرأ القرآن ولا فهمت شيء، شو استفدنا؟ إذا وقفتك باتجاه القبلة واتباعك الإمام وأنت مش صاحي ما عملنا شيء. يا أيها الناس ينبغي أن ننتبه من قوله تعالى ليس البر، نبدأ الحديث المر سريعا إن شاء الله. ليس البر، ليس الخير يعني أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، أن تكون شكليات ظاهرية ميتة، لا، الدين حياة والتدين حياة والعبادة حياة، مش موت مجرد أنا صنم واقف، لا، وقبل المشرق والمغرب لأن إحنا الجهات الأربعة تتجه للقبلة. ولكن البر من آمن بالله، مدام نفى شيء يعطي البديل، ولكن البر أي الخير كله وين؟ من آمن بالله واليوم الآخر. إخواني الإيمان يكون يملأ كيانك، مو الإيمان فقط إن هيك إدراك بسيط، لا، ينبغي أن يكون الإيمان حيا في القلب مستوليا على الكينونة. أنا أؤمن بربي، أسعد بأني آمنت بربي وأؤمن بلقاء ربي، هذا يوم السعادة المطلقة، وهكذا أسعد بإيماني. بليلي ونايم يا ربي لك الحمد، أيقظتني وأنامتني وأطعمتني وسقيتني وعلمتني، لك الحمد لك الحمد. أن تناجي ربك، يعني لو قيل لك يمكن أن تدخل على المسؤول في أي لحظة، يا سلام، بيطيروا الناس بيطيروا. أنت تستطيع أن تناجي ربك في أي لحظة، ربي رزقا حلالا طيبا يا رب، ربي نجاح أولادي، ربي نصرك لإخواننا، يا ربي عونك وغوثك لأهل غزة مثلا، يعني مفتوح الباب لك في كل وقت. وآت المال على حبه. إخواني موضوع الزكاة عمر من فصل عن الصلاة، عم بتكلم عن المشرق والمغرب، عن الصلاة فورا. وآت المال على حبه، الصلاة دايما دايما مقترنة بالزكاة، فيا من يفرط في موضوع الزكاة حذاري حذاري، كما الصلاة مهمة الزكاة كذلك، هذا ركن عظيم وهذا ركن عظيم، مش منفصلين عن بعض. وآت المال على حبه ذوي القربى، جيرانك قرايبك، عمي خالي خالتي فقراء، ومجتمعي أنا أنتمي إليه وأنتمي لمن فيه، فأتفقدهم كما أتفقد خالتي وعمتي وجدتي وجدي إلى آخره. واليتامى، طب هذا المسكين ما عندوش دخل، والده الله تعالى تفقده وأخده، فصف الولد وأخواته مع أمهم بلا معيل، ينبغي المجتمع كله أن يكون سندا لهم ظهرا لهم في العيد، طعميهم يسقيهم جبلهم بدلات بسيطة يفرحوا بها مساكين مثل بقية الأولاد، لكن ما شو تفرجوا هم مكسورين، لا إخوان، إحنا مجتمع التراحم والتواصل، ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين لله يا محسنين، انصرف منه، لا اوعى اوعى، والله يا أخي ما عندي، ماني حامل والله، سامعني، هكذا كلمة طيبة، مش انصرف، لا. والسائلين وفي الرقاب، تحرير العبيد الآن مش موجود الحمد لله، لكن هذه الحرية مفكر دين سليفري، دين العبودية، لا يا أبويا، تحرير الرقاب منهجنا، مو نحن اللي سنينا، احنا عملنا بالمثل بس، هم يعتقلوا منا عبيدا، أقوم أنا أطلق لهم إياهم، أي لا، المعاملة بالمثل. إذن وفي الرقاب، لإعتاق الرقاب ندفع المال. وأقام الصلاة، أعظم ركن عملي الصلاة. وآت الزكاة، شوف، وآت المال بعد سطر وآت الزكاة، طب مش هي هي؟ لا، وآت المال هنا مطلق ما لوش علاقة بالزكاة، غير إيتاء الزكاة. وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، وعدت الساعة 3 بكون عندك، كن عنده وعاء والموفون بعهد من عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء الحرب مثل إخوانا في غزة وحين البأس وقت الشدة أولئك الذين صدقوا. إذن هذا علامة الصدق هنا النتيجة من فضل 100%. وأولئك هم المتقون، اتقوا سخط الله، اتقوا عذاب الله، جعلوا منهج التقوى سائدا عليهم. معنا 78 بعد 100 كتب عليكم القصاص في الحلقة القادمة إن شاء الله. الملتقي بكم دائما، أستودعكم الله، حفظكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
1: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. لما يلتقط العين تتكون زاوية، ولما تلتقي الأفكار تتكون حكاية. زوايا البرنامج الشبابي، بكل حلقة بنفتح زاوية جديدة، زاوية فيها ضحكة وزاوية فيها فكرة، لحتى نشوف الحياة من أكثر من زاوية ونبدأ التغيير. كونوا معي أنا أحمد الرنتيسي في برنامج زوايا، كل يوم أربعة من الساعة 8 للساعة 9 المساء. زوايا برعاية منصة أساس، الراعي الرسمي للعلامة الكاملة.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. وزير العمل خالد البكار يقرر إيقاف استقدام العمالة غير الأردنية في معظم القطاعات والأنشطة الاقتصادية. وزارة العمل تؤكد أن الوظائف الأكثر قدرة على الصمود في المستقبل تجمع بين المهارات التقنية والقدرات الإنسانية. استشهاد 9 فلسطينيين وإصابة آخرين بينهم أطفال في سلسلة غارات جديدة للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. محافظة القدس تحذر من مشروع استيطاني ضخم يهدد قلنديا شمال غرب القدس المحتلة في خطوة تمثل تصعيدا خطيرا في سياسات الضم والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 3 مواطنين فلسطينيين من مدينة أريحة ومخيميها وتحتجز آخرين في المدينة. وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إتمار بن غفير يواجه انتقادات حادة لاتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان الذي أبرم بوساطة واشنطن، مؤكدا أنه خطأ كبير. وزارة الخارجية الباكستانية تدعو إلى أقصى درجات ضبط النفس بعد الهجمات المدانة التي تعرضت لها الكويت والبحرين. نهاية الموجز، في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة المؤمنون، هناك نشاطات في حقل الدين كثيرة جدا لا تعد ولا تحصى، ولكن نشاطين أو ثلاثة أنشطة من هذه النشاطات تجعلك تقطف ثمار الدين. النشاط الأول نشاط لمعرفة الله عز وجل من خلال كتابه، ومن خلال سنة نبيه، ومن خلال الكون، ومن خلال أفعاله. فإذا صحت العقيدة قطعت الخطوة الأولى السليمة. النشاط الثاني أن تلتزم الأمر والنهي، أن يجدك حيث أمرك وأن يفتقدك حيث نهاك. الطاعة، التقوى، الاستقامة، هذا النشاط حركي، موقف، كلمة طيبة تنطق بها أو تصمت عن كلمة لا ترضي الله. أن تعطي لله، أن تمنع لله، أن تغضب لله، أن ترضى لله، أن تصل لله، أن تقطع لله، أن يكون ولاؤك للمؤمنين ولو نالك منهم أذى، وأن تكون براءتك من الكفار والمفسدين ولو نالك منهم خير. الخطوة الثانية أن تلتزم أمر الله عز وجل. والنشاط الثالث أن تعمل صالحاً، لأن العمل الصالح يرفعك، لأن العمل الصالح يقربك إلى الله عز وجل، والعمل الصالح يرفعه. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، والعمل الصالح لا يقبل إلا بشرطين: أن يكون خالصا لله عز وجل، وأن يوافق الكتاب والسنة. فإذا كان خالصا قبله الله عز وجل، وإذا وافق السنة قبله الله عز وجل، وكلاهما شرط لازم غير كاف. والنشاط الثالث الذي يمكن أن تخطف من خلاله ثمار الدين العمل الصالح، أن تقدم شيئاً. اسأل نفسك سؤالاً: ماذا قدمت لله؟ ماذا قدمت بين يدي الله عز وجل؟ لو أن الله سألك يوم القيامة: ماذا فعلت من أجلي؟ ما العمل الذي قدمته؟ ما الشيء الذي بذلته؟ ما المال الذي أنفقته؟ ما الدعوة التي دعوت بها؟ ما الخدمة التي قدمتها؟ البند الأول أن تتعرف إلى الله من خلال كتابه وسنة نبيه، ومن خلال خلقه، ومن خلال أفعاله، أي أن تصح عقيدتك أو أن تصح تصوراتك. والبند الثاني أن تلتزم الأمر والنهي، أن تستقيم على أمره. أيها الإخوة الأحباب، أنت بالاستقامة تسلم، وبالعمل الصالح تسعد. والسلامة والسعادة مطلبان ثابتان لكل إنسان في كل زمان ومكان، ولا يشقى الإنسان ولا يهلك إلا بسبب خطأ في تصوره، لأن الإنسان مجبول على حب ذاته، وعلى حب سلامة ذاته، وعلى حب كمال وجوده، وعلى حب استمرار وجوده. أيها الإخوة الأحباب، متى تعطي؟ متى تبذل؟ متى تنفق؟ متى تمضي وقتا لوجه الله؟ متى تنفق من جاهك في سبيل الله؟ متى تنفق من مالك في سبيل الله؟ متى تعمل صالحا؟ إن لم يصح تصورك أن الله سيكافئك عن هذا البذل والعطاء أضعاف مضاعفة، لا يمكن أن تعطي. فالذي لا يعطي ضعيفة عقيدته، والذي لا يعطي ضعيف إيمانه، والذي لا يعطي

لا أقول هذا هو المعنى الدقيق، في بعض معاني هذا المصطلح، هو الذي يرى الدنيا ولا يرى الآخرة، هو الذي يرى المادة ولا يرى الروح، هو الذي يرى حاجاته ولا يرى قيمه، هو الذي يتحرك وفق شهواته لا وفق مبادئه، هو الذي يسعى للدنيا ولا يسعى إلى الآخرة، هو أعور. والدجال هو الذي يكذب. أرأيت إلى هذا الوصف الجامع المانع لإنسان العصر الحديث؟ يرى الدنيا ولا يرى الآخرة ويتكلم بخلاف الواقع. أيها الإخوة الأحباب، لا يمكن أن تعطي شيئاً إلا إذا أيقنت أن الله سيكافئك عن هذا الشيء أضعافاً مضاعفة. أنت حينما تؤمن بالآخرة تبني حياتك على العطاء، تجعل أساس حياتك العطاء، بأن هذه الدنيا فرصة لا تعوض لدفع ثمن الآخرة. ثمن الآخرة يؤدى في الدنيا استقامة وعمل صالح. سوف ننتزع من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن سيرة أصحابه الأطهار، ومن سيرة العلماء العاملين بعض المواقف في المؤاثرة. أنت إما أن تكون صاحب أثرة، وإما أن تكون صاحب مؤاثرة. إما أن تبني حياتك على العطاء، أو أن تبني حياتك على الأخذ. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فبعث إلى نسائه فقلنا ما معنا إلا الماء. هذا بيت رسول الله وبيت سيد الخلق وحبيب الحق. فقال عليه الصلاة والسلام من يضم أو يضيف هذا؟ فقال رجل من الأنصار أنا. فانطلق به إلى امرأته فقال أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت ما عندنا إلا قوت صبياني. فقال هيئي طعامك وأصبحي سراجك ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاء. فهيأت طعامها وأصبحت سراجها ونومت صبيانها، ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأته، فجعلا يريانه أنهما يأكلان، فباتا طاويين أي جائعين. فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام عجب الله جل جلاله من فعالكما. فأنزل الله قوله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أيها الإخوة الكرام، عن المقداد رضي الله عنه قال أقبلت أنا وصاحبان لي وقد ذهبت أسماعنا وأبصارنا من الجهد من الجوع، فجعلنا نعرض أنفسنا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس أحد منهم يقبلنا. فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق بنا إلى أهله فإذا ثلاثة أعنز، فقال عليه الصلاة والسلام احتلبوا هذا اللبن بيننا. قال فكنا نحتلب فيشرب كل إنسان منا نصيبه ونرفع للنبي صلى الله عليه وسلم نصيبه. قال فيجيء من الليل فيسلم تسليما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان. قال ثم يأتي المسجد فيصلي ثم يأتي شرابه فيشرب. فأتاني الشيطان ذات ليلة وقد شربت نصيبي، فقال محمد يأتي الأنصار فيتحفونه ويصيب عندهم، ما به حاجة إلى هذه الجرعة؟ فأتيتها فشربتها، فلما أن وغلت أي دخلت إلى جوفي وعلمت أن ليس إليها سبيل، قال ندمني الشيطان فقال ويحك ما صنعت؟ أشربت شراب محمد صلى الله عليه وسلم فيجيء فلا يجده فيدعو عليك فتهلك فتذهب دنياك وآخرتك وعلي شملة

إذا وضعتها على قدمي خرج رأسي، وإذا وضعتها على رأسي خرج قدماي، وجعل لا يجيئني النوم، أي لا ينام من شدة القلق. وأما صاحباي فناما ولم يصنعا ما صنعت. لماذا ناما؟ لأنهما ما صنعا ما صنع. قال: فجاء النبي عليه الصلاة والسلام فسلم كما كان يسلم، ثم أتى المسجد فصلى، ثم أتى شرابه فكشف عنه فلم يجد فيه شيئا، فرفع رأسه إلى السماء فقلت: الآن يدعو علي فأهلك. فقال: اللهم أطعم من أطعمني وأسقي من سقاني. قال: فعمدت إلى الشملة فشددتها علي وأخذت الشفرة فانطلقت إلى الأعنز أيها أسمن فأذبحها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هي حافلة وإذا هن حفل كلهن. فعمدت إلى إناء لآل محمد ما كانوا يطمعون أن يحتلبوا فيه لاتساعه. قال: فحلبت فيه حتى علته رغوة، فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أشربتم شرابكم الليلة؟ قال: قلت: يا رسول الله اشرب اشرب. فشرب ثم ناولني، فقلت: يا رسول الله اشرب. فشرب ثم ناولني، فلما عرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد روي وأصبت دعوته ضحكت وقلت: يا رسول الله، كان من أمري كذا وكذا وفعلت كذا. فقال عليه الصلاة والسلام: ما هذه إلا رحمة من الله، أفلا كنت آذنتني فنوقظ صاحبين فيصيبان منها؟ قال: فقلت: والذي بعثك بالحق، ما أبالي إذا أصبتها وأصبتها معك من أصابها من الناس. دققوا في محاسبة النفس، دققوا في موقف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها، فأطعمتها 3 تمرات، فأعطت كل واحدة منهما تمرة ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها، فاستطعمتها ابنتاها فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما، فأعجبني شأنها فذكرت الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن الله قد أوجب لها بها الجنة أو أعتقها من النار. أرأيتم إلى المؤثرة؟ وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: إن الأشعريين إذا أرملوا، أي انتهى طعامهم نفذ طعامهم، إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم. اسأل نفسك دائما: ماذا قدمت لأخيك؟ هل قدمت له جزءا من مالك، جزءا من وقتك، جزءا من خبرتك، جزءا من علمك؟ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: إن الله قال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، وإن استعاذ بي لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. أيها الإخوة الكرام، مرة ثانية: حجمك عند الله بحجم عملك الصالح.
قد تداوم على مسجد 30 عاما ولا تقدم شيئا، لا من مالك ولا من وقتك ولا من علمك ولا من جاهك ولا من صنعتك ولا من خبرتك، ما تقدم شيئا لإخوانك، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. يقول عليه الصلاة والسلام: طعام الاثنين كافي الثلاثة، وطعام الثلاثة كافي الأربعة. وفي لفظ مسلم: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية. اسأل نفسك كل يوم: ماذا فعلت من أجل هذا الدين؟ ماذا فعلت من أجل إخوانك المؤمنين؟ ماذا فعلت من أجل فقراء المسلمين؟ ماذا فعلت من أجل من يجهل حقيقة الدين؟ هل دعوت إلى الله؟ أيها الإخوة الكرام، تصور تعامل المسلمين اليوم مع القرآن الكريم، وتعامل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع القرآن الكريم، ووازن بين الاثنين. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من أغنى أغنياء الصحابة من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، بستان في المدينة قرب المسجد النبوي الشريف، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلما أنزلت هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تبارك وتعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله، أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخن بخن، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: افعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

من قلب الوطن نبث صوتكم ونستمع لآرائكم. نسلط الضوء على قضايا الساعة، نناقشها معكم ونتواصل مع المسؤولين لأجلكم في صوت حياة. نبحث دائما عن الحلول. انضموا للاستماع إلى برنامجكم من الأحد إلى الخميس من 7:30 صباحا ولغاية 10 ليظل صوتكم مسموعا.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال.
1: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
0: خرمة للسيراميك والبورسلان للجودة خرمة هوية. منصة أساس الراعي الرسمي للعلامة الكاملة.

إعلان كونوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: بيت حواء، برنامج أسر اجتماعي بلامس هموم كل فرد بالعيلة.
1: ميل عالبيت لعنا واشرب فنجان وتهنى.
0: في زمن تتغير فيه تفاصيل حياتنا كل يوم، بضل البيت هو المساحة يلي بتجمعنا، هو الحكاية يلي بتبدأ من أم وأب وأطفال وأحلام بتكبر معهم.
1: ركوة القهوة بتستنى وعطرنا الدار، وحواء اليوم بتعزمنا عكمشة أسرار.
0: كونوا معنا من الأحد الخميس على الساعة 10:30 معي أنا رندا عناب
1: على البرنامج. خليك حكينا
2: بيت حواء برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
2: جمعية الفرقان الخيرية،
4: دريم هوم

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد أذان الظهر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: أحلى حياة في طاعة الله. حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري، إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 85.
1: كتاب الصوم، باب فضل الصوم. الحديث 926. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة، فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل: إني صائم، مرتين، والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها. باب الريان للصائمين. الحديث 927. عن سهل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ فيقومون: لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق، فلم يدخل منه أحد. الحديث 928. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة: يا عبد الله، هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. فقال أبو بكر رضي الله عنه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان. الحديث 929. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة. الحديث 930. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء، وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان، ومن رأى ذلك كله. الحديث 931. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له، يعني هلال رمضان. باب من لم يدع قول الزور والعمل به في رمضان. الحديث 932. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. باب هل يقول إني صائم إذا شتم. الحديث 933. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني امرؤ صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه فرح بصومه. باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة. الحديث 934 عن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من استطاع الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا. الحديث 935 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهر 29 ليلة، فلا تصوموا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. الحديث 936 عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرا، فلما مضى 29 يوما غدا أو راح، فقيل له: إنك حلفت ألا تدخل شهرا، فقال: إن الشهر يكون 29 يوما. باب شهر عيد لا ينقصان. الحديث 937 عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شهران لا ينقصان شهر عيد، رمضان وذو الحجة. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكتب ولا نحسب. الحديث 938 عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنا أمة أمية، لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا، يعني مرة 29 ومرة 30. باب لا يتقدمن رمضان بصوم يوم ولا يومين. الحديث 939 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: صالون حياة، نستضيف أبرز الشخصيات المحلية والعربية، ونتناول أهم القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونسلط الضوء على سيرة حياة أهم الشخصيات وصانع القرار. كل ذلك وأكثر في برنامج صالون حياة، والذي يأتيكم في السادسة من مساء كل سبت.
1: صالون حياة برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شول، التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.
2: حياة FM 20 عاما وفرعها في السماء.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد.

0: خرمة للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777 34 74 24.

بتسمع صوت طقطقة، بطلع لك ريحة بنزين، أو فجأة بلشت حرارة سيارتك ترتفع. استنى شوي، حتى لو كانت سيارتك كهرباء أو هايبرد وصارت تطلع لك تنبيهات أنت ما فهمتها، لا توتر حالك. نور الدين درويش معكم في برنامج ميكانيك أف أم. هون رح نحكي لغة السيارات عشان نضل دايما بأمان. افهم سيارتك وخليك أنت ملك الطريق. استنوني كل يوم اثنين من الساعة 6:30 وحتى 7 مساء على حياة أف أم.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

هذا موجز بأهم وأخر الأخبار تقدمه صفية بطعيمه. وزير العمل خالد البكار يقرر إيقاف استقدام العمالة غير الأردنية في معظم القطاعات والأنشطة الاقتصادية. وزارة العمل تؤكد أن الوظائف الأكثر قدرة على الصمود في المستقبل تجمع بين المهارات التقنية والقدرات الإنسانية. استشهاد 9 فلسطينيين وإصابة آخرين بينهم أطفال في سلسلة غارات جديدة للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. محافظة القدس تحذر من مشروع استيطاني ضخم يهدد قلنديا شمال غرب القدس المحتلة في خطوة تمثل تصعيدا خطيرا في سياسات الضم والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 3 مواطنين فلسطينيين من مدينة أريحة ومخيميها وتحتجز آخرين في المدينة. وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إتمار بن غفير يوجه انتقادات حادة لاتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان الذي أبرم بوساطة واشنطن مؤكدا أنه خطأ كبير. وزارة الخارجية الباكستانية تدعو إلى أقصى درجات ضبط النفس بعد الهجمات المدانة التي تعرضت لها الكويت والبحرين. نهاية الموجز، في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

FM للوطن حياة. فتاوى برعاية سقايا بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا. جمعية الفرقان الخيرية. فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى، نسعد فيه باستقبال أسئلتكم من خلال اتصالكم المباشر على أرقام البرنامج 06-516-2060 06-516-4020 06-516-2020 06-516-5020. كمان نرحب بأسئلتكم التي ترسلونها إلى الصفحة الرسمية الحياة اف ام عبر الفيسبوك. استمعوا إلينا يركرم الحياة اف ام على 104.7 في عمان وزرقاء، 101.1 في السلطة والبلقاء، 106.5 في إربد الشمال، 102.7 في العقبة، من جميع أنحاء العالم الموقع الإلكتروني حياة دوت اف ام عبر الاي بي تي في. حياكم الله، أهلا بكم بأسئلتكم بمداخلاتكم. القرآن الكريم أيها الكرام تكلم وخاطب الإنسان وخاطب المجتمعات، دعانا إلى العقائد، دعانا إلى الشرائع، دعانا إلى الأخلاق، وحذرنا من العصيان والطغيان، حذرنا من ذلك. وذلك القرآن الكريم حدثنا عن قرى كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. هذه من سنن الله تعالى الكريم في معاملة الخلق، إن عصوا وإن أطاعوا. والله تعالى قال في هذا المعنى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعم على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أعظم نعمة يعيش بها الإنسان والمجتمعات الأمن والأمان والرخاء ورغد العيش. فإذا صارت الأمور صعبة يكرم، فليعلم أن هنالك مخالفات. أما قال الله تعالى في قانون: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، المعيشة الضنك تعب. لما نعرض عن شريعة الله التي هي منتهى الحكمة، منتهى الرحمة، منتهى العطف، منتهى الإحسان، ولا سمح الله تستبدل هذه الكلمات بكلمات أخرى، منها الإساءة ومنها الخيانة ومنها العدوان ومنها الطغيان ومنها ومنها إلى غير ذلك، فالحياة كل هذا رح ينعكس على حياة البشر اجتماعيا، اقتصاديا، فكريا، أخلاقيا، وسيكون

طويلات كنا والله كنا مرتاحين وكان الراتب يكفي وكان نعم، لكن الآن كثرت المخالفات وكثرت يعني حظوظ النفس، ولذلك وهنا أيها الكرام كمان لا نسجل على طرف دون طرف، المطلوب المجتمع كله أن ينأى بنفسه عن مخالفة الشريعة. أين رحمة الناس ببعض؟ لما تكون الآن في يعني أجواء اقتصادية عسيرة، أين رحمة صاحب العقار المؤجر بالمستأجر؟ أين رحمة صاحب العمل بالعمل؟ دعاني إلى هذا، أن هناك طائفة من الموظفين من المعلمين يشكون تأخر رواتب وتكليفهم بأشياء إضافية إلى غير ذلك ومعاناة، يعني استغلال حاجات الناس. يعني هذا فقط نموذج، وإذا قال القائل عليه السلام ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، من لا يرحم لا يرحم. إذا بدنا أيها الكرام يكون في مجتمع آمن وقرية آمنة ورغد، بدنا نرحم بعض. لكن اليوم في احتكار، اليوم في تغول من أصحاب الأموال، في تغول من شركات ضخمة الآن ولا بتسعى عن حاجات الناس، هذا ما بصح. مطلوب من الجميع أن يرحم الجميع، فإذا ترحمنا بدأت الرحمات نشعر بها. الله يجعلنا إياكم ممن يكون سببا في رفع هذه المحن التي يعيشها الناس. طيب، كان هنا في سؤال هو في علم القضاء والقدر، يعني أحد الشباب تكلم حول قضية القضاء والقدر، يقول إذا كتب الله علي الفقر فلما العمل ولما الدعاء؟ سؤال خطأ طبعا. وما أدرك أن الله كتب عليك الفقر؟ يظن الإنسان أنه إن عاش سنوات فقيرا أنه سيبقى فقيرا، قد يبقى نعم، وقد يصبح غنيا أو مستورا. أما قال الله تعالى الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، لا تنسى أيها الأخ أنك عبد من عباد الله، أنت لا أمر لك أبدا، إنما الأمر لله تعالى، هو جعلك غنيا جعلك فقيرا، هذا الأمر له وهو حكيم. لكن ما المطلوب منك؟ هل اطلعت أولا على علم الله المغيب؟ لا. كم من الناس كانوا فقراء فأصبحوا أثرياء، وكم من الأثرياء أصبحوا فقراء، في تغير وتقلب في الدنيا. إنما مطلوب منك العمل، كما أنك عندما تجوع تأكل، وعندما تمرض تتعالج، وعندما تشعر يعني بمولاك وخالقك تدعو الله تعالى، كذلك مطلوب منك بذل الجهود للكسب، تأخذ بالأسباب. الآن مقدر نعم، الله تعالى لا يتغير عنده شيء، هو علام الغيوب، ما يبدل القول لديه إلى غير ذلك. ومن هذا الباب يعني هذا مقتضى العبودية، بدك تسلم الأمر لله، لا ترضى بفقرك، قم واجتهد وابذل جهد وإلى غير ذلك بالطرق الحلال، وإن شاء الله الله يرزقك من واسع رزقه. طيب، كان هنا في سؤال حول الميراث، يعني في بعض الأسئلة مثل الأخ السائل الأول إنه عمل حاله مطلع على علم الغيب. في سؤال آخر إنه هل ترثت الزوجة من الزوجة؟ طبعا لا، الزوجات ما بيرثوا من بعض اطلاقا. إنما كان في سؤاله أن رجل كان قد تزوج امرأة وتوفيت فورث منها، مثلا لو فرضنا إنه كان عنده أولاد يرث منها الربع. طيب الآن تزوج أخرى فلما مات هو، الآن الزوجة الثانية ما حكمها؟ ترث ثمن، إذا كان عنده أولاد ترث ثمن ما يملكه الرجل. فالأخ نسي الواسطة أنه في زوج في النص، وفكر أنه مدام في زوجة أولى وزوجة ثانية أنه هل يجوز أن ترث الزوجة الثانية من الزوجة الأولى؟ أقول له سؤال خطأ، لأن الزوجة لا ترث من الزوجة أبدا، إنما الذي حصل أنه لما ماتت الزوجة الأولى ورثها الرجل، الربع أصبح ماله وملكه، ثم عاش سنوات ثم توفي. الآن هذه الزوجة اللي مات عنها ترث ثمن ما يملك، ما ورثت الزوجة، هي ورثت زوجها. ولذلك الكرام احنا بالفقه بيانينا تصحيح السؤال أولا، وبيان موضع الخلاف بسموه تحرير، يعني مكان الخلاف، أين الخلاف تحديدا. إن شاء الله ما في حرج. ميراث الزوجة من الزوجة مستحيل إلا إذا كانوا أقارب، وهذا ما فيه طبعا، إنما هي ورثت زوجها ولم ترث الزوجة. طيب، كان في سؤال حول هل الصبي ممكن أن يكون إماما لعائلته؟ طيب، إذا كان هذا الصبي شو ما يكون عمره، إذا كان يعني دون البلوغ، إذا كان يحسن النظافة والوضوء ويحسن صلاته بقراءة الفاتحة وما تيسر، فتصح إمامته. يعني حتى العلماء وضعوا قاعدة سليمة، من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره، صلاته صحيحة.

ولذلك في قوم من الأقوام وفدوا في عام الوفود على النبي عليه الصلاة والسلام، وأخذوا يقرؤون القرآن من الصحابة يحفظونهم، فلما أراد عليه السلام أن يحدد من يؤمهم في الصلوات استقرأهم، فوجد آخر ولد، الولد الصغير أكثرهم حفظا، حفظ سورة البقرة، قال فاذهب فأنت إمامهم ما دام هو الأقرأ. إنما الآن لو ولد ما بيعرف ينظف حاله طبعا مش معقول لهذه الدرجة، إذا ما في حرج، وفرصة نعلم الأولاد ما دام يحسن الفاتحة وما تيسر نعلمهم. كان في سؤال حول التيمم، إنسان كان على جنابة وتيمم، يعني قبل، هو ليس في سفر طبعا، لكن إدراكا للوقت، فمثل هذا يعيد؟ نعم يعيد، لأن المتيمم هنالك فريقان، في الذي تيمم لعذر من فقد الماء أو العجز عن استعماله، لكن هذا الذي يعني سابق إلى الصلاة حتى ما يخرج الوقت ما بنطبق عليه، لأنه فقد الماء ولأنه عاجز، هذا ممكن ينتظر لحين تسخير الماء فيغتسل وانتهت الأمور. إذا المتيمم لعذر لا يقضي، وهذا هو الراجح، ولذلك ورد في السنة أن اثنين من الصحابة كانوا في سفر فتيمم وصليا ثم وجد الماء، فقام واحد منهما فتوضأ وعاد الصلاة والثاني لم يعد، فقال عليه السلام لمن عاد الصلاة أتاك الله أجرك مرتين، وقال لمن لم يعد أصبت السنة، والسنة هي الأقوم في هذا. إذا المتيمم بعذر يكرم، إما من فقد الماء تماما أو العجز عن استعماله، هذا صلاة صحيحة لا يعيدها ولا يقضيها. أما اللي تيمم بدون عذر وتهاونا أو جهلا فمثل هذا يعيد الصلاة، طبعا لازم يعيد الصلاة، ما في كلام في ذلك. كان هنا سؤال حول توريث الإنسان إذا كان والله عنده ضعف عقلي، يعني بإحدى درجات الضعف العقلي، عدم الأهلية العقلية، هل يورث؟ طبعا التوريث ما له علاقة بالعقل والجنون والصغر والكبر، ما له علاقة أبدا، لكن مثل هذا يعني يورث ابتداء ولا يسلم الفلوس، لأنه هذه راح يضيعها، إنما يعين له وصي تنفذ الوصاية بإذن القاضي الشرعي حفاظا على أموال هذا الإنسان، ما في كلام في ذلك. مشروعية الخلع طبعا مشروعة، لكن الخلع بده يكون له سبب يكرم، ولكن يكفي سبب أن تقول للمرأة إني أكره مثلا، أو تقول إني أخاف أن لا أقيم حدود الله معه أو فيه، فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. جاءت زوجة ثابت بن قيس وقالت إني لا أعتب عليه في خلق ولا دين، ممتاز لكني ما بحبه، فماذا كان أمهرك؟ هكذا قال الحديقة، قال رد إلي الحديقة وأنت طلقها تطلقها. سأكون مع المزيد بعون الله بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز.

0: صحيح صيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ. اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
2: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.
3: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لألام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

خرمك للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: عدنا لكم مستمعي FM لبرنامجكم فتاوى استكمالا للإجابات. كان في سؤال حول ما هي موانع الإرث. ولا موانع الإرث كثيرة، لكن هي تندرج تحت ثلاثة بشكل عام: القتل والردة والرق. يعني الرقيق هذا انتهى، بظل القتل والردة واختلاف الدين. اختلاف الدين وكل هذا يعتبر اختلاف ملتين. يعني لو وارثا قتل مورثه حقيقة أنه يعاقب فلا يرث، وهذا باتفاق الفقهاء. طيب أخي بعوني تفضل سيدي.
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله. لن يبعوني
1: عدة أسئلة سريعة بس.
0: تفضل.
1: الله خليك. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي.
0: نعم.
1: هي أول واحد.
0: شو قصدك؟ شو تفسيرها يعني؟
1: يا ريت والله.
0: طيب.
1: وبعدين زواج النت، في اثنين دوم يتزوجوا من الأردن.
0: كيف زواج النت يعني؟
1: ارجعوا على بلدكم تزوجوا فيها، فهم على النت القاضي بيكتب العقد.
0: وين هذا؟ عندنا في البلد؟ مستحيل.
1: لا برا، هم برا البلد. وقالوا لهم عشان تتزوجوا بدكم ترجعوا بلدكم، قالوا بنتزوج على النت، يعني بيكتبوا كتب الكتاب على النت.
0: ماشي. طيب.
1: طيب والسؤال الثالث، هل بعد الأربعين السيدة ليس لها ولي في الزواج؟ يعني ممكن تتزوج من غير ما
0: يكون ولي؟ يعني هي عزباء؟
1: هي عزباء وبدها تتزوج وهي بعد الأربعين مثلا.
0: إيه لها ولي موجود؟
1: لها ولي بس
0: مش يعني موافق. مش عارف شو.
1: لا قانون تلك البلد إذا في بعد الأربعين من غير ولي بيزبط.
0: طيب. باقي شيء عندك يا بعوني؟ الله يرضى عليك.
1: ابدا والله، بس هذول
0: اكرمك. اشكرك يا سيدي. طيب يعني هي قضيه يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، هي قانون عام، لكن المقصود في ايات القران الكريم هو اخراج المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن. يعني كان بده يقول لك القران انه كل انسان مسؤول عن نفسه، ولذلك هذا ورد في كثير من المواضع. والدليل على قدرة الله تعالى، قل اللهم مالك الملك، فيها تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت والأول وتخرج الميت والحي. ويمكن أن تكون معناها، شوفوا مثلا الحيوانات والطيور من أين تخرج مثلا، من هذه الميت اللي هي البيضة. شوفوا مثلا الأشجار والثمار من أين تخرج، من الحبة الميتة، إلى غير ذلك من المعاني. في المعاني كثيرة بصراحة. طيب ما في زواج نت، ما في اطلاقا، لانه في شيء اسمه بالشرع اسمه مجلس العقد. بده يكون الركناء العقد العاقد والمعقود عليها والولي الشرعي والشهود مع من سيدير الامر المأذون او غيره في مجلس واحد ضروري. ابو محمد تفضل سيدي.
2: السلام عليكم.
0: السلام، حياك الله. تفضل سيدي.
2: بعمل بشركة وفي صار في خطأ بطلب مواد، وأقسمت بالله إنه هذه القيمة حتحملها لأنها خطأ، لكن هاي الخطأ هاي المواد مشيت وتم تركيبها وما صار في ضرر.
0: يعني ما كلفوك تدفعهم؟
2: لا خلص، أنا كنت، لا هم كلفوني بس أنا يعني عشان أتحمل المسؤولية أقسمت بالله والله لا أتحملهم 265 دينار
0: خلص.
2: لكن هم مشوا حالهم تركبوا وما صار في مشكلة.
0: خلص، ما دام انك اقسمت انا بفضل انك تخرج من يمينك بكفاره يمين 10 دنانير لعائله فقيره.
2: بارك الله،
0: توكل على الله، اريح لك واضمن. بارك الله فيك، اشكرك يا سيدي. اذا ما في زواج عبر النت، لانه في مجلس عقد، يعني التحقق بده يتحقق من سيجري العقد من العاقد والمعقود عليها ومن الولي الشرعي ومن الشهود باسمائهم. هل في موانع للزواج؟ يعني هب ان هذه المراه كانت على ذمه رجل اخر، افترض انه هذا الرجل عنده 4 نساء كيف زوج الخامسة مثلا؟ كل هذه التفاصيل يجب ان تعلم، فهذا قطعا يعني غير سليم. مهما بلغت المرأة، مهما بلغت، اذا كانت عزباء يعني ما سبق للزواج او ترملت لازم ولي. ايما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، فهذا قطعا لا يجوز. لأن انتبه يا كرام أن موضوع الزواج مش موضوع لعب، مش موضوع ابحث في النت. لا يعني بجوز بعض الناس أيام كورونا كان بينهم بجوز اتفاق وحرينهم عمسليتهم في دول أخرى، صار عبر الزوم وفقت قبلت، ما لاش علاقة. احنا لا يجري عندنا أي شيء بهذا إطلاقا. سائل بيسأل عن الصدقة على ذي الرحم، ما حكمه؟ الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة. ومثل هذا قاله عليه السلام لزينب زوجة عبد الله بن مسعود لما أرادت أن تعطيه من الصدقة وأذن لها بذلك وقال أعطيه فإنما هو لك صدقة وصلة. إذن أي مبلغ يعطى لإنسان قريب فقير في شيء زائد عن الصدقة أنه صلة، وهذا أمر وهذا ترغيب يعني في عطاء للأقارب، والله أعلم. كان هنا في سؤال، طيب إذا يخرج الحي من الميت كلام كثير فيها، كلام كثير عند الفقهاء. أنا برشح لك كتاب الماوردي النكت والعيون، تشوف ماذا قالوا فيها. يعني هي قانون عام، قانون عام في الحياة دليل على قدرة الله تعالى التي يخرج الأشياء من غير طبائعها. حي من الميت ميت من الحي، سبحان الخالق العظيم. كان في إنسان بيتكلم حول أذى الجيران، والله أذى الجيران خطير، وبعض الناس بيعتبروا هذا من الكبائر. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. هذا عظم الحق يقابل عظم الإثم. أما قال الإسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. يتخيل من نترك إحنا هذه الأوامر ومنروح إلى إساءة الجوار. يعني سهل عند بعض الناس، ظل يزعجه بالجرس، بحط زبالة عنده. طب ماذا تريد؟ طيب أحب أن هذا الجار تحملك وسامح، طب أتظن أن الله سيغفر لك ذلك؟ لكن المجتمع يكون لما يكون واعيا مثل هذه المظاهر يجب أن يحاسب عليها. حصل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا جاء يشكو جارة، فقال له النبي اذهب فاصبر مرتين أو ثلاث، ثم قال له النبي اذهب فاطرح متاعك في الطريق. فطرح يعني أغراضه في البيت. الناس يمر المجتمع الواعي يسألونه فيخبرهم والله فعل معي كذا وكذا وكذا، فجعل الناس يلعنون ذلك الظالم. فعل الله به وفعل، فلما سمع جاره استحلف قال ارجع فلن ترى مني شيئا تكرهه. هذا رقابة المجتمع، رقابة لا أقل الكرام. هذه الأيام كل عمارة الأصل في إلها لجنة إدارة لنفقات ومال، هاي مهمتكم. ما بصح الآن نكون في علاقات سيئة بين الجيران ونحن نتفرج، ما بصح إطلاقا. طيب ما هو الحل للمرأة سليطة اللسان والصراخ والصوت العالي؟ هل أظلم نفسي إذا استمريت معها؟ على كل حال يعني إنسان، تدرون طبع الناس تختلف رجالا أو نساء. في منهم أصواتهم عالية طبعتهم، احتمال لا يتكلفون، ولكن قضية سلطة اللسان لا، لأن يعني امرأة سلطة اللسان تسوب تشتم تؤذي، لا ما بيجوز اطلاقا. هنا المرأة يجب أن تتأدب بأدب الإسلام عموما ومع زوجها خصوصا. الآن الأصل أنك تبذل جهد في الإصلاح، وبذل الجهد الآن في الاستعانة بمن حولك من أهلك ومن أهلها، ممكن أهل الاستشارة بعدها. إن أصرت المرأة على هذا الفعل الشنيع، إطالة اللسان، عدم الاحترام، عدم التوقير، أنا ما بعرف شو الحد اللي وصلت إليه، وخاصة إذا وصلت إلى مناطق خطيرة، لأنه بصير في خطر على التربية عندما بصير الخيار إليك. لأنه في حديث يقول ثلاثة يدعون الله تعالى فلا يستجاب لهم، منهم رجل كانت تحته امرأة سيئة فلم يطلقها. لكن حتى لا نتعجل في الفهم، مش سيئة والله، عندها بعض الأخلاق، كلنا عندنا أخلاق غير مرضية، لكن خرجت عن المألوف إلى المنكر، عن المعروف إلى المنكر، وصار في فحش بالقول. ما بدنا نعطي أمثلة ولا بنستطيع، لأنه ما عندناش نماذج، إنما الآن بقول نحاول الصبر مع محاولة الإقامة. وذلك يكرم، ما في شيء يساعد مثل تقوى الله تعالى كما قلنا. حتى إحدى الأخوات بعثت رسالة عن زوج يعني من مغامرة إلى مغامرة، الله عز وجل منحك هذه المرأة كما هي، رح تجد أحلى منها وأطول منها وأغنى منها، لكن إذا رضيت إليها نظرة رضا وسعادة ستسعدك. أما إذا ضليت تتتبع، قال الله تعالى لرسوله لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواج منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى، إلى غير ذلك من المواضع والآيات. السبب الكرام، أي غني في أغنى منه، وأي امرأة جميلة في أجمل منها، وأي إذن ما المطلوب؟ ارضى بما قسم الله لك، الله يجملها كما يقال للمرأة كذلك. الله رزقك هذا الرجل انظري إلي، ما ضلك تطلع على فلان الغني وفلان اللي بيدل لا، ما كل واحد يرضى بما قسم الله، ستصبح الحياة جميلة وسعيدة إن شاء الله تعالى. كان هنا في سؤال حول قضية الحج، واحد يعني أراد أن يحج التمتع ولكن لم يتيسر له ذلك، ما في حرج. هل التمتع والقران والإفراد هذه أنساك ثلاثة كلها صحيحة؟ تخيل بعض العلماء رأوا أن النبي حج مفردا، وبعضهم يرى أنه حج قارنا، لم يحج متمتعا له الأفضل، يقول لو لم أسق الهدي لجعلته عمرة. فمن هذا الباب نقول كما قال عيسى لعائشة لما حجت مفردة وقالت أيرجع الناس يا رسول الله بحج وعمرة وأرجع بحج فقط، فأذن لأخيها عبد الرحمن أن يخرج بها إلى التنعيم فأدت عمرة، وذلك من يومها سمي مسجد عائشة، فلا حرج في ذلك، ما فاتك شيء إطلاقا. لكن شو اللي بيفرق؟ بيفرق أن المتمتع عليه دم هدي شكر الله تعالى، أما من أتى بعمرة ما عليه هدي فقط، والأمر أمر سهل بإذن الله تعالى. وحتى في سؤال كان إنه هل يمكن أن يحج إنسان العمرة عن واحد والحج عن واحد؟ الحقيقة ممكن، وإن كان الأفضل أن تكون عن ذات الشخص بكون أحسن وأفضل. طيب قضية المال المدخر يا كرام في الأسواق أو الشركات، هل هذا عليه زكاة؟ سأقوم هذا السؤال الأهمية إن شاء الله، لكن بعد هذا الاتصال. أخت مي تفضلي.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، حياك الله، تفضلي. الله يرضى عليك.
3: عندي سؤالين. هلا السؤال الأول بالنسبة لسفر المرأة لوحدها، هلا إحنا بنعرف إنه يعني هو لا يجوز، أنا ما بعرف هو حرام أو مكروه، ما بعرف.
0: وين سفر؟ وين
3: سفر؟ مثلا لدولة أجنبية بدها طيارة 7 ساعات 10 ساعات
0: إقامة
3: لنا ساعتين، يعني هذا
0: إقامة سفر. إقامة طويلة ولا قصيرة؟
3: لا ممكن يكون أسبوعين شهر.
0: في ضرورة؟
3: لا،
0: ما إذا لا يجوز.
3: يعني ممكن تكون، ممكن الواحد يكون رايح يزور ابنه بنته مثل هيك.
0: الأصل منع والله يا سيدتي، الأصل ممنوع سفر المرأة وحدها أبدا. مسيرة
3: إيش؟ عفوا دكتور، النقطة إنه لما سألتها حكت لي هون السفر مقصود فيه مسير يوم، يعني يكون في سير يوم، لكن
0: قصدك
3: أنا
0: أنت سألت مين؟
3: أسافر مدة ساعتين بالطيارة.
0: أنا مش فاهم سؤالك. أنت بتسألي واللي بدك تسمعينا وحدي ماذا قالت؟
3: ما هو أنا بدي أسأل هل هذا يجوز أو لا؟
0: لا لا يجوز.
3: لا يجوز.
0: لا لا يجوز، كل عصر له سفره، ولكن قصده عليه السلام السفر الطويل. هل المرأة في السفر بيصير عندها مخاطر ومشاكل ولا لا؟ طبعاً. والخطر عليها أعظم من الرجال، فالأصل عدم ذلك إلا للضرورات الملحظة. سافر سألتك هل هو طويل، هل في ضرورة؟ إذا ما في ضرورة ما بصح سفر مرأة واحدة، الله يكرمك.
3: طب السؤال الثاني، هل بيجوز إننا نتوضأ إذا كانت الوحدة حاطة مكياج كامل؟ يعني هل بيجوز الوضوء فوق المكياج؟
0: ماشي فوق المكياج. طيب والأظافر في شيء عليهم طلاء؟
3: لا لا،
0: خلص إذا ما في طلاء
3: المكياج، إنه هو لأنه المكياج بيكون مثلا في طبقة
0: بس عازل
3: كريم وأشياء.
0: أنت بخبرتك بيكون عازل لا يصل الماء إلى الجسم إلى الوجه؟ عازل تماما تماما ولا الجسم
3: يعني
0: بيتشرب؟
3: ممكن يكون عازل لجزء، ممكن عند مثلا اطراف الوجه لا ما يكون عازل، مش واضح.
0: تكرم يا
3: بس هلا احنا الوجه بشكل عام يعني لازم انه ما بعرف.
0: طيب اشكرك، يعني هاي من مصائب المجتمع الحديث اللي بنعيش فيه. اشكرك يا سيدتي. اخي محمد تفضل، حياكم الله. تفضل حياكم الله.
4: السلام عليكم.
0: السلام، حياك الله، تفضل.
4: كيف حالك الدكتور؟
0: الله يديمك يا اخي محمد، تفضل. اهلا وسهلا.
4: دكتورنا امبارح حكيت حديث عن الفتن اللي هو الهرب والزلازل.
0: صحيح.
4: والكذب انا ما فهمت هاي الكذب شو يعني؟
0: شو هي؟
4: انت قلت الهرب والزلازل والكذب.
0: طيب خلينا اتذكر الحديث، تكرم. طيب ماشي يا اخي محمد، عندك شيء اخر؟
4: لا والله.
0: طيب بارك الله فيك، تكرم بعون الله، سأجيبك بعون الله بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد.

اسم له تاريخ. كريمة الطبخ من حمودة، كريمة مصنوعة 100% من الحليب البقري الطازج وخالية من الزيوت النباتية. قوام كريمي غني وأكيد شهي. حمودة، رمز الصحة والجودة.

0: على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاماً نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 0796259. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

0: كارما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخازن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798 791 791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: إذا كنت تبحث عن الجودة وتسعى لأن يكون عطاؤك دائم الأثر راسخ الأجر، فوجهتك تآلف الخير. أكثر من 21,000 مشروع مياه تروي عطش مليون إنسان يوميا في أكثر من 32 بلدا حول العالم. لكل بئر حكاية ولكل قطرة رسالة. ريادة في الأثر ومصداقية تقاس بالحياة. كن جزءا من قصة تروى كل يوم بكل قطرة بكل بئر بكل حياة تولد من جديد. تآلف الخير. وكلنا وتوكل 06-255-99.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
2: جمعية الفرقان الخيرية.

0: عدنا اليكم استمعي حياتي فاميلي برنامجكم فتاوى استكمال اجابات. سفر المرأة وحدها الاصل عدمه بصراحة، لا نخرج عن هذا الاصل الا لامر طارئ وضروري بعد التحقق، الموضوع كثير خطير. قضية المكياج هذا مما ابتليت به نساء العصر، بدنا ننتبه، والمرأة الآن بدها تتق الله في هذا. إذا والله توضأت وأخذت بالأحوط لدينها، توضأت ثم وضعت، بكون أحسن أفضل. فإذا وضعت المكياج بدها تنتبه إذا كان لونا لا يضر، وإذا كان في إله يعني طبقة تمنع وصول الماء فالوضوء بكون غير سليم، بدها تنتبه لهذا. الصلاة أهم، وضوءها وصلاة أهم من هذا الأمر. حديث الفتن ما بعرف بجوز أكثر من حديث أنا أوردت، في حديث لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم، تكثر الزلازل، ويتقارب الزمان. تقارب الزمان بعض الناس حملوه على أنه سرعة الزمن أو عدم البركات. سرعة الزمن، تقارب الزمن، شوف الرسائل، شوف وسائل التواصل، ممكن وتظهر الفتن، ولكن الفكرة اللي ركز عليها ويكثر الهرج. قيل ما الهرج؟ قال القتل، قتل. حتى ورد في حديث انه يقتل رجل اباه ويقتل عمه ويقتل جاره، ويسال الصحابه افينا عقيلنا، فذكر انه ما في طبعا مع وجود العلم الظاهر، ولكن اغلب الناس كانهم ما عندهم عقول، الله يعافينا واياكم. طيب اخي شاهر تفضل سيدي.
1: السلام عليكم.
0: سلام، حياكم الله، اهلا وسهلا بكم.
1: الله يسلم عمرك.
0: تفضل.
1: الدكتور لو زوج وزوجه ما يعني جابوا طفل، طبعا التبني بالاسلام حرام، يعني اخذوه وربوه لوجه الله،
0: احتضان.
1: احتضان، نعم.
0: طيب.
1: طيب دكتور، هاي الام يعني جابت رضيع وكبر وهذا، هلا المفروض انها تغطي عليه؟
0: طيب، لذلك احنا بنقول انت بتكلم عن شيء افتراضي مش واقعي، ما حصل صح؟
1: يعني بس موجود بالحياة.
0: انا معك، ليش بقول لك افتراضي؟ لانه لو واقع بدها دراسة. الان اذا بدنا نجيب ولد بدنا نحرمه من جهة الام اللي هي الزوجة. يعني مثلا اذا هي لا ترضع، ممكن اختها ترضعه، اذا اختها رضعته بصير هي خالته، واذا بنت اختها رضعته بصير خالته، واذا بنت اخوها بصير هي عمته. هذا اذا بدنا نجيب بنت بدنا نرضع، بدنا نحرم هذه البنت من قبلك انت.
1: إذا ما
0: عملنا هيك بصراحة على الكبر بدهم يتحجبوا من بعض ضروري.
1: طب دكتور من قبلي أنا كيف كرجل يعني
0: مثلا أختك يعني مثلا أختك أو
1: بنت أختي في الرضاعة،
0: يا بنت أختك يا بنت أخوك، أنت بصير يا عم يا خال.
1: نعم
0: هي هاي جهة عكسية. إذا جبنا ولد بدنا نجتهد من جهة الأم، إذا جبنا ولد بنت من جهتك أنت.
1: الله يجزيك خير.
0: أشكرك أخي شهر.
1: الله يجزيك
0: خير. حياك الله. أشكرك. هذه الفكرة الكرام ليست سهلة. زمان الناس كانوا يعني ببساطة يفعلونها فيفاجئون إنه في عنده بنت في البيت، ولذلك اللي بده دليل على هذا يقرأ قول الله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. كان الرجل تربى عنده اليتيمة، هو مربيها في حجره، ويريد الآن أن يتزوجها طمعا إما في مالها أو في أنه ما يعطيها المهر. فالقرآن قال له لا، فانكحوا ما طاب لكم من النساء. فمن هذا الباب أنه إذا لو واحد عنده بنت الآن وهذه البنت كبرت بدها تحجب، هذا ما علاقته بها؟ هي تعتبره في مقام الأب، لكنه ليس أبا ولا عما ولا خالا، هذا بدها دراسة. كما قلت لكم بده يكون التحريم من الجهة المعاكسة، وإلا لا سمح الله نقع في مشاكل كثيرة. طيب، حول قضية الأموال المستثمرة يا كرام، اللي بيستثمر فلوس في شركة، في صندوق توفير، في بنك إسلامي أو في صندوق الحج هذا، أو في الأسهم، هذا يعتبر مال، يعتبر مالا، ومثل هذا بدنا نزكيه كل سنة مع أموالنا. هذا بخلاف أيها الكرام إذا تحول إلى أصل ثابت، يعني مختلف. لو إنسان والله فلوسه في أصل ثابت دخلت في تأسيس عمل، مصنع، آلات، سيارة، هذا مختلف، هذا على الدخل وعلى الناتج. إنما الآن ما دام المال موجودا فمثل هذا يجب أن تضم قيمته إلى قيمة الأموال الأخرى وتزكى. فالموضوع كثير دقيق وما في لعب في ذلك. طيب، كان هنا في سؤال حول الخلاف الذي نشهده هذه الأيام. ليس كل خلاف هو معتبر صراحة، في من خلاف معتبر، في خلاف غير معتبر. يعني في آراء فقهية قديمة انتهت لأنه الطب اكتشف عكسها. مثلا قضية أنه والله حمل المرأة يمكن أن يصل 4 سنوات، طب كلهم يجمعون على عدم صواب هذا، والواقع يثبت عدم الصواب. إذن القضايا لما يأتي العلم الكرام، العلم لا يناقض الدين. الصحابة والسلف والفقهاء الأربعة الأئمة الكبار عاشوا في علومهم، في علوم عصرهم. هم لو كانوا في عصرنا لجددوا وغيروا. دليلي على هذا ما فعله الإمام الشافعي لما كان في بغداد وله مذهب قديم، روى أحمد بن حنبل، حتى الرسالة كانت قديمة، ثم لما ذهب إلى مصر وغير المذهب، ما غير الإسلام، هو الإسلام هو الإسلام، لكن واقع مصر غير واقع بغداد، فصار في تغير في بعض المسائل. حتى هناك من درس من الدارسين المسائل التي بين المذهب القديم والمذهب الجديد. من هذا الباب يعني العلم لما يتقدم الكرام احنا بنستفيد بهذا. يعني شوفوا اليوم مثلا تكلمت في موانع الإرث، موانع الإرث منها الرق اللي هو المعتق وابن المدبر وكله غير موجود. هذا إذا هاي من المسائل التراثية أصبحت تراثية، لكن بتضل الموانع الأخرى موجودة. ولذلك الفقه فقه متطور نامي يسير وفق حاجات الإنسان، ولكن وفق منهج دقيق عند الفقهاء. يعني حتى باب المصالح ما بنفتح على مصراعي، وذلك باب المصالح المنسوب إلى الطوفي إلى غير ذلك لا يعني إنه والله، وذلك في مصلحة معتبرة وفي مصلحة غير معتبرة. المصلحة بسموها الملغاة، ما إلى أي قيمة، مش والله كل واحد. وذلك بدها عقل فقهي واسع كبير أحاط بالمذاهب والنظريات الفقهية وبمعونة الناس يستعينوا بعضهم ببعض حتى يصلوا إلى رأي، خاصة في الأمور الكبرى. المهم الكرام كل هذا لازم نستعمله في سبيل الخير وفي سبيل أن نصل إلى مستوى آمن، إلى مجتمع آمن متراحم متعاطف متباذل متزاور. ضروري بدل هذه القسوة في التعامل بين الناس، بدل عدم الصبر على بعض، ما في حد صبر على بعض، مشاجرات ومنازعات، حالات من الطلاق، حالات من القتل، أحيانا بتكون لأسباب يعني غير منطقية. لو صبر الناس لما وصلنا إلى هذا. والعاقل الكرام يعني بفهم في قضية مآلات الأفعال. هي مآلات الأفعال هي نظرية فقهية طبعا، إنما المقصود فعلي لو استمريت فيه بهذه الطريقة الطائشة إلى أين يمكن أن يصل؟ إلى تدمير الأسرة، إلى الاعتداء على الآخرين، إلى العاقل يقول لا، كف وقف هنا، وقف. وهنا يكرم لله تعالى يكون. وذلك متى نصل إلى هذا المستوى أن يكون فعلا أخلاقنا لله تعالى، صدق وأمانة وإخلاص وصبر على الناس لله تعالى، هنا نكون هذا المجتمع العابد لله تعالى. وليس ذلك الله بعيد، الله تعالى يكرم يدركنا برحمته، لكن إحنا بدنا نتوب إلى الله ونستغفر الله من أخطائنا وأفعالنا حتى نصل إلى بر الأمان نحن وأنتم إن شاء الله تعالى. شكرا لاستماعكم الكريم، إلى لقاء، والحمد لله رب العالمين.
2: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

برمك للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 079-8791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية. HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمه.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. أحياء أفهم إعلانك
1: عنوان. في زوايا
2: لما يلتقط العين تتكون زاوية، ولما تلتقي الأفكار تتكون حكاية. زوايا البرنامج الشبابي، بكل حلقة بنفتح زاوية جديدة، زاوية فيها ضحكة وزاوية فيها فكرة، لحتى نشوف الحياة من أكثر من زاوية ونبدأ التغيير. كونوا معي أنا أحمد الرنتيسي في برنامج زوايا، كل يوم أربعة من الساعة 8 للساعة 9 المساء.
3: زوايا برعاية
4: منصة أساس، الراعي الرسمي للعلامة الكاملة

0: السلام عليكم ورحمة الله. نشرة الأخبار من حياة فم، والبداية بأبرز العناوين. ارتفاع الاكتفاء الذاتي الغذائي في الأردن إلى 61.4%. وقف استخدام العمالة غير الأردنية في معظم القطاعات الاقتصادية. 11 شهيدا و32 إصابة وصلوا مستشفيات قطاع غزة خلال 24 ساعة الفائتة. إلى التفاصيل، حياكم الله. أصدرت دائرة الإحصاءات العامة النشرة السنوية للميزانية الغذائية، والتي تعتبر من المنتجات الإحصائية المهمة الداعمة لبيانات الأمن الغذائي الوطني. وأظهرت النتائج تحسنا في مؤشرات الأمن الغذائي في الأردن خلال عام 2024، حيث ارتفعت نسبة الاكتفاء الذاتي من المواد الغذائية إلى 61.4% مقارنة ب 57.3% في عام 2020، بزيادة تقدر ب 4 نقطة مئوية خلال 4 سنوات. جاء هذا الارتفاع مدفوعا بزيادة الانتاج المحلي وفائضا في انتاج عدد من المحاصيل الزراعية، لا سيما الخضروات، في وقت لا تزال فيه بعض السلع الأساسية تعتمد على الاستيراد. قرر وزير العمل خالد البكار إيقاف استخدام العمالة غير الأردنية في معظم القطاعات والأنشطة الاقتصادية، بما في ذلك الاستخدام بناء على اتفاقيات تشغيل الأردنيين اعتبارا من الأول من حزيران من العام الحالي. وبحسب القرار الصادر عن وزارة العمل، استثنى القرار من إيقاف الاستخدام قطاع العاملين في المنازل وقطاع صناعة الألبسة والمحكات وصناعة مدخلات الإنتاج المكملة للقطاع للمشاريع المسجلة في المناطق التنموية لدى وزارة الاستثمار أو في المناطق الصناعية المؤهلة أو في المناطق الحرة، إضافة إلى المهن ذات المهارات المتخصصة. رحبوا برئيس المركز الأردني لحقوق العمال حمادة أبو نجمة. مرحبا بك أستاذ حمادة، كيف تقرأ قرار وزارة العمل، وهل من الممكن أن يسهم في خفض معدلات البطالة؟
1: شكرا لكم.
0: حياك الله.
1: هذا القرار ليس الأول من نوعه. احنا بتذكروا العام الماضي كمان صدر قرار من هذا النوع، وتم إيقاف استخدام العمالة الوافدة إلى المملكة في كافة القطاعات باستثناءات محددة كما هو الحال بالنسبة لهذا القرار. ما يهمنا في هذا الأمر أكيد عملية التنظيم استخدام واستخدام العمالة الوافدة إلى المملكة يجب أن تكون هناك يعني دقة فيها، وأعتقد أنه هذا القرار هو جزء من هذه الإجراءات المهم اتخاذها. ولكن نحن نرى بأن من المهم أن يكون القرار مبني أول شيء متخصص في قطاعات محددة، بمعنى أن يكون الوقف لقطاعات محددة ولفترات محددة ومعينة. احنا بنشوف قرار اليوم غير محدد بمدة معينة، يعني سيبدأ من الأول من حزيران، ولكن غير محدد إلى متى سيبقى هذا القرار. هذا أولا. ثانيا، هو عام وشامل لكافة القطاعات، ونحن نرى بأن الأفضل أن يكون مبني أولا على دراسات قطاعية لكل قطاع حسب رؤية وحاجة هذا القطاع ومصلحته ومصلحة أصحاب العمل وحجم العاملين الأردنيين اللي ممكن أن يتجهوا للعمل فيه ومستويات التدريب وما إلى ذلك وفرص العمل المتوفرة، وبناء على ذلك اتخذ القرار لكل قطاع بذاته. أما العملية الشاملة بهذه الطريقة أعتقد أنه قد يكون لها بعض المحاذير.
0: هنا السؤال،
1: ولكن نرى أنه ممكن أن تجيب وزارة العمل على هذا على هذه الآثار اللي جربت في العام الماضي.
0: في ظل اعتماد عدد من المنشآت الصناعية على العمالة الأجنبية، هل يمكن أن ينعكس قرار وقف الاستخدام سلبا على الإنتاج والاستثمار خلال المرحلة المقبلة؟
1: احنا شفنا التجربة السنة الماضية، كان هناك بعض ردود الفعل من أصحاب العمل وبعض المؤشرات إلى أنهم تضرروا، وبالتالي كان هناك بعض الاستثناءات في مراحل محددة إلى أن تم إعادة فتح القطاعات والاستخدام. وبالتالي هذا بعيدنا إلى نفس الطرح بأنه يجب أن يكون مدروسا بناء على حاجة كل قطاع بذاته، وأعتقد أنه بغير ذلك سيكون هناك آثار سلبية. ويفترض وأفضل أيضا أن تراقب وزارة العمل ما دام اتخذت هذا القرار أن تراقب مصالح القطاعات كل قطاع بذاته وتتأكد من عدم وجود آثار سلبية له. وأنا هنا أدعو بأنه في هذه المناسبة بالتحديد دائما عملية وقف الاستقدام يجب أن يواكبها عملية تنظيم داخلي لسوق العمل. وهنا أعتقد أنه من الضرورة بمكان الآن أن تعلن وزارة العمل عن فترة تصويب أوضاع للعمال الوافدة في داخل المملكة.
0: هذا السؤال المهم اليوم، يعني الآن سوق العمل بحاجة إلى تصويب للأوضاع
1: 100%. يعني احنا لما نوقف الاستقدام يجب أن يكون هناك فرصة لأصحاب العمل أن يحصلوا على العمالة من داخل سوق العمل. والحصول على العمالة من داخل سوق العمل لا يمكن أن تتم إلا من خلال فترة تصويب تسمح للعمال بالانتقال من قطاع إلى آخر ومن مهنة إلى أخرى بتسهيلات خاصة وبإعفاءات وما إلى ذلك. وهذا سيحسن القرار ويجوده ويخفف من أي أعباء وأثار سلبية قد تصيب بعض القطاعات.
0: بشكل سريع، إلى أي مدى يستطيع الأردنيون تعويض النقص المحتمل في هذه العمالة خلال فترة قصيرة؟
1: هذا الأمر يعتمد على كل قطاع بذاته، يعني حسب حاجة القطاع. إحنا في قطاعات متعددة مثل الإنشاءات مثلا والزراعة وبعض الصناعات تحتاج إلى عمالة وافدة بشكل مستمر لعدم وجود بديل أردني كافي في ظل طبيعة العمل وافتقاد المهن وهذه الأعمال إلى شروط العمل المناسبة المشجع الأردني، وبالتالي سيكون هناك بعض التأثير على هذه القطاعات. ويفترض أن يكون هناك معالج لهذا الأمر وتعاون مع وزارة العمل بين وزارة العمل وهذه القطاعات والمسؤولين عنها واتحاداتها لمعالجة هذا الأمر.
0: شكرا لك رئيس مركز أو المركز الأردني لحقوق العمال الأستاذ حمادة أبو نجمة. أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن وصول 11 شهيدا و 32 إصابة جديدة إلى مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة الماضية. هذا وأكدت حركة حماس أن الاحتلال يواصل عدوانه الوحشي على قطاع غزة موقعا عشرات الشهداء والجرحى وممعنا في استهداف المدنيين العزل بسبب تقاعس المجتمع الدولي. وأوضحت الحركة في بيان لها اليوم أن القصف الذي استهدف الليلة الماضية مناطق متفرقة من القطاع مما أدى إلى ارتقاء نحو 10 مواطنين بينهم نساء وأطفال امتدادا لحرب الإبادة الجماعية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني رغم اتفاق وقف إطلاق النار. وشددت على أن تقاعس المجتمع الدولي بما في ذلك الأمم المتحدة والدول والجهات الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار وعدم اتخاذه إجراءات رادعة بحق الاحتلال هو ما يشجع حكومة مجرم الحرب نتنياهو على مواصلة هذه الاعتداءات الممنهجة التي تهدف إلى استئناف حرب الإبادة وتنفيذ مخططات التهجير القسري. كشفت صحيفة أو قناة عبرية اليوم عن محاولة حزب الله مؤخرا تصفية قائد المنطقة الشمالية في جيش الاحتلال رافي ميلوه في هجوم بمسيرة مفخخة جنوبية لبنان. وذكرت القناة 12 العبرية أن مسيرة مفخخة للحزب استهدفت المركبة التي كان يستقلها ميلو وذلك بعد وقت قصير من نزوله منها خلال تواجده جنوبي لبنان الشهر الماضي. وقالت القناة إن المسيرة انفجرت على الجيب محدثة به أضرارا جسيمة فيما لم يصب الضابط بأي أذى، في حين طرحت القناة تساؤلات حول إمكانية معرفة حزب الله بهوية صاحب المركبة وبالتالي تعمد الحزب الاستهداف بناء على معلومات مسبقة. أظهر استطلاع رأي أجرته مؤسسة أجام لابز في الجامعة العبرية في الكيان الإسرائيلي تراجعا حادا في شعبية رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو في شمال إسرائيل مع تصاعد الانتقادات لأدائه على خلفية الحرب في لبنان. ووفقا للاستطلاع يتخلى سكان الشمال عن حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو بوتيرة أسرع من الناخبين في مناطق أخرى، إذ قال 23% فقط من المشاركين إنهم سيصوتون للحزب في الانتخابات المقبلة مقارنة ب 35% حصل عليها في انتخابات عام 2022.

نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين كبير أو مسؤولين أمريكيين كبيرين قولهما إنه بينما يريد الرئيس الأمريكي ترامب إنهاء الحرب في لبنان، يبدو أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو يريد استئنافها. وذكر الموقع أن الخلاف الأخير بين نتنياهو وترامب بشأن لبنان أكد كيف أن أهدافه العسكرية وربما بقائه السياسي تعتمد على رئيس أمريكي لا يشاركه الرغبة في التصعيد. وأكد ترامب ونتنياهو أنهما نسقا بشكل وثيق للغاية بشأن إيران ويتحدثان بوتيرة شبه يومية، لكن المسؤولين من كلا الجانبين يدركون أنه أو المسؤولين من كلا الجانبين يدركون أنه قد يأتي وقت تتباين فيه مصالح الحليفين. وأضاف أن بعض من في معسكر نتنياهو يخشون أن يكون هذا الوقت قد حان. في خبرنا الأخير، قال المرشد الإيراني مجتبى خامنئي في رسالة مكتوبة اليوم إن الولايات المتحدة وإسرائيل تسعيان إلى زرع الانقسام بين الإيرانيين بعد تلقي البلدين ضربة حاسمة في الحرب. وجاء في الرسالة أن الأداة الرئيسية لإضعاف إيران هي زرع بذور الشك واليأس والخوف وانعدام الثقة والانقسام، داعية إلى مواجهة هذه النوايا الخبيثة من خلال الثبات والبصيرة والحفاظ على الوحدة والتماسك والثقة المتبادلة والامتناع عن ترديد ما يقوله العدو.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانجابلين، طريق عمان.

0: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: 100,000 مريض ينتظرون فرصة علاج أو دواء أو عملية جراحية تعيد لهم الأمل بالحياة. اليوم تبرعك قد يخفف ألماً ويمنح مريضاً فرصة جديدة. أنتم العون مع الجمعية الأردنية للعون الطبي للفلسطينيين لتوفير الرعاية الصحية داخل المخيمات الفلسطينية في الأردن. تبرعك اليوم شفاء الغد. تبرعوا الآن عبر كليك MAPJO MAPJO أو اتصلوا على 079 16

على سفرتكم بيكمل لمتكم. أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم في مستشفى الاستقلال، القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي، تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مستمعين ومشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج استوديو التحليل الذي يأتيكم من العدل الخميس في هذا التوقيت ويعاد في تمام 9:30 مساء. معكم من الهندسة الإذاعية أنس عربد، من تلفزيون حياة عبد الرحمن أبو رياش، ومن المتابعة والتنسيق رامي عيسى، ومن الإعداد والإشراف العام أنس الأمير، ومن التقديم محمد سلام. حياكم الله. هل إدارة الحكومة للواقع الاقتصادي تمثل رافعة لتحسين المؤشرات؟ سؤال صار نقاشيا وبدأ صداه يدوي وفق تحليلات تقيم الأداء على مدى قرابة عامين. حالة التصلب المتشبثة في جذور المؤشرات الاقتصادية الفارقة هي المقياس، إذ النمو عالق وأرقام الاستثمار والتشغيل لم تشهد أي اختراق، فيما الضغوط المعيشية تتزايد على الأردني بفعل تحديات داخلية وخارجية، والأخيرة ليست أساس النقاش إنما نتائج الأداء الحكومي. يرى مراقبون أن المشكلة ليست في غياب الخطط أو الاستراتيجيات والرؤى الوطنية، فرصيد الأردن منها كبير، لكن التحدي في قدرة التنفيذ. يزيدون القول: الفريق الاقتصادي الوزاري لم يتمكن من بناء حالة اقتصادية متماسكة تعكس حجم الإمكانات والفرص. والسؤال يساق: لماذا ترسب الشخصيات المالية الرسمية في امتحان التطلعات والنتائج؟ هل الخلل في الخبرة والكفاءة؟ وكيف يمكن ضبط المسار؟ عبر زوم أرحب بالخبير في الشأن الاقتصادي دكتور واصل المشاقبة. مرحبا بك دكتور واصل. ما هي أهم المؤشرات لتقييم نجاح الأداء الاقتصادي للحكومة؟
1: أولا أسعد الله مساءك وشكرا على استضافتي هذه الظهيرة. خلينا ننظر إلى أهداف الرؤية الاقتصادية التي حددتها الحكومة من خلال خطط التنفيذ. نعم. معدلات النمو الاقتصادي تقارب بالنسبة للأهداف 5 و6 بالعشرة، خلق 100,000 فرصة عمل، تحسين الأداء الحكومي بالنسبة للنفقات، تحسين نوعية حياة المواطن الأردني وغيرها من هذه الأمور، بالإضافة إلى حجم الاستثمارات. إذا نظرنا إلى حجم الاستثمارات، للأسف هي داون أقل مما كان هو متأمل من أهداف الرؤية اللي قاربت حوالي خلال 10 سنوات للرؤية حوالي 41 مليار دينار، تمام، قارب 3.9 مليار سنويا. هذه الأرقام لم تحقق للأسف. النمو الاقتصادي حدد على أنه 5 و6 بالعشرة، لم يتجاوز 3%. بالنسبة للخفض العجز في الموازنة، كان هناك نوع من تحقيق جزء من هذه الأهداف، ولكنها تبقى إذا نظرنا إلى موازنة 26 تفوق المليارين و300 مليون دينار، بالإضافة إلى التحديات المرتبطة بالبنية التحتية والأمور بتخص التنمية المحلية وغيرها من الأمور. فيعني بوجهة نظري هذه الأهداف هي التي أضيف إلى ذلك على أنه مستوى دخل الفرد الأردني بال 25 البير كابيتا إنكم الفرد الأردني زاد من مقدار 16 دينار، وهذا إشي يعني غير مقبول على المستوى الاقتصادي، تمام، وطموحات.
0: ما مدى انعكاس الظروف الإقليمية والدولية على الأداء الاقتصادي الحكومي؟
1: لا شك أنه إحنا يجب أن نأخذ بعين الاعتبار دائما هذه التحديات الإقليمية. نعيش في إقليم غير مستقر، في تحديات من الاحتلال من الغرب، تحديات العلاقات مع دول الجوار خاصة مع العراق وسوريا في الماضي بدأت في التحسن، الوضع الإقليمي غير مستقر بالنسبة لشركائنا في دول الخليج والوضع الجيوسياسي، وضع الطاقة كمان وتحدياتها وأمور تخص مضيق هرمز. لا شك أن هذه التحديات معروفة لدى الجميع، للأسف أثرت على الإنجاز الاقتصادي لاقتصادنا الوطني. الحكومة مشكورة استطاعت أن تستوعب بعض من هذه التحديات، ولكن هذا يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار على أنه جزء من بناء الاقتصاد والمقدرة الاقتصادية التحفيز الاقتصادي يجب أن تأخذ هذه الأمور كلها.
0: لكن دكتور واصل، هل ترى أن المشكلة في الإدارة الاقتصادية الحكومية أم في بنية الاقتصاد إن صح التعبير؟
1: لا شك ان بنيه الاقتصاد يعني جزء من المشكله، يعني طبيعه الماليه العامه، حجم المديونيه، طبيعه سوق العمل، العماله الاجنبيه يعني. ولكن يعني اعتبر ان هناك تقصير مثلا في سوق العمل، لا تزال العماله الاجنبيه تاخذ جزء وحيز كبير من سوق العمل الاردني، فبالتالي يعني وجود ايجاد حلول مؤقته غير فاعله غير مقبول. يعني يجب ان تاخذ الدوله اجراءات سواء على الجانب الاداري والتنفيذي والرقابي لاداره هذا الملف بصوره افضل. في عندنا تحديات في قطاع الطاقه، في عندنا تحديات في قطاع المياه، يعني النقل الوطني يعني شيء مشروع يعني انا داعم له من حيث يعني اهدافه واهميته للاقتصاد الوطني للدوله الاردنيه، ولكن لماذا هذا التاخير ولماذا هذا الفشل في اداره
0: هنا السؤال هنا السؤال دكتور واصل، لماذا ترسب العقول الماليه على وجه التحديد الرسميه في امتحان تحقيق التطلعات الى نتائج ملموسه الاثر؟ هل اليوم الخلل في الخبره والكفاءه مثلا؟
1: يعني أنا برأيي على أنه يعني بعيدا عن الشخص، أنا النقد دائما موجه للنتائج لا للأسماء، احترام الأشخاص ثابت أستاذ الفاضل، لكن تقييم الأداء واجب وطني. عندما تكون النتائج دون المستوى المطلوب يصبح التغيير ضرورة لا إساءة. أنا برأيي الوضع الحالي، التحديات الاقتصادية التي يمر بها وطننا الحبيب تتطلب فريقا يعني اقتصاديا يمتلك معرفة عميقة بالقطاعات الإنتاجية والخدمية وقدرة على التنفيذ ومعرفة دقيقة في السياسات الاقتصادية والقطاعية. للأسف الفريق الحالي يعني مع احترامي للأشخاص يعني لا يمتلك المعرفة حتى في الشؤون الاقتصادية، لكونه لا يمتلك الخبرة في هذه المجالات، يعني سواء على قيادة الملف الاقتصادي ولا الأمور اللي تخص القطاعات الوزارية.
0: طيب دكتور واصل، اليوم يعني هل ترى أنت أن اليوم التحديات أكبر من فريق الحكومة الاقتصادي؟ هل تؤيد مثلا تغيرا عليه بوضع نتائج الأداء مقياسا؟ هذا شق آخر، يعني هل تحتاج الحكومة أيضا إلى دمج بعض الوزارات على سبيل المثال؟
1: لا شك أن هناك مجال يعني في بعض التغييرات في الهيكلة الحكومية في إدارة الملفات. يعني أنا برأيي الشخصي أن هناك ثلاث وزارات يمكن دمجها بوزارة واحدة وتغيير اسمها إلى وزارة الاقتصاد. يعني لا حاجة لنا الآن، الله يرحم أصحاب المعالي الذين بنوا وزارة التخطيط في الماضي، إحنا لا نعتمد على التخطيط. هي وزارة التخطيط هي مؤسسة حكومية تعنى بالمساعدات الخارجية، فليس هناك حاجة برأيي أن تكون هناك وزارة تعني في هذا المجال. ممكن أن تكون إدارة في وزارة تعني في قضية المساعدات الخارجية والتنسيق بينها وبين الدونرز وبينها وبين الوزارة المعنية والمؤسسات الوطنية. قضية الشؤون الاقتصادية، يعني أنت بحاجة إلى وزير للشؤون الاقتصادية يعمل على تنسيق هذه الجهود، مستشار في مكتب دولة الرئيس بالعمل مع الزملاء من الوزارات المعنية. هنالك بعض الوزارات تمتلك نوع من الفرق الاقتصادية، يمكن هذا يبني نوع من الكاباسيتي بيلدينج للحكومة. وقضية وزارة الاستثمار، يعني وزارة الاستثمار قد تكون هناك دائرة في هذه الوزارة اللي أنا أرى أنها أكثر مناسبة، يعني أن تكون هناك وزارة بوزير وطاقم كامل، يعني ثلاث وحدات من هذه المؤسسات الحكومية يمكن أن تدمج بوزارة واحدة، من قضية التوفير، قضية التنسيق، قضية الإدارة، وقضية التعاطي مع السياسات المتعلقة في الشأن القطاعي والشأن الوطني.
0: طيب اليوم هناك من يسأل، يعني ما ضمان نجاح تغيير الفريق الاقتصادي هذه المرة رغم أن تغييرات في حكومات سابقة لم تحسن الأداء الاقتصادي؟
1: يعني كما ذكرت سابقا أخي العزيز، يعني تحديات الاقتصادية اليوم تتطلب فريق يمتلك المعرفة القطاعية سواء بالجانب الانتاجي والخدمي، قدرة على التنفيذ، معرفة في السياسات، قضية التنسيق. يعني برأيي الشخصي،
0: هل نمتلك دكتور واصل نمتلك شخصيات كالتي تفضلت بذكرها؟
1: نعم وطننا يعني
0: إذا لماذا لا يتم الذهاب مباشرة إلى الحلول بشكل جذري؟
1: والله هذا السؤال يمكن أن تطرحه على دولة الرئيس، يعني هو أدرى مني في من هو مناسب له ولا لا. أنا أعطي رأيي كمواطن وكمراقب وكإنسان يتبع الشأن الاقتصادي الأردني. أنا برأيي الشخصي أستاذي الفاضل على أنه الفريق الحالي، مع احترامي للأشخاص، لا يمتلك المهارات التحليلية والفنية والمعرفة القطاعية، سواء على المستوى القطاعي في أولويات الدولة في القطاعات التي تخص الصناعة والتجارة والأمن الغذائي والتصدير والاستيراد وأمور تخص المياه والطاقة. لا أرى أن هذا الفريق قادر، لا شك أنه يعني يحاول ومشكورا، لكن لا شك أنه هناك في مجال لدخول عناصر ناس تمتلك المعرفة، سواء على الجانب العلمي والأكاديمي والفني والتحليلي والمعرفي. هنالك ناس من القطاع الخاص يمتلكون المعرفة أيضا في بعض الأمور تخص القطاعات المعنية في مجال عملهم. لا شك أنه يعني لأي يعني لا أنتقد دولة الرئيس في أنه اختياره، وأنا يعني هذا له الحق دستوريا في ذلك، ولكن يعني أننا كمراقبين نعطي الانطباعات ونعطي التوصيات والنصائح على أنه هنالك مجال يعني أفضل في خصوص من يدير الملف الاقتصادي وكيف يدير الملف الاقتصادي. هل هذه الملفات يكون هناك نوع من التنسيق السياساتي على الجانب الضريبي أو الرقابي أو على الجانب يخص الأمور الأخرى؟
0: نعم
1: فيعني أنا رأيي يعني أرى أن هناك مجال للتحديث وللتطوير ولإدخال نوع من الدماء الجديدة التي من شأنها أن تحسن هذا الأداء. طبعا دولة الرئيس الذي أكون له كل الاحترام والتقدير على الجانب العملي والشخصي قادر على أن يتخذ هذا القرار، ولا أعرف ما هي أسبابه، بس يعني أنا متوقع لأنه هو دائما يعني يرى الأمور من منظار يختلف عن منظار المراقبين.
0: يعني دكتور واصل، يبقى هنا التساؤل أو الإشكالية الكبيرة، بالرغم من الحديث عن نظريات كثيرة تطرح وربما يعني من السهولة بمكان أن تطبق على أرض الواقع، لكن مع ذلك نرى بأن ربما حكومات كثيرة تعيد نفس الأخطاء، وهنا يبقى التساؤل مفتوحا حتى لدى المراقبين أو الخبراء في الشأن الاقتصادي، هل هناك فيتو ما على أي تحركات اقتصادية حقيقية ربما يلمس المواطن أثرها؟
1: والله يا صديقي العزيز، كما يقال in English يعني self imposed، يعني أنا ما أتوقع أنه هناك يعني نوع من الفيتو الغربي أو الأمريكي أو الأوروبي على قرارات تخص الدولة الأردنية والسيادة
0: لا
1: الأردنية.
0: لا، لم أتحدث خارجيا دكتور واصل، أنا أتحدث بشكل عام داخليا، يعني من المفترض أن يكون الأمر داخليا.
1: لا أتوقع أن هذا الأمر يعني مطلوب. هي قضية هل أنت قادر على أنك تتعاطى مع التحديات بأسلوب جديد. يعني مثلا خليني أعطيك مثال من الأمور التي دائما تزعج وزراء المالية، على أنه يجب عدم الاقتراب إلى أي شيء يضعف إيرادات الدولة من الضرائب. أنا أنتمي إلى المدرسة على أنه جزء من عملية بناء البنية الاقتصادية القطاعية مثلا يجب أن يكون هناك نوع من الدعم لبعض مثل هذه القطاعات بتخفيض الضرائب. ممكن هذه الضرائب قد يكون على المدى القصير نقص في العائدات الحكومية للضرائب، ولكنك أنت تبني اقتصادا ديناميكيا يمكن أن يخلق فرص عمل، مجال للتوسع الإنتاجي، التصدير، إحلال الاستيراد. هذه الأمور كلها يعني لا شك أنها تكون إلى منظور إيجابي. يعني مثلا في بعض الأنباء مؤخرا صار نقاش حول الضرائب على التدخين والدخان. أنا يعني أنتمي إلى المدرسة على أنه لا ضير في قضية يعني
0: زيادة.
1: حملة وطنية لدفع الشباب والنساء لتقليل من التدخين. ممكن وزارة المالية لا ترى أن هذه الحملة قد تكون مناسبة، لأنه ممكن يكون لها أثر سلبي على على العائدات من ضرائب الدخان، ولكن ممكن أن تنظر إلى أنه هذه التوفيرات، فيما إذا كان هناك نوع من التوفيرات في الإقلاع عن التدخين، أنه المدخن ممكن يستخدم هذه التوفيرات للإنفاق على غذائه، لبسه، ممكن الترفيه المحلي، ولا شك أن مثل هذه النشاطات الاقتصادية قد يكون لها أثر
0: نعم
1: تنموي وضريبي أيضا. بالإضافة إلى أنه ممكن هذا النوع من الحملات التوعية التي يقودها المجلس الأعلى للسكان ممكن يكون لها أثر على قضية تخفيض النفقات الحكومية على الصحة والأمور تتعلق
0: نعم
1: بتحديات الصحة العامة للمدخنين.
0: نعم
1: فيعني يجب في بعض الأحيان يجب أن تخرج من نطاق المالية العامة والجباية وفكرة على أنه هذا مهم، قضية الاستقرار المالي للخزينة، ممكن إلى هذا رأي قد يطرح لنقاش عام في مجالس الرأي والرأي الآخر، ولكن برأيي يجب أن نخرج من منظور على أنه الحكومة يعني يجب أن لا يعني نتخذ أي إجراء من شأنه أن يعني يخفض من عائداتها من هذا القطاع أو ذاك القطاع أو تلك أو ذاك، وهذا ينطبق على العديد من الأمور، الطاقة والمياه أيضا.
0: شكرا لك على كل هذه التوضيحات الخبير في الشأن الاقتصادي الدكتور واصل المشاكبة. أشكر لكم موصول أنتم أيضا مستمعينا ومشاهدينا الكرام على طيبي وكرم المتابعة، في أمان الله. استوديو التحليل.

0: ترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، المشهراوي للأبواب والمطابخ،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز.

0: اسم له تاريخ.
1: أعمارنا هنيئا لرعاة العلم، فهو عزنا وأملنا وعدتنا في الحياة. أنا أدعم صندوق حياة، أحبكم دكتور إبراهيم الجرمي.
2: بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 5-16-16-30.
3: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777 34 74 24.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

من عمان نبض القدس. شو طبيعة الحديث اللي موجود بالشارع؟ من أن يجيكوا بكل تفاصيل تتعلق بهذا الاتجاه في القضايا السياسية والخدماتية والاجتماعية. على المحك برنامج سيتحدث بأدق التفاصيل وبمنتهى الشفافية والوضوح على المحك عند الساعة 8 من كل يوم ثلاثاء على أثير إذاعة حياة FM معي أنا أحمد الفعوري.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. صحب رجل كثير المال عبدين في سفر، فلما توسط الطريق هم العبدان بقتله، فلما صح ذلك عنده قال: أقسم عليكما، إذا كان لابد لكما من قتلي أن تمضيا إلى داري وتنشدا ابنتي هذا البيت. قال: وما هو؟ قال: من مبلغ بنتي أن أباهما لله دركما ودر أبيكما. فقال أحدهما للآخر: سنبلغهما فما نرى فيه بأسا. فلما قتلاه جاء إلى داره وقال لابنته الكبرى: إن أباك قد لحقه ما يلحق الناس، وآل علينا أن نخبركما بهذا البيت. فأنشداها، ولما سمعت قالت: ما أرى فيه شيئا، ولكن اصبرا حتى أستدعي أختي الصغرى. فاستدعتها وأنشداها البيت، فخرجت حاسرة والفجيعة تنطقها: وأبتاه وجبلاه، قتل كبيركم يا قوم، وهذان قتلا أبي يا معشر العرب. فقال القوم: وما الدليل على صدق دعواك؟ قالت: المصراع الأول يحتاج إلى ثان يصح به، والثاني يحتاج إلى ما يكمله، ولا يليق أحدهما بالآخر. قالوا: فما ينبغي أن يكون؟ قالت: من مبلغ بنتي أن أباهما أمسى قتيلا بالفلات مجندلا، لله دركما ودر أبيكما، لن يبرح العبدان حتى يقتلا. فاستخبر القوم العبدين فوجدوا الأمر على ما ذكرت. وهكذا كان البلاغ نعيا، وكان البيت بشطريه غير المتفقين شركا، فلم ينفع العبدين جهلهما ولم يخذل الأب عقله، فجاء القصاص من جنس الكلام، والجزاء وفاقا لما أغرت به الأوهام.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

موجز الأخبار من حياة FM يقرأه محمد سلامة. ارتفاع نسبة الاكتفاء الذاتي من المواد الغذائية في الأردن إلى 61.4% مقارنة ب 57.3% في عام 2020. وزير العمل يقرر إيقاف استخدام العمالة غير الأردنية في معظم القطاعات والأنشطة الاقتصادية. صحة غزة تعلن عن وصول 11 شهيدا و 32 إصابة جديدة إلى مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة ماضية. 11 شهيدا من خلال 7542 انتهاكا إسرائيليا في الضفة والقدس في شهر أيار الماضي. استطلاع رأي يظهر تراجعا حادا في شعبية نتنياهو شمال إسرائيل بسبب حرب لبنان. إسرائيل تكثف من غاراتها على بلدات الجنوب اللبناني رغم الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار. وأخيرا الرئيس الأمريكي يقول إن مجلس النواب أجرى أمس تصويتا بلا معنى لتقييد صلاحياته في خضم مفاوضات لإنهاء الحرب مع إيران. ختام موجز في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: الداعية نضال بزور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله مستمعين الكرام، مستمعاتنا الكريمات عبر أثير إذاعة حياة، حياكم الله في هذا اللقاء الإيماني المبارك من الظلمات إلى النور. نسعد دائما وأبدا في هذا اللقاء بصحبة الداعية المهندس نضال البزور وعبر أثير إذاعة حياة FM، فحياكم الله جميعا وحياكم الله مهندس نضال، تحية لك.
2: سلامكم الله دكتور،
1: ربي يحفظك ويرعاك، وما زلنا معك نتحدث بين جنبات القرآن الكريم، هذا الكتاب العظيم الذي أمرنا أن نتدبر آياته. وأحببت أن أبدأ معك الحديث في هذا اللقاء، هل يستطيع كل إنسان، كل منا أن يتدبر القرآن الكريم، ولا هناك ضوابط يجب أن نتعلمها قبل أن نبحر في هذا الكتاب العظيم؟
2: أكرمكم الله دكتور محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حقيقة أن أوامرنا مع القرآن الكريم تتعدى حدود المكلفين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الله عز وجل يأمر النبي عليه الصلاة والسلام وأن أتلو القرآن، هو يقول عن نفسه أنا أمرت أن أتلو القرآن، فأنت تتلو يا أيها الإنسان، تتلو تتدبر، أفلا يتدبرون القرآن؟ التدبر شيء والتفسير شيء آخر، التفسير يحتاج إلى علوم الآلة، علوم عقلية وعلوم نقلية.
1: جميل.
2: علوم العقلية تحتاج إلى اللغة العربية، تحتاج إلى الربط، تحتاج إلى النظر، الإبحار، خبرة. هذا القرآن فيه علم، فيه فضاء، فيه شمس، فيه قمر، فيه كواكب، فيه زروع، فيه ثمار، فيه هندسة زراعية، فيه سياسة، فيه اقتصاد، فتحتاج إلى علوم دنيوية، وتحتاج أيضا إلى علوم ربانية أنزلها مع القرآن، علم التنزيل وعلم مثلا المجمل المفصل، علم كذلك السور مكي مدني المتشابه وهكذا. هذه علوم وقفية، وهناك علوم الآلة نوعين، علوم قرآن وعلوم حياتية. هذا نقول له تفسير، أنت تريد أن تفسر القرآن، هذا للمختصين، يملك علوم متعددة. لكن التدبر أن أعيش أنا مع الآية، الله عز وجل يقول من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. لا يتطلب منك لتتدبر هذه الآية أن تكون صاحب علم كثير، تحتاج أن تعيش هذه الآية. من عمل صالح، قانون، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. تحتاج أن تتدبر الآيات مثلا لمرت معنا في الحلقة الماضية في سورة القصص، في قصة موسى عليه السلام ولما ورد ماء مدين. تحتاج الأنثى البسيطة بعلمها لكن التي تريد أن تطبق أن تعيش هذه الآية وأن تتدبرها. قال ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان. المرأة لابد أن لا تخالط الرجال بغير حاجة، ووجد من دونهم امرأتين تذودان. تحتاج أن تتدبر كيف تكلم معها موسى إن كنت رجلا. قال ما خطبكما يا صبي، لا كلمتين، ما خطبكما، الكلام على قدر الحاجة، ما خطبكما؟ قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء. وبرروا له لو هيك في عندك علامات استفهام، طب أنتوا ليش هون؟ ما كلهم شباب، أنتوا ليش هون؟ وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما يا اختي إن شاء الله مش محتاجين إشي، أي إشي ثاني، هي رقم تليفوني إذا احتجتوا أي إشي ثاني. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل. أنت لا تحتاج إلى تفسير هنا، تحتاج أن تعيش القرآن، أن تتدبر القرآن، أفلا يتدبرون، ثم تولى إلى الظل. شوف القيم في هذه الآية، لا تحتاج أن تغوص في المعاني كثيرا. بعدين فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، على استحياء قالت يا أبت استأجره.
1: قالت إن أبي يدعوك.
2: إن أبي يدعوك، مش أنا. شوف مثلا هذه الآية، تفضل عنا الكلام مني، لا أنا ما بزبط أدعو رجل، بصير أعزم صاحبتي تعزمني

0: مع البيت بيفرق، أنا عزميتك على المطعم تفرق، والله أخوي حاب يشوفك، أبوي حاب يشوفك، إن أبي الدعوة مش مني أنا، أنا ما بيطلع لي أدعو، بتقلل من حياء المرعى، إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، أنت خدمتنا، بس أبوي تدبر
1: جميل.
0: بس أبوي حابب يكرمك. وأجا فلما جاءه قصة وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. ففكرة أن أتدبر القرآن شيء وأن أفسر القرآن شيء آخر، مطلوب من أهل العلم أن يفسروا القرآن، مطلوب منا نحن العوام أن نتدبر القرآن.
1: طب جميل، الله يبارك لك بأنتوا العوام.
0: لا الله يبارك لك.
1: أنا مقصدي اليوم عن بنبري للناس أشخاص بيمسكوا المصحف أو بيمسك الآيات وبلش يربط ويشبك، وهاي الآية مقصود فيها كذا وهاي الآية فيها كذا، ويحاول هو يد يعني مش أقول يدعي، هو يقول أنه يتدبر القرآن، لكن إذا دخلنا في تفاصيل الحديث نرى أنه يفسر القرآن. كيف أنا كمتلقي كجمهور عام بدي أفرق ما بين التدبر والتفسير؟
0: التدبر أني أنا بدي أعيش الآية وأسقطها على واقعي بس، ما إلي دخل في مآلات الآية ومعنى الآية هيك، والآية بتقول لي أنه أسوي 1 2 3، هذا صار اسمه تفسير، ومرات صار اسمه تأويل. إحنا مرات بنتأول القرآن وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون، والراسخون في العلم، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فأنت بدك تيجي تأول القرآن مش شغلك، والله إنه هاي الآية ما قالها معناها هيك مش شغلك مش قضيتك، بس هاي الآية والله أنا عشتها، هاي الآية والله أنا حاولت أنزلها على واقعي، حاولت أنا أفهمها إشي ثاني. فإني أصير أعطي مآلات الأمور في الآية مش شغلي، أصير أكشف حقائق الآيات برضو مش شغلي. يعني بتتذكر في أحداث 11 سبتمبر، على فكرة هذا تاريخ زواجي، فأنا بحكي 11 سبتمبر 2021، بحكي مش 2021 2001 بحكيش عن أحداث سبتمبر 2011 زواجي.
1: الله يبارك لك.
0: الله يبارك لك. فهناك بعض الناس جاب آية مثلا سورة التوبة،
1: نعم، جرف انهار فانهار به،
0: بدأ الآية لا أنت مين حكى لك هيك، لا هذا الوضع مش هيك. فأنه أصير أقول مآلات الآية هيك، والآية تعني هيك، وهاي الآية تنطبق هون، وهاي هذا إشي، وإني أصير أقول والله أنا بدي أفهم هاي الآية إشي ثاني.
1: جميل جدا، الله ينفع فيك ويبارك لك. إحنا نكمل في سياق حديثنا معك في سورة القصص.
0: كنا قد توقفنا وحضرتك سألتني آخر الحلقة عن شاطئ الوادي الأيمن.
1: نعم.
0: في عنا الوادي الأيمن في القرآن الكريم ورد في هذه السورة، ورد في سورة طه، في سورة مريم، من جانب الوادي الأيمن.
1: نعم.
0: لكن شاطئ الوادي الأيمن الشاطئ تختلف، والشاطئ المتبادر إلى الذهن كنا في الحلقة الماضية أنه لازم يكون بجنب بحر.
1: بالضبط. وبعدين قال لي أبو رياش يقول لي في بحر أصلا بسيناء.
0: قد يكون موجود، قد يكون، لكن الشاطئ في معناها في اللغة هو الجانب. سواء كان أصلها في اللغة العربية الشطأ.
1: نعم.
0: شطأ في القرآن الكريم يعني مكرورة هذه الآية، وحتى الأصل مثلا شاطئه يعني يخرج الفسيلة، النخلة الفسيلة التي تخرج بجانبها تسمى شطئ لها، شطئ لها من شطئه في القرآن الكريم.
1: نعم.
0: فالفسيلة اللي بجانبها الشاطئ، إذن الشاطئ هو الجانب.
1: جميل.
0: فسواء كان بجنبه بحر أو مش بجنبه بحر.
1: جميل.
0: فأنت بجانب شاطئ الوادي، يعني أنت بجانب الوادي. هل هذا الوادي فيه مي؟ فيش فيه مي، إشي ثاني.
1: نعم.
0: يعني مش لازم.
1: موقع جبل الطور بنحكي عن
0: الجانب.
1: سيناء مصر.
0: الطور معروف، الطور في مصر.
1: نعم.
0: سيناء معروفة، المكان أكثر مكان مذكور في القرآن الكريم، ليس له نظير في القرآن إلا بيت المقدس. ليس له نظير، أكثر مكانين مذكورين الطور وبيت المقدس في القرآن الكريم، ليس له نظير الطور في القرآن الكريم من ناحية عدد الذكر، إلا الأرض المقدسة المكنة بها بيت المقدس. فهو الطور المعروف لدينا من شاطئ الوادي الأيمن. شاطئ إيش ووادي إيش؟ هو الجانب الأيمن للوادي، أي وادي اللي كان يقف عنده موسى. أيمن بالنسبة لإيش؟ شاطئ الوادي الأيمن، الوادي الأيمن، فهو الجانب الأيمن للوادي.
1: نعم.
0: الوادي الأيمن جانب، الوادي

0: الأيمن. الوادي الأيمن، الأيمن تابع على إيش؟ نعتا للوادي.
1: الوادي نعم.
0: فهو يقف بجانب الوادي الأيمن، فهو يقف على يمين الوادي.
1: جميل جدا.
0: تمام نعم. هل بجانب ماء؟ ماء مش ماء شيء.
1: في البقعة المباركة من الشجرة، في شجرة كان هناك.
0: شجرة القرآن بحقق أنه في شجرة. نعم.
1: تمام. وأن ألقي عصاك. الآن قلت لك أنا بدأت المعجزات، قلت لي استنى شوي استوب، لسه ما بلشتش معجزات.
0: نعم.
1: وأنا هنا اللقاء في ذاك
0: نعم. المعجزة أنا قلت لك أرى أنها مش معجزة.
1: مش معجزة.
0: بتعريفي للمعجزة نعم. المصطلح الاصطلاحي اللي أقوله الآن.
1: نعم.
0: المعجزة هي خارقة يجريها الله على يد نبي
1: نعم.
0: ليؤمن به قومه.
1: جميل.
0: ما كانش مع موسى حدا.
1: بس ما بعد شوي راح تصير هاي الأداة.
0: بعد شوي بصير اسمها معجزة.
1: الآن مش معجزة لسه.
0: بتعريفي أنا.
1: جميل. تعريف إجرائي هذا.
0: خارقة.
1: جميل.
0: خارقة. جميل. يجريها الله على يد نبي
1: نعم.
0: ليؤمن به قومه.
1: نعم.
0: فإذا عرفنا هذا التعريف خلصنا من خلاف.
1: جميل جدا.
0: تمام.
1: وأنا ألقي عصاك. الآن في هاي الحالة هل تحولت العصا إلى أفعى؟ هون.
0: فلما رأها تهتز. مش شرط.
1: مش شرط.
0: مش شرط. ما أعطاناش إنها أفعى أو مش أفعى.
1: كأنها جان.
0: بالضبط. هو يعني هو العصا الأصل تكون ثابتة.
1: صحيح.
0: طب تهتز كأنها من أعمال السحر. هل هو خيال؟ هل هو لأنه كان مشتهر في عصرهم إن السحر
1: نعم.
0: موجود.
1: نعم. نعم.
0: فلما رأها تهتز ده هو هذا مش سحر. طب ممكن يكون جن. بدأ موسى عليه السلام يحلل. التحليل هون لمين؟ في قرارة نفسي ما جرى في المونولوج الداخلي لموسى عليه السلام يظهره الله عز وجل لنا هنا.
1: جميل جدا.
0: كأننا نعيش الحدث.
1: تمام تمام. الأمر الثاني اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء. إيش يعني؟
0: الجيب اللي هو الجانب.
1: الجانب اللي هو الداخل الصدر يعني
0: عليهن من جيوبهن. الجانب اللي هو هذا كله اسمه جانب. ادخل مثلا يدك في جيبك في صدرك تمام تخرج بيضاء من غير سوء.
1: شو يعني شو الفكرة؟ أنا آسف.
0: الفكرة موسى عليه السلام ابن صحراء اللي بعيش أنا آسف بالصحراء إيده مش حتكون دائما يعني زي ما بيضاء. إحنا منشوف حتكون مشتعلة بالنار حتكون لا أنت قد يصيبك ما أصاب الإنسان من الصحراء. طب بدك هذا اللي شفته يروح
1: يزول.
0: معجزة تفضل حطها مشان تعرف انه الان في في في شيء خارق للعادة سيصيبك يا ايها النبي.
1: لانه هاي المعجزة ما ظهرت بعد ذلك.
0: لا
1: يعني
0: لا.
1: يعني فقط آنية كانت.
0: اذا ما يؤكد ما اقول انه هي مش معجزة، هي خارقة يجريها الله على يد موسى حتى يستقر عند موسى عليه السلام.
1: أنت الآن مقبل على مرحلة تمام. جديدة من الدعوة من
0: جبريل عليه السلام لما نزل عند النبي عليه الصلاة والسلام في أول الوحي فضمه إلى صدره. هل هذه معجزة؟ بالتعريف اللي أنا عرفته لا، ما فيش حدا آمن بنزول جبريل في ذلك الوقت.
1: يعني هو سبحان الله شوف الآية مباشرة فذانيك برهانان من ربك مش إلك إلى فرعون وملئه. إلى فرعون وملئه.
0: أنت انطلق بهما إلى فرعون وملئه. نعم.
1: تمام تمام.
0: نعم.
1: طيب الآن موضوع أفصح مني لسانا. هنا تظهر بعض التفاصيل. أنا ما ندخل في التفسير لأنه إحنا هذا مش ليدنا. لكن نعم نعم. لكن أنا بس هيك في شغلات معينة. وأخي هارون هو أفصح مني لسانا. أنا بجيب لك بعض الناس كان يلدغ مش كان يلدغ سيدنا موسى. كذا.
0: جمرة وتمرة.
1: مش عارف.
0: القرآن لم يحدثنا عن هذا. فنكتفي بما ورد. إذا ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام الصحيح يعزز، لكن إذا ما وردش من وين بجيبها؟ يعني أصير ألف أنا وأخذ روايات الإسرائيليات الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه؟ أعتقد هذا لا يقبل.
1: تمام. نكمل في سياق السورة وحديثنا بها.
0: السورة أنا إن أردت أن أسير معك بالآيات آية آية من سير. إن أردت أن نأخذ فكرة عامة عن السورة
1: هكذا نسير إحنا بالعادة إنه مش آية آية.
0: نعم.
1: جو عام.
0: نعم.
1: روابط.
0: نعم.
1: قلت لي أن هذه السورة فيها حوالي 33 هيك بتذكر عدد ولا خطأ
0: أكثر من 37-38 رابط
1: مع قصة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
0: مع الهجرة. نعم.
1: مع الهجرة.
0: أذكر بعض الروابط العامة التي تتمحور حولها السورة.
1: بداية
0: بأمرك
1: بفاصل
0: بين إيدي
1: بعده سنذكر بحول الله
0: أمرك إن شاء الله
1: بقي في العمر بقي بعد الفاصل نواصل إن شاء الله.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أفهم إعلانك.
1: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
2: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية، 079-749-8000.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: الله
2: أفلح من بنى لله مسجدا له أجر مع كل ركعة وذكر مع كل سجدة وتنفس عنه كربة مع كل دعاء. قال عليه الصلاة والسلام: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. مشروع مآذن من تآلف الخير ليعلو صوت الأذان في كل مكان. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06255 99

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شن، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: مع العلماء برعاية
2: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
3: حياكم الله، صحة، حياكم الله. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة وعبر حياة FM لاستكمال هذا اللقاء المبارك من الظلمات إلى النور. يعني أنا أكيد حجاوب على الأسئلة، لكن يعني هل ضعفنا باللغة العربية يعيق علينا تدبر القرآن؟
4: 100%.
3: تسأل براء.
4: 100%.
3: الضعف باللغة العربية،
4: القرآن بلسان عربي مبين. فإذا أنا ما عندي لغة، ما بعرف مثلا تفاصيل اللغة، متى التقديم، متى التأخير، متى برفع، متى أنصب، سأعاني من إشكاليات كبيرة جدا. ما بعرف معاني الكلمات. شاطئ، إذا بضل في بالي أنه الشاطئ اللي بجنب البحر بضيع.
3: جميل. السلام عليكم، رامي أبو نفاع، أين وردت كلمة معجزة في الأثر؟ أرجو الإجابة.
4: ما عندي الآن بحث سريع، يعني ما عندي بحث، لكن لعلها تأتي إن شاء الله
3: بإذن الله. طيب، نكمل معك في تفاصيل سورة القصص. قلنا أن هناك أكثر من 37 رابط ما بين قصة سيدنا موسى وقصة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
4: نحاول الآن أن نذكر ستمر تباعا حينما نتحدث عن موضوعات السورة. السورة ذكرت لنا عوامل الغرور في الأرض بسبب قوة السياسة وقوة المال. عندنا قوة فرعون، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة، وذكر لنا قوة قارون، إن قارون كان من قوم موسى في آخر السورة فبغى عليهم. ففكرة الازدواجية بين سلطة السياسة وسلطة المال هي فكرة قذرة، وهي يعني ما كان عند قريش. قريش كان عندهم سلطة سياسية وكان عندهم سلطة مالية، واجتمعت يعني هاتان القوتان لقريش من دون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ما الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام؟ بناء مجتمع. في العهد المكي لم يفعل عليه الصلاة والسلام شيء من الالتحام مع الباطل، إلا أنه بنى مجتمع وبنى أناس صابرين، بنى عظماء يقفون المواقف التي سنشهدها إن شاء الله في العهد المدني، ولكنه لم يصنع شيئا إلا البناء كالتي وضعتنا فيها السورة. بناء القيم، بناء الحياة عند المرأة، بناء القيم عند الرجل، بناء الأسرة. يعني تخيل أنت المنظومة العامة السياسية والاقتصادية منهارة، تيجي سورة القصص تقول لي ابني مجتمعك الداخلي، ابني أسرة طيبة من امرأة تقوم على الحياء، رجل يقوم على العفة. ثم تولى إلى الظل، سقى لهما ثم تولى إلى الظل، قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. تذكر لنا أمام قوة السياسة والمال قوة المجتمع وقوة أولو العلم. شوف عندنا فساد، نيجي نرسم خارطة، عندنا الفساد وين يكمن؟ في السياسة والمال في سورة القصص.
3: هلا قارون لسه ما أجا،
4: حيجي في آخر السورة،
3: حيجي. بس قصدي من يوالي الظالم برضو كما ذكره، يعني مش بس الظالمين، أولياء الظالمين،
4: هي الفساد السياسي كامل. هذا كله فساد سياسي، يعني فساد سياسي بكل أركانه. وإن فرعون وهمان وجنودهما، برضو الجنود، هذا إذن كله فساد سياسي، كل أعوان الظالمين ضمن الفساد السياسي. لكن في عنا الفساد المالي برضو. الفساد السياسي كيف يواجه؟ الفساد السياسي يواجه بمجتمع صحيح، مجتمع يبنى على أسرة سليمة، أشخاص أقوياء، امرأة تربي، أب رب البنتين، شيء وأبونا شيخ كبير، بنتهي الفساد السياسي بمجتمع صالح، ما في فساد سياسي. طب الطغيان المالي، الطغيان المالي، دقق فيما سأقول، لا يمكن أن ينتهي الطغيان المالي إلا بوعظ، والآن بدلل عليه من القرآن أمثلة حتى تقول لي وقف، إلا بوعظ واضح صريح من أولي العلم.
3: أولي العلم،
4: قصة قارون. والآن حاطيك مشهد آخر برضو مر معنا في السورة السابقة.
3: جميل.
4: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وأتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولو القوة إذ قال له قومه لا تفرح. الآن بدأ هذا الخطاب لمين؟ لأولي العلم، لأنه في آخر الآيات حيعطينا الكلام هذا، إن الله لا يحب الفرحين، وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا.
3: وأحسن
4: كما أحسن الله إليك،
3: ولا تبغي الفساد في الأرض.
4: كل نصح نصح نصح، الفساد المالي يحتاج إلى نصح. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. أهل العلم إيش قالوا؟ ويلكم ثواب الله خير، أهل العلم. طيب إذن الطغيان السياسي في القرآن الكريم يحتاج إلى مجتمع كويس، ومجتمع قد يكون كويس ومنعزل. أضرب لك مثال، أضرب لك مثال سورة هذه فتنة السياسة والمال. أنت لما تتكلم عن سورة أخذناها بتتكلم لنا عن الفتنة، أي سورة بتخطر في بالك؟
3: الفتنة أي نوع من أنواع الفتن؟ لأن كل واحدة كانت
4: مثلا اللي النبي أمرنا نقرأها على أعظم فتنة، فتنة الدجال مثلا.
3: جميل.
4: سورة الكهف،
3: الكهف. اللي يلمون عليها الناس إنه مرين عليها بسرعة.
4: مش مشكلة، هينا من عيد، هينا من عيد.
3: أنا من راجع. الله يكتب عليك.
4: شوف، في عندك أول فساد، فساد سياسي. كيف واجه؟ في عندك فساد سياسي، في عندك فساد مالي،
3: نعم،
4: وفي عندك فساد مجتمعي، وفي عندك فساد في القيادة. في السورة
3: صحيح،
4: يعني مرحلة
3: السياسي لما الفتية،
4: أول مرحلة، مرحلة الفساد السياسي.
3: الفتية
4: شو سوينا؟
3: اعتزلوا، مجتمع،
4: مجتمع صغير،
3: صالح صغير، مجتمع، مجتمع.
4: انتهينا.
3: يا سلام.
4: طب الفساد الاقتصادي،
3: النهرين، النهر،
4: جنتين، أصحاب الجنتين.
3: نعم. نعم.
4: قال له صاحبه، مش اعتزلوا، وهو إيش؟ وهو يحاوره.
3: نعم.
4: أكفرت بالذي خلقك؟ إذن فكرة الفساد السياسي في القرآن، وهذه ما أظن ذكرناها عندك.
3: لا ما ذكرناها،
4: هذه من مخرجات الحاج سيدي.
3: الله يكتب أجرك.
4: الله يكرمك.
3: هذه خطة الاستراتيجية تاعت منى.
4: نعم.
3: نحكي فيها. جميل.
4: ففكرة الفساد السياسي في القرآن دائما ما تعالج بمجتمعات صغيرة تعتزل هذه المجتمعات، تبني مجتمعات موازية صغيرة لحال.
3: وراح تهلك المجتمعات.
4: لا لا ما حتهلك، أنت بتقول حتهلك في قانون، لا الله عز وجل يقول لك ما حتهلك. الفساد الاقتصادي دائما بدك تواجهه وتحاوره. طيب في فساد ظلم في القرآن الكريم، اللي هو مثلا قصة موسى مع العبد الصالح. ثلاث قصص.
3: من وجهة نظر أنها ظلم، من وجهة نظر سيدنا موسى.
4: طيب هو
3: سيف اليمين ظلم كانت.
4: طيب خلينا نشوف إيش الظلم. واحد يأخذ كل سفينة غصبة.
3: ظلم.
4: ظلم. كيف أعالج الظلم؟ بدي أوقف. إذن علاج الفساد السياسي في القرآن الكريم اعتزال، بناء مجتمع. صح.
3: تمام.
4: الاقتصادي
3: نصح.
4: مقتنع أنت باللي أنا بحكي؟
3: تمام.
4: علاج الظلم في القرآن الكريم بالمواجهة. من وقف موقفا
3: له. بس هو خرق السفينة.
4: واجه، خرق السفينة.
3: وش مواجه الخرق؟
4: أقام الجدار.
3: بس هو ما، هو ما يعني خرق السفينة. أنا آسف إني بناقش.
4: مواجهة بالإصلاح.
3: أنا آسف إني بناقش.
4: لا لا، هو مواجهة بالإصلاح. كويس.
3: على مكان المستمع.
4: هو مواجهة بالإصلاح، أنا عم بصلح، بغير بيدي.
3: هو خرق السفينة على أساس ما تكون زيها زي باقي السفن.
4: طب بلاش مواجهة، أنا عم بعمل بإيدي عمل.
3: عمل، تمام.
4: عمل، تمام. تمام.
3: تمام.
4: خرق السفينة، بنى الجدار، قتل الغلام.
3: نعم.
4: ففي عمل.
3: مواجهة الظلم.
4: مواجهة الظلم. إذن في عندي مواجهة الفساد السياسي، اعتزل، ابني مجتمعك. وهذا مكان في القرآن الكريم، في هذه السورة وفي سورة القصص.
3: بعد أفهم من كلامك إيش وأنت أحكي أو لا.
4: قول يا حبيبي.
3: يعني هذه دعوة اليوم، إنه إذا رأينا فسادا سياسيا في أي دولة في العالم، لا تروح تقعد معها المجلس، ولا تعيش معها الناس، ولا تناقشهم، ولا تحاول تثبت رأيك أو تعطي جزء من رأيك، بل يعني ربي المجتمع وأسس المجتمع أولى من دخولك في السيستم مثلا.
4: أحسنت، سؤال جميل. إحنا هنا بتتذكر في بداية حلقاتنا ذكرنا المسطرة المعيارية، لازم أن أقيم واقعي وأقومه.
3: نعم. نعم.
4: أنا بدي أقيم واقعي، أنا وين في مراحل استنزال القرآن؟ هل أنا في العهد المكي بتكلم عن فساد سياسي في العهد المكي، ولا بتكلم عن فساد سياسي في العهد المدني؟ لا لا لا لا لا، هو مسطرة القرآن. مش بدي أنزل القرآن على واقعي.
3: صحيح.
4: فأنا وين؟ لازم أقيم بعدين أقوم. لازم أقيم أنا وين. فإذا قيمت أنا وين بناء على مسطرة القرآن الكريم، بعرف أقوم. بقوم بناء على منهجية القرآن في مرحلية التقويم.
3: طب أعطيني الوجهين الآن.
4: الآن بعطيك الوجهين. فالآن خليني بس أرجع للفساد السياسي في سورة الكهف، بعدين الفساد الاقتصادي، بعدين الظلم لابد مواجهته من عمل. احنا في الفساد السياسي كنا في مرحلة الكمون، إنهم فتية آمنوا بربهم وإذا اعتزلتمهم، مرحلة كمون. في في مر في الفساد الاقتصادي مرحلة التكوين، أنا عم بحكي بكون
3: مباشرة
4: حكي. مرحلة كمون، مرحلة التكوين، في موسى والعبد الصالح
3: مرحلة فعل،
4: مرحلة كيان، مرحلة كيان، في
3: ذي القرنين،
4: ذي القرنين هو مرحلة بنيان،
3: استكمل
4: تمام
3: المراحل. جميل
4: تمام. فهي هي مرحلة استكمال.
3: جميل.
4: أنا لما أكون في الفساد المالي بتكلم، لما أكون في فساد الظلم لازم أفعل، لما أكون أنا على رأس الأمر لابد أن أعمل وأعمل.
3: جميل.
4: أعمل غير شوف
3: طبعا واضحة، أعمل وأعمل، آتوني حتى إذا فرغ.
4: بس بدي أعطيك فكرة برضو برضو بكر برضو بكر.
3: الله يبارك.
4: أن أعمل وأن أعمل. نعم. أعمل إيش؟ أعمل ما لم يعمل وأن أعمل ما لم يعمل. هم إيش أجوا؟ ولما بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما.
3: نعم.
4: بين السدين شو؟ ليش ذكر السدين؟ هم بنوا سد أول ما وقفوا يأجوج ومأجوج، بنوا سد ثاني اللي بيجرب لمجرب بتكون أموره مش كويسة، فهم بنوا سد أول.
3: هي جديدة.
4: تمام. هم بنوا سد أول، ما احنا قلنا لك الناس لامون أننا ما تكلمنا بسورة كهف كثير. هم بنوا سد أول صح؟
3: هو
4: ولما بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. شو قالوا؟ قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم
3: سدا؟
4: سدا. بدهم سد ثالث اللي بيجرب لمجرب. طب انتوا بنيتوا سدين، بلغ بين السدين، انتوا حطيتوا سد أول سد ثاني، انتوا حطيتوا سدين، أنا ما بدي أسوي سد لأنكم جربتوه. يعني أنا عندي خطة اقتصادية اشتغلت عليها 5 سنوات ما زبطتش، برد بسوي كمان 5 سنوات بكون مش كويس. هم بنوا سد أول مش صح، بنوا سد ثاني مش صح، أجوا طرحوا علي عمي تعال أنت بني لنا سد ثالث، هل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سد؟ قال لهم ما مكنني فيه ربي خير، تمكين الله أني ما أجرب اللي جربتوه. والقائد اللي بجرب إشي مجرب الناس بنزل من عينها. قال فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردمة مش سدة. هم طلبوا سد قالوا أنا بدي أردم. القائد بيكون عنده تصور أعلى من المقود مش العكس.
3: جميل.
4: يعني جبت
3: جميل جميل جميل جميل جميل جدا. تمام. جميل. إذن أنا حالي أمام الظلم، إن كان ظلما سياسيا اعتزل ربي أسس أنشئ.
4: إذا كنت في العهد المكي في البداية
3: في المدني؟
4: لا في المدني مواجهة.
3: مواجهة.
4: نعم في العهد المدني حنيجي حنشوف كيف لما يصير في فساد سياسي.
3: احنا لسه في القرآن
4: حين. عند اليهود.
3: اوكي.
4: لا حيكون القرآن
3: زي في سورة مثلا الحشر
4: مثلا.
3: تمام
4: تمام.
3: جميل جدا.
4: تمام.
3: اذا كان فساد مالي بدي اهل العلم يتكلم،
4: بدنا نتكلم الفساد المالي هيك في كل القرآن.
3: ظلم بدي ادفع الظلم،
4: اوقف بدي اعمل
3: بغض النظر عن اي مرحلة انا.
4: بالضبط.
3: سيدنا موسى لسه قاعد هو خرج منها خائفا يترقب،
4: بدي اشتغل
3: بدي اشتغل
4: في ظلم. شاف بنتين
3: دفع عنهم الظلم.
4: راح فسقى لهما.
3: جميل.
4: راح واجه وجد عليه أمة من الناس مش مطلوب مني أنا، وأنا بشوف ناس بنظلموا إني أوقف. جميل. ذكرنا قصة خبيب بن عدي.
3: نعم.
4: من وقف موقفا يظلم فيه رجل أو يقتل فيه رجل ثم لم يدفع عنه إلا لعنه الله، ما قال لي إحنا ضعاف إحنا أقوياء.
3: جميل. يعني أنا بس في شغلات هيك صغيرة حابب أنه نعلق عليها. سبحان الله القرآن بيعيشنا قصة وبيطلع برد برجع، يعني هذه التوليفة إن صح الوصف. طبعا سبحانه لا إله إلا هو من أنزل القرآن، كان يحكينا بقصة سيدنا موسى وبعدين رد رجعنا قبل قارون أعطانا مشهد عن الليل والنهار ويوم القيامة ورحمة الله ويوم يناديهم ثم ونزعنا من كل أمة شهيد. هذه الآية كانت تؤثر في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ويتدبرها كثيرا. فإيش الفكرة؟ يعني السيكونس، انا عادي مش عارف انا شو اعبر المصطلح، السيكونس تبع القصه عم بيروح فينا بتسلسل بشكل معين. فما ياتي الله بايه تخرجنا انا بتخيل انه رحنا برا، طب ليه ما نكمل في السيكونس؟ ليش
4: هو انت العقل
3: سامحني انا
4: اسف الله يبارك لك. العقل القصصي مشغول بالفضول. القران مش جاي يعطيك ويشبع فضولك.
3: يا سلام.
4: هو هذا القصص إن هذا إن إن إن هذا القصص بده يغير واقعك. هذا القصص كبسولات مركزة من التاريخ بعطيك احتياجك. المعلومة على قدر الحاجة مش على قدر الشهوة. سلام. أنت شهوتك تسمع تفاصيل القصة وهو شعيب ولا مش شعيب عليه السلام، وقديش كان عمر البنت ورمت حجر لما موسى كان قدامها وصارت ترمي حجر على اليمين وطلع قدامها، هذا كله بني إسرائيل.
3: نعم.
4: القرآن ما تطرق إله. العقل الفضولي الإنساني بتطلع على التفاصيل، القرآن لا ينظر إلى هذه التفاصيل، لذلك مرات تجد القرآن الأزمان لا يذكرها إلا نادر، ما في زم طب متى هذا الحدث، لا يذكره إلا نادر. عندك أكثر من من من 200 مرة موسى عليه السلام ذكر لك منهن ثلاث أزمان في قصص موسى. ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى؟ طب بكم سنة؟ مش مهم عندك، بس بدك تعرف أنه من بعد موسى.
3: جميل.
4: فكرة التفاصيل مش ضمن.
3: جميل جدا. أنا عندي سؤال هيك بفضول أسرح نجاوب عليه بعد الفاصل.
4: أمرك.
3: موضوع القصص، طبعا احنا ما سمعناش ولا قصة غير قصة سيدنا موسى.
4: تمام.
3: في سورة القصص، وين القصص؟
4: تمام.
3: بعد الفاصل
4: أمرك.
3: تأذن لنا بعده نواصل إن شاء الله.

0: ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.

خرمك للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأدق مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 079-8791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية. صوت الس-

اسم له تاريخ. سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة أفهم مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
2: حياكم الله، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة وعبر حياة اف ام لاستكمال هذا اللقاء من برنامج من الظلمات إلى النور. حياكم الله مهندس نضال. سورة القصص، هل هي مرتبطة بقصص يعني أكثر من قصة، ولا القصص من قصة طريق؟ لأنه سيدنا موسى سلك أكثر من طريق، كان يعني سالك الطريق الأولى ثم ذهب ثم وهكذا، يعني مين الأقرب وين القصة؟ مش فناش غير قصة سيدنا موسى في الموضوع، وطبعا حتى قصة قارون من سيدنا موسى.
3: القص هو تتبع الأثر. قاص للطريق يتتبع الأثر، دي بقص الشعر بقصه بدون مش
2: ملمس. متأشر علي يعني.
3: يعني مشان تحلق شعره.
2: طب ما أنت رحت على الحج وما حلقتش أنا يعني الله يهديك بس.
3: يعني القص.
2: سيد من قص أنت مقصر.
3: أنا قصيت.
2: أنت مقصر.
3: حاضر. فهو تتبع الأثر، إذا قاص للطريق، قاص للأثر، قاص للخبر. القرآن الكريم القصص هو يتتبع ما يفيدك أنت أيها المكلف.
2: جميل.
3: لا ما ترغب به أنت أيها المكلف. كم غفلنا يا دكتور محمد عن القصص القرآني، كم غفلنا عن القصص القرآني، كم كتب في القصص القرآني في قرارة نفسي الشيء اليسير جدا جدا جدا بحجم ما ورد من قصص في القرآن. ثلث القرآن قصص،
2: ثلث القرآن.
3: طيب هل حجم ما كتب من القرآن ثلثه كتب في القصص؟ الجواب لا،
2: لأنه 80% فقه كتب تقريبا.
3: تمام. السيد قطب رحمة الله عليه قال المنهج يساوي الحقيقة. عيد كلمة توزن بالذهب والله. منهج القرآن في القص يوازي حقيقة القصص. المنهج يساوي الحقيقة، طريقة قص القرآن للقصة القرآنية يساوي حقيقة القصة القرآنية. أي إضافة عليها مما ليس فيها، إحنا تقولنا على الله ما لم يقله سيدنا النبي. هذا الكلام لسيد قطب، قال من كذب علي متعمدا بقول عن سيدنا النبي
2: صلى الله عليه وسلم
3: فليتبوأ مقعده من النار. بيقول كيف بمن كذب على الله. فاللي بيزيد على القرآن إشي مش فيه هو تقول على الله عز وجل. فالمنهج يساوي الحقيقة. طب منهج القرآن الكريم في القص ليس كمنهجنا في القصص. احنا بنقول عن حياتنا قصص، بنقول عن القرآن قصص. ليش؟ لأن القصص حق مطلق، القصص فيها خيال، القرآن فيش فيه خيال.
2: يا سلام.
3: لا، ففي قصص تبعتنا شغلنا احنا.
2: سولي فوق قصص.
3: ألف ليلة وليلة. إحسان عبد القدوس مثلا.
2: بغض النظر عن الأسماء.
3: كاتب. نعم. روائي. لا احنا بنحكي.
2: نعم.
3: أم رجل يوسف كاتب، هذا بنسميه قصص. يخالطه كذب، يخالطه صح، يخالطه خيال.
2: نعم.
3: يخالطه افتراء. القرآن الكريم لا فيش فيه. إن هذا لهو القصص الحق. فلما نحكي عن القرآن نحكي قصص. ما بنحكي قصص قرآنية. لأنه حق. هي رقم واحد. رقم اثنين، القصص القرآني أو القص القرآني يهتم دائما بالمخرجات. فأنت ترى أصحاب الكهف قص علينا القرآن نبأهم، ولم يقص عليك القرآن نبأهم فقط، بل جعل منك يا أيها القارئ والمستمع جزءا من الحدث. أعيد
2: يا حبذا،
3: يقص عليك القرآن جزءا من قصصه. ما المراد؟ أنك تتسلى؟ لا، أن تكون جزءا من الحدث، مش جاي تتسلى. قص عليك، ذكرنا مثلا قصة أصحاب الكهف، لا لتستمتع بهذا القص، ولكن لتكون جزءا من الحدث. فأقحمك في المشهد بدون استئذان، قال لك لو اطلعت عليهم، الآن صرت تطلع، لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وترى الشمس. أنت جزء من الحدث. قص عليك قصص نوح عليه السلام، جعلك جزءا من الحدث. قال حتى إذا كنتم في الفلك أنت جزء من الحدث وجرينا بهم. هو المخرج من القص القرآني أن تكون جزءا من الحدث لا أن تستمتع بالحدث. جميل. وتراقب عن بعد.
2: جميل. يعني أنا من خلال كلامك بفكر في سورة سيدنا يوسف: نحن نقص عليك أحسن القصص، تمام، وإن كنت من قبله لمن الغافلين.
3: من الغافلين، نعم،
2: تمام. لأنه بالأخير هذا إيه؟ يعني من لا يأخذ من هذه القصص العبرة والحياة العملية سيكون من الغافلين. نعم. في الدنيا. نعم.
3: لقد كان في قصصهم عبرة.
2: عبرة.
3: ما كان حديثا يفترى هذا القصص، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. في عبرة، في تثبيت، في حق، إن هذا لهو القصص الحق. يعني أنت هذا منهج، هذا بروتوكول حياة إذا صح التعبير. امشي على هذا البروتوكول وامشي على هذا الخط بتوصل كما وصل أولئك النفر، ستصل أنت يا أيها الإنسان.
2: جميل جدا. آخر جزء من السورة: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. إعجاز في هذه السورة، هذا إعجاز واضح طبعا. يعني السورة تعطي إشارة وبشرى للنبي صلى الله عليه وسلم محمد،
3: تعطي وعد،
2: وعد
3: وقانون. إن الذي فرض عليك القرآن يا رسول الله.
2: طب هنا فرض القرآن، القرآن فرض علينا.
3: نعم. أنت اخترت القرآن، كان كنت مخير، أو الله بدي شيء ثاني غيره، فرض عليك وعلى رسول الله. هل اختار رسول الله صلى الله عليه وسلم اختيار
2: منهجا آخر؟ لا طبعا، فرض عليه.
3: إن الذي فرض عليك القرآن، كما أن هذا الأمر فرض وقانون ألزمت به، ستلزم بأن تعود، مش اجتهاد منك. المخرجات، شوف دكتور محمد في القرآن الكريم، المخرجات وعد إلهي. نحن ليس لنا نصيب إلا أن نركب في هذا السلم الكهربائي ونصل. هو سلم كهربائي ماشي، أنت ستصل. أنت مطلوب منك أيها الإنسان، اركب بس يا بني، يركم معنا، بس حط رجلك في السلم الأول. المخرجات دائما وعد إلهي، مش قضيتنا. لذلك كل مخرجات صراع الحق والباطل في القرآن الكريم، بعيد وبأكرر، كل مخرجات صراع الحق والباطل في القرآن الكريم هي وعد إلهي. ما المطلوب منها؟ أن نسير على الطريق فقط.
2: الآية اللي بعديها شوي وقد هيك يعني تكركبنا قليلا: وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. يعني إيش؟ فلتكون ظهيرا للكافرين.
3: الكتاب هو التكليف. الآن هذا
2: وما كنت ترجو،
3: تمام. يعني أنت يا رسول الله لم تكن ترجو أن يكون هذا الأمر. طبعا هذه الآية مقدمة لسورة العنكبوت.
2: نعم.
3: شوف، الذي يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يحبه أي داعية، أن يظهر هذا الدين بدون أي تضحيات،
2: بالرحمة. هي رحمة إلا رحمة من ربك.
3: أنت كنت حابب يا رسول الله إنه هذا الأمر يسير رحمة. سأقص عليك سورة كاملة اسمها سورة العنكبوت حتى أغير مفاهيمك في صراع الحق والباطل. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون؟ بعدها بشوي، بعدها بأيتين. فيا رسول الله، هذه رسالة لك وقانون لك ولأمتك، أنك ترجو أن هذا الأمر ينشر بالرحمة، بس هذا الأمر مش بالرحمة.
2: مباشرة رد الآية: فلا تكونن ظهيرا للكافرين.
3: أبدا. لا تقول الله، لأنه أنا بدي والله هذا الأمر يمشي بالخيارنا الاستراتيجي السلام، والحقوق تيجي ما تيجي، ما بزبط، ما بزبط. هذا الأمر أمر إلهي، سنن، قانون.
2: سبحان الله. ولا يصدنك،
3: تمام،
2: ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزل بعد
3: ولا يصدنك
2: ولا يصدنك
3: نعم
2: عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك، وادع إلى ربك ولا تكونن مع المشركين.
3: نعم.
2: موضوع المعيرا ومع المشركين، مع المشركين. ولا تدع مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. قانون.
3: فأنت يا أيها الإنسان، خيار صراع الحق والباطل هو خيار إلهي.
2: سبحان الله.
3: صراع الحق والباطل هو خير إلهي.
2: صلى الله سيدنا محمد كان رحمة.
3: نعم.
2: يعني حتى سبحان الله بده بالرحمة.
3: أنت ترجو أن ينتشر هذا الدين بالرحمة؟ لا. الله عز وجل يريد، الصحابة كذلك، وتودون أن غير ذات الشوكة، ويريد الله. آية علقنا عليها، لكن موقع هنا جميل أن نعلق عليها، أن الله يريد الصراع بين الحق والباطل، إرادة إلهية، صراع الحق والباطل. يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم. أنتم بتشوفوه مقلال وهم بيشوفوكوا قلال.
2: يقضي
3: الله أمرا كان مفعولا. فكرة الصراع الله عز وجل بده هذا الصراع يتم. ليش؟ لأنه بدون هذا الصراع بيضل المنافق مش معروف. كيف بدك تعرف المنافقين؟
2: صحيح.
3: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا؟ ما هي سورة كاملة حتعلق على المشهد هذا، حنيجيها لسورة عنكبوت. أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الآن كيف بدي أعرف يوم القيامة أنت ما مريت على فتنة؟ وشو الفتنة في اللغة العربية؟ الحديد والذهب يوضع في النار تخرج الشوائب، يبقى الأصل
2: كالذهب.
3: هو كذلك أنت ذهب عيار 24، ذهب عيار 21، ذهب عيار 18، حط ال 18 جوا بتضل الشوائب تطلع تطلع تطلع بصير تبر آخر النهار.
2: نعم.
3: بصير ذهب خالص.
2: نعم.
3: كذلك الحياة الإيمان، أنت تقول أنا مؤمن قبل صراع الحق والباطل المنافقين مش معروفين،
2: كله بيقول أنا مؤمن
3: وكان عبد الله بن أبي بن سلول يجيب معطفه هو أذن، خلنا نستمع ماذا قال آنفة. إيش قال؟ تعالوا نستمع له. لكن لما أتت أحد أول صراع مأمور به الناس، طب وبدر؟ إحنا بدر ما أمرنا سيدنا النبي، قال لهم عير أبي سفيان قد أنثلكم الله إياها، طلعنا مشان العير. بس أول معركة مأمور بها المجتمع بشكل كامل كانت أحد.
2: يا الله،
3: انسحب بثلث الجيش ابن سلم، بين المنافقين شفناهم
2: في أول احتكاك حقيقي،
3: شفناهم أول معركة مأمور فيها أنت، بين هاي ثلث الجيش منافقين.
2: جميل.
3: مشان هيك أمين سر النبي مين؟
2: حبيبه بن اليمان رضي الله
3: عنه، لما قال له أحصي لي نفس المؤمن كذا، هذول ما عدهم مش
2: يا سلام
3: ما عارفهم. مشان هيك كان أسماني عمر أسماني لا في المنافق، هو كان يعرف المنافقين. لذلك الآن هذا اجتهاد مني أنا، بعرف صح ولا غلط.
2: تستنى حبيبنا
3: كان سيدنا النبي اللهم صلى عليه
2: صلى الله عليه
3: كأنما أعجب برأي حذيفة بن اليمان، أنت عرفت المنافقين، تعال أنت أمين سري، عنده نظرات استراتيجية. أحاديث حذيفة كلها أحاديث استراتيجية.
2: يا الله،
3: كل
2: هذا درس على فكرة يعني. هذا اختبار أو خليني أحكي تاسك لأن جميعا نرجع نشوف الأحاديث اللي رواه حذيفة بن يمان رضي الله عنه. طيب أنا بقي معي دقيقتين من الزمن أو أقل بقليل. والله القرآن عظيم، والله إني أنا بكون مستمتع بس أجلس بين إيديك في هذا الحديث. كثير من سبحان الله الإخوة يعني بيقول لك الله يجزيك الخير وينفع فيك وعلمك، بدي منك وصايا كيف نجعل هذا القرآن حياة نعيشها. أنا ترى بكرر هذا السؤال، بس أنا بكرر حتى أنا أتذكر أنه فعلا الواحد بنشغل بالعمل بالدراسة بالبلبل، لكن يجب أن نعيش مع القرآن. كيف نحيا مع القرآن؟
3: أولا خلينا نذكر القرآن. الله عز وجل أنت لما تقرأ عن هؤلاء العظماء في اليوم جزء جزئين ثلاث أربعة، تقرأ حياة عظماء عظماء عظماء عظماء، كل تفاهات الدنيا تصبح في عينك دون.
2: جميل.
3: فأنت عم تقرأ عن قصص حق، عم تقرأ عن أنبياء، عم تقرأ عن مواجهات بين الحق والباطل، عم تقرأ عن الصدق عن الإيمان عن البر عن الطاعة عن عن عن صراعك مع الشيطان. ستكون إنسان قوي بمجرد القراءة. بمجرد القراءة تزكو نفسك شيئا فشيئا. ما يعني بس أقرأ أقرأ. الله عز وجل أمر النبي.
2: في ناس بقول قرأت 60 سنة بس ما عمريش قرأت بهذه الطريقة.
3: بس تدبر، اقرأ عيش، اقرأ القرآن مشان تنزل على واقعك، مشان تعيش القرآن. القرآن هذا مش كتاب للتسلية، كتاب للتطبيق. حاول تطبق كل يوم، نطبق جزء من القرآن، آية جزء من آية. كويس.
2: جميل. أخونا رامي بيقول لك الله يجزيك الخير، على الأصل أن نقول آيات الله وليس معجزة.
3: نعم.
2: موضوع يعني الآيات والمعجزات إن شاء الله يعني نتحدث عنها في وقت آخر. كتب الله أجرك ونفع بك وبعلمك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. وصلنا لنهاية هذا المشوار، جزاكم الله كل خير شيخ نضال. الشكر الموصول لكم أنتم مستمعين الكرام، نسأله سبحانه وتعالى في نهاية هذا اللقاء أن يكتب لنا ولكم الأجر وأن يجعل هذا المجلس مجلس علم تحفه الملائكة وأذكره الله في من عنده. اللهم أمين. لا تنسوا أهلكم وإخوانكم من صالح دعائكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الداعية نضال البزور مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
2: الرابعة مساء بتوقيت الأخوين زلاطيمو للحلويات على حياة FM.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

موجز الأخبار من حياتف أم يقرأه محمد رياض. ارتفاع نسبة الاكتفاء الذاتي من المواد الغذائية في الأردن إلى 61.4% مقارنة ب 57.3% في عام 2020. وزير العمل خالد البكار يقرر إيقاف استقدام العمالة غير الأردنية في معظم القطاعات والأنشطة الاقتصادية. وزارة الصحة في قطاع غزة تعلن وصول 11 شهيداً و32 إصابة جديدة إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. مقتل عنصر من قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان وإصابة 2 آخرين عند إصابة قاعدتهم في جنوب البلاد بقذائف. الاحتلال الإسرائيلي يكثف من غاراته على بلدات الجنوب اللبناني رغم الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن مجلس النواب أجرى أمس تصويتا بلا معنى لتقييد صلاحياته في خضم مفاوضات إنهاء الحرب مع إيران. انتهى الموجز في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: اف ام للوطن حياة. ترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي الأوسط لتقنية الحاسب الآلي.
0: ترويحة مع محمد أبو حلقة.

بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله مساءكم بالخير وبالبركات مستمعينا ومتابعينا عبر أثير إذاعة حياة، حياكم الله في يوم جديد، ترويحة جديدة. أسعد الله مساءكم بكل الخير.

أجمل وأروع التحيات لكل من يتابع حياة في هذا التوقيت الرابع عصرا، موعد جديد لترويح إن شاء الله يا ربي يحمل فيها الخير والبركات والسعادة لنا ولكم. 104.7 في عمان والزرقاء تقدر تسمعونا، أيضا في إربد والشمال 106.5، وفي البلقاء والصمت 101.1، في العقبة والجنوب 102.7. يا مساء الخير.

يعني أكيد دائما وأبدا نسعد بصحبتكم مستمعينا الكرام بكل من يتابع حياة اف ام بالصوت والصورة عبر تلفزيون حياة على اي بي تي في عفوا على اي بي تي في وأيضا من خلال حياة دوت اف ام وفي كل وقت وفي كل حين دائما وأبدا نسعد بكم. أحببت أن أبدأ معكم حديثي في هذا اللقاء عن شيء لربما نغفل عنه. إحنا اليوم يعني سبحان الله اسأل أي حد أقول لك والله الوضع الصعب الاقتصادي بتعرف والله مشكلة كذا والله أنا عندي مشكلة كذا نغفل عن الحمد لله سبحانه وتعالى. حبيت أبدأ معكم برسالة لكل إنسان بسمعني اليوم في هذه اللحظات أن نحمد الله على ما أنعم على ما أعطى على ما أجزل من العطايا. سبحان الله كم أعطانا الله من نعم غفلنا عنها. والله يا جماعة بدك تعرف نعمة ربنا عليك شوف الإنسان اللي انحرم من هاي النعمة. أبدأ بأول نعمة هي نعمة الحرية أن تكون حرا تذهب وتأتي تغادر وتقدم تنتقل من مكان لآخر. وهناك من يعني نسمع عنهم من هم داخل السجون الأسرى سواء كان في سجون الاحتلال في أي سجن في العالم كل من هو داخل السجن لا يعيش بهذه النعمة نعمة الحرية. فأحمد الله على هذه النعمة كثيرة هي النعم يا ربنا لك الحمد يا ربنا ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أن نحمد الله هذه نعمة تستحق الحمد فالحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله.

مستمعينا الكرام ومتابعينا، نتوقف وإياكم لرفع أذان العصر عبر أثير إذاعة حياة FM. بعدها نواصل إن شاء الله، فابقوا بالقرب من حياة تكرم.

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان العصر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: تدور.
1: حياكم الله، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة عبر حياة FM لاستكمال مشوار تروية اليوم. مساء الخير لكل من ضاقت به السبل، مساء الخير لكل من تعب من هذه الدنيا وكلنا ذاك، مساء الخير لكل من يشعر بأنه يا رب هيك راحة من عندك دنيوية وأخروية، لكل من يحتاج وكلنا صاحب حاجة، مساء الخير لكل إنسان يطلب من خالقه ولا يطلب من سواه، لأنه بيده الأمر من قبل ومن بعد. سبحانك لا إله إلا أنت، لا نحصي ثناء عليك. اللهم يا رب آت كل منا سؤله وحاجته بما يرضيك عنا يا رب العالمين. كل شخص سبحان الله يسعى في هذه الدنيا له حاجة ويطلبها من الله، وأجمل ما نطلب من الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا رب هيئ لنا أسباب الخير والرزق والسعة، هداة البال وأصلح بالهم. يا رب أصلح بالنا وبال أحبائنا، يا رب ذرية طيبة مباركة هيك تعيش وتسعدنا لتكون قرة عين لنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أمين يا رب العالمين. مساء الرضا عن الله، كيف لا، فقد رضي الله عنهم ورضوا عنه، فالرضا متقابل أكيد ما بين رضا الله عنا، قطعا يجب أن يكون هناك رضا منا عن الله. ويا رب نمسيك ونمسي في هذه اللحظات أننا قد رضينا عما كتبت وما قسمت وما أعطيت وما حرمت، فالحمد لله في الأولى وفي الآخرة وفي كل حال.

0: سلمنا أمورنا لله سبحانه وتعالى. بجوز هذا الأسبوع كان من أكثر الأسابيع مشقة وتعب علي في حياتي، كنت هاكل الهم وأنا جاي في الطيارة يوم السبت المساء بقول يلا كيف بدي داوم مباشرة بعد السفر، لكن الحمد لله أعاننا الله وداومنا وناقشنا رسائل الماجستير، ومبارك لكل طلابنا وأحبائنا اللي ناقشناهم، ألف مبارك لإلهم ومحاضرات، والحمد لله الحمد لله. والله يا جماعة نحمد الله على النعم، الحمد لله دائما وأبدا. إجا الخميس أكيد يعني مع الخميس أجواء مختلفة تماما، بدها هيك ترويقة أعصاب، حتى لو ما في طلعة بكرة يعني حتى من هسه بتطلعوش بكرة، ريحوا بعد العيد بدها راحة، لأنه بعض الناس طلعت أصلا بكرة بيجي فيها منسف في لحمة، هاي الفريزر فيها لحمة، فبعينكم الله عملوا منسف للي ما عمل، موضوع مش موضوع مصاري، اللحمة موجودة شوية شنينة وربنا يبارك، بس مش الشنينة بدها جميد، يلا وشوية سمنة الله يرزق، معتي بتكركع من الصبح مش ماكل اشي، يلا الله يرزقنا الخير احنا وياكم، بس ما قابها وفر عشان بكرة على الغداء ان شاء الله بعد الجمعة. اسأل الله ان يبارك لنا ولكم في اوقاتنا واوقاتكم، وهيك يلا طلعونا من هالجو بيقول شو
1: انا والله بالوليد، انا من يوم الاحد
0: هوجز يا سيدي هوجز، انا من يوم السبت والله من الحد والله بهوجز بالخميس.
2: خميسكم فله.

0: بدي أحكي شغلة لكل الناس اللي ما أكلوا بطيخ هذا الموسم لعدة أسباب. قد يكون أحد الأسباب إنه ماشيين مثلا نظام الطيبات. أنا ما عندي مشكلة، أنا ما راح أعلق المرة الماضية يعني ما خلوني الناس الله يبارك لهم. ترى والله أنا بلشت أقتنع بصراحة في بعض التفاصيل، ما حدش يزعل مني. أنا ما قلت لسه ما حكيت شيء، أنا ما قلت إنه يعني أنت خليني بس أحكي يا أخي، خلوني أعبر. بلشت أقتنع في بعض التفاصيل اللي ممكن الإنسان، مثلا موضوع القمح الحبة الكاملة، بلشت أقتنع إنه والله الآن لازم الواحد يأخذ قمح حبة كاملة أو يأكل خبز حبة كاملة مثلا. لا والله عن جد أنا جوعان. طيب اللي أنا بدي أوصلكم إياه إنه لا، في كثير ناس عم بسألهم عم بيحكوا عن الموضوع، بقولك والله يا أخي هينا ماشيين ومبسوطين. وأنا ما بعلق على الموضوع، بقول كل إنسان هو حر بحاله، لكن في أهل علم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. كل واحد هو أكيد في عنده إنسان بثق فيه من أهل العلم، من الأطباء، من اختصاصي التغذية كذا، يسألهم هو حر بينه وبين حاله. لكن أكيد أكيد إيش محمود؟
1: أنت مو أنت وأنت جوعان.
0: آه والله أنا هو أنا وأنا جوعان. على كل حال اللي ما أكله بطيخ، والله إنه البطيخ زاكي بارد، بتوش على القلب. مع جبنة بيضة بتكون ناقعها، نسبة الملوحة فيها قليلة شوي، مع خبز الطابون مش قمح حبة كاملة، عادي خبز طابون أبيض ولا عندك مشكلة، ومش توست أسمر كمان، أوكي زاكي بصراحة. اللي ما بوكل بطيخ هو حر، أعطيه البطيخ الحلو اللي عندك خلنا أوكي. طب سلطة الجرجير مع شوية رمان والله زاكية، مع شوية سماك والله زاكية. طب السبانخ بوباي، بوباي مسلسل كامل اسمه بوباي راح خلاص، والله والله السبانخ زاكية، حوس أو قراص زاكية يا أخي. على كل حال كل واحد هو حر بحاله، أنا بس بحكي اللي عندي. دجاج زاكي شيش طو. عن جد أنت مو أنت وأنت جوعان محمود بقول لي. طيب الله يصلح الحال، الله يصلح حالنا. أنت الهدى والوحي. صلوا على حبيبنا المصطفى. يا ربنا صلي وسلم أنعم وبارك على عبدك ونبيك وحبيبك محمد المصطفى المجتبى، صلوات ربي وسلامه عليه، من علمنا أن الطعام لا إسراف فيه، فقال ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه بحسب امرئ من الأكل قيمات يقمن الصلبة، فإن كان لابد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. طيب يعني أنا بقول الله يسعد مساكو جميعا. وهي بلشت الإدارة تتصل، أبصر شوفي هلا بلشت توصل ملاحظات، لسه والله ما حكينا إشي، نقول بطيخ وجبنة بيضة لسه ما دخلناش في المواضيع الجدية. الله يهدي البال، تحية. سلطة الشمندر، عن جد عن جد سلطة الشمندر يا أخي، واحد يحرم حاله سلطة الشمندر. الأحمر مش مهم، مش مهم لازم دوالي، دوالي أنا مش فاهم كيف، كيف بدون دوالي، كيف الحياة بدون ورق عنب يا أخوان. على كل حال الحمد لله على النعم ظاهرة وباطنة، الله يمسيكم بالخير. كل واحد حر بالنظام اللي بده يتبعه، أنا بالنسبة لي بدعم النظام الحلقيات، أنا حر يا أخي، كل أنا حر كله. الله يهدي بالنا وبالكم ويسر أمورنا وأموركم.

الشنينه يا اخواني الشنينه، كاسه شنينه بارده بتطش على القلب طش من برا منديه، هاي ايش نسوي فيها بالله عليكم؟ يعني انا خلص انا ما راح احكي، بس راح اقول اسال الله انه يحفظكم ويرعاكم وان يرزقنا من خيري الدنيا والاخره، اللهم امين يا رب العالمين. مساء الخير لجميع الاصدقاء، وابدا معكم بصادراتنا باكثر من 226 الف طن محصول البندورة، يتصدر الصادرات الزراعية الأردنية خلال 24، والحمد لله رب العالمين، يعني شيء مميز بصراحة عم نصدر. بعض الناس بيسألوا طب احنا لما بنصدر هالكميات ليه بالأسعار بترتفع؟ هلا السؤال تسألني شيء هذا، اسألني من يعني يحدد هذه الأسعار، وبنقول الله يا رب يبارك في خيرات بلادنا.

كثير من الناس للأسف بيستخدم السيارة بطريقة متهورة جدا ومزعجة، وهذا الكلام مش أخلاقي ولا شيء يعني جيد بصراحة في طرقنا. بنقول تهديد حياة الآخرين، مش انك انت بتهدد حياتك، انت بتهدد حياة كل من يسير في هذه الطريق. طبعا في احد الفيديوهات اللي نشرته إدارة السير لأحد الأشخاص يقود بطريقة متهورة، تم ضبط طبعا هذا السائق، هي قاعد بفحط قدامنا على شاشة التلفزيون الحياة، تم لا والله معتي بتكركع والله محمود انا حطها عشان من لا تحس بقول لك بعد الفاصل. فتم ضبط هذا الشخص. طبعا اذا لا يعني لاحظت انه في شخص بيقود السياره بطريقه متهوره، لا تتردد في الابلاغ عن هذا الشخص على رقم الواتساب 072-039-030. اعيد الرقم، حاضر، 072-039-030، والله يهدي بالنا وبالكم جميعاً.

0: طيب يا جماعة هروح أنا وياكم لمحمود بقول لي بعدين معك. حاضر أنا آسف حقك علي. طيب موضوع استخدام العمالة غير الأردنية في معظم القطاعات, وبصراحة الموضوع شوي هيك فيه تفاصيل حابين نحكي عنها أنا وياكم. وزير العمل قرر إيقاف استخدام العمالة غير الأردنية في معظم القطاعات والأنشطة الاقتصادية اعتبارا من 1 حزيران للشهر الحالي 2026, مع استثناءات قطاعات محددة تشمل العاملين في المنازل, صناعة الألبسة والمهن ذات المهارات المتخصصة. حنعرف أكثر عن هاي التفصيل ونسمع رأيكم في هذا الموضوع, لكن بعد الفاصل. تكرما ابقى بقرب من حياة.
1: ترويحة برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بيوميديكس. شاشات ومكيفات ماجيك AI, الأوسط لتقنية الحاسب الآلي.

كليات التوفيق من وينزر بروكرز للنشامة. أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم. في مستشفى الاستقلال القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي، تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: صيف مع تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج، أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة، عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
2: جبنة التشيدر المدخنة من حمودة، جبنة مطبوخة شهية بطعم التشيدر المدخن، طعم غني بنكهة مدخنة. حمودة، رمز الصحة والجودة.

السيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة أفهم.
1: ترويحة برعاية
0: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك AI، الأوسط لتقنية الحاسب الآلي،

حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة عبر حياة اف ام لاستكمال مشوار ترويحتنا لهذا اليوم. مساء الخير لجميع أصدقائنا وأحبائنا، كل من يتابعنا وانضم لنا على السمع عبر أثير حياة. أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. مديرية الأمن العام حذرت المواطنين من موضوع الزواحف والحشرات مع ارتفاع درجات الحرارة، وطبعا تعرفوا كل ياتكم انه مع ارتفاع درجات الحرارة بيصير في خروج للأفاعي للحشرات للعقارب من جحورها. ينصح بإغلاق منافذ البيوت جيدا لمنع دخولها. تعرف يا جماعة الناس اللي عايشين جنب الجبال، جنب المناطق اللي فيها يعني خليني أحكي فلا أو خلا، تمام، الأصل إنه الواحد دير باله يسكر الشبابيك، يسكر الأبواب. يعني أسأل الله أن ربنا يحفظنا ويحفظكم جميعا. لما الواحد بيمشي بين الأعشاب بده يدير باله، بده يتوخى الحذر في المناطق العشبية الكثيفة. كذلك نتجنب المشي يعني حاف القدمين أو ارتداء أحذية مفتوحة في الرحلات، بالذات في الأماكن الجبلية بده الواحد يدير باله. افحص ملابسك وحقائبك جيدا قبل ارتدائها أو فتحها. وحنا نحكي هذا الكلام مع نهاية الأسبوع وهذه العطلة اللي الناس ممكن تطلع فيها برا، تروح بر، تروح على أماكن جبلية. الحذر، كل الحذر، ربنا يحمينا ويحميكم من كل ضرر. وجميل جميل جميل الوصفة اللي يعني علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم، لما تنزل في أي أرض في أي مكان قل بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاثا. فعلا هي وقاية، وأسأل الله أن ربنا يحمينا ويحميكم من كل يعني الهوام في هذه الأرض.

0: طيب تحية لكم جميعا. كنا قد تحدثنا قبل الفاصل عن موضوع قرار وزير العمل عن وقف استخدام العمالة غير الأردنية في معظم القطاعات الاقتصادية مع استثناءات لبعض القطاعات المحددة مثل العاملين في المنازل، صناعة الألبسة والمهن ذات المهارات المتخصصة. اسمحوا لي أرحب عبر الاتصال بزميلنا سيد زهران وهو يعني باحث في مجال ومتحدث في مجال العمالة الوافدة. حبيبنا سيد أسعد الله مساك.
1: مساء الورد دكتور محمد، الله يخليك، مساء الفل عليك وعلى السادة المستمعين كلهم.
0: تحية لك بداية، ودائما وأبدا يعني منحبك نسمع منك تفاصيل الأمور المرتبطة بالعمالة الوافدة، واليوم وقف استخدام العمالة غير الأردنية في معظم القطاعات الاقتصادية، إذا في أي توضيح لهذا الشأن تفضل.
1: هو بالحقيقة يمكن الخطوة بالاتجاه الصحيح، خصوصا في وضع سوق عمل يمكن محتاج تنظيم أو محتاج إعادة ترتيب لسوق العمل الداخلي. وبتوقع أن هذا وقف الاستخدام هو مش أول مرة يحصل، يعني هو بيحصل على مدار فترات محددة، أو كل فترة بيتم إيقاف وقف الاستخدام لفترة محددة لتنظيم البيت الداخلي. فاليوم لو في عمالة مثلا مخالفة أو في عمالة في سوق العمل بيعيدوا إعادة تنظيم إلها أو تصيب أوضاع، بمعنى أنه يعملوا تصيب أوضاع لتنظيم شؤون العمالة الداخلية، من هنا بتقدر أنت كجهة أو جهات رسمية تتحكم في الأعداد المطلوبة لكل قطاع. يعني اليوم عندي مثلا عامل بالقطاع الزراعي ولكن لا يعمل بالقطاع الزراعي، هو بيعمل بقطاع مخالف، فبالتالي العامل ده هو مزبوط أنه بالقطاع الزراعي على يستمع على الدخول وأثناء دخوله بعد العمل، ولكن هو لا يعمل بالقطاع. فأنا كجهات رسمية أو كوزارة عمل اليوم ما بقدر أحصر العدد إن هذا العامل بيعمل بأي قطاع إلا بفتح أو وقف الاستخدام لفترة محددة وإعادة هيكلة أو إعادة تنظيم لشؤون العمالة الداخلية، بحيث إنه كل عامل يعمل بالقطاع اللي هو بيعمل فيه. يبقى أنا كده بين معي كوزارة أو بين معي كجهات إنه فين النقص اللي موجود. جميل. بالقطاعات، ومن طيب. بعديها بنقدر نرجع نعمل إعادة فتح الاستخدام مرة تانية لو احتاج القطاع اللي حابب أفتح عليه أو أفتح قطاعات محددة اللي هي بيكون بالفعل فيها نقص عمالة موجود.
0: طيب جميل سيد، بجوز يعني بعض الناس بيسمعوا هذا الكلام بيقولوا إنه طب الناس اللي كانوا بيفكروا يجوا على الأردن بحيث أنهم يشتغلوا في هذه القطاعات بشكل عام، العمالة اللي كانوا بيفكروا أنهم يجوا على الأردن، ما بيكون مزعج بالنسبة لهم هذا القرار؟
1: هو أكيد طبعا مزعج، ولكن لو بصينا للقرار من الجهة الإيجابية بتاعته لا هو مش راح يكون مزعج لهم، لأنه إغلاق الاستخدام أو وقف الاستخدام هو بكل فترة، فبالتالي أن العامل اليوم ما يجيش بعمل مخالف وأن يجي على صاحب عمل حقيقي. جميل. يفضل عنده، لأن في بعض العمالة اليوم هي بتطلع هي بس حبة تسافر، وبالتالي بتصطدم بواقع أنه بتدخل عن طريق صاحب عمل مخالف أو بيشتغل في مكان مخالف، أو صاحب عمل بيتم استخدام العامل وهو ما عندوش عمل ليه، فبالتالي العامل ده هو بيكون أصلا بيجي يصطدم بواقع. واقع إيه؟ واقع إنه هو مخالف، تمام، بعد ما دفع طبعا مبالغ كبيرة في عقد الاستخدام بيتفاجئ إنه هو مخالف وخارج القطاع وخارج إطار العمل الرسمي، فبالتالي بيسبب للعامل مشاكل. ولكن اليوم التنظيم الداخلي وإن العامل يدخل على سوق عمل منظم غير لما يدخل على سوق عمل للأسف إنه يكون مخالف أو يتعرض لمخالفة. يعني في بعض العمالة خلال الفترات اللي فاتت وتم استخدامها ولكن مش على صاحب عمل حقيقي، وتم ضبطه وعاد تسفيره مرة تانية، فهذا العامل دفع مبالغ كبيرة. صحيح. دخل سوق العمل بشكل غير منظم، للأسف تعرض للتسفير. طيب. وخسر كل المبالغ اللي هو كان دفعها في.
0: جميل سيد، بك عندي سؤال أخير مرتبط بالمهن ذات المهارات المتخصصة. بعض الناس بيسألوا زي إيش في مثلا مهن ذات مهارات متخصصة؟
1: مهن مهارات متخصصة هي بتكون مهن خاصة في بعض القطاعات اللي هي بتستدعي مثلا كهندسة مهندس أو في أي مجال اللي هو فيه خبرات. هذا التصريح طبعا رسومه بتكون كلفته عالية شوية، مش أي عامل بيقدر يجي على هذا التصريح أو على هذا المسمى. هو بيكون عنده الخبرة الكافية اللي هو بيقدر يدخل سوق العمل.
0: أشكرك.
1: بيعلم عمالة لفترة محددة، وبالتالي ممكن
0: بيجي كمستشار مثلا أو كمدرب أو جميل.
1: هو بالضبط هو نظام مدرب يتم استخدامه لفترة محددة، ممكن يتم استخدامه لثلاث شهور أو لست شهور أو لسنة.
0: تمام كل الشكر لك. يعني بدي أشكرك سيد زهران، دائما هيك بتوافينا في التفاصيل المرتبطة بالأعمال الوافدة، شكرا جزيلا لك.
1: حبيب شكرا حبيبي دكتور، كل الاحترام. شكرا.

نروح أنا وياكم مستمعينا الكرام لتطبيق سند، وأنا سعيد جدا بتطبيق سند والتحديثات على هذا التطبيق. المرة هاي مواعيد مباريات منتخب النشامة في كأس العالم متاحة عبر تطبيق سند، في خطوة يعني أعلنت عنها وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة عن إتاحة مواعيد مباريات منتخب النشامة في نهائيات كأس العالم عبر تطبيق سند، بتيح للمستخدمين متابعة جدول مباريات المنتخب خلال مشاركته التاريخية الأولى في المونديال. وين؟ على تطبيق سند. أكيد هذا الكلام يعني أكيد بيخلينا جميعا نحكي قديش إحنا فعلا اليوم ممكن نتابع تفاصيل منتخبنا، نوقف مع منتخبنا بكل التفاصيل إن شاء الله بإذن الله يا رب. وهم كذلك على العهد، إحنا هم 11 لاعب ومن خلفهم 12 مليون مواطن أردني، كلنا معهم، ندعو لهم بالخير والسداد والتوفيق إن شاء الله.

0: طيب يا جماعة إن شاء الله الحلقة الجاية نكمل الموضوع، لكن دقة الساعة الخامسة وموجز الأخبار مع الزميل محمد رياض، بعدها نواصل بحول الله، فابقوا بالقرب من حياة تكرم.
1: الخامسة مساء بتوقيت الأخوين زلاطينو للحلويات على حياة أف أم.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

موجز الأخبار من حياة فأم يقرأه محمد رياض. الأردن وهولندا يشددان في اتصال هاتفي بين وزيري خارجية البلدين على احترام الوضع التاريخي والقانوني في القدس وضرورة إدخال المساعدات إلى غزة دون عوائق. ارتفاع نسبة الاكتفاء الذاتي من المواد الغذائية في الأردن إلى 61.4% مقارنة ب 57.3% في عام 2020. وزير العمل خالد البكار يقرر إيقاف استقدام العمالة غير الأردنية في معظم القطاعات والأنشطة الاقتصادية. وزارة الصحة في قطاع غزة تعلن وصول 11 شهيدا و32 إصابة جديدة إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية. مقتل عنصر من قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان وإصابة 2 آخرين عند إصابة قاعدتهم في جنوب البلاد بقذائف. الاحتلال الإسرائيلي يكثف من غاراته على بلدات الجنوب اللبناني رغم الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن مجلس النواب أجرى أمس تصويتا بلا معنى لتقييد صلاحياته في خضم مفاوضات إنهاء الحرب مع إيران. انتهى الموجز في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة عبر حياة اف ام لاستكمال مشوار ترويحتنا لهذا اليوم. أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. تحية لكم، ومباشرة بروح أنا وياكم لي يعني فيسبوكي صغير لازم نحكي لكم إياها. ما هي أمنية ترامب في عيد ميلاده 80؟ في عيد ميلاده 80 باعتقادكم ماذا يتمنى ترامب؟ أنا بدي أعمل الموضوع بالعكس، ماذا تتمنوا لترامب في عيد ميلاده 80؟ كرم بيقول لي كل خير، أكيد أكيد كل خير، مش هيك؟ طبعا الأمنية اللي كانت عند ترامب في عيد ميلاده 80 أو اللي سئل عنها في البيت الأبيض، قال أتمنى جعل أمريكا عظيمة مجددا. بإذن الله على إيدك الهلاك إن شاء الله، لك ولهم، والله مستعان. والله مش مع السلامة، مع الهاوية إن شاء الله.

نروح أنا وياكم لقصة أحد الأشخاص النيجيريين اسمه أوغو أوغوسا. طبعا هذا الشخص اللي تم تحويل مبلغ مقداره حوالي 1,000,000 دولار أمريكي من البنك بطريق الخطأ. البنك حوله المصاري عن طريق الخطأ حوالي 1,000,000 دولار. أول ما وصل المصاري طبعا هو عارف أنه جاءت بالغلط. مباشرة بدأ هذا الشخص بتحويل هذه المبالغ المالية أو تحويل مبالغ مالية لقرايبه وبلش يصرف يصرف يصرف من هاي المصاري. طبعا البنك تتبع الحركات انه وين راح هذا المال حتى ندلوا عليه من خلال الجرائم الاقتصادية والمالية. كشفوا انه هو اخذ المبلغ سحبه وانفقه بالطريقة اللي ذكرناها. المحكمة ادانته قالوا يرجع المصاري ولا بتنحبس لك سنة. قالوا لا لا لا طبعا انا ارجع المصاري احبسوني سنة. وفعل هذا ما حصل مع هذا الشخص اللي انتشرت قصته وتم الحديث عنه بشكل واسع حيث فضل السجن لمدة عام كامل بدلا من إعادة المبلغ اللي هو 1,000,000 دولار. لو كنت مكان هذا الشخص أوغو أوغوسا هل فعلا ترضى تنحب السنة ولا بترجع 1,000,000 دولار؟

البعض يعتبر هذا الموضوع ضربة حظ بالنسبة له، والبعض الآخر قال لا لا لا بدفع عمري كله. شو بدفع عمري كله؟ بدفع مال الدنيا كله ولا بقضي يوم بالسجن؟ حفتح المجال كده، بدي الحق تلات أول بقولي محمود، حفتح المجال لاتصالاتكم ومشاركاتكم على 06-516-40-20 و 06-516-50-20 06-516-20-60 و 06-516-20-20. لو كنت مكانه، هل فعلا بتاخد المليون وبتنحب السنة، ولا بالنسبة لإلك الحرية أثمن من ملايين الدنيا؟ حفتح المجال لاتصالاتكم. أنا بحكي عن قصة ضرب من ضروب الخيال، ما حدش يقول لي احنا عنا بيحبسوك سنة وبترجع المليون. لا لا لا، انسون الموضوع. أنا بحكي قاعد، لو لا قدر الله صار الموضوع معك، بتفضل تنحب السنة وتأخذ المليون، ولا بترجع المليون وتعيش حر أفضل لك من الحبس؟ شو رأيكم؟ يعني تنحب السنة مقابل مليون بالعربي، هيك الفكرة فعليا. انت شو بتختار؟ شو بالنسبة لك شو؟

0: شو شو طبعا مليون بالله مهجع تسعة اللي برا هذول قاعدين مع بعض مليون مقابل سري حبس والجد والله لا لا لا لا الله لا الله لا يورجيك السجن الله لا يذوقنا ولا يذوقك السجن يزيد شو بقول بشاور امي يا حبيبي شو تشاور امك ما فيش في مشاوره بقول لي يزيد قاعد بنشد لي لا لا لا نحتاج المال عبد الله الله يسعد مساك
1: ومساك يا ابو حرب
0: كيف حالك شو اخبارك
1: والله نحمد الله ونشكره الله يسعده قبل الله طاعته
0: منك صالح الاعمال يا حبيبنا الله يحفظك وراك لو كنت مكان اوغو اوغوسا هذا شو بتساوي
1: نعم والله يطول علي انا باخذ ايش بشوف الشرع بتسم لي باخذ اما اخذهم لا والله ما باخذ
0: قلبك عامل بالايمان يا عبد الله ما شاء الله الله يبارك
1: يعني يمكن اقول لهم انا بطلع لي 10% اخذ 10% وبرجع لهم الباقي هذا اتوقع يعني
0: ولا نقل يعني. بترجعهن المليون زي ما هن او بتنحبس
1: لا انا انحبس بديش انحبس بس لازم اخذ شيء
0: ولا افرن هسه انا بسحبهن من حسابك ماشي يا عبد الله
1: بستشير انا حيث بستشير حد على الشريعه الاسلاميه يعني
0: بارك الله فيك جميل اشكرك يا عبد الله بارك الله فيك شكرا جزيلا لعبد الله اخونا لا يسعد مساك
2: حياك الله ابو حلقه
0: مرحبا مليون ولا سنه حبس
2: الو
0: انا سامعك من قاعد بسال
2: اسال
0: مليون تسمعت القصه ولا ما سمعتهاش
2: اها
0: السلام عليكم
2: على ابو حلقه
0: اخوي لا يسمعني
2: سامعك
0: اللي كيف حالك الله يسلم مساكت منا عنك بقول مليون ولا حبس سنه
2: لا حد السنة بس هلا اللي بتغرب وبقعد سنين بقعد 30 و40 سنة بيجيب مليون
0: لا والله ما بجيبهن
2: بس هذا الحكي عندنا بزبط في البلد حسب
0: ولا بجيب نصهن كمان
2: وانا في البلد بزبط
0: انه
2: يعني اذا تحول لواحد مليون
0: لا بده يرجعهن وبده ينحبس اتفلسف لا يا اخوي قانوننا مختلف الله يهدي البال ويسر ان شاء الله اشكرك اخوي وائل شكرا جزيلا لك شكرا يا حبيبي بارك الله فيك

0: ابو عمر الله يسعد مساك.
1: الله يسعد مساك دكتورنا الحبيب الغالي ابو عبد الله.
0: والله من صوتك بدك المليون يا كبير.
1: فلوز.
0: من صوتك بدك المليون يا معلم.
1: والله يا سيدي المليون وسنتين سجن ابو عبد الله صلى على النبي. ابو عبد الله.
0: نعم
1: ابو عبد الله
0: نعم.
1: صلى على النبي
0: صلى الله عليه وسلم.
1: والله بروح انام. انت اول شيء بترتاح من الشغل ومن المره ومن الدار ومن المخالفات ومن التعب والشقة سنتين نوم.
0: ايوه
1: وضلك ماكل شارب نايم سنتين.
0: مين قال لك السجن سنتين نوم؟
1: لا وحط سنة عليهم ثلاث يروح. والله لا
0: مين قال لك السجن نوم يا ابو عمر؟ ابو عمر الله لا يطعمنا. لا
1: انا اقول لك في حراس وعرضوا يعني بزرع بندورة.
0: الله لا يطعمنا ولا يطعمك ابو عمر. ابو عمر والله الحرية نعمة من الله
1: يا سيدي. ماشي احنا ما عظم الاذن. انت روح هسه قبل شوي الشاب اللي قال لك حلال وحرام قلت له اسحب رصيدك. احنا بدنا المنطق يا ابو عبد الله.
0: طيب يا ابو عمر بالنسبه لنا ما عندوش مشكله.
1: بدي اجاوب على سؤالك. انا
0: بالنسبه لك مليون.
1: مليون او السجن. ما نقول لك السجن وعليهم سنه كمان. روح
0: يا ربي السجن احبوا ايه ما يدعون
1: لنا الى السجن. يا ابو عبد الله روح اشم الهواء بالجبال الهمالاي.
0: ماشي يا حبيبي. شكرا شكرا لأبي عمر. شكرا بارك الله فيك. كبسوا كبسوا كبسوا. هل أخذنا كمان اتصال الموضوع؟ بالله يا محمود حرام عليك. يلا 0656 16 40 20. وبدي أشوف أخواتنا شو رأيهم. هل فعلا مليون دينار ولا سجن لمدة سنة بترجعوهم مقابل الحرية ولا لا؟ ما بعرف شو رأيكم. اتصال جديد. مساء الخير. حياك الله اخوي محمد.
2: الله يحييك يا رب. انا بدي احكي مع الجواب على اساس كاني عايش

0: امريكا مش عايش هون اكيد يعني احنا ضد السرقه وضد الشغلات عايش بس
1: ضد السرقه وضد المي لا اسف هو ازاي عايش في نيجيريا ترى كل حال
0: يعني
1: انا سؤالي بالنسبه لك لو صار الموقف معك ترجع المصاري ولا تنحب السنه من الاخر
0: مرحبا
1: ايش سيدي ليش بتوطي صوتك ليش بتوطي صوتك
0: مرحبا
1: السنه
0: ولا انه
1: رايح مرحبا السنه رجع المليون يا الله لهالدرجه
0: يعني تفيدني بالسجن يعني كيف يعني تعطيني يعني مستوى معيشه بالسجن يكون كويس
1: يا سيدي خير الله يحميك اشكرك ابو محمد الله يبعد عنا وعنك كل شر يا الله بارك الله فيك شكرا جزيلا لك شكرا
0: للعلم انا
1: طبعا
0: انا يعني انا انحبست على موقف يعني انا ما كانش لي اي موضوع
1: والله اسمع انحبست على موقف ايش
0: على موقف يعني مجرد كانت مجادله كلاميه بينه وبين شخص
1: يا الله
0: الشخص هذا ثاني يوم فانا توقفت عليه 21 يوم
1: بدون يا الله
0: تخيل
1: لا اذا خذ مليون احسن الله يبعد عنا وعنك كل شر يا الله الله يحفظك ويراك شكرا شكرا لك ابو محمد بارك الله فيك شكرا لك شكرا
2: اعوذ بالله بمسك الكهرباء ولا بطلع من الاردن بغمض عيوني وبقطع الشارع ولا بطلع من
3: رحله رحله رحله
1: انا بشكر يزيد على الدعم اللوجستي بصراحه يعني اللي شكرا يزيد الله يا رب يطعمك من ثمر الجنان ان شاء الله شايفين كيف أداء تحسن اشتغل الديزل حمي الديزل عسير تحمي الديزل غلوا الديزل بس أحب أقولكم يعني للي ما بيعرف 6 قروش كانوا مغلوا الديزل طيب أم محمد الله يسعد مساكي
4: مساكي
1: يعني
4: السلام عليكم
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
4: معلش تسمح لي بس مساحة صغيرة من وقتك أنا عندي فلسفة بالمال
1: تفضلي
4: أول شيء يعني لا ما تنقصني إنه المال قوة
1: أنا ما حكيت شيء والله أنا ساكت يعني مكتب يدي كمان تفضل أمي
4: مش أنت اللي حكيت أنا اللي عم بحكي أنا بقول لك إنه المال قوة
1: نعم
4: المال بجيب كل شيء بس هو مش كل شيء صح؟ معادلة ذو حدين المال بجيب لك كل شيء بس هو مش كل شيء صح؟ جاوبني
1: أحكي بس مسموع نعم صحيح
4: لا لا لا احكي احنا تعلمنا بالمدرسة الجبر والهندسة ان المعادلة ذو حدين اذا تساوى الحد الاول مع الحد الثاني طلع عندك جواب انا عم بقول لك انه المال كل شيء بس ما بيجيب لك كل شيء
1: جميل
4: ممكن لا ياخذك سعادة وانت في عندك مال بس انا كاسيت ما بقدر اجاوبك انه السجن او الفلوس كاسيت اتحفظ على الجواب
1: لماذا؟
4: ما بقدر احكي لك خلص في اعتبارات شخصيه اني انا ما بقدر او واحد يقول لي ست تنسجني عشان فلوس او يمكن ست ثانيه تقول بنسجن انا عشان فلوس حياتي بتطلع من من من من من بين الصخر من الحضيض الينا القمه
1: نعم
4: مثلا
1: نعم.
4: هذا رايي يحترم
1: جميل
4: انا بالنسبه لي ما بقدر
1: والله
4: كلام
1: جميل
4: انا احافظ عن الجواب
1: والله كلام
4: جميل بقول لك المال قوه
1: لا.
4: المال قوة المال وجاهة المال برستيج المال كاريزما المال بخليك عدم المؤاخذة اللي يوقف على إجرك واللي يقول لك يا باشا المال عم بتكلم وإحنا شايفين إنه دول كانت تحت اقتصادها
1: سيطر
4: على العالم
1: الله يبارك لك يا محمد كلام غاية في الـ في الـ في الرقي ويعني أنا بدي أشكرك بصراحة على التفاصيل اللي ذكرتيها
4: والله أنا هاي وجهة نظري
1: بالعكس والله تحترم على رأسنا من فوق فعلا ليس كل شيء هو المال لكن بالمقابل قد نرى أن المال قوة والمال حظوة والمال سلطة والمال
4: أكيد المال وجاهة والمال كاريزما
1: الله المستعان هو حمود الخضر بصراحة ما صدقش كثير لما قال لا نحتاج المال
4: ومعه مصاري بصير البيت والباشا
1: صحيح صحيح
4: وتعالوا حوالي وصلوا لي والله
1: أشهد
4: بدياله خلص معه مال هو يتحكم هو يسيطر بماله بس يمكن لو اجيت لإله هو يمكن جملتين أبعض ما يكونهم
1: والله صحيح رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده ماله طبعا طبعا طبعا الله يحفظك ويرعاك أشكرك الله يبارك لك يا أم محمد شكرا جزيلا لأم محمد واليوم عن جد عن جد كل واحد فينا بفكر بصوت عالي بيقول يعني الموضوع ترى مش سهل شو رأيك يا حج تنحبس لك سنة وتاخذ لك مليون لا لا لا لا لا بكرة بنشوفك لما تشوف المليون انت بس تشوف الشنطة اللي فيها

كيلة زيادة جمال، ما انت بتروح تعمل لك شوية فيلر شوية بوتوكس ترجع مز. يا استاذ محمود، يا استاذ محمود، المال بيعمل لك حاجات كتير. اوكي طيب مستمعينا الكرام ومتابعينا، احنا نطلع انا وياكم فاصل، لازم نطلع فاصل عشان ريح يزيد شوي على موضوع الدلافين بعد الفاصل. يلا خليكم القوم من حياة تكرما.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM إعلانك.
1: إذا كنت تبحث عن الجودة وتسعى لأن يكون عطاؤك دائم الأثر راسخ الأجر، فوجهتك تآلف الخير. أكثر من 21,000 مشروع مياه تروي عطش مليون إنسان يوميا في أكثر من 32 بلدا حول العالم. لكل بئر حكاية ولكل قطرة رسالة، ريادة في الأثر ومصداقية تقاس بالحياة. كن جزءا من قصة تروى كل يوم، بكل قطرة، بكل بئر، بكل حياة تولد من جديد. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99.

صيف مع تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح. بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.

0: هنا في تجمع ماجيك جروب ضاحت الياسمين خلف 5B مول ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.

0: الترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك AI، الأوسط لتقنية الحاسب الآلي،

Ακριβώς και εκείνο. طيب ماشي تحية لكم جميعا أصدقائنا وأحبائنا، نواصل معكم مشوار ترويحتنا لهذا اليوم. مساء الخير لكل الأصدقاء لكل الأحبة، ومباشرة بنروح أنا وياكم لموضوع حلقتنا لهذا اليوم. بتعرف يا جماعة من متطلبات الحياة المسكن. كثير من الناس بيحب يدور على مكان يسكن فيه، بيت، فيلا، قصر، كوخ، شقة، شو مكان، مكان يسكن فيه جميل. حديثي معكم مستمعين الكرام، لو خيرت، لو قلنا لك هي الأردن، مساحة الأردن، خريطة الأردن كاملة بين إيديك، اختار المكان واختار شكل البناء اللي بتحب تبنيه. إيش الشكل والمكان اللي بتحب تبنيه؟ وين بتحب تسكن في الأردن ولماذا؟ على 06-516-4020 و 06-516-5020 06-516-2060 و 06-516-2020 هي أرقام التواصل معنا. وين في مكان بالأردن بتحب تسكن فيه، وكيف شكل البناء اللي بتحب تعيش فيه ولماذا؟ محمود بيقول لي بحب أعيش في المطار أو جنب المطار عشان لما يطلع لي فيزا مباشرة أضل طالع. لا طبعا بالتأكيد، يعني أنا أتقول على محمود لم يقول ذلك. مباشرة حدا باستقبال اتصالاتكم بعد المطار شوي. طيب يلا، حدا باستقبال اتصالاتكم بهذا الموضوع، وين حابين تعيشوا في الأردن، وين حابين تسكنوا في الأردن، وكيف هو شكل البيت اللي انتم حابين تعيشوا فيه. يلا بسم الله.

0: ابدا معك ابو معين، اسعد الله مساك
1: حبيبي يا دكتور، يعطيك العافيه.
0: الله يعافي عمرك. وين حاب يسكن ابو معين؟
1: والله حاب اسكن المكان، لازم المكان.
0: طبعا اي موقع، اي مكان.
1: المكان زرقاء. حلو،
0: في الزرقاء.
1: المكان الزرقاء يكون
0: ممتاز.
1: اللهم صل محمد. البناء تكون قطعة ارض فاضيه على 2 درهم. حلو
0: حلو.
1: وفيها شويه شجر.
0: حلو.
1: وش كم غنمه ودجاج.
0: بلدي ولا روماني؟
1: لا بلدي. واسمع، يكون عندي بير ميه، يعني خدمات كامله. حلو. ما بدي شيء من الدنيا هي كلها.
0: جميل جميل، كل هذا بدك شيء من الدنيا. والله مش طالب ابو معين.
1: شو بقى مش احسب مليون؟
0: مش طالب ابو معين، الله يبارك لك. 2 درهم مع شويه حلال مع بير مي، مش طالب شيء من الدنيا. اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا.
1: شويه حلال مو
0: شريه. ماشي ابو معين. وبالزرقاء انا مش عارف. طب ليه؟ وين بالزرقاء؟ وين بالسخنه؟
1: لا لا لا لا، بتكون مثلا بوادي حجر.
0: وادي الحجر، وفي 2 درهم مفتوحات على بعض بس. يلا ماشي ماشي ابو معين. والله الله يبارك لك، اسال الله ان يؤتيك سؤلك وحاجتك بما يرضيه عنك يا رب. بارك الله فيك ابو معين. شكرا لابي معين. اتصال اخر. الو مساء الخير. الو ابو قاسم. ابو قاسم معنا على الهواء مباشره. يبدو انقطع الاتصال مع ابو قاسم. يا ريت يعود الاتصال معنا مجددا. محمود عن جد والله، وين ممكن تتعب تسكن؟ بأي مكان في الأردن جد والله. أنا وأنا جاي في المنطقة في الطيارة بتطلع على فكرة في كثير مساحات شاسعة وفارغة في الأردن. وين بتحبوا تسكنوا يا جماعة؟ من جديد أبو قاسم، يسعد مساك أبو قاسم. منش من جديد أبو قاسم، يا ريت تعود الاتصال معنا مجددا أبو قاسم. الله يسعد مساك.

0: ابو قاسم من جديد، حياك الله ابو قاسم.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
1: ابو حلاك كيف حالك؟
0: الله يحميك ويسعدك.
1: تقبل الله الطاعات
0: منا ومنك صالح الاعمال يا حبيبي.
1: يا اخوي انا كنت سكان معان
0: ونعم
1: وانتقلت لعمان.
0: الله يبارك لك.
1: ولكن يعني بالنسبه لمعان بحسها احسن مكان في العالم والله.
0: معان وين تحديدا في معان؟
1: كيف؟
0: وين تحديدا في معان؟
1: احنا معان يعني كبلد في نفس معان يعني نفس المحافظه. بلد صغير يعني احنا مش كبير زي ما انت عارف لكن مساحتها هي لكن
0: شكل البناء ابو قاسم كيف بتحب يكون شكل البيت؟
1: والله اي بيت عادي يعني ما عندي مشكله.
0: الله يبارك لك اخي والله قلبي
1: الله يحفظك بس ما احب يكون في مزرعه في غنمات.
0: الله يحكي اي بيت بعدين مزرعه وغنمات على شويه خيل على طاقه أيوة. شمسيه من مره مره انت طالب وطالب
1: الحمد لله
0: الله يبارك لك.
1: لكن والله الحياه هناك سهله جدا
0: سبحان الله
1: ولا يعني صراحه بحسد كل المحافظات على سهوله العيش عندهم يعني
0: في العاصمه كيف الوضع؟
1: عفوا
0: في العاصمه كيف الوضع؟
1: يعني تخيل مثلا انا تقاعدت الزميل اللي انتقل كنا من بيتنا لدوامنا اقل من 5 دقائق او حتى 3 دقائق من دون مبالغه والله ابو حلقه. تخيل حاليا هو ساكن في طبربور وشركتنا في خلده بيضطر انه يطلع على 7:15 مشان يداوم على 8 ونص.
0: هي ضربت الحياه في العواصم في المدن الرئيسيه.
1: يعني الحياه اسهل بكثير
0: الحمد لله على كل حال. الله يقر عينا ويهدي بالنا وبالك. اشكرك يا ابا قاسم الغالي تحيه لك يا حبيبنا. شكرا لك. شكرا اخوي محمد. يسعد مساك.
2: يسعد مساك. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
2: الله يسعد مساك.
0: وين اخوي محمد دبو؟
2: والله
0: كيف نعرف؟
2: والله دبوك او دير غبار وعبدون.
0: تمام.
2: لانه حياه غير الحياه اللي بتعيشها في عمان.
0: من اي ناحيه؟
2: شوارع غير، خدمات غير، حتى امانه عمان الغير هناك
0: اتوقع جدا. حتى البسس عندهم غير ولا لا؟
2: والله البسس حتى البسس كلها
0: نظيفه ونظفه. يعني
2: امانه عمان
0: لا لا طبعا
2: امانه عمان اللي هناك بتختلف عن امانه عمان
0: سبحان الله الشربية. طيب
2: يعني
0: جميل.
2: الشوارع نظيفه، بيوت نظيفه، كل شيء نظيف.
0: شكل البناء والفناء
2: اي شيء مش فارقه بس
0: اي حتى باي حاجه
2: اي شيء بس المهم تتفرج على الخدمات
0: يعني بدك شويه حلال ولا بدك ايش؟
2: احنا حلال هناك
0: خلاص. ماشي يا محمد بارك الله فيك شكرا جزيلا لك شكرا الله يهدي بالك. طيب احمد معنا على الهواء مباشر. احمد مساء الخير.
3: سلامات مساء الخير كيف
0: الحال؟ يسلم عمرك يا ربي كيف الحال؟
3: بخير يا ربي لك الحمد الله يسعدك عليك يا رب.
0: أحمد
3: هسه لازم يكون مكان في الأردن ولا عادي برا الأردن؟
0: هسه برا الأردن تقولي في المدينة المنورة أسأل الله أن يرزقنا إحنا وياه.
3: لا
0: في الأردن طبعا إحنا نحكي عن الأردن.
3: هذا المكان هو مربوط بالأردن رسميا وشعبيا.
0: إحنا بنحكي في الأردن مش في القدس.
3: مربوط رسميا وشعبيا
0: مش في القدس ولا في غزة في الأردن.
3: أنا دار حماي هناك.
0: أنا بدي جوا الأردن وين؟
3: الزرقاء.
0: في الزرقاء. وين في الزرقاء؟
3: الزرقاء احنا في الزرقاء الجديدة في البيت اللي انا ساكن فيه بصراحة.
0: جنب ابو معين؟ بدك شوية.
3: ما بعرف وين ساكن ابو معين بس
0: بدك شوية حلال؟
3: لا بدون حلال.
0: بدك خيل؟
3: بخيل كثير.
0: الله يبارك لك. شكل البناء كيف بتحب يكون؟
3: زي نظام دير غبار بصراحة.
0: فيلا حلو. فيلا ولا قصر؟
3: لا فيلا.
0: طيب يفرقوا عن بعض. دوبلكس ولا عادي؟
3: لا دوبلكس اكيد.
0: الله يرزقنا ويرزقك يا حبيبي. ايوه الله يرزقنا ويرزقك يا ربي يا الله.
3: امين الله يرضى عنك بس لا صدقا لو صح لي وان شاء الله تزبط هي الامور في قضية لم الشمل.
0: يا رب.
3: بعيدين عن المسجد الاقصى 700 متر فقط.
0: يا الله الله يرزقك الله يرزقك باذن الله انه ربنا يجمعك مع الاهل في القدس وفي الاقصى ويجمعنا معكم باذن الله. ربي يحفظك ويراك.
3: حمادي بتحكي لي بس هناك على نار بس ان شاء الله تزبط.
0: يا رب وما ذلك على الله بعزيز. ربي يسعدك ويحفظك اخوي احمد. شكرا. انا سعيد جدا انه اهل الزرقاء عندهم انتماء عالي جدا للزرقاء. ترى والله هذا الكلام اتوقع باقي المحافظات ما بعرف عندهم هذا الشيء. يعني بتوقع اهل السلط عندهم هذا الكلام. اللي بيعيش في السلط بيحب يضل عايش في السلط. أهل عمان وين مكان، ودونا وين مكان.

0: انتصار جديد ابو وسيم يسعد مساك.
1: السلام عليكم ابو عبد الله، كيف الحال؟
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
1: اول شيء الحمد لله على السلامه.
0: الله يسلم عمرك
1: وان شاء الله يا ربي، ان شاء الله يا ربي حجه مقبوله ان شاء الله وذنب المغفور.
0: اللهم امين يا رب.
1: يما على السريع ختمت تكفير الذنوب كلها كامل، رحت على السريع على الحج.
0: اللهم لك الحمد. اللهم
1: بس اسالك سؤال، سالت الشباب امبارح شايف في الاستطلاع الصباحي، الشباب كانوا موجودين، قلت لهم ابو حلقه حرك شعرات ولا ابو عبد الله ولا لسه؟
0: شو قالوا لك؟
1: قالوا لي اسال هو في البرنامج تبعه، احنا ما بنقدر نقول لك.
0: أنا الحمد لله عليك. الحمد لله حلقت. الحمد لله الحمد لله حلقت. الحمد لله
1: يا سيد، الله يتقبل منه ومنك.
0: الله يتقبل منه ومنك يا رب.
1: طبعا انا اخوي سكان عمان،
0: انا
1: في جامعه الزيتونه، طبعا جيرانكو يا
0: امورك طيبه سيدي، طريق المطار ورا الناس ما شاء الله.
1: وين يا اخوي وين امور الطيبه؟ هاي مداومين وانت مروح حيك.
0: الله لسه ما روحتش، شايفني في الدار وجاهز الشغل. ابو وسيم الغالي، وين حاب تسكن في الاردن؟
1: يا اخوي امنيتي، امنيتي لو تعرف شو هي. بس
0: امنيتك تفضل.
1: بيت شعر طابقين، كيف بس؟
0: وبطلع لك ليش لا؟
1: بس وين طيب؟ وين؟
0: بنعقد لك اياه وبنعمل لك الطابق الثاني شعر. او بنعمل لك يوم طابقين جنب بعض، جنب بعض بدل ما هو فوق بعض.
1: الله يعطيك الصحة والعافية ابو عبد الله، وانا بقول للشباب عندك في الجاليري سيدي العيسى الاستوديو، بقول لهم كنا ابو عبد الله جاب شوية قروش بدور على شقق.
0: الله يرزقنا، الله يرزقنا. انا بسأل لانه احيانا سبحان الله الواحد بتطلع، اللي عايش في المدينة نفسه يعيش في القرية، واللي عايش في القرية نفسه يعيش في البادية، واللي عايش في البادية نفسه يعيش في المدينة. والله يا جماعة والله يعني الراحة الأبدية في الجنان أكيد، لكن
1: نعم
0: حلو الواحد
1: نعم
0: يطمع صحيح. يعني أي كل الأردن بدهم مزرعة واثنين دلم وشوية حلال وكوخ صغيرة سمسم، ولا شو رأيك أبو وسيم؟
1: الله أكبر.
0: صار يكبر أبو وسيم. الله أكبر.
1: الله أكبر وكبير. إذا بعد خلينا بس والله يا أخوي أبو عبد الله، هي الراحة النفسية
0: أشهد.
1: ما يكون عليه قروض يا سيد العزيز، ومستور بيتك شايف يا سيد العزيز والله.
0: شو قالت
1: عن كل جنان الدنيا؟
0: شو قالت الشاعر؟ قالت لبيت تخفق الأرياح فيه أحب إلي من قصر منيفي.
1: الله يعطيك الصحة والعافية أخوي أبو عبد الله.
0: أشهد لنا يا لمبي. بارك الله فيك أبو وسيم، كل الشكر والتقدير. بارك الله فيك يا حبيبنا، ربي يرضى عنك. إلى غصون. ألو.
2: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: وياك.
0: طبعا إحنا أخت غصون نحكي، كل الرجال بظلوا يحكوا بالأخير ولا واحد فيهم بيمون عنه يرحل، المدام هي اللي بتقرر دائما. تفضلي.
2: صحيح، مطرح ما هي موجودين بروح.
0: والله أشهد.
2: يعني فيش فيها الجدال هاي.
0: احكي لنا.
2: انا بحب اسكن في العقبه، انا عشت في العقبه 18 سنه وانتقلت لعمان، ولكن انا افضل العيش في العقبه، يعني بحب اني ارجع العقبه اسكن فيها.
0: يا سلام، ايش معنى العقبه؟
2: يعني انا عشت فيها 18 سنه.
0: جميل.
2: وبحن لها، يعني اللي بيعيش في العقبه زي السمك بالمي، اذا طلع منها بضل ميت.
0: يا سلام،
2: لازم يرجع لها.
0: طيب
2: لازم يرجع لها.
0: باي منطقه بالعقبه؟
2: في العالميه.
0: ما شاء الله امورك طيبه.
2: انا صغيره.
0: الله يبارك لك. شكل البيت، شكل البيت
2: بدي اياه، بحب يكون حجر ان شاء الله، يعني وهو طموحي، يعني ان شاء الله اني انا ماشي عليه.
0: الله يبارك.
2: بحب يكون حجر طابقين، الطابق الاول يكون بس مطبخ للضيوف وغرفه الضيوف، والطابق الثاني هو غرف للنوم.
0: اها والله مرتبه ما شاء الله.
2: وانا بصغير انا هيك بيتي وانا
0: بصغير. طيب الله يبارك، خلاص مخططه. اسال الله انه ربنا يقر عينك ويهدي بالك يا غصون.
2: امين يا رب.
0: شويه حلال بدكم؟ شويه حلال؟
2: لا لا لا لا لا،
0: احنا سمك، احنا بنلاقي سمك بنربي سمك.
2: لا يا عمي
0: بدي
2: سمك، بدنا سمك.
0: بارك الله فيك. الله يوسع عليك. اشكرك يا غصون، شكرا جزيلا لك. شكرا.

0: نطلع أنا وياكم لفاصلنا الأخير في تربية اليوم، بعدها نواصل إن شاء الله إبقاء بالقرب من حياة تكرمة.
1: ترويحة برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك AI، الأوسط لتقنية الحاسب الآلي،

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز.

كارما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: لونا في تجمع ماجيك جروب ضاحت الياسمين خلف 5 بي مول ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين، يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاماً نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 079-6259. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.
2: الله أكبر.
3: أفلح من بنى لله مسجدا له أجر مع كل ركعة وذكر مع كل سجدة وتنفس عنه كربة مع كل دعاء. قال عليه الصلاة والسلام: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. مشروع مآذن من تآلف الخير ليعلو صوت الأذان في كل مكان. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99

0: الترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، الأوسط لتقنية الحاسب الآلي.
2: حياكم الله في الدقائق المتبقية معنا ترويحتنا هذا اليوم. شريفة بتقول العقبة جميلة جدا جدا، يا ريت بالعقبة. أوف والله جماعة العقبة شغالين، نسيت إيش يسكن بي بسكن بي خيمة أبو حلقة. أنا بحب أعيش بخيمة أهل غزة. الله يا ربي، أسأل الله أن ربنا يقويهم، اللهم آمين. اتصال جديد، ألو مساء الخير.
3: السلام عليكم.
2: حيا الله أخوي حاكم، شلونك؟
3: مبروك مبروك الحج.
2: الله يبارك بعمرك، طمني عنك.
3: يعني والله الحمد لله، من هذا رايح نقول لك يا حج.
2: أسعد الله أوقاتك يا حبيبي.
3: كيفك
2: حج؟ العقبة لك إن شاء الله يا حاكم، طمني عنك.
3: آمين آمين، احنا وياك
2: والسلام. الأهل طيبين والحبايب.
3: والله الحمد لله يا رب لك الحمد.
2: أنا بتخيل حاكم بيحب يعيش بفيلا في دابو وحواليه شوية سيارات لامبورغيني على بعرفش اسماء سيارات ثانية غير لمبايا السيارة واحدة بعرفها.
3: ليش ما يكون كباش ونعاج وخرفاني؟
2: الله، هذا الشغل النظيف، هذا الشغل اللي بيمشي عليه الترين. وينها أخوي حاكم حاب تعيش؟
3: الكبش حقه 500 ليرة الكبش الآن.
2: هي هي
3: آه.
2: الله يبارك لك.
3: لا الله يا عمي، في المقر ويدي المين أرض في المقر وعمرة. لا لا فيلا ولا قصر، عمرة عادية
2: يعني. عمارة عمارة عمارة يعني
3: عمارة
2: بدك تصفط فيها كم؟
3: 200-300 راس غنم حواليها.
2: بالله جيبني عندك راعي بالله عليك.
3: ايوه
2: والله بتشرف اجي اجامع معك الحلقة.
3: نعمل لك جبنه ونعمل لك
2: الله يدير بالك جماعة الطيبات بزرعوا عليك هسه جبنه ولبن وحليب
3: لا لا لا طيبات ولا شيء، لا ريز ودمن وكل شيء من خيرات الله.
2: الله يبارك لك، اشكرك يا حبيبي.
3: ولا في احلى منها والله.
2: الله يعطينا ويعطيك ان شاء الله، هيك حلال وبركه يا رب يا الله. شكرا لك يا حاكم، الله يهدي بالنا وبالك. شكرا لكل من شارك معنا. اللهم لا عيش الا عيش الاخره، وشويه دلومات اراضي وشويه حلال وشويه خيل وشويه بط ووز وفراخ الله يعطينا ويعطيكم الخير. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. عطله نهايه اسبوع سعيده اتمناها لكم، ان شاء الله تكونوا سعداء مع اهلكم واحبائكم، دمتم بمعيتنا. لا تنسوا اهلكم في غزه من صالح الدعاء، يا رب فرج همهم، اطعم جائعهم، واوي فقيرهم ونازحهم، تولهم بولايتك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: ترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
0: الأوسط لتقنية الحاسب الآلي.

0: حصاد السادسة من حياة فم. السلام عليكم، والبداية بالعناوين. الأردن وهولندا يشددان على احترام الوضع التاريخي والقانوني في القدس. وزارة العمل تقول أن وقف استقدام العمال الوافدة لا يرفع الأجور ولا يمس التصاريح. 11 شهيدا وعشرات المصابين في قطاع غزة خلال 24 ساعة. أهلا بكم من جديد، معكم من الهندسة الإذاعية محمود فتحي، ومن التقديم محمد رياض. تلقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم اتصالا هاتفيا من وزير خارجية مملكة هولندا توم بيرنسن، بحث خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الأوضاع في المنطقة. وأكد الوزيران حرص الأردن وهولندا على تعزيز علاقتهما الاستراتيجية الممتدة منذ 75 عاما، وتطوير التعاون في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. كما بحث الصفدي وبرنسن الجهود المبذولة لإنهاء التصعيد الخطير في المنطقة، حيث شدد الصفدي على أهمية التوصل إلى حل جذري يضمن الأمن والاستقرار الدائمين ويستند إلى احترام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار. هذا وتناول الاتصال الأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة، إذ أكد الوزيران ضرورة تثبيت الاستقرار في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة دون عوائق، ووقف الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية في الضفة الغربية المحتلة بما في ذلك الاستيطان وعنف المستوطنين ومصادرة الأراضي ومحاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. أكد الناطق الإعلامي في وزارة العمل محمد الزيود أن قرار وقف استخدام العمالة غير الأردنية لا علاقة له برسوم تصاريح العمل أو أجور العمالة الوافدة في السوق المحلية، مشددا على أن رسوم التصاريح محددة بموجب نظام صادر وفق القانون ولا يمكن تعديلها إلا من خلال قرارات وإجراءات قانونية مستقلة. وأوضح زيود أن فتح أو إغلاق باب استخدام العمالة غير الأردنية يعتمد على تقييم وزارة العمل لاحتياجات سوق العمل والقطاعات الاقتصادية المختلفة، مؤكدا عدم وجود أي ارتباط بين القرار وبين زيادة أو تخفيض رسوم تصاريح العمل. أصدرت دائرة الإحصاءات العامة النشرة السنوية للميزانية الغذائية، والتي تعتبر من المنتجات الإحصائية المهمة الداعمة لبيانات الأمن الغذائي الوطني. وأظهرت النتائج تحسنا في مؤشرات الأمن الغذائي في الأردن خلال عام 2024، حيث ارتفعت نسبة الاكتفاء الذاتي من المواد الغذائية إلى 61.4% مقارنة ب 57.3% في عام 2020، بزيادة بلغت 4.1% خلال 4 سنوات. دعت لجنة السياحة والآثار النيابية برئاسة النائب سالم العمري إلى إنشاء صندوق متخصص للمخاطر السياحية بهدف دعم القطاع السياحي وتعزيز قدرته على مواجهة الأزمات والظروف الاستثنائية التي قد تؤثر على أدائه واستدامته. وقال العمري خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم إن صندوق تطوير وتنمية القطاع السياحي رغم أهميته لا تكفي موارده المالية لمواجهة التحديات الكبيرة التي يتعرض لها القطاع خلال الأزمات الإقليمية والدولية، ما يستدعي إيجاد صندوق مستقل ومتخصص بالمخاطر السياحية يمتلك أدوات تمويلية قادرة على التدخل السريع والفاعل. وإلى فلسطين، استشهد 11 فلسطينيا وأصيب 32 آخرون اليوم جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، وسط تصعيد وخروق إسرائيلية متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار المعلن منذ 10 أكتوبر الماضي. وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة في بيان أن إجمالي ما وصل إلى مستشفياتها اليوم بلغ 11 شهيدا و32 مصابا، وأوضحت الوزارة أنه منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي بلغ عدد الشهداء 947 وعدد المصابين بلغ 2935، فيما بلغت الحصيلة التراكمية منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023 بلغت 72,956 شهيدا و 173,043 مصابا. ومن غزة إلى لبنان، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على لبنان، مؤكدة استشهاد 3,526 شخصا وإصابة 10,733 آخرين جراء العدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس/آذار الماضي. ونبقى في لبنان، حيث قال الرئيس اللبناني جوزيف عون لوسائل إعلام محلية أن وقف إطلاق النار مع إسرائيل الذي توصلت إليه البلاد في الليلة الماضية وتوسطت فيه الولايات المتحدة قد يدخل حيز التنفيذ خلال 24 ساعة من موافقة جميع الأطراف المعنية، وتابع قائلا: ننتظر ردود جميع الأطراف المعنية وضمانات الالتزام والتنفيذ قد يبدأ خلال 24 ساعة من الموافقة النهائية. وبدا أن التعليق يشير إلى جماعة حزب الله اللبنانية التي لم تعلق بعد على إعلان وقف إطلاق النار بعد محادثات بين الاحتلال الإسرائيلي ولبنان في واشنطن. هذا وأعلن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام اليوم أن الجيش سيبدأ الانتشار في مناطق تجريبية في الجنوب بعد يوم على اتفاق الاحتلال الإسرائيلي ولبنان في واشنطن على تطبيق وقف لإطلاق النار. وقال سلام في كلمة تلاها وزير الإعلام بول مرقص إن الخطوة المقبلة عملية وملموسة، وأن انتشار الجيش اللبناني في مناطق تجريبية سيكون كمرحلة أولى، وهو ما لا يسقط حقنا بالانسحاب الكامل بل يقربنا منه حسب قوله. والآن نذهب إلى أسعار العملات العالمية والنفط والذهب.
1: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: السعر لليورو مقابل الدولار الأمريكي 1.16، الجنيه الإسترليني 1.34، الدولار مقابل الين الياباني 159، الذهب للأونصة 4473، الفضة للأونصة 73، النفط الأمريكي الخام يبلغ 92، أما أسعار النفط برنت فتبلغ 95 دولارا للبرميل.
1: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: للمزيد دائما تابعوا موقع أخبار حياة. في أمان الله.

بتسمع صوت طقطقة بتطلع لك ريحة بنزين، أو فجأة بلشت حرارة سيارتك ترتفع. استنى شوي، حتى لو كانت سيارتك كهرباء أو هايبرد وصارت تطلع لك تنبيهات أنت ما فهمتها، لا توتر حالك. نور الدين درويش معكم في برنامج ميكانيك أف أم، هون رح نحكي لغة السيارات عشان نضل دايما بأمان. افهم سيارتك وخليك أنت ملك الطريق. استنوني كل يوم اثنين من الساعة 6:30 وحتى 7 مساء على حياة أف أم.

0: حياة أف أم لحياة طيبة. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. اليوم بدي أرسخ بعقلك قاعدة لو طبقتها صح رح تغير مزاجك من شغلك ومن حياتك كلها. أنت بحياتك ما بتخسر. شو يعني؟ بدي أوضح لك. كل تجربة بتمر فيها بالشغل وحتى بالحياة، حتى بالعلاقات، بالتنفيذ، بالمفاوضات، بكل شيء، إلها واحد من احتمالين بس: يا إما بتفوز وبتحقق الهدف، يا إما بتتعلم درس بيأخذك لنجاح الجاي. وين الخسارة؟ ما في خسارة، إما نتعلم أو نفوز. الخسارة كلمة اقترحها عقلنا السلبي، واقعيا ما إلها وجود إذا غيرنا زاوية النظر. أبسط لك: عقدت صفقة كبيرة وما تمت، أنت هون بتفكر حالك خسرت، لكن لو فكرت سلبي فعلا أنت خسرت، ضيعت وقتي، خسرت الفرصة، الناس مش منيحة، السوق صعب. لو فكرت إيجابي تعلمت أنه هاي الصفقة بدها بحث أعمق، تعرفت على عملاء جدد، فهمت السوق أكثر، طورت مهاراتي بالتفاوض. نفس الموقف، نتيجتين مختلفتين تماما. موقف ممكن يكون صار معك: اشتغلت في شركة لمدة سنتين ثلاث وما تقدمت وما زاد راتبك، وانت كنت متوقع هذا الشيء اصلا. شوف العقلية السلبية شو بتحكي. بتحكي انك انت ضيعت سنين من عمري، هاي الشركة ما كانت بتستاهل، مديري ما قدرني، تعبت على الفاضي. بينما عقليتك الإيجابية تحكي لك: تعلمت 5 مهارات ما كنت اعرفهم، اكتسبت 20 علاقة مهنية في سوق العمل، بنيت سيرة ذاتية اقوى، فهمت كيف بشتغل بهذا القطاع من الداخل. شو اللي بعدها أحسن؟ أكيد العقلية الثانية، لأنه هون أنت راح تستثمرها في الشركة الجاي وتقفز أكيد للأعلى. القاعدة: الخسارة وهم، الخسارة الوحيدة هي إنك ما تتعلم من اللي صار. كل تجربة فيها درس، كل علاقة فيها عبرة، كل صفقة فيها معلومة، كل وظيفة فيها خبرة. اللي ما بيأخذ الدرس هو الخاسر الحقيقي، بينما اللي بيأخذ الدرس ما بيخسر، بتعلم. طب كيف تبني عقلية ما بخسر؟ بعد كل تجربة اسأل نفسك سؤالين بس. سؤال أول: شو اللي مشي صح معي وشو اللي تعلمته؟ ما تسأل ليش هيك صار معي، هذا سؤال الضحية بالمناسبة. اسأل شو الدرس، هذا هو سؤال الموظف المثالي والمدير القائد. اعتبر كل تحدي تدريب. الشغل الصعب بدربك، المدير الصعب بقويك، الزميل الصعب بعلمك كيف تتعامل مع البشر. ما تنتقد، حلل بدل ما تنتقد الشركة. حلل شو بقدر أتعلم من هون قبل ما أرحل لمكان أفضل. ابتعد عن السلبية. الأشخاص اللي حواليك إذا كانوا سلبيين، عقليتك مباشرة وتلقائيا راح تنجرف معهم، فاختار جلستك بعناية. اكتب درسك عن جد كل أسبوع، لخص شو تعلمت هذا الأسبوع، هاي هي ثروتك الحقيقية. للأسف الموظف العادي بيشكي بينتقد، بحس إنه ضحية الظروف، بيستهلك طاقته بالغضب. الموظف المثالي بيحلل، بيتعلم، بحس إنه طالب بمدرسة الحياة، فبيستثمر كل موقف لصالحه. قاعدة حلقتنا اليوم وقاعدة الحياة كلها فعليا: نحن لا نخسر، إما نفوز أو نتعلم. والخسارة الوحيدة تكمن إنك أنت ما تتعلم من عدم فوزك وما تأخذ الدرس. غير لغتك مع نفسك أرجوك من اليوم. بدل خسرت احكي تعلمت، بدل ضيعت احكي اكتسبت خبرة، بدل فشلت احكي اكتشفت طريقة ما راح تنفع لي لقدام. هاي العقلية زي ما حكيت راح تغير حياتك مش بس شغلك. وتذكر دايما انت شركة اسمها انت، والوظيفة هي اول مشروع رسمي لهاي الشركة، وكل تجربة فيها استثمار في رأس مالك المهني ما دام بتأخذ الدرس.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي.

0: بيت حواء، برنامج أسر اجتماعي بلامس هموم كل فرد بالعائلة.
1: ميل عالبيت لعنا واشرب فنجان وتهنى.
0: في زمن تتغير فيه تفاصيل حياتنا كل يوم، بيضل البيت هو المساحة يلي بتجمعنا، هو الحكاية يلي بتبدأ من أم وأب وأطفال وأحلام بتكبر معهم.
1: ركوة القهوة بتستنى وعطرنا الدار، وحواء اليوم بتعزمنا عكمشة أسرار.
0: كونوا معنا من الأحد الخميس على الساعة 10:30 معي أنا رند عناب
1: عالبرنامج. خليك حكينا وبنحكيك بيت حواء.
2: بيت حواء برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
2: جمعية الفرقان الخيرية،
4: دريم هوم

0: الفارما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 079-8791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: 100,000 مريض ينتظرون فرصة علاج أو دواء أو عملية جراحية تعيد لهم الأمل بالحياة. اليوم تبرعك قد يخفف ألماً ويمنح مريضاً فرصة جديدة. أنتم العون مع الجمعية الأردنية للعون الطبي للفلسطينيين لتوفير الرعاية الصحية داخل المخيمات الفلسطينية في الأردن. تبرعك اليوم شفاء الغد. تبرعوا الآن عبر كليك MAPJO أو اتصلوا على 079-16-16-116.
2: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 079-7-49-8000.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيرتنا سيرة هذه الأمة العظيمة نبدأها بسيرة سيد هذه الأمة وسيد الناس أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نحن الآن في العام 13 للبعثة اللي هو آخر سنة سيكون فيها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة. وفي يثرب 500 كيلومتر أو 400 كيلومتر تقريبا في الشمال شمال مكة هناك انتشار عظيم لهذا الدين وتقبل لهذا الدين حتى إنه الغالبية صاروا على هذا الدين وصار ما في بيت تقريبا إلا فيه امرؤ مسلم على الأقل والناس ما عندهم مشكلة يعني حتى المشركين اللي ظلوا على الشرك ما عندهم مشكلة في وجود المسلمين وهؤلاء أجمعين صاروا يريدون فعليا أن يأتوا برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ينقذوه مما يعيشه هو وأصحابه الكرام فيه من صعوبة ومن شظف ومن شدة في مكة المكرمة وبالتالي راسلوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله وين نلتقي فوعدهم النبي صلى الله عليه وسلم عند العقبة في أوسط أيام التشريق منتصف الليل يعني عشان يكون القمر مباشر في السماء وتكون الدنيا خلاص هادئة تماما فعلا أقبل هؤلاء أجمعون كم عددهم؟ يعني بعضهم يقول إنهم 73 رجل ومرأتين وبعضهم يقولوا إنه 80 رجل ومرأتين بغض النظر المهم إنه فيهم امرأتان اثنتان هما نسيبة بنت كعب المازنية أم عمارة رضي الله عنها وأسماء بنت عمرو رضي الله عنها أيضا فجلسوا ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم طبعا هم موجود معهم مشركين وهؤلاء المشركون اللي موجودين في وفد يثرب إلى الحج لا يعرفون عن هذه البيعة شيئا هم يظنون أن هذولا والله خلاص على دين محمد وانتهى الأمر مش مستوعبين إيش اللي صاير فالمبدأ أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء معه عمه العباس العباس كان في ذلك الوقت ما زال على الشرك على أرجح الأقوال ولكنه أراد أن يستوثق للنبي صلى الله عليه وسلم يعني مثل أبو طالب كان يحاول أن يحمي النبي صلى الله عليه وسلم فأول من تكلم كان العباس قال يا معشر الخزرج طبعا لأن الخزرج هم الغالبية العظمى إن محمدا منا حيث علمتم وقد منعناه من قومنا إحنا ما فيش عندنا مشكلة معه إحنا بنحميه فهو في عز من قومه ومنعة من بلده وإنه قد أبى إلا الانحياز إليكم واللحوق بكم فإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموهم إليه ومانعوه ممن خالفه فأنتم ما تحملتم أنتم أحرار وإن كنتم ترون أنكم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج إليكم فمن الآن فدعوه فإنه في عز ومنعة من قومه وبلده فقالوا له أحسنت شكرا لك تكلم يا رسول الله خذ لنفسك ولربك يعني تفضل ماذا تريد فالنبي صلى الله عليه وسلم قال بايعوني على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم شو معنى ذلك؟ أن تدافعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما تدافعون عن أعز الأشياء وأعز الأقوام وأعز الأشخاص إليكم النساء والأبناء فالبراء بن معرور قال يا رسول الله والذي بعثك بالحق لنمنعنك مما نمنع أزورنا منه فبايعنا يا رسول الله فإنا والله أبناء الحرب وأهل الحلقة يعني أهل السلاح ورثناها كابرا عن كابر لا تخاف نحن جاهزون فجاء رجل وقال يا رسول الله إن بيننا وبين الرجال حبالا وإنا قاطعوها إحنا بيننا وبين الناس يعني قطع حبال فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم بل الدم الدم والهدم الهدم أنا منكم وأنتم مني يعني أنا سأكون من أهل المدينة انتهى الأمر فلما جاءوا ليبايعوا أمسك أسعد بن زرارة بيد النبي صلى الله عليه وسلم وقبض عليها فقال رويدا يا أهل يثرب انتظروا اهدوا انتظروا إنكم إن تبايعوه فإنكم تبايعونه على حرب الأحمر والأسود من الناس فإما أنكم تصبرون على ذلك فخذوه وأجركم على الله وإما أنكم تخافون من أنفسكم خيفة فذروه فهو أعذر لكم عند الله فقالوا أزح يدك فقالوا يا رسول الله ما لنا إن وفينا قال الجنة نقطة بس الجنة عند ذلك ضرب أسعد بن زرارة رضي الله عنه على يد النبي صلى الله عليه وسلم فكان أول من بايعه فلما قاموا ليبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم كلهم حوالي 80 تقريبا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أخرجوا إلي منكم 12 نقيبا، يعني 12 مندوب، هم اللي مثل عدة بيعة العقبة الأولى، 12 واحد هم مندوبين عنكم. فتم اختيار هؤلاء المندوبين الـ 12. عشان هيك احنا عندنا مجموعة من الصحابة المعروفين من أهل المدينة بيقولوا لهم النقباء. من هم النقباء؟ هذول المندوبين الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الثانية بالنيابة عن قومهم. من هم؟ أسعد بن زرارة وسعد بن الربيع وعبد الله بن رواحة ورافع بن مالك والبراء بن معرور وعبد الله بن عمرو وعبادة بن الصامت وسعد بن عبادة والمنذر بن عمرو، هؤلاء من الخزرج. وهناك أيضا أسيد بن حضير وسعد بن خيثمة ورفاعة بن عبد المنذر، هؤلاء من الأوس. فبالتالي بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم كفلاء قومكم ككفالة الحواريين لعيسى بن مريم، وأنا كفيل على قومي. لما حدث هذا الحدث إذا بصوت ما بنعرف من وين طلع، هل هو يعني المشهور أنه شيطان فعليا سمع هذه الأحداث؟ فالمهم أنه سمعوا صوت بصرخ بيقول: يا أهل المنازل، هل لكم في محمد والصبات معه قد اجتمعوا على حربكم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا أزب العقبة، هذا شيطان معروف في العقبة، أما والله يا عدو الله لأفرغن لك. فقالوا له: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق، إن شئت لنميلن غدا على أهل الوادي بأسيافنا. بتحب أنه نبدأ الآن نقاتل وندافع ومش عارف إيه؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لم نؤمر بقتال، إحنا مش جايين نقاتل، إحنا جايين نؤمن فعليا، ولكن ارجعوا إلى رحالكم. فرجعوا. في اليوم التالي جاءت قريش: إحنا بلغنا كذا وكذا وكذا يا أهل يثرب، إيش الحدث؟ فالمشركين صاروا يحلفوا أيمان باللات والعزة ومنات وكل الدنيا إنه أبدا لم يحدث ذلك إطلاقا، فصدقوهم. والمسلمين طبعا إيش كان رد فعلهم؟ الصمت المطبق. وبالتالي تمت هذه البيعة واكتمل الأمر فعليا، ووصلت الحدث إلى الذروة بأن المسلمين أصبح لهم فعليا دار، أصبح لهم مكان يأون إليه. فهكذا تمت هذه البيعة. اللي بدنا نتعلمه من هذه البيعة أشياء كثيرة جدا. هذه البيعة قال فيها الأنصار طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا واحدا، إيش إلنا؟ قال لهم الجنة نقطة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم إيش بيقول عن الأنصار؟ الأنصار ليس لهم فعليا من ملك الدنيا، الأنصار جعل الله عز وجل وادخر لهم كل الملك والعظمة كلها في الآخرة. لذلك ما منشوف أي ملك ولا أي أمير خليفة إيش رايح جاي من الأنصار. ليه؟ لأنهم اختاروا الجنة فعليا، قالوا: بايعنا يا رسول الله على الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك فيهم، قال: لا تزال الناس تكثر والأنصار تقل. طبعا معروف أن الناس عادة بتكثر، يعني القبيلة بتبدأ في يعني عدد بسيط دائما بتكثر بتكثر بتكثر، إلا الأنصار، الأنصار إيه؟ تقل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال الناس تكثر والأنصار تقل حتى يكونوا كالملح في الطعام. طبعا الطعام بدون ملح بتكلش، لا يؤكل. وبالتالي الأنصار هكذا، يعني هم ملح هذه الأمة اللي بيحلوا هذه الأمة وبيجعلوها فعليا أمة تعيش وتحيا. هؤلاء قوم قدموا كل ما عندهم، مثل ما المهاجرين يعني هاجروا وطلعوا مرة على الحبشة وبعدين رجعوا وبعدين راحوا على الحبشة مرة ثانية وبعدين طلعوا والآن بدهم يهاجروا على المدينة المنورة اللي هي اسمها في ذلك الوقت يثرب. الأنصار أيضا كانوا قوما عظماء، كانوا قوما قدموا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما يستطيعون، وأعطوا لهذا الدين كل ما بقدرتهم وكل ما في أيديهم. هكذا كانت هذه البيعة، لذلك تسمى هذه البيعة إيه؟ بيعة الحرب، بيعة العقبة الثانية. البيعة الأولى كان اسمها بيعة النساء، البيعة الثانية اسمها بيعة الحرب، بالرغم من أنه فيها نساء. ليه؟ لأنه فعليا كانت شروطها شروط القتال في سبيل الله والدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيرتنا مع
1: الدكتور عبد الله معروف.

من قلب الوطن نبث صوتكم ونستمع لآرائكم. نسلط الضوء على قضايا الساعة، نناقشها معكم ونتواصل مع المسؤولين لأجلكم في صوت حياة. نبحث دائما عن الحلول. انضموا للاستماع إلى برنامجكم من الأحد إلى الخميس من 7:30 صباحا ولغاية 10:00 ليظل صوتكم مسموعا.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال.
1: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
0: خرمة للسيراميك والبورسلان للجودة خرمة هوية. منصة أساس الراعي الرسمي للعلامة الكاملة.

فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا. جمعية الفرقان الخيرية. فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: جرمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى، نسعد فيه باستقبال أسئلتكم من خلال اتصالكم المباشر على أرقام البرنامج 06-516-2020 كمان نرحب بأسئلتكم التي ترسلونها إلى الصفحة الرسمية الحياة اف ام عبر الفيسبوك. استمعوا إلينا يا الكرام، الحياة اف ام على 104.7 في عمان وزرقاء، 101.1 في السلطة والبلقاء، 106.5 في إربد الشمال، 102.7 في العقبة، من جميع أنحاء العالم الموقع الإلكتروني حياة دوت اف ام عبر الاي بي تي في. حياكم الله، أهلا بكم بأسئلتكم بمداخلاتكم. القرآن الكريم يا الكرام تكلم وخاطب الإنسان وخاطب المجتمعات، دعانا إلى العقائد، دعانا إلى الشرائع، دعانا إلى الأخلاق، وحذرنا من العصيان والطغيان، حذرنا من ذلك. وذلك القرآن الكريم حدثنا عن قرى كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. هذه من سنن الله تعالى الكريم في معاملة الخلق، إن عصوا وإن أطاعوا. والله تعالى قال في هذا المعنى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، وقال ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعم على قوم حتى يغير ما بأنفسهم. أعظم نعمة يعيش بها الإنسان والمجتمعات الأمن والأمان والرخاء ورغد العيش. فإذا صارت الأمور صعبة يكرم فليعلم أن هنالك مخالفات. أما قال الله تعالى في قانون ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، المعيشة الضنك تعب. لما نعرض عن شريعة الله التي هي منتهى الحكمة، منتهى الرحمة، منتهى العطف، منتهى الإحسان، ولا سمح الله تستبدل هذه الكلمات بكلمات أخرى منها الإساءة ومنها الخيانة ومنها العدوان ومنها الطغيان ومنها ومنها إلى غير ذلك، فالحياة كل هذا رح ينعكس على حياة البشر اجتماعيا، اقتصاديا، فكريا، أخلاقيا، وسيكون التأثير قد لا يلحظه الإنسان. يعني بعض الناس بيقول لك والله كنا في قبل سنوات طويلات كنا مرتاحين وكان الراتب يكفي وكان نعم، لكن الآن كثرت المخالفات وكثرت يعني حظوظ النفس. ولذلك وهنا أيها الكرام كمان لا نسجل على طرف دون طرف، المطلوب المجتمع كله أن ينأى بنفسه عن مخالفة الشريعة. أين رحمة الناس ببعض؟ لما تكون الآن في يعني أجواء اقتصادية عسيرة، أين رحمة صاحب العقار المؤجر بالمستأجر؟ أين رحمة صاحب العمل بالعمل؟ دعاني إلى هذا أن هناك طائفة من الموظفين من المعلمين لغذك يشكون تأخر رواتب وتكليفهم بأشياء إضافية إلى غير ذلك ومعاناة، يعني استغلال حاجات الناس. يعني هذا فقط نموذج. وإذا قال عليه السلام ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، من لا يرحم لا يرحم. إذا بدنا أيها الكرام يكون في مجتمع آمن وقرية آمنة ورغد بدنا نرحم بعض. لكن اليوم في احتكار، اليوم في تغول من أصحاب الأموال، في تغول من شركات ضخمة الآن، ولا بتسأل عن حاجات الناس، هذا ما بصح. مطلوب من الجميع أن يرحم الجميع، فإذا ترحمنا بدأت الرحمات نشعر بها. الله جعلنا يكون ممن يكون سببا في رفع هذه المحن التي يعيشها الناس. طيب، كان هنا في سؤال هو في علم القضاء والقدر، يعني أحد الشباب تكلم حول قضية القضاء والقدر، يقول إذا كتب الله علي الفقر فلما العمل ولما الدعاء؟ سؤال خطأ طبعا. وما أدرك أن الله كتب عليك الفقر؟ يظن الإنسان أنه إن عاش سنوات فقيرا أنه سيبقى فقيرا، قد يبقى نعم، وقد يصبح غنيا أو مستورا. أما قال الله تعالى الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، لا تنسى أيها الأخ أنك عبد من عباد الله، أنت لا أمر لك أبدا، إنما الأمر لله تعالى، هو جعلك غنيا جعلك فقيرا، هذا الأمر له وهو حكيم. لكن ما المطلوب منك؟ هل اطلعت أولا على علم الله المغيب؟ لا. كم من الناس كان فقراء فأصبحوا أثرياء، وكم من الأثرياء أصبحوا فقراء، في تغير وتقلب في الدنيا. إنما مطلوب منك العمل، كما أنك عندما تجوع تأكل، وعندما تمرض تتعالج، وعندما تشعر يعني بمولاك وخالقك تدعو الله تعالى، كذلك مطلوب منك بذل الجهود للكسب، تأخذ بالأسباب. الآن مقدر، نعم، الله تعالى لا يتغير عنده شيء، هو علام الغيوب، ما يبدل القول لديه إلى غير ذلك. ومن هذا الباب يعني هذا مقتضى العبودية، بدك تسلم الأمر لله، لا ترضى بفقرك، قم واجتهد وابذل جهد وإلى غير ذلك بطرق الحلال، وإن شاء الله الله يرزقك من واسع رزقه. طيب، كان هنا في سؤال حول الميراث، يعني في بعض الأسئلة مثل الأخ السائل الأول إنه عمل حاله مطلع على علم الغيب. في سؤال آخر إنه هل ترث الزوجة من الزوجة؟ طبعا لا، الزوجات ما بيرثوا من بعض إطلاقا. إنما كان في سؤاله أن رجل كان قد تزوج امرأة وتوفيت فورث منها، مثلا لو فرضنا إنه كان عنده أولاد يرث منها الربع. طيب الآن تزوج أخرى، فلما مات هو، الآن الزوجة الثانية ما حكمها؟ ترث ثمن، إذا كان عنده أولاد ترث ثمن ما يملكه الرجل. فالأخ نسي الواسطة أنه في زوج في النص، وفكر أنه ما دام في زوجة أولى وزوجة ثانية أنه هل يجوز أن ترث الزوجة الثانية من الزوجة الأولى؟ أقول له سؤال خطأ، لأن الزوجة لا ترث من الزوجة أبدا، إنما الذي حصل أنه لما ماتت الزوجة الأولى ورثها الرجل، الربع أصبح ماله وملكه، ثم عاش سنوات ثم توفي. الآن هذه الزوجة اللي مات عنها ترث ثمن ما يملك، ما ورثت الزوجة، هي ورثت زوجها. ولذلك الكرام احنا بالفقه بيانينا تصحيح السؤال أولا، وبيان موضع الخلاف، بسموه تحرير يعني مكان الخلاف، أين الخلاف تحديدا. إن شاء الله ما في حرج. ميراث الزوجة من الزوجة مستحيل إلا إذا كانوا أقارب، وهذا ما فيه طبعا، إنما هي ورثت زوجها ولم ترث الزوجة. طيب، كان في سؤال حول هل الصبي ممكن أن يكون إماما لعائلته؟ طيب، إذا كان هذا الصبي شو ما يكون عمره، إذا كان يعني دون البلوغ، إذا كان يحسن النظافة والوضوء ويحسن صلاته بقراءة الفاتحة وما تيسر، فتصح إمامته. يعني حتى العلماء وضعوا قاعدة سليمة، من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره، صلاته صحيحة. ولذلك في قوم من الأقوام وفدوا في عام الوفود على النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذوا يقرؤون القرآن من الصحابة يحفظونهم، فلما أراد عليه السلام أن يحدد من يأمهم في الصلوات استقرأهم، فوجد آخر ولد، الولد الصغير أكثرهم حفظا، حفظ سورة البقرة، قال فاذهب فأنت إمامهم ما دام هو الأقرأ. إنما الآن لو ولد ما بيعرف ينظف حاله طبعا مش معقول لهذه الدرجة، إذا ما في حرج، وفرصة نعلم الأولاد ما دام يحسن الفاتحة وما تيسر نعلمهم. كان في سؤال حول التيمم، إنسان كان على جنابة وتيمم، يعني قبل، هو ليس في سفر طبعا، لكن إدراكا للوقت، فمثل هذا يعيد؟ نعم يعيد، لأن المتيمم هنالك فريقان، في الذي تيمم لعذر من فقد الماء أو العجز عن استعماله، لكن هذا الذي يعني سابق إلى الصلاة حتى ما يخرج الوقت ما بنطبق عليه، لأنه فقد الماء ولأنه عاجز، هذا ممكن ينتظر لحين تسخير الماء فيغتسل وانتهت الأمور. إذن المتيمم لعذر لا يقضي، وهذا هو الراجح. ولذلك ورد في السنة أن اثنين من الصحابة كانوا في سفر فتيمم وصليا ثم وجد الماء، فقام واحد منهما فتوضأ وعاد الصلاة، والثاني لم يعد، فقال عليه السلام لمن عاد الصلاة أتاك الله أجرك مرتين، وقال لمن لم يعد أصبت السنة، والسنة هي الأقوم في هذا. إذا المتيمم بعذر الكرام، إما من فقد الماء تماما أو العجز عن استعماله، هذا صلاة صحيحة لا يعيدها ولا يقضيها. أما اللي تيمم بدون عذر وتهاونا أو جهلا، فمثل هذا يعيد الصلاة، طبعا لازم يعيد الصلاة، ما في كلام في ذلك. كان هنا سؤال حول توريث الإنسان إذا كان والله عنده ضعف عقلي، يعني بإحدى درجات الضعف العقلي، عدم الأهلية العقلية، هل يورث؟ طبعا، التوريث ما له علاقة بالعقل والجنون والصغر والكبر، ما له علاقة أبدا. لكن مثل هذا يعني يورث ابتداء ولا يسلم الفلوس، لأنه هذه راح يضيعها، إنما يعين له وصي، يعين له وصي تنفذ الوصاية بإذن القاضي الشرعي حفاظا على أموال هذا الإنسان، ما في كلام في ذلك. مشروعية الخلع طبعا مشروعة، لكن الخلع بده يكون له سبب يكرم، ولكن يكفي سبب أن تقول للمرأة إني أكره مثلا، أو تقول إني أخاف أن لا أقيم حدود

كن ولا دين. ممتاز، لكني ما بحبه. فماذا كان أمهرك؟ هكذا قال الحديقة، قال رد إلي الحديقة وأنت طلقها تطلقها. سأكون مع المزيد بعون الله بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM. أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم في مستشفى الاستقلال، القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي. تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: بتعانش.
1: جديد شنينة بالنعناع من حمودة.
2: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 037-34-74-24.
3: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.
4: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاما نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 079-62-59. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: عدنا لكم مستمعي FM لبرنامجكم فتاوى استكمالا للإجابات. كان في سؤال حول ما هي موانع الإرث. والله موانع الإرث كثيرة، لكن هي تندرج تحت ثلاثة بشكل عام: القتل والردة والرق. يعني الرقيق هذا انتهى، فضل القتل والردة واختلاف الدين. اختلاف الدين وكل هذا يعتبر اختلاف ملتين. يعني لو وارثا قتل مورثه حقيقة أنه يعاقب فلا يرث، وهذا باتفاق الفقهاء. طيب خيب عوني، تفضل سيدي.
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله. لن يبعوني
1: عدة أسئلة سريعة بس.
0: تفضل.
1: الله خليك. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي.
0: نعم،
1: هي أول واحد.
0: شو قصدك؟ شو تفسيرها يعني؟
1: يا ريت والله.
0: طيب
1: وبعدين زواج النت، في اثنين دوم يتزوجوا من الأردن.
0: كيف زواج النت يعني؟
1: ارجعوا على بلدكم تزوجوا فيها، فهم على النت القاضي بيكتب العقد.
0: وين هذا؟ عندنا في البلد؟ مستحيل.
1: لا برا، هم برا البلد. وقالوا لهم عشان تتزوجوا بدكم ترجعوا بلدكم، قالوا بنتزوج على النت، يعني بيكتبوا كتب الكتاب على النت.
0: ماشي. طيب
1: طيب، والسؤال الثالث، هل بعد الأربعين السيدة ليس لها ولي في الزواج؟ يعني ممكن تتزوج من غير ولي؟
0: يعني هي عزباء،
1: هي عزباء وبدها تتزوج وهي بعد الأربعين مثلا،
0: إيه لها ولي موجود؟
1: لها ولي بس يعني
0: موافق. مش عارف شو.
1: لا، قانون تلك البلد إذا في بعد الأربعين من غير ولي بيزبط.
0: طيب باقي شيء عندك يا بعوني؟ الله يرضى عليك.
1: ابدا والله، بس هذول
0: اكرمك. اشكرك يا سيدي. طيب يعني هي قضيه يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، هي قانون عام، قانون عام، لكن المقصود في ايات القران الكريم هو اخراج المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن. يعني كان بده يقول لك القران انه كل انسان مسؤول عن نفسه، واذا كذا ورد في كثير من المواضع، والدليل على قدره الله تعالى قل اللهم مالك الملك، فيها تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت والاول وتخرج الميت والحي. ويمكن ان تكون معناها، شوفوا مثلا الحيوانات والطيور من أين تخرج مثلا، من هذه الميتة اللي هي البيضة. شوفوا مثلا الأشجار والثمار من أين تخرج، من الحبة الميتة، إلى غير ذلك من المعاني. في المعاني كثيرة بصراحة. طيب ما في زواج نت، ما في إطلاقا، لأنه في شيء اسمه بالشرع اسمه مجلس العقد، يكون الركناء العقد العاقد والمعقود عليها والولي الشرعي والشهود مع من سيدير الأمر المأذون وغيره في مجلس واحد ضروري. أبو محمد فضل سيدي.
2: السلام عليكم.
0: السلام حيك الله. تفضل سيدي.
2: بعمل بشركة وفي صار في خطأ بطلب مواد، وأقسمت بالله إنه هذه القيمة حتحملها لأنها خطأ، لكن هاي الخطأ هاي المواد مشيت وتم تركيبها وما صار في ضرر.
0: يعني ما كلفوك تدفعهم؟
2: لا خلص، أنا كنت لا وما كلفوني، بس أنا يعني عشان أتحمل المسؤولية أقسمت بالله والله لا أتحملهم 265 دينار.
0: خلص.
2: لكن هم مشوا حالهم تركبوا وما صار.
0: خلص، ما دام أنك أقسمت أنا بفضل أنك تخرج من يمينك بكفارة يمين 10 دنانير لعائلة فقيرة.
2: بارك الله،
0: توكل على الله، أريح لك وأضمن. بارك الله فيك، أشكرك يا سيدي. إذا ما في زواج عبر النت، لأنه في مجلس عقد، يعني التحقق بده يتحقق من سيجرى العقد من العاقد والمعقود عليها ومن الولي الشرعي ومن الشهود بأسمائهم. هل في موانع للزواج؟ يعني هب أن هذه المرأة كانت على ذمة رجل آخر، افترض أنه هذا الرجل عنده 4 نساء كزوج الخامسة مثلا، كل هذه التفاصيل يجب أن تعرف، فهذا قطعا يعني غير سليم. مهما بلغت المرأة، مهما بلغت، إذا كانت عزباء يعني ما سبق للزواج أو ترملت، لازم ولي. أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، فهذا قطعا لا يجوز. لأن أنت بكرام أن موضوع الزواج مش موضوع لعب، مش موضوع ابحث في النت، لا. يعني بجوز بعض الناس أيام كورونا كان بينهم بجزء اتفاق وحرينهم عمسليتهم في دول أخرى، صار عبر الزوم وفقط قبلت، ما لناش علاقة، احنا لا يجري عندنا أي شيء بهذا إطلاقا. سائل بيسأل عن الصدقة على ذي الرحم، ما حكمه؟ الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة. ومثل هذا قال عليه السلام لزينب زوجة عبد الله بن مسعود لما أرادت أن تعطيه من الصدقة وأذن لها بذلك وقال أعطيه فإنما هو لك صدقة وصلة. إذن أي مبلغ يعطى لإنسان قريب فقير في شيء زائد عن الصدقة أنه صلة، وهذا أمر وهذا ترغيب يعني في عطاء للأقارب، والله أعلم. كان هنا في سؤال، طيب إذا نخرج الحي من الميت كلام كثير فيها، كلام كثير عند الفقهاء. أنا برشح لك كتاب الماوردي النكت والعيون، شوف ماذا قالوا فيها. يعني هي قانون عام، قانون عام في الحياة دليل على قدرة الله تعالى التي يخرج الأشياء من غير طبائعها. حي من الميت ميت من الحي، سبحان الخالق العظيم. كان في إنسان بتكلم حول أذى الجيران، والله أذى الجيران خطير، وبعض الناس بيعتبروا هذا من الكبائر. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، هذا عظم الحق يقابل عظم الإثم. أما قال عيسى من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. يتخيل من نترك احنا هذه الأوامر ومنروح إلى إساءة الجوار، يعني سهل عند بعض الناس، ظل يزعجه بالجرس بحط زبالة عنده. طب ماذا تريد؟ طيب بأن هذا الجار تحملك وسامح، طب أتظن أن الله سيغفر لك ذلك؟ لكن المجتمع يكون لما يكون واعيا مثل هذه المظاهر يجب أن يحاسب عليها. حصل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا جاء يشكو جارة، فقال له النبي اذهب فاصبر مرتين أو ثلاث، ثم قال له النبي اذهب فاطرح متاعك في الطريق، فطرح يعني أغراضه في البيت. الناس يمر المجتمع الواعي يسألونه فيخبرهم والله فعل معي كذا وكذا وكذا، فجعل الناس يلعنون ذلك الظالم. فعل الله به وفعل، فلما سمع جاره استحلف قال ارجع فلن ترى مني شيئا تكرهه. هذه رقابة المجتمع، رقابة لا أقل الكرام. هذه الأيام كل عمارة الأصل فيه لها لجنة إدارة لنفقات عملاء، هاي مهمتكم. ما بصح الآن يكون في علاقات سيئة بين الجيران ونحن نتفرج، ما بصح إطلاقا. طيب ما هو الحل للمرأة سليطة اللسان والصراخ والصوت العالي؟ هل أظلم نفسي إذا استمريت معها؟ على كل حال يعني إنسان تدرون طبع الناس تختلف رجالا أو نساء، في منهم أصواتهم عالي طبعتهم احتمال لا يتكلفون، ولكن قضية صلاة اللسان لا، لأن يعني امرأة سلطة اللسان تسوب تشتم تؤذي لا ما بيجوز اطلاقا. هنا المرأة يجب أن تتأدب بأدب الإسلام عموما ومع زوجها خصوصا. الآن الأصل أنك تبذل الجهد في الإصلاح، وبذل الجهد الآن في الاستعانة بمن حولك من أهلك ومن أهلها، ممكن أهل الاستشارة بعدها. إن أصرت المرأة على هذا الفعل الشنيع، إطالة اللسان، عدم الاحترام، عدم التوقير، أنا ما بعرف شو الحد اللي وصلت إليه، وخاصة إذا وصلت إلى مناطق خطيرة لأنها بصير في خطر على التربية، عندها بصير الخيار إليك. لأنه في حديث يقول ثلاثة يدعون الله تعالى فلا يستجاب لهم، منهم رجل كانت تحته امرأة سيئة فلم يطلقها. لكن حتى لا نتعجل في الفهم، مش سيئة والله عندها بعض الأخلاق، كلنا عندنا أخلاق غير مرضية، لكن خرجت عن المألوف إلى المنكر، عن المعروف إلى المنكر، وصار في فحش بالقول. ما بدنا نعطي أمثلة ولا بنستطيع لأنه ما الناس نماذج، إنما الآن بقول نحاول الصبر مع محاولة الإقامة. وذلك يكرم ما في شيء يساعد مثل تقوى الله تعالى كما قلنا. حتى إحدى الأخوات بعثت رسالة عن زوج يعني من مغامرة إلى مغامرة، الله عز وجل منحك هذه المرأة كما هي، رح تجد أحلى منها وأطول منها وأغنى منها، لكن إذا رضيت إليها نظرة رضا وسعادة ستسعدك. أما إذا ظليت تتتبع، وقال الله تعالى لرسوله لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواج منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى، إلى غير ذلك من المواضع والآيات. السبب الكرام، أي غني في أغنى منه، وأي امرأة جميلة في أجمل منها، وأي إذن ما المطلوب؟ ارضى بما قسم الله لك، الله يجملها كما يقال للمرأة كذلك. الله رزقك هذا الرجل انظري إلي، ما ضلك تطلع على فلان الغني وفلان اللي بيدل لا، ما كل واحد يرضى بما قسم الله، ستصبح الحياة جميلة وسعيدة إن شاء الله تعالى. كان هنا في سؤال حول قضية الحج، واحد يعني أراد أن يحج التمتع ولكن لم يتيسر له ذلك، ما في حرج؟ هل التمتع والقران والإفراد هذه أنساك ثلاثة كلها صحيحة؟ تخيل بعض العلماء رأوا أن النبي سمح حج مفردا، وبعضهم يرى أنه حج قارنا لم يحج متمتعا له الأفضل، يقول لو لم أسق الهدي لجعلته عمرة. فمن هذا الباب نقول كما قال عيسى لعائشة لما حجت مفردة وقالت أيرجع الناس يا رسول الله بحج وعمرة وأرجع بحج فقط، فأذن لأخيها عبد الرحمن أن يخرج بها إلى التنعيم فأدت عمرة، وذلك من يومها سمي مسجد عائشة، فلا حرج في ذلك، ما فاتك شيء إطلاقا. لكن شو اللي بيفرق؟ بيفرق أن المتمتع عليه دم هدي شكر لله تعالى، أما من أتى بعمره ما عليه هدي فقط، والأمر الأمر سهل بإذن الله تعالى. وحتى في سؤال كان إنه هل يمكن أن يحج إنسان العمر عن واحد والحج عن واحد؟ الحقيقة ممكن، وإن كان الأفضل أن تكون عن ذات الشخص بكون أحسن وأفضل. طيب قضية المال المدخر الكرام في الأسواق أو الشركات، هل هذا عليه زكاة؟ سأقوم هذا السؤال لله إن شاء الله، لكن بعد هذا الاتصال. أخت مي تفضلي.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، حياك الله، تفضلي. الله يرضى عليك.
3: عندي سؤالين. هلا السؤال الأول بالنسبة لسفر المرأة لوحدها، هلا إحنا بنعرف إنه يعني هو لا يجوز، أنا ما بعرف هو حرام أو مكروه، ما بعرف.
0: وين سفر؟ وين
3: سفر؟ مثلا لدولة أجنبية بدها طيارة 7 ساعات 10 ساعات
0: إقامة،
3: أو لين ساعتين، يعني هذا
0: إقامة إقامة طويلة ولا قصيرة؟
3: لا ممكن يكون أسبوعين شهر.
0: في ضرورة؟
3: لا،
0: ما إذا لا يجوز.
3: يعني ممكن تكون، ممكن الواحد يكون رايح يزور ابنه بنته مثل هيك.
0: الأصل منع والله يا سيدتي، الأصل ممنوع سفر المرأة وحدها أبدا. مسيرة.
3: بس ايش عفوا دكتور، النقطة انه لما سألتها حكت لي هون السفر مقصود فيه مسير يوم، يعني يكون في سير يوم، لكن
0: قصدك انت سألتي مين؟
3: ممكن اسافر مدة ساعتين بالطيارة.
0: انا مش فاهم سؤالك. انت بتسألي واللي بدك تسمعينا وحدي ماذا قالت؟
3: ما هو انا بدي اسأل هل هذا يجوز او لا؟
0: لا لا يجوز.
3: لا يجوز.
0: لا لا يجوز، كل عصر له سفره. ولكن قصده عليه السلام السفر الطويل، هل المرأة في السفر بيصير عندها مخاطر ومشاكل ولا لا؟ طبعاً. والخطر عليها أعظم من الرجال، فالأصل عدم ذلك إلا للضرورات الملحظة. سافر سألتك هل هو طويل، هل في ضرورة؟ إذا ما في ضرورة ما بصح سفر المرأة واحدة. الله يكرمك.
3: طب السؤال الثاني، هل بيجوز إننا نتوضأ إذا كانت الوحدة حاطة مكياج كامل؟ يعني هل بيجوز الوضوء فوق المكياج؟
0: ماشي فوق المكياج. طيب والأظافر في شيء عليهم طلاء؟
3: لا لا،
0: خلص إذا ما في طلاء
3: المكياج، إنه هو لأنه المكياج بيكون مثلا في طبقة
0: بس عازل
3: كريم وأشياء.
0: أنت بخبرتك بيكون عازل لا يصل الماء إلى الجسم إلى الوجه؟ عازل تماما تماما ولا الجسم
3: يعني
0: بتشرب؟
3: ممكن يكون عازل لجزء، ممكن عند مثلا اطراف الوجه لا ما يكون عازل، مش واضح.
0: تكرم يا
3: بس
0: أوك.
3: هلا احنا الوجه بشكل عام يعني لازم انه ما بعرف.
0: طيب طيب اشكرك، يعني هاي من مصائب المجتمع الحديث اللي بنعيش فيه. اشكرك يا سيدتي. اخي محمد تفضل، حياكم الله. تفضل حياكم الله.
4: السلام عليكم.
0: السلام، حياك الله، تفضل.
4: كيف حالك دكتور؟
0: الله يديمك يا اخي محمد، تفضل. اهلا وسهلا.
4: صرنا امبارح حكيت حديث عن الفتن اللي هو الهرب والزلازل.
0: صحيح.
4: والكذب انا ما فهمت هاي الكذب شو يعني.
0: شو هي؟
4: انت قلت الهرب والزلازل والكذب.
0: طيب خلينا اتذكر الحديث، تكرم. طيب طيب ماشي يا اخي محمد، عندك شيء اخر؟
4: لا والله.
0: طيب بارك الله فيك، تكرم بعون الله، سأجيبك بعون الله بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير. احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: عدنا اليكم استمعي حياتي فاميلي برنامجكم فتاوى استكمال اجابات. سفر المراه وحدها الاصل عدمه بصراحه، لا نخرج عن هذا الاصل الا لامر طارئ وضروري بعد التحقق، الموضوع كثير خطير. قضيه المكياج هذا مما ابتليت به نساء العصر، بدنا ننتبه. والمراه الان بدها تتق الله في هذا، اذا والله توضات واخذت بالاحوط لدينها توضات ثم وضعت بكون احسن افضل. فاذا وضعت المكياج بدها تنتبه اذا كان لونا لا يضر، واذا كان في له يعني طبقه تمنع وصول الماء فالوضوء بكون غير سليم. بدها تنتبه لهذا، الصلاه اهم، وضوءها وصلاتها أهم من هذا الأمر. حديث الفتن ما بعرف بجوز أكثر من حديث أنا وردت في حديث لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم، تكثر الزلازل ويتقارب الزمان. تقارب الزمان بعض الناس حملوه على أنه سرعة الزمن أو عدم البركات. سرعة الزمن، تقارب الزمن، شوف الرسائل، شوف وسائل التواصل، ممكن وتظهر الفتن. ولكن الفكرة اللي ركز عليها ويكثر الهرج، قيل ما الهرج؟ قال القتل، قتل. حتى ورد في حديث انه يقتل رجل اباه ويقتل عمه ويقتل جاره ويسال الصحابه افينا عقيلنا، فذكر انه ما في طبعا مع وجود العلم الظاهر، ولكن اغلب الناس كانهم ما عندهم عقول، الله يعافينا واياكم. طيب اخي شاهر تفضل سيدي.
1: السلام عليكم.
0: فضل سلام، حياكم الله، اهلا وسهلا بكم.
1: الله يسلم عمرك.
0: تفضل.
1: دكتور، لو زوج وزوجه ما يعني جابوا طفل، طبعا التمني بالاسلام حرام، يعني اخذوه ربوه لوجه الله،
0: احتضان
1: احتضان، نعم.
0: طيب.
1: طيب دكتور، هاي الام يعني جابت رضيع وكبر، وهذا هلا المفروض انه تغطي عليه.
0: طيب، لذلك احنا بنقول انت بتكلم عن شيء افتراضي مش واقعي، ما حصل صح؟
1: يعني بس موجود بالحياة.
0: انا معك، ليش بقول لك افتراضي؟ لانه لو واقع بدها دراسة. الان اذا بدنا نجيب ولد بدنا نحرمه من جهة الام اللي هي الزوجة. يعني مثلا اذا هي لا ترضع، ممكن اختها ترضعه، اذا اختها رضعته بصير هي خالته، واذا بنت اختها رضعته بصير خالته، واذا بنت اخوها بصير هي عمته. هذا اذا بدنا نجيب بنت بدنا نرضع، بدنا نحرم هذه البنت من قبلك انت.
1: نعم.
0: اذا ما اذا ما عملنا هيك بصراحه على الكبر بدهم يتحجبوا من بعض ضروري.
1: طب دكتور، من قبلي انا كيف كرجل يعني
0: مثلا اختك يعني مثلا اختك او بنت
1: اختي في الرضاعة،
0: يعني يا بنت اختك يا بنت اخوك، انت بصير يا عم يا خال.
1: نعم نعم.
0: هي هاي الجهة عكسية، اذا جبنا ولد بدنا نجتهد من جهة الام، اذا جبنا ولد بنت من جهتك انت.
1: الله يجزيك خير.
0: اشكرك اخي شهر. الله يجزيك
1: اخي،
0: حياك الله. اشكرك. هذه الفكرة الكرام ليست سهلة. زمان الناس كانوا يعني ببساطة يفعلونها فيفاجئون انه في عنده بنت في البيت. ولذلك اللي بده دليل على هذا يقرأ قول الله تعالى وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. كان الرجل تربى عنده اليتيمة، هو مربيها في حجره ويريد الان ان يتزوجها طمعا اما في مالها او في انه ما يعطيها المهر. فالقرآن قال له لا، فانكحوا ما طاب لكم من النساء. فمن هذا الباب انه اذا لو واحد عنده بنت الان وهذه البنت كبرت بدها تحجب، هذا ما علاقته بها؟ هي بتعتبره في مقام الاب، لكنه ليس ابا ولا عما ولا خالا، هذا بدها دراسه. كما قلت لكم بده يكون التحريم من الجهه المعاكسه، والا لا سمح الله نقع في مشاكل كثيره. طيب، حول قضيه الاموال المستثمره يا كرام، اللي بيستثمر فلوس في شركة، في صندوق توفير، في بنك إسلامي، أو في صندوق الحج، هذا أو في الأسهم، هذا يعتبر مال، يعتبر مالا، ومثل هذا بدنا نزكيه كل سنة مع أموالنا. هذا بخلاف أيها الكرام إذا تحول إلى أصل ثابت، يعني مختلف. لو إنسان والله فلوسه في أصل ثابت دخلت في تأسيس عمل، مصنع، آلات، سيارة، هذا مختلف، هذا على الدخل وعلى الناتج. إنما الآن ما دام المال موجودا فمثل هذا يجب أن تضم قيمته إلى قيمة الأموال الأخرى وتزكى. فالموضوع كثير دقيق وما في لعب في ذلك. طيب، كان هنا في سؤال حول الخلاف الذي نشهده هذه الأيام. ليس كل خلاف هو معتبر صراحة، في من خلاف معتبر، في خلاف غير معتبر. يعني في آراء فقهية قديما انتهت لأن الطب اكتشف عكسها. مثلا قضية أنه والله حمل المرأة يمكن أن يصل 4 سنوات، الأطباء كلهم يجمعون على عدم صواب هذا، والواقع يثبت عدم الصواب. إذن القضايا لما يأتي العلم الكرام، العلم لا يناقض الدين. الصحابة والسلف والفقهاء الأربعة الأئمة الكبار عاشوا في علومهم في علوم عصرهم، هم لو كانوا في عصرنا لجددوا وغيروا. دليلي على هذا ما فعله الإمام الشافعي لما كان في بغداد وله مذهب قديم، روى أحمد بن حنبل حتى الرسالة كانت قديمة، ثم لما ذهب إلى مصر وغير المذهب، ما غير الإسلام، هو الإسلام هو الإسلام، لكن واقع مصر غير واقع بغداد، فصار في تغير في بعض المسائل. حتى هنالك من درس من الدارسين المسائل التي بين المذهب القديم والمذهب الجديد. من هذا الباب يعني العلم لما يتقدم الكرام احنا بنستفيد بهذا. يعني شوفوا اليوم مثلا تكلمت في موانع الارث، موانع الارث منها الرق اللي هو المعتق وابن المدبر وكله غير موجود. هذا اذا هاي من المسائل التراثيه اصبحت تراثيه، لكن بتضل الموانع الاخرى موجوده. ولذلك الفقه فقه متطور نامي يسير وفق حاجات الإنسان، ولكن وفق منهج دقيق عند الفقهاء. يعني حتى باب المصالح ما بنفتح على مصراعيه، وذلك باب المصالح المنسوب إلى الطوفي إلى غير ذلك لا يعني إنه والله، وذلك في مصلحة معتبرة وفي مصلحة غير معتبرة. المصلحة بسموها الملغاة ما إلها أي قيمة، مش والله كل واحد. وذلك بدها عقل فقهي واسع كبير أحاط بالمذاهب والنظريات الفقهية وبمعونة الناس يستعينوا بعضهم ببعض حتى يصلوا إلى رأي خاصة في الأمور الكبرى. المهم الكرام كل هذا لازم نستعمله في سبيل الخير وفي سبيل أن نصل إلى مستوى آمن، إلى مجتمع آمن متراحم متعاطف متباذل متزاور. ضروري بدل هذه القسوة في التعامل بين الناس، بدل عدم الصبر على بعض، ما في حد صبر على بعض، مشاجرات ومنازعات، حالات من الطلاق، حالات من القتل أحيانا بتكون لأسباب يعني غير منطقية. لو صبر الناس لما وصلنا إلى هذا. والعاقل الكرام يعني بفهم في قضية مآلات الأفعال، هي مآلات الأفعال هي نظرية فقهية طبعا، إنما المقصود فعلي لو استمريت فيه بهذه الطريقة الطائشة إلى أين يمكن أن يصل؟ إلى تدمير الأسرة، إلى الاعتداء على الآخرين، إلى العاقل يقول لا، كف وقف هنا، وقف وهنا الكرام لله تعالى يكون. وذلك متى نصل إلى هذا المستوى أن يكون فعلا أخلاقنا لله تعالى، صدق وأمانة وإخلاص وصبر على الناس لله تعالى، هنا نكون هذا المجتمع العابد لله تعالى. وليس ذلك الله بعيد، الله تعالى الكرام يدركنا برحمته، لكن إحنا بدنا نتوب إلى الله ونستغفر الله من أخطائنا وأفعالنا حتى نصل إلى بر الأمان نحن وأنتم إن شاء الله تعالى. شكرا لاستماعكم الكريم، إلى اللقاء، والحمد لله رب العالمين.
2: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: إبراهيم الجرمي. فتاوى برعاية سقايا بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب. الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: لما بتسمع كلمة ترويحة بتعرف إن الدوام خلص، بس مع ترويحتنا المتعة بتبدأ.
1: روح على قلبك ساعة واحكي وانت مروح.
0: اسمع ترويحة من الأحد للخميس الساعة 4 العصر معي أنا محمد أبو حلقة.
1: ترويح.

0: ترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، المشهراوي للأبواب والمطابخ،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. صحب رجل كثير المال عبدين في سفر، فلما توسطوا الطريق هم العبدان بقتله، فلما صح ذلك عنده قال: أقسم عليكما، إذا كان لابد لكما من قتلي أن تمضيا إلى داري وتنشدا ابنتي هذا البيت. قال: وما هو؟ قال: من مبلغ بنتي أن أباهما لله دركما ودر أبيكما. فقال أحدهما للآخر: سنبلغهما فما نرى فيه بأسا. فلما قتلاه جاء إلى داره وقال لابنته الكبرى: إن أباك قد لحقه ما يلحق الناس، وآل علينا أن نخبركما بهذا البيت. فأنشداها، ولما سمعت قالت: ما أرى فيه شيئا، ولكن اصبرا حتى أستدعي أختي الصغرى. فاستدعتها وأنشداها البيت، فخرجت حاسرة والفجيعة تنطقها: وأبتاه وجبلاه، قتل كبيركم يا قوم، وهذان قتلا أبي يا معشر العرب. فقال القوم: وما الدليل على صدق دعواك؟ قالت: المصراع الأول يحتاج إلى ثان يصح به، والثاني يحتاج إلى ما يكمله، ولا يليق أحدهما بالآخر. قالوا: فما ينبغي أن يكون؟ قالت: من مبلغ بنتي أن أباهما أمسى قتيلا بالفلات مجندلا، لله دركما ودر أبيكما، لن يبرح العبدان حتى يقتلا. فاستخبر القوم العبدين فوجدوا الأمر على ما ذكرت. وهكذا كان البلاغ نعيا، وكان البيت بشطريه غير المتفقين شركا، فلم ينفع العبدين جهلهما ولم يخذل الأب عقله، فجاء القصاص من جنس الكلام، والجزاء وفاقا لما أغرت به الأوهام.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: المعازيب مع بلال العجارمة.
1: الدنيا مساء والله يمسيكم بالخير، هلا وحيا الله ومرحبا بكم مستمعينا مشاهدينا مشاهدي مستمعي إذاعة حياة اف ام، هلا وحيا الله ومرحبا بحلقة جديدة من برنامجكم المعازيب.

يا هلا ويا مرحبا بكم، تحياتنا لكل من يستمع إلينا عبر أثير إذاعة حياة FM، تحياتنا إلى كل من يشاهدنا عبر صفحة تلفزيون حياة. هلا وحيا الله ومرحبا في نهاية هذا الأسبوع، ومثل ما عودناكم حلقة جديدة إن شاء الله تحمل الجديد من هذا البرنامج اللي دائما يلبي إن شاء الله دائما يلبي طموحاتكم ويعبر عن همومكم ويتحدث عما يتحدث بمجتمعنا. يعني إحنا قضايانا حديثنا متنوعة، نتناول الجانب الثقافي، نتناول الجانب الأدبي، نتناول الجانب التراثي، أيضا نتناول الجانب الاجتماعي، وهذا له حصة كثير مميزة عنا في برنامج على المعزيب. إن شاء الله حلقة قوية جدا، خليكم معنا.

شاء الله اليوم حلقتنا مميزة. ليش مميزة؟ لأنها تسولف عن موضوع مهم أنا بالنسبة إلي دائما أسميه مرض، مرض متغلغل متجذر بمجتمعنا. هذا المرض له أسبابه، هذا المرض مهما حاولت تعالج به أصبح وكأنه مزمن، وكأنه يعني يحتاج إلى جهد كبير، يحتاج إلى حملات كبيرة. اليوم إحنا حديثنا عن الإشاعات وخطر الإشاعات على مجتمعنا، وإن شاء الله تكون حلقة مميزة. خليكم معنا، طبعا تقدروا تتواصلوا معنا من خلال أرقام هواتفنا الظاهرة على الشاشة 06-516-2020 على هاي الأرقام تقدروا تتواصلوا معنا، وكمان تقدروا تتواصلوا معنا من خلال صفحة تلفزيون حياته، من خلال صفحة الشخصية، البث الموجود، تعلقوا اتصال، رسائل، كله موجود. تواصلوا معنا وتفاعلوا معنا لأنه هاي الحلقة تهمنا جميعاً.

0: طبعا لأنه موضوعنا عن الإشاعات لازم يكون معانا ضيف مميز، وهذا الضيف هو يعني موجود دائما معنا بإذاعة حياة اف ام، هو يعني من أصدقاء الإذاعة، وإحنا نعتز ونفتخر دائما بأنه يكون معنا هذا الضيف، لأنه أنا أحب أسميه ضيف الأرقام، وكل ما يتعلق بالأرقام هو أقرب للحقيقة، وكل ما يتعلق بالأرقام ودقة الأرقام هو ما يجعل موضوع الإقناع أسهل. يعني أنا لما تقول لي والله نسبة الحوادث كثيرة ممكن أتأثر، ولكن لما تقول لي في باليوم الواحد يصير بالأردن 150 حادث على سبيل المثال، وفي لا سمح الله بعيد الشر 10 وفيات، أنا بهذه الحالة أكون متأثر أكثر. اليوم معنا ضيف مميز، هو الأستاذ الدكتور حسين الخزاعي، أكاديمي في متخصص في علم الاجتماع. يا هلا ويا مرحبا بيك، والله يا ربي يمسيك بالخير.
1: يسعد مساكم، وكل التحية والاعتزاز والفخر إلى أسرة حياة فهم. أنا اللي دائما فخور أكون معكم وإلى جواركم، وأنتم اللي بتسلطوا الضوء على كل القضايا اللي بتهم المجتمع الأردني. بارك الله فيك أستاذ نبيل، بارك الله في هذه الإذاعة الطيبة اللي تعودنا دائما أنه من خلالها يعني نتحدث من القلب للقلب، من الفكر للفكر، من الوجدان للوجدان، من الإنسان للإنسان، اللي إن شاء الله منوصل رسالتنا. والهدف الأسمى من رسالتنا هو أنه نسلط الضوء على هذه القضايا من مختلف جوانبها.
0: طيب أول شيء يعني الموضوع اليوم دكتورنا، أنت عارف أنه موضوع يعني كلمة مهم قليلة عليه، هو موضوع جدا عايش معانا، يعني عايش بالأسرة، عايش بخارج البيت، يمكن أعطى الموضوع أهمية، انتشار موقع التواصل الاجتماعي صار للموضوع أكبر قيمة أكبر. إحنا عنا تقرير، تقريرنا جاهز، في عنا تقرير بالبداية، شفنا أراء الناس عن موضوع الإشاعة، سألناهم أكم من سؤال، بدنا نسمع التقرير ونرجع نكمل حديثنا.
1: نسمع يلا.
0: جاهز تقريرنا؟ طيب ثواني رح يكون التقرير جاهز. طيب قبل ما نروح للتقرير حابين نعرف تعريف مصطلح الإشاعة. الإشاعة بشو نقدر نعبر عنها؟
1: شوف الإشاعة باختصار، يعني خلينا نكون بعيدين عن كل ما له علاقة بالجانب النظري والبحوث والنظريات العلمية، حديث متداول بين الناس، وهذا الحديث عادة يعني غير موثوق ومصدره مجهول، ومبني على توقعات، مبني على فضول إنساني، على كلام غير مصدق، لأنه الكلام الغير المصدق هذا، ولأنه هذا الكلام غير مبني على حقائق، فمنلاحظ أنه الناس كلها بتصير تدور على الحقائق،
0: على الحقائق نعم،
1: وتبحث عن الحقائق.
0: رحلة البحث عن الحقيقة ممكن تولد إشاعات؟
1: طبعا لا، مش بس بتولد إشاعات، إشاعات بتبهرها
0: كمان،
1: بتبهرها بتزيد عليها. يعني بتعرف أنت الإشاعة عادة تبدأ بكلام بسيط، ثم تبدأ تتوسع حتى تخلق يعني أحداث غريبة، وقد تكون ممكن
0: يعني زي ما يقول احنا نسوي من الحبة قبة،
1: مسبب حبة قبة ومنكبرها ومنصدقها وما منصدقهاش، منزيد عليها منبهرها، هذا هو الكلام. الخطورة في الإشاعة إنها دائما إلها أوقات محددة، وهاي الأوقات عادة يعني بتكون في مثلا أحداث خطيرة على سبيل المثال، أزمات، حروب، نقص أغذية مثلا.
0: يعني الأزمات هي بيئة خصبة للإشاعات،
1: هي بيئة خصبة يتربصها من يولدون الإشاعات،
0: نعم،
1: واللي عندهم أهداف وعندهم غايات لا بث الإشاعات. الخطر في الأردن فيما يتعلق بالإشاعة، يعني قبل 30-40 سنة كانت الإشاعات شخصية.
0: كيف شخصية؟
1: يعني تمثل أصدقاء، أنت بدك تزعل من صاحبك، من صديقك، من
2: سولف عليه،
1: من مديرك، من مسؤول عنك، بتطلع عنه إشاعة مثلا. اليوم كانت إشاعات بسيطة، اليوم الإشاعات بلشت تتوسع، صارت الإشاعات تمس عامة الناس، صارت تمس دوائر، صارت تمس مؤسسات، وزارات، مسؤولين، دول،
2: دول تهز دول الإشاعات،
1: وخاصة الناجحة. يعني أنت بتقول أهم سبب لتوليد الإشاعة هو النجاح، أعداء النجاح عادة اللي بدهم يحبطوك، واللي ما بدهم يخلوك تتقدم، واللي بغاروا منك غيرة مذمومة، هؤلاء الناس هم بدهم يرجعوك لورا ما يخلوك تتقدم.
2: احنا ما بدنا نتحدث بالسياسة، ولكن
1: نعم،
2: حسب ما سمعت، أنا كنت تقريبا عمري 11 سنة،
1: نعم،
2: على ما أذكر قالوا سبب سقوط بغداد سيطرة المحتل على الإعلام،
1: نعم،
2: العراقي، وبثوا إشاعة،
1: صح، مش بس
2: هبطت معنويات
1: الجيش،
2: سقطت بغداد
1: 67 كلياتها تقليد أصوات، وكانت لآلة قادة،
2: نعم،
1: عسكريين ودول. الآن أنت شوف، لما بدك تحارب الدول بتبلش فيها يا إما بتلوث الماء، يا إما بنقص الأغذية، يا إما
2: تعليم،
1: يا إما بإطلاق كلام غير مصدق عن مثلا قضايا معينة بتمس البلد، بتمس الوطن، بتمس الآن إحنا لما بنيجي بنقول البيئة الخصبة للإشاعة هي لا سمح الله تعرض الدولة إلى كوارث. هذه الكوارث قد تكون طبيعية، مثلا ممكن إلى خراب معين، صار انقطعت الكهرباء ساعتين ثلاثة عند دولة معينة، مثلا انقطعت المية، صار في تلوث في المياه، ممكن صار في قضايا مثلا في العطل. شوف في الثلوج، لما كانت عندنا تثلج يقولوا بكرة عطلة، بعد بكرة عطلة تنتشر الإشاعات بين الطلاب بالامتحانات، الأسئلة من برا المنهاج، من جوا المنهاج كذا. الآن البيئة الخصبة، الآن لما صارت تمس المؤسسات وصارت تمس الوزارات وبعض الوزراء، بعض المسؤولين، بعض صار فيها خطورة. ليش؟ لأنه تعمل فقدان ثقة
2: نعم،
1: في الرواية الرسمية، صح، أو في مصدر المعلومة الأساسي اللي إحنا بدنا نعتمد عليه دائما في تحليلنا، حتى يكون تحليلنا واقعي ومنطقي، بدنا نكون دائما من مصدر موثوق، مصدر مسؤول، مصدر رسمي. ولكن لماذا الآن بروحوا الناس للإشاعة؟ لأنه في بعض المرات الفرق ما بين فضول الناس وسرعة الناس، احنا في عصر السرعة، ورغبة الناس في معرفة اي حدث معين، وتأخر الجهات المسؤولة
2: في الرد في رواية رسمية،
1: في اعطاء تحليل رسمي. بتعرف الجهات الرسمية او المسؤولة عادة بتجمع بيانات وبتصل تقارير من الميدان وبحللوها وبأخذوا البعد النفسي للمجتمع والبعد الاجتماعي والبعد الاقتصادي والبعد السياسي في بعض المرات،
2: صح.
1: فاذا انت هون الفرق ما بين الوزارة أو الجهة المسؤولة أو المؤسسة إنها ليست مستعجلة، والمواطن مستعجل. فلهذا السبب اليوم في عصر السرعة بدك على الأقل إذا صار عندك أي حدث داخل الدولة، أنت أن تبدأ بعملية إرسال الرسائل،
2: رسالة
1: لا تتأخر، لأنه شوف
2: تخلق جو مناسب للإشاعات. إحنا بدنا نروح بس للتقرير، جاهز التقرير، خلينا نعرض ونشوف أراء الناس ونحكي.
1: يلا
3: دنيا مساء، الله يمسيك بالخير. أول شيء موضوع الإشاعات.

0: بدي أنشر غسيلك، بحبك ولا ما بحبك، بدنا نضل نسولف نفس السلافة 24 ساعة، تمام؟ بننتظر القرار الرسمي من الدوائر الحكومية. أنا بالنسبة لي هاي كل الأخبار على السوشيال ميديا يعني كاذبة، مع احترامي للجميع. ليش كاذب؟ لأنه في عندك الذبابة الإلكترونية، الذبابة الإلكترونية في ناس مثلا تيجي بتنشر فلان علان كذا، يعني إشاعات، وصلتك؟ إحنا بدنا ننتظر الخبر الصافي من الدوائر الحكومية.
1: كل إشاعات، كل حياتنا إشاعات بإشاعات، كله كذب وكذب، بس الله أعلم. كل إشاعات، كل واحد بنزل لك فيديو أبصر إيش، وأنا أنسى، كل إشاعات ما بتعرف إلا الحقيقة.
2: أي مواطن بده يتعرض إشاعات كثيرة، يعني بتلاقي صار شغلة بمنطقة بعيدة بيجيبوا لك والله فلان صارت معه مشكلة، إلحقوا. يعني مرة أنا واحد من الناس يقولوا لي تعال إلحق ابنك ضربته السيارة، عرفت؟ هاي برضو إشاعة، برضو في إشاعة طلعت بقول لك في مثلا نزل صاروخ في ماركة، طلع إيش؟ كلها إشاعات، وأنا ضد الإشاعات هاي. أنا بالنسبة لي جهل هذا، لأن الإشاعة غلط. أنت أول شيء بتسوق إلك لنفسك، بتسوق لوطنك لبلدك، مظبوط؟ هذه هي.
3: هسا الإشاعة هي عبارة عن أهل المنافقين، بني آدم طلع عليك شغلة عاطلة لو سمح الله، معناته هذا منافق، والمنافق يعني زي ما بيقولوها قطع حيطان، قطع الشرش كامل عليك انت شخصي واحد، انت مش عاملها. طلعت الإشاعة هاي شو معناته؟ هو عبارة عن نفاق، هو عبارة عن تحريش الشعب ببعضه، عرفت علي؟ واحنا من فضل الله، من فضل الحمد لله رب العالمين استقرار هالبلد، والله يديمها من بلد. والله إشاعة أصدق هسه، ممكن إنه يجيب لك واحد مثلا على سبيل المثال كذبة، ممكن إنك تصدقه، عرفت علي؟ بس 90% هسه إيش ما يصير معنا، إحنا كمان نحكي لك كدولة إيش ما يصير معنا، لو إنه الحكي صحيح ما برد، لأن إحنا هون شعب واحد متماسك.
4: يعني زي ما سمعتوا التقرير أغلبهم تحدث في جانب الإشاعة الشخصية، وفي قسم منهم تحدث عن الإشاعة اللي خطرها على المجتمع أكثر. في قضية صارت إحنا تم يعني كان في قرار نحترمه ونقدره بعدم النشر في هذه القضية، نحترم هذا القرار، ولكن من دون ذكر القضية، أول ما حدثت هذه الجريمة في شخص من الأشخاص، شفت أنا فيديو كان ماسك التليفون ويصور المكان ويقول في عدد قتلى يساوي كذا كذا، منهم 3 في من الأجهزة الأمنية ومنهم كذا، وروى رواية. يعني يمكن القصة صار الجريمة كان إلها يدوب نص ساعة، خلال نص ساعة روى رواية، يعني ممكن لو انتشرت بوقتها كثير وصدقوها كان ممكن يصير بعديها جرائم كثير كبيرة. فالموضوع كان كثير سيء، وكان كثير يعني محبط لما تشوف أنه للآن في روايات وفي إشاعات يتم تصديرها للناس بطريقة سيئة جدا. هذا الموضوع راح نتحدث فيه الآن مع الأستاذ الدكتور حسين الخزاعي، ولكن راح نروح لفاصل إعلاني ومن ثم العودة لاستكمال حديثنا.

0: لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
1: إذا كنت تبحث عن الجودة وتسعى لأن يكون عطاؤك دائم الأثر راسخ الأجر، فوجهتك تآلف الخير. أكثر من 21,000 مشروع مياه تروي عطش مليون إنسان يوميا في أكثر من 32 بلدا حول العالم. لكل بئر حكاية ولكل قطرة رسالة، ريادة في الأثر ومصداقية تقاس بالحياة. كن جزءا من قصة تروى كل يوم، بكل قطرة، بكل بئر، بكل حياة تولد من جديد. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: عودة لكم مستمعينا مشاهدينا، مكملين معاكم حلقتنا وحديثنا عن الإشاعة وخطرها على مجتمعنا. تحياتنا للناس الموجودة معنا على السوشيال ميديا، رماح، نوال، براء العبادي، أم محمد الشافعي، وحلا، وكل الأخوة والأخوات الموجودين معنا. أهلا وسهلا بكم. دكتورنا اليوم نتحدث عن العلاقة ما بين الإشاعة والجريمة.
1: شكرا لك، موضوع كثير مهم، وخاصة أنه إحنا منشوف لما بصير في عندنا جرائم، وهذه الجرائم صادمة منفرة بالمجتمع، جرائم خطيرة في المجتمع، بتروع المجتمع، تكثر الإشاعات. الآن لماذا العلاقة ما بين الإشاعة والجريمة علاقة قوية جدا، يعني قوية إلى درجة أنه ينشغل المجتمع الآن من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال المعارف، من خلال الأصدقاء، بحاول هذا المواطن أنه يعني يبحث، وزي ما بيقولوها يبحث ويتابع عن أي جريمة بتصير بالمجتمع. وهون بالمناسبة خلينا نحكي ونحط النقاط فوق الحروف، لماذا تكثر الجرائم، لماذا تكثر الإشاعات حول الجرائم؟ لسبب بسيط جدا، وأنا هون
0: أنا بحب لغة الأرقام والإحصائيات.
1: هذا التقرير بنسميه إحنا تقرير تقرير الإحصائي السنوي، هذا تقرير
0: الجنائي. نعم،
1: الإحصائي الجنائي هذا بصدر عن مديرية الأمن العام سنويا، عن إدارة البحث الجنائي وإدارة المعلومات الجنائية. هذا التقرير يعطينا ملخص عام عن الجرائم وأعدادها، وموثقة هذه الجرائم، ومشكورة مديرية الأمن العام وإدارة المعلومات الجنائية اللي إحنا كباحثين بتحطنا في صورة ما يجري من جرائم. ما بدي أصدمك ولا أصدم المجتمع. تعرف أنه 97% من الجرائم،
0: 97% من الجرائم
1: التي تتم سنويا، هذه الموثقة وبيصدر فيها قرارات حكمية، 97 بالجرائم هي جرائم بلطجة، هي جرائم زعرانة، هي
0: أتوات،
1: مش بس أتوات، هي جرائم يقوم بها لترويج ترويع المجتمع وإرهاب المجتمع، جرائم خطيرة جدا. شوف أنت لما بتيجي بتطلع وبتحكي عن الجرائم الجنائية المرتكبة في المملكة في عام 2025 والجرائم الجنحوية، إذا استثنيت بعض الجرائم أنا بلاقي عندي تقريبا من 23,021 جريمة موثقة هون بأعداد الجرائم ومصنفة، بلاقي ممكن بس حوالي 5 جرائم لا يوجد فيها البلطجة ولا يوجد فيها الزعرنة.
0: نعم.
1: ولا يوجد فيها فرض القوة، ولا يوجد فيها إرهاب الآخرين، ولا محاولة التطاول على الآخرين وسلب حقوقهم وامتهان كراهمتهم وضربهم وإيذائهم وهتك العرض والخطف وتزوير الجنائي، السرقة الجنائية. تخيل، هذه جرائم القتل والشروع بالقتل، وهذه جرائم اللي احنا اتفاق الجنائي، هذه جرائم موثقة. هلا الآن لما منقول أنا عندي 97% من هذه الجرائم، لو طلعت جريمة واحدة الآن منهم مثلا على سبيل المثال، واحد قتل أولاده، جريمة عنف أسري، ولا صارت عندي جريمة بين الجيران، خلافات شخصية بين الناس بالمجتمع، الآن أنا باجي بتطلع بنشر خبر، شوف كيف تتولد الإشاعات. الآن بصدر خبر عن الجهات،
0: عن الجريمة، هذا
1: عن هذا، عن الواقع،
0: عن الواقع.
1: صارت.
0: نعم.
1: الآن المواقع بتبلش تحطها على مواقع التواصل الاجتماعي عندك أنت، والحمد لله إحنا ما شاء الله بالأردن، تخيل 92% نسبة انتشار الانترنت في الأردن.
0: أوه.
1: والآن اللي بيستخدموا الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي يتجاوز 10 مليون، اليوتيوب 6.8 مليون، الفيسبوك 5.6 مليون، الانستغرام 4.6 مليون، السناب شاب 4.2 مليون، لينكد إن 2 مليون، ومنصة إكس 800,000. هلا الآن ماذا الخطر؟ هاي مواقع تواصل اجتماعي الكل بيتعرض لها. الخبر لما يتم نشره الآن من الجهات الرسمية الآن ماذا يجري؟ عندك ناس خارج الحدود، هذول أكثر ناس خطرين، هذول اللي ببثوا الإشاعات بيبدوا يفبركوا، ممكن يعمل فيديوهات ويعطي صوت
0: دوبلاج، هذا فضاء ينتشر
1: بيعمل دوبلاج لها الصوت مسرح الجريمة أو مكان الجريمة، وبيبدأ يحط من عنده الفيديوهات، والآن أصبحت تربة خصبة لنشر الإشاعة. اثنين، القضية المهمة جدا أنه إحنا اللي بنعرفه كالتالي، أنه لما ينوضع الخبر الآن، أنت في عندك مواقع زي الإنستغرام والفيسبوك ما عندهاش فلترة،
0: ما في فلترة،
1: فبتيجي أنت وخاصة الأخطر من المكسر والمونتاج والكذا، التعليقات. التعليقات
0: خطرها أكبر. دكتور راح نكمل ونوقف عند التعليقات، بس خلينا نأخذ اتصال لأنه معانا من وقت أبو معن. يعطيك العافية.
2: يعطيك العافية أستاذ فلان،
0: كيف حالك سيدي؟
2: والله الحمد لله، شو أخبارك؟
0: الله يحفظك حبيبي، الله يحفظك.
2: تعمل برنامج على صوت الكفوف، أنا بشارك معك.
0: احنا اليوم حديثنا عن الاشاعات وخطرها على المجتمع.
2: ما اختلفناش، انا سمعت انك انت بدك تفتح مسابقه صدق الكفوف هاي.
0: لا لا يا سيدي، الله يكفينا شرها. الله يكفينا شرها.
2: حبيبي يا بلبل، شو اخبارك؟
0: الله يخليك، الله يخليك.
2: شوف علي، بالنسبه للاشاعات يا عم، احنا قلناها اكثر من مره، الفيسبوك هذا زي ما قال جلال سيدنا، هذا مواقع التناحر الاجتماعي وليس التناحر الاجتماعي طبعا، زي ما وصف جلالة الملك، يعني صار من هب ودب، اي واحد مع تليفون بينزل يفتح صفحه فيديو، بفتح بفتح بفتح بخبى، هذا بيزيد من عنده، هذا بيزيد من عنده، هذا هاي بهي مزرده. هون
0: ضاعت الحقيقه بين الاراء يا ابو.
2: بالضبط بالضبط، المفروض الحكومه تحط حد للحكي هذا، والالكترونيات الجرائم الالكترونيه تعمل لها حد.
0: والله يا ابو معن، ابو معن، موضوع الجرائم الالكترونيه بده ثلاث اربع حلقات، لانه الارقام الجرائم اللي قاعده تروح للجرائم الالكترونيه ارقام مهوله، ايش يخليك تنصدم؟
2: ما اختلفناش، بس احنا بلزمناش، احنا كعشائر احنا ما بلزمنا لا واتساب ولا فيسبوك ولا حاجه، خلاص يا عمي الموضوع زاد حده
0: صراحه. شكرا شكرا يا ابو معن.
2: حبيبي يا ابو
0: معن، شكرا شكرا. هلا نكمل حديثنا عند التعليقات وخطر التعليقات.
1: خطر التعليقات، شوف الآن لما بيطلع الخبر، وخاصة لما بروح على مواقع زي ما حكيت لك زي الانستغرام، أنا عندي بالأردن تقريبا حوالي 5 مليون، والفيسبوك، هدول المواقع الآن وإذا ما فيها فلترة بيبدوا يعطوا معلومات يا إما تدحض الأخبار الرسمية، تشكك بالأخبار الرسمية، وأنا بطالب الناس ما يشككوا في أي خبر رسمي نهائيا، هذا هو الخبر الموثوق،
0: ما راح تلقى غيره، يعني هذا هو المعتمد،
1: هذا اللي صار على أرض الواقع. الآن اللي بصير عندك، يعني أخطر ما فيها بيجي يقول لك أنا جار الجاني، أنا جار المجني عليه، أنا بعرفه،
0: اللي
1: أنا
0: هو شهود العيان،
1: أنا اللي شفت الحادث، أنا اللي طلع، يعني أنا مثلا مبارح أو المبارح طلعت على آخر جريمة صارت، قرأت 360 تعليق،
0: اختلافات عن بعض طبعا،
1: 360 تعليق كلهم ماخذين من بعض. هذا ماخذ من هذاك وهذا ماخذ من هذاك، ماخذين من بعض كلياتهم نفس التعليقات. هذا الخطر، التعليقات اللي من برا البلد، التعليقات اللي بأسماء مستعارة. انت لما بتيجي مثلا، انا امبارح لما كنت اطلع على التعليقات احاول ادخل على اللي كاتب التعليق،
0: صفحة وهمية،
1: لا ألاقي الفلو زي زيرو والهذاك زيرو،
0: فيك إيميل، إيميل مزور. أيوة كثير شفناها هاي.
1: هذولا يعني هذولا بدنا نوعي الناس إنه أنت دائما ما تأخذ أي تعليق منهم ولا أي كومنت ولا تشارك ولا تعمل إعادة إرسال نهائيا، انتظر. صحيح، شوف أخبار الجريمة فيها فضول، الناس بتحب تعرف،
0: صح،
1: مثلا تقول لك ليش هاي الجريمة صارت، ليش راح فيها ثلاث قتلى مثلا،
0: خصوصا لما يكون في غموض، يقول لك مثلا خصوصا الجرائم العائلية، فلان يقتل والدته، الجرائم في الفضول زيادة عند الناس يعرفوا شو الأسباب،
1: لأنه شوف الجريمة عادة الجريمة بتخلق قلق وتوتر وخوف عند الناس ورعب عند الناس، ليش صارت هذه الجريمة، ليش ارتكبوا هذول الناس هذه الجريمة، مين اللي ارتكبها، وين بصير الناس تتحدث عن قضايا وتفتح مواضيع، يعني ما هنا شوف وأنا بأكد هذا الكلام، إنه اللي برا الحدود هذول الناس، وفي أردنيين برا الحدود كثير، إحنا عندنا حوالي 900,000 أردني عايشين خارج الأردن، وفي عندنا ناس من دول عربية، وفي عندنا ناس ما بنعرف مين منهم، فبتلاقيهم بده يكتبوا لا، وحتى في ناس عرب بصير يعملوا فيديوهات عن الأردن،
0: عن الأردن
1: بصير يعلق وبصير يعمل وبصير كذا. فهون بقول أنا للإخوان لا تستغرب من أي جريمة بتصير، لأنه أولا إحنا مجتمع، في عندنا ناس دائما 3% من كل مجتمع في العالم خارجين عن المجتمع، ضد المجتمع، أفكارهم غريبة، عندهم الأنا عالي، عندهم حب أخذ الحق باليد، ما بحب يشتكي، ولا بحب يقدم شكوى، ولا بحب يلجأ للطرق القانونية.
0: دكتور، في أنا أعتقد سببين مهمات للناس اللي تروج الإشاعة، في منهم بيكونوا عبارة هم بالأساس حاقدين، وفي منهم عن جهل.
1: نعم،
0: حب يعني أعرف رأيك بهذا الموضوع، ولكن نأخذ اتصال بس من أخونا محمد. ألو محمد،
3: السلام عليكم.
0: يعطيك العافية.
3: الله عافيك، كيف حالك أخي؟
0: أهلا سيدي، هلا فيك،
3: مساء الخير عليك وعلى
0: يا مساء الورد، يا هلا فيك، الله يحفظك.
3: حبيبنا، نحن نذكر بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع.
0: صحيح.
3: طبعا الآن هذا الحديث يعني حتى وإن كان الخبر صادقا، تخيل لو كان صدق الخبر يعني، لكن يقال بالوقت غير المناسب للأشخاص غير المناسبين، فبكون فتنة إلهم. الناس اليوم عندهم فتنة وشهوة الحديث، بحبوا يحكوا، بحبوا يخوضوا، بحبوا يسألوا. يعني إحنا عنا بجزء طلعته قبل فترة منطقة سحاب، جريمة القتل اللي قتل صاحبه ثم انتحر.
0: نعم،
3: يعني أنا أحد المقربين،
0: أنا سمعت كثير روايات عنه والله. نعم،
3: بجزء إذا شفتوني، أنا تكلمت بالعطوة، أنا إذا شفت الفيديو أخي بلال، أنا تكلمت بالعطوة يعني أثناء العطوة، أنا صديق المقتول لسنوات طويلة جدا.
0: لا
3: والله يعني يا أخي بلال والدكتور حسين، ولا يهونوا الإخوان السامين، الناس قتلوا أهل المقتول بدل مرة 100 مرة.
1: صحيح. نعم،
3: قتلوهم 100 مرة. نعم. يعني اللي بده يسأل واللي بيجي، طب يعني بالعزة بيجي بقول لأبو المقتول، بقول له طب هو ليش طخه، طب هو كيف قتله يا أخي. نعم.
0: لا أكيد في سبب ثاني، أكيد يعني لا الوقت مناسب ولا الوضع مناسب.
3: فالناس يعني للأسف عندهم شهوة ولا يتورعون عن الكلام نهائيا، صار عندهم شهوة لكثرة خوضهم وكثرة وسائل التواصل. بقول لك أنا بدي، طب ما هو من الاسم، وكنا نخوض مع الخائضين، من أصحاب الناس كنا نخوض مع الخائضين.
0: والإشاعة بالأساس هي عبارة عن كذبة، يعني إذا بدنا نتناولها من الجانب الديني.
3: بالضبط كذبة. أنا بقول لك لو كانت صدق ما بصير تحكيها.
0: نعم.
3: لو كانت صدق، أنا يعني ما أخذت الجانب الثاني، لو كانت صدق أنت مش أهل أنك تحكي، أنت مش أنت تختار الوقت غير المناسب وبتختار الأشخاص غير المناسبين.
0: أنا أشكرك أخوي محمد، جزيل الشكر على مدخلتك القيمة، شكرا.
1: نعم بالتأكيد نتفق معه وبارك الله فيه. يعني شوف، حتى لو الكلام اللي أنت بتعرفه الوقت مش مناسب أنك تحكي، ما تحكي فيه بالمرة. والقضية الثانية، أنا بحكي للإخوان اللي بكتب التعليقات، يتقوا الله يتقوا الله يتقوا الله في كل كلمة، أمانة الكلمة، أمانة المسؤولية، المسؤولية المجتمعية تحتم علينا. أولا نحن لا نقرأ، أن لا نقرأ التعليقات التي تحاول أن تمس كرامة المجني عليه، أو تدخل في خصوصياته في أمور كثيرة جدا. لماذا؟ لأنه في أهل، في أقارب، في نسائب،
0: في مراعاة لمشاعرهم،
1: في عشيرة، في مجتمع، في دولة بتتابع، محاكم بتتابع، محاماة بتتابعوا، قضاء بتتابعوا، مؤسسات رسمية بتتابع. نحن لا نعرقل ولا نخرج الموضوع عن سياقه الأساسي، خلينا في موضوعنا.
0: قرار النائب العام، سؤال جاني، قرار النائب العام بإيقاف النشر في مثل هاي القضايا، تشعر أنه ممكن يحد من من من الإشاعات؟
1: شوف أحكي لك، في
0: مش هاي كثير جرائم سمعنا بعد يومين ثلاثة،
1: هي معظم الجرائم اللي قاعدة بتصير في المجتمع نلاقي ثاني يوم أو ثالث يوم النائب العام يعني يصدر قرار بوقف النشر. طب السؤال اللي بطرحه أنا نفسه، شوف هم كمسؤولين كجهات رسمية يعني ترى ما لا نراه، وخاصة أنه يعني في عندهم بعض الحقائق
0: احنا يمكن مش مطلعين،
1: ما بيطلعوها للرأي العام لانه لا زالت قيد التحقيق بعدها وكذا، مش من اول جلسة. شوف الجاني مش من اول جلسة بعطيك كل شيء، بعطيك 20% 30% وبعدين 20% بصير بالقطارة. فالآن هون القرار النائب العام عادة للأسف اللي الذي يتمسك فيه من هو داخل الأردن، المؤسسات والقنوات اللي برا والفرسان البث المباشر واللي ببثوا من برا، وضع مفتوح وبتلاقي الناس من لهفها وشوقها انها تعرف عن الجريمة، فبتلاقيها بصير تدور، بصير تدور وين في مواقع بتتحدث عن هذه الجريمة وعن تفاصيل هذه الجريمة، بروحوا إلها. يعني شوف هي النائب العام يعني يفرض سيطرته خلينا نقول على المؤسسات الرسمية اللي في البلد،
0: اللي بالبلد
1: وغير الرسمية حتى
0: والأشخاص يعني
1: والأشخاص إنه ما احتراما للمجتمع، احتراما للعادات والتقاليد، واحتراما وخصوصية خصوصية الأسرة، الأسرة اللي والأفراد اللي بتصير في المجتمع. لكن الآن إحنا اللي بهمنا كالتالي، بهمنا أي جريمة بتصير في المجتمع منوقف عندها مننصدم، لأنه بعض مرات منوقف عند خصوصية هذه الجريمة. شوف لما بتيجي بتطلع أنت مثلا، أنا بدي أجي أطلع على الجرائم اللي بالأردن مثلا، جرائم القتل مثلا على سبيل المثال جرائم القتل وجرائم الشروع بالقتل والجرائم اللي تم تنفيذها مثلا، أنا بلاقي عندي قتل مع سبق الإصرار 41 جريمة، بلاقي قتل قصد
0: خلال 41. العام
1: 2025 هذا كله، باجي بروح على جرائم الضرب المفضي للموت مثلا إذا بليغ هذك العرض، هذه جرائم صحيح منفرة وصادمة بس مش جريمة واحدة، لكن جريمة واحدة بتطلع بتهز الرأي العام وبتهز المجتمع، بتهز الناس اللي برا بتفكر انه البلد كلياتها جرائم وقتل وتخ وذبح وهذا، وخاصة
0: يعني في صورة نمطية عن المجتمع انه هذا المجتمع يكثر فيه الجرائم، يكثر فيه مع انه الارقام يعني نسبة وتناسب مع عدد السكان طبيعية اعتقد،
1: لا طبيعية واقل من طبيعية حتى مقارنة بالدول
0: الثانية.
1: نعم اقل من طبيعية. وشوف احنا في عندنا بالاردن يعني هنا ميزة قد تكون انه الجرائم قيد التحقيق قليلة جدا، هذا واحد. يعني الجرائم اللي بتبات للسنة الثانية مثلا وقيد التحقيق لا زالت حتى الآن بأمور السرقة معظمها، لأن السرقة بدها طرق ضبط وكذا وهذا، وقد تكون في بعض المناطق اللي بعيدة عن العاصمة بالصحراء بالكذا بالصحاري في البادية ممكن، لكن احنا عندنا نسبة اكتشاف الجريمة وخاصة هذه الجرائم المنفرة والصادمة بالمجتمع، الجرائم الأسرية وجرائم القتل، يعني لا تتجاوز 4%، يعني 96% من الجرائم في وقتها بتتم إحالة تحويلها للقضاء وبتتم عملية التقاضي وإصدار الأحكام اللي فيها. لكن مجتمعنا قلت لك بأنه مجتمع سريع، بده يعرف الفضول، بده يعرف عنده فضول ليش صارت الجريمة، ليش ارتكب هذه الجريمة واحد متعلم ما ارتكبها واحد أمي. شوف احنا نظريا شوف احنا نظريا وتاريخيا معروف انه عادة اصحاب السوابق هم الذين يرتكبون
0: هذا العرف،
1: هذا العرف المتبع
0: انه غير متعلم، يعني
1: انه دائما الذين يقومون بتنفيذ الجرائم هم الناس غير المتعلمين الأميين. طبعا أنا بدي أصدم المجتمع الأردني اليوم، وهذه دراسة من واقع السجون الأردنية ودراسة رسمية مش من جيابنا، بدي أعطيكم معلومة. تعرفوا أنه اللي بيرتكب الجرائم معاهم بكالوريوس 8% يحملوا شهادة
0: بكالوريوس
1: وعندك 3.4% ماجستير، يعني أنا أتحدث عن متعلمين لسه ما بعد الماجستير، فأعلى في عندك ناس مثلا واحد يقول لك أنا والله ارتكب هذه الجريمة مثلا طبيب ولا محامي ولا صيدلي ولا واحد مدرس ولا هذا، عندي طبيعي أنا عندي هاي 8% من اللي موجودين في مراكز الإصلاح والتأهيل
0: حملت بكالوريوس،
1: حملت البكالوريوس فأعلى وماجستير فأعلى. فمعنى ذلك لا تستغربوا يا أخوان
0: جريمة،
1: لكن نستغرب من ماذا؟ من طريقة تنفيذ الجريمة. هذه الجريمة لماذا نفذت الآن؟ والآن تكثر الأقاويل حولها، بصير في عندنا خطورة، إحنا بنصير نخاف إنه والله ممكن إنه هذه الجريمة بكرة تتكرر عندنا بحارتنا في منطقتنا، ممكن إحنا نتعرض لها. ممكن
0: موضوع تكرار الجرائم وأسلوب تنفيذ الجرائم هذا حديث مهم كنت رح أسألك عنه، رح أروح لفاصل إعلاني ومن ثم العودة لاستكمال الحديث عن هاي الجزئية.
1: حاضر.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد.

أفلح من بنى لله مسجدا له أجر مع كل ركعة وذكر مع كل سجدة وتنفس عنه كربة مع كل دعاء. قال عليه الصلاة والسلام: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. مشروع مآذن من تآلف الخير ليعلو صوت الأذان في كل مكان. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06255 99

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: عودة لكم مستمعينا مشاهدينا، مكملين معاكم حديثنا عن الإشاعات وخطرها على المجتمع، وتحدثنا أيضا عن الجريمة وقديش الجريمة هي بيئة خصبة أيضا لانتشار الإشاعات.
1: نعم، هي بيئة خصبة لانتشار الإشاعات، وخاصة لما يتم وضع الأخبار الرسمية التي تصدر من جهات رسمية حول هذه الجرائم على مواقع التواصل الاجتماعي. تبدأ الآن زي ما حكيت لك قبل شوي التعليقات، الببركات، الفيديوهات، تصوير الحارات، تصوير الناس، شهود عيان، قريب، صديق، كذا بيبدأوا ببثوا. الآن الناس بتصير تقرأ هذه التعليقات وتنسى الأخبار الرسمية. الآن الأخطر من هذا المنفذين، مثلا هنا أنا باجي بحكي، مثلا لما باجي بتطلع بقول إنه هذه الجريمة الأدوات اللي ارتكبت فيها خطر. لما بتيجي بتوقف مثلا عند جريمة قتل مثلا، هي أكثر شيء بتروع المجتمع وبتخوفهم وبتربهم كثير جرائم القتل. لما بتيجي بتطلع إنه والله استخدم أدارات، هاي اللي بسموها
0: أدارات،
1: بلطة ولا حديدة ولا موس ولا كذا، كيف يعني؟ أنا بنفكر شخصية هذا الإنسان، عقليته اللي مسك موس مثلا وطعن واحد وقتله، يعني ما هذا مجرد من الإنسانية، هذا مجرم. القضية الثانية الأخطر من هذا إنه أنت شوف الأردنيين معروف عنهم عاطفيين
0: جدا،
1: يلا بعطف على البسة، بعطف على العصفور لما بشوف الواحد، فما بالك إنسان لإنسان؟ يعني هل إلى هذه الدرجة وصلت مثلا قيمة الثأر عنده أعلى من الإنسانية والدين والقيم الأخرى مثلا الموجودة؟ هون منوقف عند أي القضية. القضية الأخرى والأخطر من هذا لما بنسمع استخدام السلاح، لماذا يوجد سلاح هون ويتم استخدام السلاح في القتل والرشاشات وهي الأمور كلها، هذا الكلام يعني مرفوض نهائيا في المجتمع. لكن نرجع برضو منقول إن لما نيجي من دروس إحنا واقع الجريمة في الأردن، واقع الأعمال الجرمية بالأردن، ومنيجي نطلع واقع المجرمين اللي بالأردن، صحيح بيطلع ناس ندرة قليلين، مثلا ناس من متعلمين، ناس من أصحاب الاقتصاد، ناس من كذا، لكن الغالبية العظمى، وهي الخطر هون اللي أنا بدي أوقف عنده وبدنا نعلي صوتنا شوي، الغالبية العظمى منهم من هؤلاء المجرمين من الممتهنين للجريمة. يعني أعطيك
0: يعني
1: مثال،
0: مش أول جريمة تكون،
1: أعطيك مثال
0: أو
1: هذا رقم رسمي، 39% من احنا مندلعهم بالأردن بسميهم نزلاء مراكز الإصلاح، هم مساجين مش نزلاء. صحيح الأمن العام بارك الله فيكم، يعني انتم بتسميهم نزلاء لانهم ضيوف عندكم
0: مراكز اصلاح
1: لحين انتهاء مده المحكوميه وبترجعوهم للمجتمع، لكن 39% منهم مكرري الجرائم. هذول ناس ممتهنين الجرائم، هذول عندهم الجريمه مهنه بالنسبه لهم، ما بقدر يترك الجريمه لسبب انه اصدقائه كلياتهم بالسجون، عصابات موجوده داخل السجون،
0: معقول هو تعرف على بعض يرجع لاصحابه مشتاق لهم؟
1: طبعا طبعا، هي طلع بقول لك هذول عندهم استمرار العلاقه مع النزلاء، بضل حتى لو طلع من السجن بضل يزور اصدقائه. وبعدين ما بزورهم مش حدا بالسجن، هذول هم موجودين ما حدا بزورهم، 35% ما لهم زوار،
0: ما لهم زوار، هم نفسهم اللي يطلعوا
1: المجتمع،
0: يطلع للمجتمع يسوي جريمه يرد يرجع،
1: بيطلع بيسوي جريمه ويرجع، وخاصه جرائم الاحتيال، هم امور بدهم مال، هم بدهم مال مشان يصرفوا على حالهم ويعيشوا حياة يعني غير عن النزلاء الآخرين، فبتلاقيهم جرائمهم كلها موجهة ضد المال، يعني معظمها سرقة جنوحية، احتيال، سرقة سيارات، هاي الأمور كلها اللي بيشتغلوا فيهم. الآن اللي أنا يعني بأكد عليه وبقول إنه لما بتكون هذول تبعين العود الجرمي 39% و 75% منهم من اللي موجودين داخل مراكز الإصلاح ما بخططوش للمستقبل، ما عندهم أي تخطيط للمستقبل، مخه سكر عند مركز الإصلاح والتأهيل.
0: يعني هو قصدك دكتور ما يعرف شو بده يعمل بس يطلع مثلا؟
1: لا، ما عنده ولا خطة، لا بده يدرس ولا بده يعلم ولا بده يفتح دكانه ولا بده يتاجر ولا
0: يطلع ينصدم بالواقع،
1: بدوش يعمل، هو بده يطلع ويرجع بس. يعني هذولا وهذولا غير هيك كمان إنه نظرة المجتمع السلبية لهم أصبحت الآن وصمة عار بالنسبة لهم، وخاصة إذا كانوا من المكررين، يعني من أصحاب السوابق اللي عندهم سوابق جرمية.
0: هذول خلص هذا خريج السجون، الكلمة
1: ولا خريجين، هذول بالنسبة لهم الجريمة مصدر دخلهم، مهنتهم. اثنين، القضية المهمة إنه عايشين ضمن صدقات معينة داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، وما لهم حدا برا، لو طلع أصلاً فيش لهم مأوى،
0: ما لهم مأوى ولا لهم
1: أهلهم تاركينه، فبتلاقيه بيطلع بيعمل
0: يعني النظام ماكل شارب نايم بلاش، فأجي على السجن.
1: هو بيعتبر هو بيعتبر بالنسبة له إنه أفضل مأوى له.
0: يا دكتور نسبة مش هينة اللي بتسولف عنها.
1: طبعاً هذه دراسة رسمية صدرت عن وزارة العدل، مش منا احنا. هاي انعملت من نظر دراسة العود الجرمي، وانا شاركت في هذه الدراسة. فاذا الان احنا منقول كالتالي، لما بكون مكرري الجرائم 39%، معنى ذلك تعرف انا اتحدث عن ماذا؟ اتحدث استاذ نبيل عن حوالي 7000 واحد، هذولا بالنسبة لهم مركز الإصلاح المأوى الوحيد والأفضل،
0: بيت
1: ماكل شارب نايم عليه حارس وبوكل فواكه، بطلع له فواكه كمان غير الأكل شايف. فغير هيك بقول لك أنا بطلع وبرجع. وعادة إحنا منقول يعني هؤلاء حتى داخل مراكز الإصلاح ما بدهم يتصلحوا، لا بده يشارك بدورة ولا بده يتعلم مهنة ولا بده أي شيء بالمرة نهائيا. وأصبحت إله الآن الخطر إنه هذا إنه يطلع على المجتمع.
0: عملية دمجه مع المجتمع صعبة جدا.
1: هذولا زي ما حكيت لك، هذولا لأنه ناس الآن
0: خصوصا المواضيع إجرام.
1: شغلة أخطر من هذا. هذولا عزابية، 52% منهم عزابية، فالعزابي فيش له حدا، لويش يطلع؟ يعني طلع 52% منهم عزابية، أرمل 2% مطلق 8%، هذول وش يطلعوا؟ يعني هذول شو بده بالسلافة؟ بقول لك خليني قاعد هون. المتزوجين، شوف المتزوجين الذين كانوا عندهم يعني انفاق على أسرهم قبل السجن، وأخذ هذول مرة واحدة وبطلع وما بيرجع. المتزوجين معظمهم يعني بطلع مرة ونادرا يعني يرجع مرة تانية، لأنه صار عنده بعد عن أولاده وكذا. إلا بجريمة الاحتيال بيرجعوا،
0: بيرجع
1: يعني بده بيرجع، على ما بتفرق عنده، لأنه بده احتياله، بده مصاري، بده يصرف على أولاده، يعني وأمور كثيرة بدك تطلع عليها. لهذا السبب لما منقول الإشاعة تنتشر مع الجريمة، نعم تنتشر مع الجريمة وفي علاقة قوية بين وبين الجريمة. ولما بتلقفوها مين هذه الجريمة؟ الناس، خليني أقول اللي بدهم يسيئوا لسمعة البلد في الدول اللي موجودين فيها للأسف. يعني أنت تطلع على ناس موجودة بتبث من أمريكا ولا من أوروبا ولا من أي دولة بالعالم، والمجتمع هناك قاعد بتابعهم. فهذا خطر، يعني بيعطي صورة سلبية أولا عن الأمن المجتمعي، عن المجتمع الأردني، عن التراحم بين أبناء المجتمع. السؤال اللي بطرح نفسه يا أستاذ نبيل، هل نحن في وضع الإجرام والجريمة يعني مستقبلنا رح يكون أخف ولا أشد من ناحية ارتكاب الجريمة؟ لا، أنا رح أحكي لك شيء وخلي أصحاب القرار يسمعونا. إحنا منحب نحط النقاط من التقارير. احنا مقبلين على وضع جرمي اصعب في المستقبل، خلينا نحضر حالنا. شوف جيدا استاذ نبيل، الجرائم الجنائيه التي ترتكب من قبل الجناة الكبار اللي فوق ال 18 سنه، هذول اعمارهم الجناة الكبار اللي بروحوا على مراكز الاصلاح، تعرف قديش نسبه الجرائم الجنائيه؟ 23%. عند الاحداث 35%.
0: طب هذا خطر،
1: يعني الأحداث
0: هذا خطر كبير.
1: الأحداث اللي راح يطلعوا الآن، اللي راح يصير عمرهم 18 سنة المجرمين الآن هذول بجرائم جنائية قتل وما قتل وهاي الأمور كلياتها 35%. للصغار الجرائم الجنحوية عندهم هم 64%، لكن عند الكبار 76%.
0: رح نوقف بس عند هاي الجزئية. معنا اتصال، نقول ألو.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، يا هلا. الله يعطيك العافية، هلا.
2: الله عليك، بس حبينا نشارك البرنامج بالنقطة.
0: تفضل سيدي.
2: النقطة الأولى أول شيء تصحيح لحديث الأخ اللي قاله أنه كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، مش كذبا كإثما.
0: ألو.
2: ألو.
0: معك سيدي، معك.
2: والنقطة الثانية بأكد على قول الضيف بالنسبة للنزلاء المراكز الإصلاح.
0: نعم.
2: والتأهيل.
0: انهم يرجعوا،
2: يعتبروا انه هو المأوى تبعهم.
0: صح.
2: انا من باب تجربه يعني خطه شخصيه صراحه، يعني تفكير بناس، يعني هو الهيئه انه هو انسان، ولكن تفكيره للاسف الشديد مش تفكير انسان.
0: لا حول الله. وعندهم رغبه انهم يرجعوا يعني ما يتقبلوا الحياه الطبيعيه.
2: ترى هو بيعتبر ان السجن هو البيت تبعه، يعني هو باب، يعني ما بيطلع الا هو برجع. بعدين بتحس منهم بيعرفوا بعض، يعني لما يلتقوا مثلا في المحاجر او شيء بيقعد يسالوا عن فلان وفلان وفلان وشو صار معه وشو وضعه، وين هو وين هسه باي سجن.
0: نعم نعم صحيح. ويحط وسطات حتى ينتقل على المكان الفلاني، حتى يكون يعني هذه مصيبه كارثه، عالم اخر.
2: لا بحكي لك يعني صراحة، يعني من خلال تجربة خطة، يعني شفت يعني عالم ما عمريش كنت ولا بالخيال اني تخيلت اني اشوفه، يعني او يكون تخيلت يكون موجود عندنا يعني. ولكن سبحان الله يعني التجربة، يعني
0: الله المستعان،
2: حتى صار معي يعني اخضعني لهذه التجربة يعني.
0: الله المستعان. انا جدا شاكر لك لمداخلتك سيدي، شكرا.
1: نعم بارك الله في هذا. هو واقع.
0: صح.
1: هذا هو واقع، لانهم بكونوا صدقات من نفس، شوف صدقات من نفس الجريمة، بتعلموا أكثر، يعني كيف زي المثل اللي بقول بدخل هاوي بطلع محترف. يعني متذكر واحد قصة عن واحد سرق سي دي، سرق سي دي،
0: صار يسرق سي
1: من مكتبة، حدث بعد ما راح على المركز الكبير طلع سرق خزنة، سرق صراف محل إصرافه. فهون شوف، طلع احنا بنيجي بنقول كالتالي، هذول الناس اللي احنا مقبلين عليهم الاحداث اللي موجودين الان بمراكز الاحداث. وبالمناسبه الرقم اللي عندي انا 2451 حدث ارتكبوا جرائم السنه الماضيه، هذا تقرير رسمي صادر عن اداره المعلومات الجنائيه. يعني نسبه الجرائم بالاردن اللي بيرتكبوها الاحداث 14%. فلنتخيل هذا الرقم، لا لنتخيل اننا هذول قاعدين ثلث الجرائم اللي بيرتكبوها هذول هم جرائم جنائيه. طبعا هلا هون بدنا نسال الكل، بدي انا وانت والكل يسال وين الاهل. طب ما الاهل يمكن
0: الابو قبلي
1: لا يمكن عيله زي قاع الكيله. وانا بقول هذا مثل يعني منتشر عندنا بالاردن، انه في عائلات الأب في السجن مركز الإصلاح.
0: هو أصلاً فعال الجريمة عشان يروح يقعد مع أبوه.
1: لا، والابن بتلاقيه في مركز الأحداث، والزوجة بتلاقيها في الجويدة النساء. فهنا في عندك حالات غريبة جداً، عجيبة جداً، أنه في أسر
0: كاملة
1: ممتهنة، وهذه الأسر فيها الأب مجرم بعلم أولاده، والأم مجرمة، والصمت اللي موجود. هؤلاء الناس بتحشوهم، ما بيقربوا عليهم. شوف المسؤولية الاجتماعية بالجريمة بعيدة. لماذا؟ لأنه الكل بخاف من أنه يكون طرف بالشهادة يتلبس له قضية. وبعدين هذول المجرمين هذول يعني يعني خلينا أستخدم كلمة البلطجة القانونية، بيعرفوها، بيعرفوا القانون ودارسين القانون، وبيعرفوا أي واحد بيهددوه وبضربوه ما بتفرق عندهم. أقلك شغلة،
0: احنا معنا دقيقة دكتور.
1: الفتى صالح في الزرقاء الجريمة اللي سواها، بتعرف انه اللي ارتكب الجريمة فيه عليه 256 قيد كان. فالان احنا هون نيجي بنقول كالتالي، انه احنا في رسالة لازم نوجهها، تغليظ العقوبة. تغليظ العقوبة وإبقاء
0: الحل يبدأ من تغليظ العقوبة سواء لمروجي الإشاعات بشكل عام وأيضا لموضوع الجريمة.
1: نعم، وخاصة اللي بيعملوا مقاومة لرجال الأمن، اللي بيعملوا مقاومة للموظفين. بتعرف السنة الماضية في عندي خطر كبير جدا، في عندي صار انقلاب في الجريمة. بتعرف ما هو هذا الانقلاب؟ إنه الجرائم اللي زادت عندي أنا السنة الماضية، اللي هي الجرائم اللي الواقعة على الإدارة العامة.
0: نعم.
1: الجرائم الواقعة على الإدارة العامة، طلع أنت قديش زادت عندي؟ اللي هاي كانت يعني قليلة جدا. أنا زادت عندي من 2569 جريمة 2800 جريمة. يعني هذا الإدارة العامة بدها تنتبه، بدها تعطي دورات للموظفين كثير،
0: أنا دكتور
1: خدمة الجمهور. وبعدين كمان زي هيك ديروا بالكم، هذول الناس البلطجية، الناس الزعران الكذا، ابتعدوا عنهم، وإذا قلت لهم السلام عليكم بضروكم.
0: شكرا لك جزيل الشكر دكتور حسين الخزاعي، يعني حلقة ثرية، وإن شاء الله إن حلقات قادمة نتحدث عن مواضيع مميزة ومهمة.
1: إن شاء الله.
0: شكرا لكل اللي كانوا يسمعونا تواصلوا معنا، شكرا للزملاء في الاستوديو، تحياتنا لكم وإلى اللقاء.

0: بيت حواء، برنامج أسر اجتماعي بلامس هموم كل فرد بالعيلة.
1: ميل عالبيت لعنا واشرب فنجان وتهنى.
0: في زمن تتغير فيه تفاصيل حياتنا كل يوم، بضل البيت هو المساحة يلي بتجمعنا، هو الحكاية يلي بتبدأ من أم وأب وأطفال وأحلام بتكبر معهم.
1: ركوة القهوة بتستنى وعطرنا الدار، وحواء اليوم بتعزمنا عكمشة أسرار.
0: كونوا معنا من الأحد للخميس على الساعة 10:30 معي أنا رندا عناب.
1: عالبرنامج خليك حاكينا
2: بيت حواء برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
2: جمعية الفرقان الخيرية،
3: دريم هوم،

0: في طاعة الله. التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
2: بسم الله وحمدا لله وصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلام عليكم إخوانا وأخواتنا ورحمة الله وبركاته. وبعد، الرحلة مع القرآن لا أجمل ولا أبهى ولا أعظم، لا والله. الآية 77 بعد 100 اللي هي ما يخدى نص الصفحة، بدنا نعود لها مرة ثانية على عجل شديد، لكن لابد أن نمر بها مرة ثانية. بينفي القرآن أن يكون البر مجرد حركات أو مجرد توجه أو مجرد اتباع جهات، يمين شمال شمال جنوب شرق غرب، لا لا لا، ليس البر هذه الحركات أو هذه التوجهات، إنما البر ينبع من القلب والروح والنفس، مو مجرد أن وقفت ورا اليوم وأنا سرحان قرأ القرآن ولا فهمت شيء، شو استفدنا؟ إذا وقفتك باتجاه القبلة واتباعك الإمام وأنت مش صاحي ما عملنا شيء. يا أيها الناس ينبغي أن ننتبه من قوله تعالى ليس البر، نبدأ الحديث نمر سريعا إن شاء الله. ليس البر، ليس الخير يعني أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، تكون شكليات ظاهرية ميتة، لا، الدين حياة والتدين حياة والعبادة حياة، مش موت مجرد أنا صنم واقف، لا، وقبل المشرق والمغرب لأنه الجهات الأربعة تتجه للقبلة. ولكن البر من آمن بالله، مدام نفى شيء يعطي البديل، ولكن البر أي الخير كله وين؟ من آمن بالله واليوم الآخر. إخواني الإيمان يكون يملأ كيانك، مو الإيمان فقط إن هيك إدراك بسيط، لا، ينبغي أن يكون الإيمان حيا في القلب مستوليا على الكينونة. أنا أؤمن بربي، أسعد بأني آمنت بربي وأؤمن بلقاء ربي، هذا يوم السعادة المطلقة، وهكذا أسعد بإيماني بليلي ونايم، يا ربي لك الحمد، أيقظتني وأنعمتني وأطعمتني وسقيتني وعلمتني، لك الحمد لك الحمد. أن تناجي ربك، يعني لو قيل لك يمكن أن تدخل على المسؤول في أي لحظة، يا سلام، بيطيروا الناس بيطيروا. أنت تستطيع أن تناجي ربك في أي لحظة، ربي رزقا حلالا طيبا يا رب، ربي نجاح أولادي، ربي نصرك لإخواننا، يا ربي عونك وغوثك لأهل غزة مثلا، يعني مفتوح الباب لك في كل وقت. وآت المال على حبه. إخواني موضوع الزكاة عمر من فصل عن الصلاة، عم بتكلم عن المشرق والمغرب، عن الصلاة فورا، وآت المال على حبه، الصلاة دايما دايما مقترنة بالزكاة، فيا من يفرط في موضوع الزكاة حذاري حذاري، كما الصلاة مهمة الزكاة كذلك، هذا ركن عظيم وهذا ركن عظيم، مش منفصلين عن بعض. وآت المال على حبه ذوي القربى، جيرانك قرايبك، عمي خالي خالتي فقراء، ومجتمعي أنا أنتمي إليه وأنتمي لمن فيه، فأتفقدهم كما أتفقد خالتي وعمتي وجدتي وجدي إلى آخره. واليتامى، طب هذا المسكين ما عندوش دخل، والده الله تعالى تفقد وأخذه، فصف الولد وأخواته مع أمهم بلا معيل، ينبغي المجتمع كله أن يكون سندا لهم ظهرا لهم في العيد، طعميهم يسقيهم جاب لهم بدلات بسيطة يفرحوا بها مساكين مثل بقية الأولاد، لكن ما شو تفرجوا هم مكسورين، لا إخوان، إحنا مجتمع التراحم والتواصل، ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين لله يا محسنين انصرف منه. لا اوعى اوعى، والله يا أخي ما عندي، ماني حامل والله، سامعني هكذا كلمة طيبة، مش انصرف، لا. والسائلين وفي الرقاب، تحرير العبيد لا مش موجود الحمد لله، لكن هذه الحرية مفكر دين سليفري، دين العبودية، لا يا أبويا، تحرير الرقاب منهجنا، مو نحن اللي سنينا، احنا عملنا بالمثل بس، هم يعتقلوا منا عبيدا أو ما أطلق لهم إياهم، أي لا، المعاملة بالمثل. إذن وفي الرقاب، لإعتاق الرقاب ندفع المال. وأقام الصلاة، أعظم ركن عملي الصلاة. وآت الزكاة، شوف، وآت المال بعد سطر وآت الزكاة، طب مش هي لا، وآت المال هنا مطلق ملوش علاقة بالزكاة، غير إيتاء الزكاة. وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، وعد الساعة 3 بكون عندك، كون عنده، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء الحرب مثل إخواننا في غزة، وحين البأس وقت الشدة أولئك الذين صدقوا، إذن هذا علامة الصدق، هنا النتيجة من فضل 100 من 100، وأولئك هم المتقون، اتقوا سخط الله، اتقوا عذاب الله، جعلوا منهج التقوى سائدا عليهم. معنا 78 بعد 100، كتب عليكم القصاص في الحلقة القادمة إن شاء الله، الملتقي بكم دائما، استودعكم الله، حفظكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI

لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 079-749-8000.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد أذان العشاء.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 85.
1: كتاب الصوم، باب فضل الصوم. الحديث 926. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة، فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل: إني صائم، مرتين، والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به. والحسنة بعشر أمثالها. باب الريان للصائمين. الحديث 927. عن سهل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ فيقومون، لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق، فلم يدخل منه أحد. الحديث 928. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة: يا عبد الله، هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. فقال أبو بكر رضي الله عنه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان. الحديث 929. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة. الحديث 930. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء، وغلقت أبواب جهنم، وسلسلة الشياطين. باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان، ومن رأى ذلك كله. الحديث 931. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له، يعني هلال رمضان. باب من لم يدع قول الزور والعمل به في رمضان. الحديث 932. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. باب هل يقول إني صائم إذا شتم. الحديث 933. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني امرؤ صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه فرح بصومه. باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة. الحديث 934 عن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من استطاع الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا. الحديث 935 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهر 29 ليلة، فلا تصوموا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. الحديث 936 عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرا، فلما مضى 29 يوما غدا أو راح، فقيل له: إنك حلفت ألا تدخل شهرا، فقال: إن الشهر يكون 29 يوما. باب شهر عيد لا ينقصان. الحديث 937 عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شهران لا ينقصان شهر عيد، رمضان وذو الحجة. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكتب ولا نحسب. الحديث 938 عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنا أمة أمية، لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا، يعني مرة 29 ومرة 30. باب لا يتقدمن رمضان بصوم يوم ولا يومين. الحديث 939 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم. للوطن حياة. استوديو التحليل.

0: السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج استوديو التحليل الذي يأتيكم من الأحد الخميس في هذا التوقيت ويعاد في تمام 9:30 مساء. معكم من الهندسة الإذاعية أنس عربد، من تلفزيون حياة عبد الرحمن أبو رياش، ومن المتابعة والتنسيق رامي عيسى، ومن الإعداد والإشراف العام أنس الأمير، ومن التقديم محمد سلام. حياكم الله. هل إدارة الحكومة للواقع الاقتصادي تمثل رافعة لتحسين المؤشرات؟ سؤال صار نقاشيا وبدأ صداه يدوي وفق تحليلات تقيم الأداء على مدى قرابة عامين. حالة التصلب المتشبثة في جذور المؤشرات الاقتصادية الفارقة هي المقياس، إذ النمو عالق وأرقام الاستثمار والتشغيل لم تشهد أي اختراق، فيما الضغوط المعيشية تتزايد على الأردني بفعل تحديات داخلية وخارجية، والأخيرة ليست أساس النقاش إنما نتائج الأداء الحكومي. يرى مراقبون أن المشكلة ليست في غياب الخطط أو الاستراتيجيات والرؤى الوطنية، فرصيد الأردن منها كبير، لكن التحدي في قدرة التنفيذ. يزيدون القول: الفريق الاقتصادي الوزاري لم يتمكن من بناء حالة اقتصادية متماسكة تعكس حجم الإمكانات والفرص. والسؤال يساق: لماذا ترسب الشخصيات المالية الرسمية في امتحان التطلعات والنتائج؟ هل الخلل في الخبرة والكفاءة؟ وكيف يمكن ضبط المسار؟ عبر زوم أرحب بالخبير في الشأن الاقتصادي دكتور واصل المشاقبة. مرحبا بك دكتور واصل. ما هي أهم المؤشرات لتقييم نجاح الأداء الاقتصادي للحكومة؟
1: أولا أسعد الله مساك وشكرا على استضافتي هذه الظهيرة. خلينا ننظر إلى أهداف الرؤية الاقتصادية التي حددتها الحكومة من خلال خطط التنفيذ. معدلات النمو الاقتصادي تقارب بالنسبة للأهداف 5.6%، خلق 100,000 فرصة عمل، تحسين الأداء الحكومي بالنسبة للنفقات، تحسين نوعية حياة المواطن الأردني وغيرها من هذه الأمور، بالإضافة إلى حجم الاستثمارات. إذا نظرنا إلى حجم الاستثمارات، للأسف هي أقل مما كان هو متأمل من أهداف الرؤية اللي قاربت حوالي خلال 10 سنوات للرؤية حوالي 41 مليار دينار، تمام، قارب 3.9 مليار سنويا. هذه الأرقام لم تحقق للأسف. النمو الاقتصادي حدد على أنه 5.6%، لم يتجاوز 3%. بالنسبة للخفض العجز في الموازنة، كان هناك نوع من تحقيق جزء من هذه الأهداف، ولكنها تبقى إذا نظرنا إلى موازنة 26 تفوق المليارين و300 مليون دينار، بالإضافة إلى التحديات المرتبطة بالبنية التحتية والأمور تخص التنمية المحلية وغيرها من الأمور. بوجهة نظري هذه الأهداف هي التي أضيف إلى ذلك على أنه مستوى دخل الفرد الأردني بال 25 البير كابيتا إنكم الفرد الأردني زاد من مقدار 16 دينار، وهذا شيء غير مقبول على المستوى الاقتصادي، تمام، وطموحات.
0: ما مدى انعكاس الظروف الإقليمية والدولية على الأداء الاقتصادي الحكومي؟
1: لا شك أنه إحنا يجب أن نأخذ بعين الاعتبار دائما هذه التحديات الإقليمية. نعيش في إقليم غير مستقر، في تحديات من الاحتلال من الغرب، تحديات العلاقات مع دول الجوار خاصة مع العراق وسوريا في الماضي بدأت في التحسن، الوضع الإقليمي غير مستقر بالنسبة لشركائنا في دول الخليج، والوضع الجيوسياسي، وضع الطاقة كمان وتحدياتها وأمور تخص مضيق هرمز. لا شك أن هذه التحديات معروفة لدى الجميع، للأسف أثرت على الإنجاز الاقتصادي لاقتصادنا الوطني. الحكومة مشكورة استطاعت أن تستوعب بعض من هذه التحديات، ولكن هذا يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار على أنه جزء من بناء الاقتصاد والمقدرة الاقتصادية التحفيز الاقتصادي يجب أن تأخذ هذه الأمور كلها.
0: لكن دكتور واصل، هل ترى أن المشكلة في الإدارة الاقتصادية الحكومية أم في بنية الاقتصاد إن صح التعبير؟
1: لا شك أن بنية الاقتصاد يعني جزء من المشكلة، يعني طبيعة المالية العامة، حجم المديونية، طبيعة سوق العمل، العمالة الأجنبية، يعني ولكن يعني أعتبر أن هناك تقصير مثلا في سوق العمل. لا تزال العمالة الأجنبية تأخذ جزء وحيز كبير من سوق العمل الأردني، فبالتالي يعني إيجاد حلول مؤقتة غير فاعلة غير مقبول. يعني يجب أن تأخذ الدولة إجراءات سواء على الجانب الإداري والتنفيذي والرقابي لإدارة هذا الملف بصورة أفضل. في عندنا تحديات في قطاع الطاقة، في عندنا تحديات في قطاع المياه، يعني النقل الوطني يعني شيء مشروع، يعني أنا داعم له من حيث يعني أهدافه وأهميته للاقتصاد الوطني للدولة الأردنية، ولكن لماذا هذا التأخير ولماذا هذا الفشل في إدارة؟
0: هنا السؤال دكتور واصل، لماذا ترسب العقول المالية على وجه التحديد الرسمية في امتحان تحقيق التطلعات إلى نتائج ملموسة الأثر؟ هل اليوم الخلل في الخبرة والكفاءة مثلا؟
1: يعني أنا برأيي على أنه يعني بعيدا عن الشخص، أنا النقد دائما موجه للنتائج لا للأسماء، احترام الأشخاص ثابت أستاذ الفاضل، لكن تقييم الأداء واجب عظيم. عندما تكون النتائج دون المستوى المطلوب يصبح التغيير بضرورة لا إساءة. أنا برأيي الوضع الحالي، التحديات الاقتصادية التي يمر بها وطننا الحبيب تتطلب فريقا يعني اقتصاديا يمتلك معرفة عميقة بالقطاعات الإنتاجية والخدمية وقدرة على التنفيذ ومعرفة دقيقة في السياسات الاقتصادية والقطاعية. للأسف الفريق الحالي، يعني محترامي للأشخاص، يعني لا يمتلك المعرفة حتى في الشؤون الاقتصادية، لكونه لا يمتلك الخبرة في هذه المجالات، يعني سواء على قيادة الملف الاقتصادي ولا الأمور تخص القطاعات الوزارية.
0: طيب دكتور واصل، اليوم يعني هل ترى أنت أن اليوم التحديات أكبر من فريق الحكومة الاقتصادي؟ هل تؤيد مثلا تغيرا عليه بوضع نتائج الأداء مقياسا؟ هذا شق آخر، يعني هل تحتاج الحكومة أيضا إلى دمج بعض الوزارات على سبيل المثال؟
1: لا شك أن هناك مجال يعني في بعض التغييرات في الهيكل الحكومية في إدارة الملفات. يعني أنا برأيي الشخصي أن هناك ثلاث وزارات يمكن دمجها بوزارة واحدة وتغيير اسمها إلى وزارة الاقتصاد. يعني لا حاجة لنا الآن، الله يرحمه أصحاب المعالي الذين بنوا وزارة التخطيط في الماضي، إحنا لا نعتمد على التخطيط. هي وزارة التخطيط هي مؤسسة حكومية تعنى بالمساعدات الخارجية، فليس هناك حاجة برأيي أن تكون هناك وزارة تعني في هذا المجال. ممكن أن تكون إدارة في وزارة تعني في قضية المساعدات الخارجية والتنسيق بينها وبين الدونرز وبينها وبين الوزارة المعنية والمؤسسات الوطنية. قضية الشؤون الاقتصادية، يعني أنت بحاجة إلى وزير للشؤون الاقتصادية يعمل على تنسيق هذه الجهود، مستشار في مكتب دولة الرئيس بالعمل مع الزملاء من الوزارات المعنية. هنالك بعض الوزارات تمتلك نوع من الفرق الاقتصادية، يمكن هذا يبني نوع من الكاباسيتي بيلدينج للحكومة. وقضية وزارة الاستثمار، يعني وزارة الاستثمار قد تكون هناك دائرة في هذه الوزارة اللي أنا أرى أنها أكثر مناسبة، يعني من تكون هناك وزارة بوزير وطاقم كامل. يعني ثلاث وحدات من هذه المؤسسات الحكومية يمكن أن تدمج بوزارة واحدة، من قضية التوفير، قضية التنسيق، قضية الإدارة، وقضية التعاطي مع السياسات المتعلقة في الشأن القطاعي والشأن الوطني.
0: طيب اليوم هناك من يسأل، يعني ما ضمان نجاح تغيير الفريق الاقتصادي هذه المرة رغم أن تغييرات في حكومات سابقة لم تحسن الأداء الاقتصادي؟
1: يعني كما ذكرت سابقا أخي العزيز، يعني تحديات الاقتصادية اليوم تتطلب فريق يمتلك المعرفة القطاعية سواء بالجانب الإنتاجي والخدمي، قدرة على التنفيذ، معرفة في السياسات، قضية التنسيق، يعني برأيي الشخصي.
0: هل نمتلك دكتور واصل، نمتلك شخصيات كالتي تفضلت بذكرها؟
1: نعم، وطننا
0: يعني. إذا لماذا لا يتم الذهاب مباشرة إلى الحلول بشكل جذري؟
1: والله هذا السؤال يمكن أن تطرحه على دولة الرئيس، يعني هو أدرى مني في من هو مناسب له ولا لا. أنا أعطي رأيي كمواطن وكمراقب وكإنسان يتبع شأن الاقتصاد الأردني. أنا برأيي الشخصي أستاذي الفاضل على أنه الفريق الحالي مع احترامي للأشخاص لا يمتلك المهارات التحليلية والفنية والمعرفة القطاعية، سواء على المستوى القطاعي في أولويات الدولة في القطاعات التي تخص الصناعة والتجارة والأمن الغذائي والتصدير والاستيراد وأمور تخص المياه والطاقة. لا أرى أن هذا الفريق قادر، لا شك أنه يعني يحاول ومشكورا، لكن لا شك أنه هناك في مجال لدخول عناصر ناس تمتلك المعرفة سواء على الجانب العلمي والأكاديمي والفني والتحليلي والمعرفي. هناك ناس من القطاع الخاص يمتلكون المعرفة أيضا في بعض الأمور تخص القطاعات المعنية في مجال عملهم. لا شك أنه يعني لأي يعني لا أنتقد دولة الرئيس في أنه اختياره، وأنا يعني هذا له الحق دستوريا في ذلك، ولكن يعني أننا كمراقبين نعطي الانضباط ونعطي التوصيات والنصائح على أنه هناك مجال يعني أفضل في خصوص من يدير الملف الاقتصادي وكيف يدير الملف الاقتصادي. هل هذه الملفات يكون هناك نوع من التنسيق السياسي على الجانب الضريبي أو الرقابي أو على الجانب خص الأمور الأخرى؟ فيعني أنا رأيي يعني أرى أن هناك مجال للتحديد وللتطوير ولإدخال نوع من الدماء الجديدة التي من شأنها أن تحسن هذا الأداء. طبعا دولة الرئيس الذي يكون له كل الاحترام والتقدير على الجانب العملي والشخصي قادر على أن يتخذ هذا القرار، ما لا أعرف ما هي أسبابه، بس يعني أنا متوقع لأنه هو دائما يعني يرى الأمور من منظار يختلف عن منظار المراقبين.
0: يعني دكتور واصل، يبقى هنا التساؤل أو الإشكالية الكبيرة، بالرغم من الحديث عن نظريات كثيرة تطرح وربما يعني من السهولة بمكان أن تطبق على أرض الواقع، لكن مع ذلك نرى بأن ربما حكومات كثيرة تعيد نفس الأخطاء، وهنا يبقى التساؤل مفتوحا حتى لدى المراقبين أو الخبراء في الشأن الاقتصادي، هل هناك فيتو ما على أي تحركات اقتصادية حقيقية ربما يلمس المواطن أثرها؟
1: والله يا صديقي العزيز، كما يقال الانجليش يعني سيلف امبوزد، يعني انا ما اتوقع انه هناك يعني نوع من الفيتو الغربي او الامريكي او الاوروبي على قرارات تخص الدوله الاردنيه والسياده الاردنيه.
0: لا لم اتحدث خارجيا دكتور واصل، انا اتحدث بشكل عام داخليا، يعني من المفترض ان يكون الامر داخليا.
1: لا لا لا أتوقع أن هذا الأمر يعني مطلوب. هي قضية هل أنت قادر على أنك تتعاطى مع التحديات بأسلوب جديد؟ يعني مثلا خليني أعطيك مثال من الأمور التي دائما تزعج وزراء المالية على أنه يجب عدم الاقتراب إلى أي شيء يضعف إيرادات الدولة من الضرائب. أنا أنتمي إلى المدرسة على أنه جزء من عملية البناء البنية الاقتصادية القطاعية مثلا يجب أن يكون هناك نوع من الدعم لبعض مثل هذه القطاعات بتخفيض الضرائب. ممكن هذه الضرائب قد يكون على المدى القصير نقص في العائدات الحكومية للضرائب، ولكنك أنت تبني اقتصادا ديناميكيا يمكن أن يخلق فرص عمل، مجال للتوسع الإنتاجي، التصدير، إحلال الاستيراد. هذه الأمور كلها يعني لا شك أنها تكون إلى منظور إيجابي. يعني مثلا في بعض مؤخرا صار نقاش حول الضرائب على التدخين والدخان. أنا يعني أنتمي إلى المدرسة على أنه لا ضير في قضية يعني يعني حملة وطنية لدفع الشباب والنساء لتقليل من التدخين، ممكن الوزارة المالية لا ترى أن هذه الحملة قد تكون مناسبة، لأن ممكن يكون لها أثر سلبي على العائدات من ضرائب الدخان، ولكن ممكن أن تنظر إلى أنه هذه التوفيرات، فيما إذا كان هناك نوع من التوفيرات بالإقلاع عن التدخين، أنه المدخن ممكن يستخدم هذه التوفيرات للإنفاق على غذائه، لبسه، ممكن الترفيه المحلي، ولا شك أن مثل هذه النشاطات الاقتصادية قد يكون لها أثر تنموي وضريبي أيضا. بالإضافة إلى أنه ممكن هذا النوع من الحملات التوعية التي يقودها المجلس الأعلى للسكان ممكن يكون لها أثر على قضية تخفيض النفقات الحكومية على الصحة والأمور تتعلق بتحديات الصحة العامة للمدخنين. فيعني يجب في بعض الأحيان يجب أن تخرج من نطاق المالية العامة والجباية وفكرة على أنه هذا مهم، قضية الاستقرار المالي للخزينة، ممكن إلى هذا رأي قد يطرح لنقاش عام في مجالس الرأي والرأي الآخر، ولكن برأيي يجب أن نخرج من منظور على أنه الحكومة يعني يجب أن لا يعني نتخذ أي إجراء من شأنه يعني يخفض من عائداتها من هذا القطاع أو ذاك القطاع أو تلك أو ذاك، وهذا ينطبق على العديد من الأمور، الطاقة والمياه أيضا.
0: شكرا لك على كل هذه التوضيحات الخبير في الشأن الاقتصادي الدكتور واصل المشاكبة. أشكر لكم موصول أنتم أيضا مستمعينا ومشاهدين الكرام على طيبي وكرم المتابعة، في أمان الله. استوديو التحليل.

شو طبيعة الحديث اللي موجود بالشارع؟ من أن يجيكوا بكل تفاصيل تتعلق بهذا الاتجاه في القضايا السياسية والخدماتية والاجتماعية. على المحك برنامج سيتحدث بأدق التفاصيل وبمنتهى الشفافية والوضوح. على المحك عند الساعة 8 من كل يوم ثلاثاء على أثير إذاعة حياة FM، معي أنا أحمد الفاوري.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. حياة FM إعلانك
1: أعمارنا. إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. أدعو إخوتي المستمعين إلى التبرع بسخاء لصندوق حياة للتعليم، إن التعليم قوام حياتنا ومستقبل أبنائنا. محبكم الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 516-16-30.

إعلان كونوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. صحب رجل كثير المال عبدين في سفر، فلما توسطوا الطريق هم العبدان بقتله، فلما صح ذلك عنده قال: أقسم عليكما، إذا كان لابد لكما من قتلي أن تمضيا إلى داري وتنشدا ابنتي هذا البيت. قال: وما هو؟ قال: من مبلغ بنتي أن أباهما لله دركما ودر أبيكما. فقال أحدهما للآخر: سنبلغهما فما نرى فيه بأسا. فلما قتلاه جاء إلى داره وقال لابنته الكبرى: إن أباك قد لحقه ما يلحق الناس، وآل علينا أن نخبركما بهذا البيت. فأنشداها، ولما سمعت قالت: ما أرى فيه شيئا، ولكن اصبرا حتى أستدعي أختي الصغرى. فاستدعتها وأنشداها البيت، فخرجت حاسرة والفجيعة تنطقها: وأبتاه وجبلاه، قتل كبيركم يا قوم، وهذان قتلا أبي يا معشر العرب. فقال القوم: وما الدليل على صدق دعواك؟ قالت: المصراع الأول يحتاج إلى ثان يصح به، والثاني يحتاج إلى ما يكمله، ولا يليق أحدهما بالآخر. قالوا: فما ينبغي أن يكون؟ قالت: من مبلغ بنتي أن أباهما أمسى قتيلا بالفلات مجندلا، لله دركما ودر أبيكما، لن يبرح العبدان حتى يقتلا. فاستخبر القوم العبدين فوجدوا الأمر على ما ذكرت. وهكذا كان البلاغ نعيا، وكان البيت بشطريه غير المتفقين شركا، فلم ينفع العبدين جهلهما ولم يخذل الأب عقله، فجاء القصاص من جنس الكلام، والجزاء وفاقا لما أغرت به الأوهام.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
3: كيف نحيا حياتنا الاجتماعية من منظور قرآني؟ كيف يوجهنا القرآن لأن نحيا في بيوتنا، أن نحيا في أسرنا، أن نحيا في شوارعنا، في أسواقنا، في أعمالنا؟ كيف نعيش مع أنفسنا؟ كيف نعيش مع من هم حولنا من خلال ما يوجهنا إليه القرآن الكريم؟
4: فلنحيا بالقرآن مع دكتور سليمان الدقور، يأتيكم كل سبت الساعة 3 عصراً.

0: الداعية نضال البزور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله مستمعين الكرام، مستمعاتنا الكريمات عبر أثير إذاعة حياة، حياكم الله في هذا اللقاء الإيماني المبارك من الظلمات إلى النور. نسعد دائما وأبدا في هذا اللقاء بصحبة الداعية المهندس نضال البزور وعبر أثير إذاعة حياة FM. فحياكم الله جميعا، وحياكم الله مهندس نضال، تحية لك.
2: سلامكم الله دكتور،
1: ربي يحفظك ويرعاك. وما زلنا معك نتحدث بين جنبات القرآن الكريم، هذا الكتاب العظيم الذي أمرنا أن نتدبر آياته. وأحببت أن أبدأ معك الحديث في هذا اللقاء، هل يستطيع كل إنسان، كل منا، أن يتدبر القرآن الكريم، ولا هناك ضوابط يجب أن نتعلمها قبل أن نبحر في هذا الكتاب العظيم؟
2: أكرمكم الله دكتور محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حقيقة أن أوامرنا مع القرآن الكريم تتعدى حدود المكلفين إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الله يعني سلام. الله عز وجل يأمر النبي عليه الصلاة والسلام وأن أتلو القرآن، هو يقول عن نفسه أنا أمرت أن أتلو القرآن.
1: نعم.
2: فأنت تتلو يا أيها الإنسان، تتلو تتدبر. أفلا يتدبرون القرآن؟ التدبر شيء والتفسير شيء آخر. التفسير يحتاج إلى علوم الآلة.
1: نعم.
2: علوم عقلية وعلوم نقلية.
1: جميل.
2: علوم العقلية تحتاج إلى اللغة العربية، تحتاج إلى الربط، تحتاج إلى النظر، الإبحار، خبرة. هذا القرآن فيه علم، فيه فضاء، فيه شمس، فيه قمر، فيه كواكب، فيه زروع، فيه ثمار، فيه هندسة زراعية، فيه سياسة، فيه اقتصاد. فتحتاج إلى علوم دنيوية، وتحتاج أيضا إلى علوم ربانية أنزلها مع القرآن، علم التنزيل وعلم مثلا المجمل المفصل، علم كذلك السور، مكي مدني المتشابه وهكذا. هذه علوم وقفية. وهناك العلوم، علوم الآلة نوعين، علوم قرآن وعلوم حياتية. هذا نقول له تفسير، أنت تريد أن تفسر القرآن، هذا للمختصين.
1: نعم.
2: يملك علوم متعددة. لكن التدبر، أن أعيش أنا مع الآية، الله عز وجل يقول من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. لا يتطلب منك لتتدبر هذه الآية أن تكون صاحب علم كثير. تحتاج أن تعيش هذه الآية. من عمل صالح، قانون، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. تحتاج أن تتدبر الآيات مثلا لمرت معنا في الحلقة الماضية في سورة القصص، في قصة موسى عليه السلام ولما ورد ماء مدين. تحتاج الأنثى البسيطة بعلمها لكن التي تريد أن تطبق أن تعيش هذه الآية وأن تتدبرها. قال ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان. المرأة لابد أن لا تخالط الرجال بغير حاجة، ووجد من دونهم امرأتين تذودان. تحتاج أن تتدبر كيف تكلم معها موسى إن كنت رجلا. قال ما خطبكما يا صبي، لا كلمتين، ما خطبكما، كلام على قدر الحاجة. ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء. وبرروا له لو هيك في عندك علامات استفهام، طب انتوا ليش هون؟ ما كلهم شباب، انتوا ليش هون؟ وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما يا اختي إن شاء الله مش محتاجين إشي، أي إشي ثاني، هي رقم تليفوني إذا احتجتوا أي إشي ثاني. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل. أنت لا تحتاج إلى تفسيرنا، تحتاج أن تعيش القرآن، أن تتدبر القرآن. أفلا يتدبرون، ثم تولى إلى الظل. شوف القيم في هذه الآية. لا تحتاج أن تغوص في المعاني كثيرا. بعدين فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، على استحياء قالت يا أبت استأجره.
1: قالت إن أبي يدعوك.
2: إن أبي يدعوك، مش أنا. شوف مثلا هذه الآية، تفضل عنا الكلام مني، لا أنا ما بزبط أدعو رجل، بصير أعزم صاحبتي تعزمني في الجامعة عندكم الام اي يو مثلا على فنجان قهوة. يعني إن أبي يدعوك تفرق. والله أنا عزميتك على فنجان قهوة بتفرق، أنا عزميتك اليوم عنا على البيت بيفرق، أنا عزميتك على المطعم تفرق. والله أخوي حب يشوفك، أبوي حب يشوفك. إن أبي الدعوة مش مني أنا، أنا ما بطلع لي أدعو، بتقلل من حياء المرعى. إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، أنت خدمتنا. بس أبوي تدبر
1: جميل.
2: بس أبوي حابب يكرمك. وأجا فلما جاءه قصة وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. ففكرة أن أتدبر القرآن شيء وأن أفسر القرآن شيء آخر مطلوب من أهل العلم أن يفسروا القرآن، مطلوب منا نحن العوام أن نتدبر القرآن.
1: طب جميل، الله يبارك لك بأنت العوام كان.
2: لا الله يبارك لك، الله يبارك لك.
1: أنا مقصدي اليوم عن بنبري للناس أشخاص بمسكوا المصحف أو بمسك الآيات وبلش يربط ويشبك، وهاي الآية مقصود فيها كذا وهاي الآية فيها كذا، ويحاول هو يد يعني مش أقول يدعي، هو يقول أنه يتدبر القرآن، لكن إذا دخلنا في تفاصيل الحديث نرى أنه يفسر القرآن. كيف أنا كمتلقي كجمهور عام بدي أفرق ما بين التدبر والتفسير؟
2: التدبر أني أنا بدي أعيش الآية وأسقطها على واقعي بس، ما إني دخل في مآلات الآية ومعنى الآية هيك والآية بتقول لي أنه أسوي 1 2 3، هذا صار اسمه تفسير ومرات صار اسمه تأويل. إحنا مرات بنتأول القرآن وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون، والراسخون في العلم، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فأنت بدك تيجي تأول القرآن مش شغلك، والله إنه هاي الآية ما قالها معناها هيك مش شغلك مش قضيتك، بس هاي الآية والله أنا عشتها، هاي الآية والله أنا حاولت أنزلها على واقعي، حاولت أنا أفهمها إشي ثاني. فإني أصير أعطي مآلات الأمور في الآية مش شغلي، أصير أكشف حقائق الآيات برضو مش شغلي. يعني بتذكر في أحداث 11 سبتمبر، على فكرة هذا تاريخ زواجي فأنا بحكي 11 سبتمبر 2021، بحكي مش 2021 2001 بحكيش عن أحداث سبتمبر 2011 زواجي.
1: الله يبارك
2: لك. فهناك بعض الناس جاب آية مثلا سورة التوبة،
1: نعم جرف نهار فانهار به،
2: بدأ الآية لا أنت مين حكى لك هيك، لا هذا الوضع الوضع مش هيك. فأنه أصير أقول مآلات الآية هيك والآية تعني هيك وهاي الآية تنطبق هون وهاي هذا إشي، وإني أصير أقول والله أنا بدي أفهم هاي الآية إشي ثاني.
1: جميل جدا، الله ينفع فيك ويبارك لك. إحنا نكمل في سياق حديثنا معك في سورة القصص.
2: كنا قد توقفنا وحضرتك سألتني آخر الحلقة عن شاطئ الوادي الأيمن. في عنا الوادي الأيمن في القرآن الكريم ورد في هذه السورة، ورد في سورة طه، في سورة مريم، من جانب الوادي الأيمن. لكن شاطئ الوادي الأيمن الشاطئ تختلف، والشاطئ المتبادر إلى الذهن كنا في الحلقة الماضية أنه لازم يكون بجنب بحر.
1: بالضبط، وبعدين قال لي أبو رياش بيقول لي في بحر أصلا بسيناء.
2: قد يكون موجود، قد يكون، لكن الشاطئ في معناها في اللغة هو الجانب. سواء كان أصلها في اللغة العربية الشطأ، شطأ في القرآن الكريم يعني مكرورة هذه الآية، وحتى الأصل مثلا شاطئه يعني يخرج الفسيلة، النخلة الفسيلة التي تخرج بجانبها تسمى شط لها، شط لها من شطئه في القرآن الكريم. نعم، في الفسيلة اللي بجانبها الشاطئ، إذن الشاطئ هو الجانب.
1: جميل،
2: فسواء كان بجنبه بحر أو مش بجنبه بحر، فأنت بجانب شاطئ الوادي، يعني أنت بجانب الوادي. هل هذا الوادي فيه مي؟ فيش فيه مي، إشي ثاني.
1: نعم،
2: يعني مش لازم.
1: موقع جبل الطور منك عن الجانب. سيناء مصر،
2: الطور معروف، الطور في مصر. سيناء معروفة، المكان أكثر مكان مذكور في القرآن الكريم، ليس له نظير في القرآن إلا بيت المقدس، ليس له نظير، أكثر مكانين مذكورين الطور وبيت المقدس في القرآن الكريم، ليس له نظير الطور في القرآن الكريم من ناحية عدد الذكر، إلا الأرض المقدسة المكنة بها بيت المقدس. فهو الطور المعروف لدينا من شاطئ الوادي الأيمن. شاطئ إيش ووادي إيش؟ هو الجانب الأيمن للوادي، أي وادي اللي كان يقف عنده موسى. أيمن بالنسبة لإيش؟ شاطئ الوادي الأيمن، الوادي الأيمن، فهو الجانب الأيمن للوادي. الوادي الأيمن جانب الوادي الأيمن، الوادي الأيمن، الأيمن تابع لإيش؟ نعتا للوادي،
1: الوادي. نعم،
2: فهو يقف بجانب الوادي الأيمن، فهو يقف على يمين الوادي.
1: جميل جدا،
2: تمام. نعم، هل بجانب ماء؟ ماء مش ماء، شيء
1: في البقعة المباركة من الشجرة، في شجرة كان هناك
2: شجرة، القرآن بحقق أنه في شجرة. نعم
1: تمام. وأن ألقي عصاك، الآن قلت لك أنا بدأت المعجزات، قلت لي استنى شوي استوب لسه ما بلشناش معجزات.
2: نعم.
1: وأنهينا اللقاء في ذاك
2: المعجزة. أنا قلت لك أرى أنها مش معجزة،
1: مش معجزة
2: بتعريفي للمعجزة. نعم. المصطلح الاصطلاحي اللي بدي أقوله الآن.
1: نعم.
2: المعجزة هي خارقة يجريها الله على يد نبي.
1: نعم.
2: ليؤمن به قومه.
1: جميل.
2: ما كانش مع موسى حدا،
1: بس هو بعد شوي راح تصير هاي الأداة،
2: بعد شوي بصير اسمها معجزة.
1: الآن مش معجزة لسه
2: بتعريفي أنا.
1: جميل. تعريف إجرائي هذا البحث.
2: خالق. يجريها الله على يد نبي.
1: نعم.
2: ليؤمن به قومه.
1: نعم.
2: فإذا عرفنا هذا التعريف خلصنا من خلاف.
1: جميل جدا. تمام. وأنا ألقي عصاك الآن في هاي الحالة، هل تحولت العصا إلى أفعى هون؟
2: فلما رآها تهتز، مش شرط،
1: مش شرط،
2: مش شرط، ما أعطاناش أنها أفعى أو مش أفعى،
1: كأنها جان.
2: بالضبط. هو يعني هو العصا الأصل تكون ثابتة.
1: صحيح.
2: طب تهتز كأنها من أعمال السحر. هل هو خيال؟ هل هو لأنه كان مشتهر في عصرهم إن السحر موجود.
1: لا. لا.
2: فلما رآها تهتز، لا هو هذا مش سحر، طب ممكن يكون جن. بدأ موسى عليه السلام يحلل. التحليل هون لمين؟ في قرارة نفسه، ما جرى في المونولوج الداخلي لموسى عليه السلام يظهره الله عز وجل لنا هنا.
1: جميل جدا،
2: كأننا نعيش الحدث.
1: تمام تمام. الأمر الثاني، اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء. إيش يعني؟
2: الجيب اللي هو الجانب،
1: الجانب اللي هو الداخل الصدر يعني،
2: عليهن من جيوبهن. الجانب اللي هو هذا كله اسمه جانب. ادخل مثلا يدك في جيبك. في صدرك. تمام. تخرج بيضاء من غير سوء.
1: شو يعني شو الفكرة؟ أنا آسف.
2: الفكرة موسى عليه السلام ابن صحراء اللي بعيش أنا آسف بالصحراء، إيده مش هتكون دائما يعني زي ما بيضاء. إحنا بنشوف هتكون مشتعلة بالنار، هتكون لا، أنت قد يصيبك ما أصاب الإنسان من الصحراء. طب بدك هذا اللي شفته يروح
1: يزول.
2: معجزة. تفضل حطها مشان تعرف إنه الآن في في في شيء خارق للعادة سيصيبك يا أيها النبي،
1: لأنه هاي المعجزة ما ظهرت بعد ذلك.
2: لا
1: يعني
2: لا.
1: يعني هي فقط آنية كانت.
2: إذن ما يؤكد ما أقوله إنه هي مش معجزة، هي خارقة يجريها الله على يدي موسى حتى يستقر عند موسى عليه السلام.
1: أنت الآن مقبل على مرحلة جديدة من الدعوة. من
2: جبريل عليه السلام لما نزل عند النبي عليه الصلاة والسلام في أول الوحي فضمه إلى صدره، هل هذه معجزة؟ بالتعريف اللي أنا عرفته لا، ما فيش حدا آمن بنزول جبريل في ذلك الوقت.
1: يعني هو سبحان الله، شوف الآية مباشرة، فذاني كبرهانان من ربك مش إليك، إلى فرعون وملئه. إلى فرعون وملئه.
2: أنت انطلق بهما إلى فرعون وملئه. نعم.
1: تمام تمام.
2: نعم.
1: طيب الآن موضوع أفصح مني لسانا، هنا تظهر بعض التفاصيل. أنا ما ندخل في التفسير لأنه هذا مش ديدنا، لكن نعم نعم. لكن أنا بس هيك في شغلات معينة، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا. أنا بجيب لك بعض الناس كان يلدغ مش كان يلدغ سيدنا موسى كذا.
2: جمرة وتمرة.
1: مش عارف.
2: القرآن لم يحدثنا عن هذا، فنكتفي بما ورد. إذا ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام الصحيح يعزز، لكن إذا ما وردش من وين أجيبها؟ يعني أصير ألف أنا وأخذ روايات الإسرائيليات الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه، أعتقد هذا لا يقبل.
1: تمام. نكمل في سياق السورة وحديثنا بها.
2: السورة أنا إن أردت أن أسير معك بالآيات آية آية منسير، إن أردت أن نأخذ فكرة عامة عن السورة
1: هكذا نسير إحنا بالعادة. تمام. مش آية آية.
2: نعم.
1: جو عام. نعم. روابط. نعم. قلت لي أن هذه السورة فيها حوالي 33 هيك بتذكر العدد ولا خطأ؟
2: أكثر من 37-38
1: روابط مع قصة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
2: نعم.
1: مع الهجرة.
2: أذكر بعض الروابط العامة التي تتمحور حولها السورة.
1: بداية
2: بأمرك.
1: بفاصل.
2: بين يديك.
1: بعده سنذكر بحول الله.
2: أمرك إن شاء الله.
1: بقي في العمر بقي بعد الفاصل نواصل إن شاء الله.

لما يلتقط العين تتكون زاوية، ولما تلتقي الأفكار تتكون حكاية. زوايا البرنامج الشبابي، بكل حلقة بنفتح زاوية جديدة، زاوية فيها ضحكة وزاوية فيها فكرة، لحتى نشوف الحياة من أكثر من زاوية ونبدأ التغيير. كونوا معي أنا أحمد الرنتيسي في برنامج زوايا، كل يوم أربعة من الساعة 8.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

تفوت حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشطب، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: مع العلماء برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
1: حياكم الله، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة وعبر حياة اف ام لاستكمال هذا اللقاء المبارك من الظلمات إلى النور. يعني أنا أكيد حجاوب على الأسئلة، لكن يعني هل ضعفنا باللغة العربية يعيق علينا تدبر القرآن؟
2: 100%
1: تسأل براء.
2: 100%
1: الضعف باللغة العربية،
2: القرآن بلسان عربي مبين. فإذا أنا ما عندي لغة، ما بعرف مثلا تفاصيل اللغة، متى التقديم، متى التأخير، متى برفع، متى أنصب، سأعاني من إشكاليات كبيرة جدا. ما بعرف معاني الكلمات. شاطئ إذا بضل في بالي أنه الشاطئ اللي بجنب البحر بضيع.
1: جميل. السلام عليكم، رامي أبو نفاع، أين وردت كلمة معجزة في الأثر؟ أرجو الإجابة.
2: ما عندي الآن بحث سريع، يعني ما عندي بحث، لكن لعلها تأتي إن شاء الله
1: بإذن الله. طيب نكمل معك في تفاصيل سورة القصص. قلنا أن هناك أكثر من 37 رابط ما بين قصة سيدنا موسى وقصة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
2: نحاول الآن أن نذكر ستمر تباعا حينما نتحدث عن موضوعات السورة. السورة ذكرت لنا عوامل الغرور في الأرض بسبب قوة السياسة وقوة المال. عندنا قوة فرعون، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة، وذكر لنا قوة قارون، إن قارون كان من قوم موسى في آخر السورة فبغى عليهم. ففكرة الازدواجية بين سلطة السياسة وسلطة المال هي فكرة قذرة، وهي يعني ما كان عند قريش. قريش كان عندهم سلطة سياسية وكان عندهم سلطة مالية، واجتمعت يعني هاتان القوتان لقريش من دون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ما الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام؟ بناء مجتمع. في العهد المكي لم يفعل عليه الصلاة والسلام شيء من الالتحام مع الباطل، إلا أنه بنى مجتمع وبنى أناس صابرين، بنى عظماء يقفون المواقف التي سنشهدها إن شاء الله في العهد المدني، ولكنه لم يصنع شيئا إلا البناء كالتي وضعتنا فيها السورة. بناء القيم، بناء الحياة عند المرأة، بناء القيم عند الرجل، بناء الأسرة. يعني تخيل أنت المنظومة العامة السياسية

0: والاقتصادية منهارة. تيجي سورة القصص تقول لي ابني مجتمعك الداخلي، ابني أسرة طيبة من امرأة تقوم على الحياء، رجل يقوم على العفة. ثم تولى إلى الظل، سقلهما ثم تولى إلى الظل، قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. تذكر لنا أمام قوة السياسة والمال، قوة المجتمع وقوة أولو العلم. شوف عندنا فساد، إن نيجي نرسم خارطة، عندنا الفساد وين يكمن؟ في السياسة والمال في سورة القصص.
1: هلا قارون لسه ما أجا،
0: حيجي في آخر السورة،
1: حيجي. بس قصدي من يوالي الظالم برضو كما ذكره، إنه مش بس الظالمين أولياء الظالمين،
0: هي الفساد السياسي كامل، هذا كله فساد سياسي. يعني فساد سياسي بكل أركانه. وإن فرعون وهامان وجنودهما، برضو الجنود، هذا إذن كله فساد سياسي، كل أعوان الظالمين ضمن الفساد السياسي. لكن في عنا الفساد المالي برضو. الفساد السياسي كيف يواجه؟ الفساد السياسي يواجه بمجتمع صحيح، مجتمع يبنى على أسرة سليمة، أشخاص أقوياء، امرأة تربي، أب رب البنتين، شيء وأبونا شيخ كبير، بنتهي الفساد السياسي بمجتمع صالح، ما في فساد سياسي. طب الطغيان المالي، الطغيان المالي دقق في ما سأقول، لا يمكن أن ينتهي الطغيان المالي إلا بوعظ، والآن بدلل عليه من القرآن أمثلة حتى تقول لي وقف، إلا بوعظ واضح صريح من أولي العلم.
1: أولي العلم،
0: قصة قارون، ولن حاطيك مشهد آخر برضو مر معنا في السور السابقة.
1: جميل.
0: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وأتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولو القوة إذ قال له قومه لا تفرح. الآن بدأ هذا الخطاب لمين؟ لا أولي العلم، لأنه في آخر الآيات حيعطينا الكلام هذا، إن الله لا يحب الفرحين، وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا.
1: وأحسن
0: كما أحسن الله إليك،
1: ولا تبغي الفساد في الأرض.
0: كل نصح. الفساد المالي يحتاج إلى نصح. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. أهل العلم إيش قالوا؟ ويلكم، ثواب الله خير، أهل العلم. طيب إذن الطغيان السياسي في القرآن الكريم يحتاج إلى مجتمع كويس، ومجتمع قد يكون كويس ومنعزل. أضرب لك مثال، سورة هذه فتنة السياسة والمال. أنت لما تتكلم عن سورة أخذناها بتتكلم لنا عن الفتنة، أي سورة بتخطر في بالك؟
1: الفتنة، أي نوع من أنواع الفتن؟ لأن كل واحدة كانت
0: مثلا اللي النبي أمرنا نقرأها على أعظم فتنة، فتنة الدجال مثلا.
1: جميل.
0: سورة الكهف. تمام.
1: اللي يلمون عليها الناس إنه مرين عليها بسرعة،
0: مش مشكلة، هينا من العيد،
1: أنا من راجع. الله يكتب أجل.
0: شوف، في عندك أول فساد، فساد سياسي. كيف واجه؟ في عندك فساد سياسي، في عندك فساد مالي،
1: نعم،
0: وفي عندك فساد مجتمعي، وفي عندك فساد في القيادة في السورة.
1: صحيح.
0: يعني مرحلة
1: السياسي لما الفتية،
0: أول مرحلة، مرحلة الفساد
1: يا
0: السياسي.
1: سلام، الفتية.
0: شو سوينا؟
1: اعتزلوا.
0: مجتمع صغير،
1: صالح صغير، مجتمع، المجتمع.
0: انتهينا.
1: يا سلام.
0: طب الفساد الاقتصادي،
1: النهرين، النهر، الجنتين،
0: أصحاب الجنتين.
1: نعم.
0: قال له صاحبه، مش اعتزلوا، وهو إيش؟ وهو يحاوره.
1: نعم.
0: أكفرت بالذي خلقك. إذن فكرة الفساد السياسي في القرآن، وهذه ما أظن ذكرناها عندك.
1: لا ما ذكرناها.
0: هذه من مخرجات الحج سيدي.
1: الله يكتب أجرك.
0: الله يكرمك.
1: هذه خطة الاستراتيجية تاعت منى.
0: نعم.
1: نحكي فيها. جميل.
0: ففكرة الفساد السياسي في القرآن دائما ما تعالج بمجتمعها الصغيرة، تعتزل هذه المجتمعات، تبني مجتمعات موازية صغيرة لحال.
1: وراح تهلك المجتمعات.
0: لا ما حتهلك. أنت بتقول حتهلك، في قانون، لا الله عز وجل يقول لك ما حتهلك. الفساد الاقتصادي دائما بدك تواجهه وتحاوره. طيب في فساد ظلم في القرآن الكريم، اللي هو مثلا قصة موسى مع العبد الصالح. ثلاث قصص.
1: من وجهة نظر انها ظلم، من وجهة نظر سيدنا موسى.
0: طيب هو
1: سيفين، مش ظلم كانت.
0: طيب خلينا نشوف ايش الظلم. واحد ياخذ كل سفينة غصبة.
1: ظلم.
0: كيف اعالج الظلم؟ بدي اوقف. اذا علاج الفساد السياسي في القرآن الكريم اعتزال، بناء مجتمع صح.
1: تمام.
0: الاقتصادي
1: نصح.
0: مقتنع انت باللي انا بحكي؟
1: اه.
0: تمام. علاج الظلم في القرآن الكريم بالمواجهة. من وقف موقفا
1: له. بس هو خرق السفينة.
0: واجه خرق السفينة.
1: وش واجه الخرق؟
0: أقام الجدار.
1: بس هو ما يعني خرق السفينة. أنا آسف إني
0: مواجهة بالإصلاح.
1: أنا آسف إني بناقش.
0: لا لا هو مواجهة بالإصلاح. كويس.
1: أنا مكان المستمع.
0: هو مواجهة بالإصلاح. أنا عم بصلح بغير.
1: هو خرق السفينة على أساس ما تكون زيها زي باقي السفن.
0: طب بلاش مواجهة. أنا عم بعمل بإيدي عمل.
1: عمل تمام.
0: عمل تمام. تمام. خرق السفينة بنى الجدار قتل الغلام.
1: نعم.
0: ففي عمل.
1: مواجهة الظلم.
0: مواجهة الظلم. إذن في عندي مواجهة الفساد السياسي. اعتزل ابني مجتمعك، وهذا مكان في القرآن الكريم في هذه السورة وفي سورة القصص.
1: بعد أفهم من كلامك إيش أنت أحكي أو لا.
0: قولي حبيبي.
1: يعني هذه دعوة اليوم إنه إذا رأينا فسادا سياسيا في أي دولة في العالم لا تروح تقعد معها المجلس ولا تعيش معها الناس ولا تناقشهم ولا تحاول تثبت رأيك أو تعطي جزء من رأيك، بل يعني ربي المجتمع وأسس المجتمع أولى من دخولك في السيستم مثلا.
0: أحسنت، سؤال جميل. إحنا هنا بتتذكر في بداية حلقاتنا ذكرنا المسطرة المعيارية، لازم أن أقيم واقعي وأقومه.
1: نعم.
0: أنا بدي أقيم واقعي، أنا وين في مراحل استنزال القرآن؟ هل أنا في العهد المكي بتكلم عن فساد سياسي في العهد المكي ولا بتكلم عن فساد سياسي في العهد المدني؟ لا لا لا لا لا، هو مسطرة القرآن. مش بدي أنزل القرآن على واقعي.
1: صحيح.
0: فأنا وين لازم أقيم بعدين أقوم. لازم أقيم أنا وين. فإذا قيمت أنا وين بناء على مسطرة القرآن الكريم بعرف أقوم. بقوم بناء على منهجية القرآن في مرحلية التقويم.
1: طب أعطيني الوجهين الآن.
0: الآن بعطيك الوجهين. فالآن خليني بس أرجع للفساد السياسي في سورة الكهف، بعدين الفساد الاقتصادي، بعدين الظلم لابد مواجهته من عمل. احنا في الفساد السياسي كنا في مرحلة الكمون، انهم فتية آمنوا بربهم واذا اعتزلتمهم، مرحلة كمون. في الفساد الاقتصادي مرحلة التكوين. انا عم بحكي بكون
1: مباشرة
0: مرحلة كمون، مرحلة التكوين. في موسى والعبد الصالح
1: ظلم، مرحلة فعل،
0: مرحلة كيان. مرحلة كيان. في
1: ذي القرنين.
0: ذي القرنين هو مرحلة بنيان.
1: استكمل.
0: تمام.
1: المراحل. جميل.
0: تمام. فهي مرحلة استكمال.
1: جميل.
0: أنا لما أكون في الفساد المالي بتكلم، لما أكون في فساد الظلم لازم أفعل، لما أكون أنا على رأس الأمر لابد أن أعمل وأعمل.
1: جميل.
0: أعمل غير شوف.
1: طبعا واضحة. أعمل وأعمل. آتوني حتى إذا فرغ.
0: بس بدي أعطيك فكرة برضو بكر.
1: الله يبارك.
0: أن أعمل وأن أعمل. نعم. أعمل إيش؟ أعمل ما لم يعمل وأن أعمل ما لم يعمل. هم إيش أجوا؟ ولما بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما.
1: نعم.
0: بين السدين. شو ليش ذكر السدين؟ هم بنوا سد أول. ما وقفوا يأجوج ومأجوج، بنوا سد ثاني. اللي بيجرب المجرب بتكون أموره مش كويسة، فهم بنوا سد أول.
1: ما هي جديدة.
0: تمام. هم بنوا سد أول. احنا قلنا لك الناس لامون أن ما تكلمنا بسورة كهف كثير. هم بنوا سد أول صح؟
1: هو
0: ولما بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. شو قالوا؟ قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم
1: سدا.
0: بدهم سد ثالث. اللي بيجرب اللي مجرب. طب أنتوا بنيتوا سدين، بلغ بين السدين، أنتوا حطيتوا سد أول سد ثاني، أنتوا حطيتوا سدين، أنا ما بدي أسوي سد لأنكم جربتوه. يعني أنا عندي خطة اقتصادية اشتغلت عليها 5 سنوات ما زبطتش، برد بسوي كمان 5 سنوات بكون مش كويس. هم بنوا سد أول مش صح، بنوا سد ثاني مش صح، أجوا طرحوا علي عمي تعال أنت بني لنا سد ثالث، هل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سد؟ قال لهم ما مكنني فيه ربي خير، تمكين الله أني ما أجرب اللي جربتوه. والقائد اللي بجرب إشي مجرب الناس بنزل من عينها. قال فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردمة. مش سدة. هم طلبوا سد قالوا أنا بدي أردم. القائد بيكون عنده تصور أعلى من المقود مش العكس.
1: جميل. جميل.
0: ف يعني جبت
1: جميل جميل جبت جميل جميل جدا. تمام. جميل. إذا أنا حالي أمام الظلم إن كان ظلما سياسيا اعتزل ربي أسس أنشئ.
0: إذا كنت في العهد المكي في البداية.
1: في المدني.
0: لا في المدني مواجهة.
1: مواجهة.
0: نعم. في العهد المدني حنيجي حنشوف كيف لما يصير في فساد سياسي.
1: احنا لسه في القرآن
0: حين. عند اليهود.
1: اوكي.
0: لا حيكون القرآن
1: زي في سورة مثلا الحشر
0: مثلا.
1: تمام
0: تمام
1: جميل جدا.
0: تمام.
1: اذا كان فساد مالي بدي اهل العلم يتكلم،
0: بدنا نتكلم الفساد المالي هيك في كل القران.
1: ظلم بدي ادفع الظلم،
0: اوقف بدي اعمل
1: بغض النظر عن اي مرحله انا.
0: بالضبط.
1: سيدنا موسى لسه قاعد هو خرج منها خائفا يترقب،
0: بدي اشتغل،
1: بدي اشتغل
0: في ظلم. شاف بنتين
1: دفع عنهم الظلم،
0: راح فسقى لهما. جميل. راح واجه وجد عليه أمة من الناس، مش مطلوب مني أنا وأنا بشوف ناس بنظلموا إني أوقف. جميل. ذكرنا قصة خبيب بن عدي.
1: نعم.
0: من وقف موقفا يظلم فيه رجل أو يقتل فيه رجل ثم لم يدفع عنه إلا لعنه الله، ما قال لي إحنا ضعاف إحنا أقوياء.
1: جميل. يعني أنا بس في شغلات هيك صغيرة حابب أنه نعلق عليها. سبحان الله، القرآن بيعيشنا قصة وبيطلع ورد برجع، يعني هذه التوليفة إن صح الوصف. طبعا سبحانه لا إله إلا هو من أنزل القرآن، كان يحكينا بقصة سيدنا موسى، وبعدين رد رجعنا قبل قارون أعطانا مشهد عن الليل والنهار ويوم القيامة ورحمة الله ويوم يناديهم ثم ونزعنا من كل أمة شهيد. هذه الآية كانت تؤثر في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ويتدبرها كثيرا. فإيش الفكرة يعني السيكونس؟ انا عادي مش عارف انا شو اعبر المصطلح. السيكونس تبع القصه عم بيروح فينا بتسلسل بشكل معين، ثم ياتي الله بايه تخرجنا. انا بتخيل انه رحنا برا، طب ليه ما نكمل في السيكونس؟ ليش
0: هو انت العقل؟
1: سامحني انا اسف.
0: الله يبارك لك. العقل القصصي مشغول بالفضول. القران مش جاي يعطيك ويشبع فضولك.
1: يا سلام.
0: هو هذا القصص، إن هذا إن إن إن هذا القصص بده يغير واقعك. هذا القصص كبسولات مركزة من التاريخ بعطيك احتياجك، المعلومة على قدر الحاجة مش على قدر الشهوة.
1: سلام.
0: أنت شهوتك تسمع تفاصيل القصة، وهو شعيب ولا مش شعيب عليه السلام، وقديش كان عمر البنت ورمت حجر لما موسى كان قدامها وصارت ترمي حجر على اليمين وطلع قدامها. هذا كله بني إسرائيل.
1: نعم نعم.
0: القرآن ما تطرق إله. العقل الفضولي الإنساني بتطلع على التفاصيل، القرآن لا ينظر إلى هذه التفاصيل. لذلك مرات تجد القرآن الأزمان لا يذكرها إلا نادر، ما في زمن. طب مثلا هذا الحدث لا يذكره إلا نادر. عندك أكثر من 200 مرة موسى عليه السلام ذكر لك منهن ثلاث أزمان في قصص موسى. ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى. طب بكم سنة؟ مش مهم عندك، بس بدك تعرف أنه من بعد موسى.
1: جميل.
0: فكرة التفاصيل مش ضمن.
1: جميل جدا. أنا عندي سؤال هيك بفضول هسه رح نجاوب عليه بعد الفاصل.
0: طبعا.
1: موضوع القصص طبعا احنا ما سمعناش ولا قصة غير قصة سيدنا موسى.
0: طبعا.
1: في سورة القصص. وين القصص؟
0: تمام.
1: بعد الفاصل.
0: أمرك.
1: تأذن لنا بعده نواصل إن شاء الله.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. حياة FM إعلانك.
1: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

من قلب الوطن نبث صوتكم ونستمع لآرائكم. نسلط الضوء على قضايا الساعة، نناقشها معكم ونتواصل مع المسؤولين لأجلكم في صوت حياة. نبحث دائما عن الحلول. انضموا للاستماع إلى برنامجكم من الأحد إلى الخميس من 7:30 صباحا ولغاية 10:00 ليظل صوتكم مسموعاً.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. خرمة للسيراميك والبورسلان، للجودة خرمة هوية. منصة أساس، الراعي الرسمي للعلامة الكاملة.

0: مع العلماء برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
1: حياكم الله، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة وعبر حياة اف ام لاستكمال هذا اللقاء من برنامج من الظلمات الى النور. حياكم الله مهندس نضال. سورة القصص، هل هي مرتبطة بقصص يعني اكثر من قصة، ولا القصص من قصة الطريق؟ لانه سيدنا موسى سلك اكثر من طريق، كان يعني سالك الطريق الاولى ثم ذهب ثم وهكذا، يعني مين الاقرب؟ وين القصة؟ مش فيناش غير قصة سيدنا موسى في الموضوع، وطبعا حتى قصة قارون من سيدنا موسى.
2: القص هو تتبع الأثر. قاص للطريق يتتبع الأثر، اللي بقص الشعر بقصه بدون مش
1: ملمس. تأشر علي يعني
2: مشان تحلق شعره.
1: طب ما أنت روحت على الحج وما حلقتش أنا يعني الله يهديك بس.
2: يعني القص.
1: يا سيدي ما أنت غايت قص، أنت مقصر.
2: أنا قصيت.
1: أنت مقصر.
2: حاضر. طيب. فهو تتبع الأثر، إذا قاص للطريق، قاص للأثر، قاص للخبر. القرآن الكريم القصص هو يتتبع ما يفيدك أنت أيها المكلف.
1: جميل.
2: لا ما ترغب به أنت أيها المكلف. كم غفلنا دكتور محمد عن القصص القرآني، كم غفلنا عن القصص القرآني، كم كتب في القصص القرآني في قرارة نفسي الشيء اليسير جدا جدا جدا بحجم ما ورد من قصص في القرآن. ثلث القرآن قصص،
1: ثلث القرآن.
2: طيب هل حجم ما كتب من القرآن ثلثه كتب في القصص؟ الجواب لا،
1: لأنه 80% فقه كتب تقريبا.
2: تمام. سيد قطب رحمة الله عليه قال المنهج يساوي الحقيقة. عيد كلمة توزن بالذهب والله. منهج القرآن في القص يوازي حقيقة القصص. المنهج يساوي الحقيقة، طريقة قص القرآن للقصة القرآنية يساوي حقيقة القصة القرآنية. أي إضافة عليها مما ليس فيها، إحنا تقولنا على الله ما لم يقله سيدنا النبي. هذا الكلام لسيد قطب، قال من كذب علي متعمدا بيقول عن سيدنا النبي
1: صلى الله عليه وسلم
2: فليتبوأ مقعده من النار. بيقول كيف بمن كذب على الله. فاللي بيزيد على القرآن إشي مش فيه، هو تقول على الله عز وجل. فالمنهج يساوي الحقيقة. طب منهج القرآن الكريم في القص ليس كمنهجنا في القصص. احنا بنقول عن حياتنا قصص، بنقول عن القرآن قصص. ليش؟ لأن القصص حق مطلق، القصص فيها خيال، القرآن فيش فيه خيال.
1: يا سلام.
2: لا، ففي قصص تبعتنا شغلنا احنا.
1: سوي لي فوق قصص.
2: ألف ليلة وليلة. إحسان عبد القدوس مثلا.
1: بغض النظر عن اسمه.
2: كاتب. نعم. روائي. لا احنا بنحكي. نعم. أم رجل يوسف كاتب، هذا بنسميه قصص. يخالط كذب، يخالط صح، يخالط خيال.
1: نعم.
2: يخالط افتراء. القرآن الكريم لا فيش فيه. إن هذا لهو القصص الحق. فلما نحكي عن القرآن نحكي قصص. ما بنحكي قصص قرآنية لأنه حق.
1: جميل.
2: هي رقم واحد. رقم اثنين، القصص القرآني أو القص القرآني يهتم دائما بالمخرجات. فأنت ترى أصحاب الكهف قص علينا القرآن نبأهم، ولم يقص عليك القرآن نبأهم فقط، بل جعل منك يا أيها القارئ والمستمع جزءا من الحدث. أعيد
1: يا حبذا.
2: يقص عليك القرآن جزءا من قصصه. ما المراد؟ أنك تتسلى؟ لا، أن تكون جزءا من الحدث، مش جاي تتسلى. قص عليك، ذكرنا مثلا قصة أصحاب الكهف، لا لتستمتع بهذا القص، ولكن لتكون جزءا من الحدث. فأقحمك في المشهد بدون استئذان، قال لك لو اطلعت عليهم، أنت الآن صرت تطلع، لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وترى الشمس. أنت جزء من الحدث. قص عليك قصص نوح عليه السلام، جعلك جزءا من الحدث. قال حتى إذا كنتم في الفلك، أنت جزء من الحدث،
1: وجرينا
2: بهم. هو المخرج من القص القرآني أن تكون جزءا من الحدث، لا أن تستمتع بالحدث. جميل. وتراقب عن بعد.
1: جميل. يعني أنا من خلال كلامك بفكر في سورة سيدنا يوسف، نحن نقص عليك أحسن القصص، تمام، وإن كنت من قبله لمن الغافلين.
2: لمن الغافلين، نعم،
1: تمام. لأنه بالأخير هذا إيه؟ يعني من لا يأخذ من هذه القصص العبرة والحياة العملية سيكون من الغافلين.
2: نعم.
1: في الدنيا.
2: نعم. لقد كان في قصصهم عبرة،
1: عبرة.
2: ما كان حديثا يفترى هذا القصص، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. في عبرة، في تثبيت، في حق، إن هذا لهو القصص الحق. يعني أنت هذا منهج، هذا بروتوكول حياة إذا صح التعبير. امشي على هذا البروتوكول وامشي على هذا الخط بتوصل، كما وصل أولئك النفر ستصل أنت يا أيها الإنسان.
1: جميل جدا. آخر جزء من السورة، إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. إعجاز في هذه السورة، هذا إعجاز واضح طبعا. يعني السورة تعطي إشارة وبشرى للنبي صلى الله عليه وسلم محمد،
2: تعطي وعد،
1: وعد
2: وقانون. إن الذي فرض عليك القرآن يا رسول الله.
1: طب هنا فرض القرآن، فهل القرآن فرض علينا؟
2: نعم. أنت اخترت القرآن، كنت مخير، أو الله بدي إشي ثاني غير الله. فرض عليك وعلى رسول الله. هل اختار رسول الله صلى الله عليه وسلم اختيار
1: منهجا آخر؟ لا طبعا، فرض عليه.
2: إن الذي فرض عليك القرآن، كما أن هذا الأمر فرض وقانون ألزمت به، ستلزم بأن تعود، مش اجتهاد منك. المخرجات، شوف دكتور محمد في القرآن الكريم، المخرجات وعد إلهي. نحن ليس لنا نصيب إلا أن نركب في هذا السلم الكهربائي ونصل. هو سلم كهربائي ماشي، أنت ستصل. أنت مطلوب منك أيها الإنسان، اركب بس يا بني، اركب معنا، بس حط رجلك في السلم الأول. المخرجات دائما وعد إلهي، مش قضيتنا. لذلك كل مخرجات صراع الحق والباطل في القرآن الكريم، بعيد وبأكرر، كل مخرجات صراع الحق والباطل في القرآن الكريم هي وعد إلهي. ما المطلوب منا؟ أن نسير على الطريق فقط.
1: الآية اللي بعديها شوي وقد هيك يعني تكركبنا قليلا، وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. يعني إيش؟ فلتكوننا ظهيرا للكافرين.
2: الكتاب هو التكليف. الآن هذا
1: وما كنت ترجو،
2: تمام. يعني أنت يا رسول الله لم تكن ترجو أن يكون هذا الأمر. طبعا هذه الآية مقدمة لسورة العنكبوت.
1: نعم.
2: شوف، الذي يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يحبه أي داعية، أن يظهر هذا الدين بدون أي تضحيات،
1: بالرحمة، أي رحمة إلا رحمة من ربك.
2: أنت كنت حابب يا رسول الله إنه هذا الأمر يسير رحمة. سأقص عليك سورة كاملة اسمها سورة العنكبوت حتى أغير مفاهيمك في صراع الحق والباطل. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون؟ بعدها بشوي، بعدها بأيتين.
1: نعم.
2: فيا رسول الله، هذه رسالة لك وقانون لك ولأمتك، أنك ترجو أن هذا الأمر ينشر بالرحمة، بس هذا الأمر مش بالرحمة.
1: مباشرة رد الآية، فلا تكونن ظهيرا للكافرين.
2: أبدا. لا تقول الله، لأنه أنا بدي والله هذا الأمر يمشي بالخيارنا الاستراتيجي، السلام والحقوق تيجي ما تيجي، ما بزبط، ما بزبط. هذا الأمر أمر إلهي، سنن، قانون.
1: سبحان الله. ولا يصدنك،
2: تمام،
1: ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزل، بعد
2: ولا يصدنك،
1: ولا يصدنك،
2: نعم،
1: عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك، وادع إلى ربك، ولا تكونن مع المشركين.
2: نعم.
1: موضوع ظهيرا ومع المشركين. ولا تدع مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. قانون.
2: فأنت يا أيها الإنسان، خيار صراع الحق والباطل هو خيار إلهي.
1: سبحان
2: صراع
1: الله.
2: الحق والباطل هو خير إلهي.
1: صلى الله سيدنا محمد كان رحمة.
2: نعم.
1: يعني حتى سبحان الله بده بالرحمة.
2: أنت ترجو أن ينتشر هذا الدين بالرحمة؟ لا. الله عز وجل يريد، الصحابة كذلك، وتودون أن غير ذات الشوكة، ويريد الله. آية علقنا عليها لكن موقع هنا جميل أن نعلق عليها، أن الله يريد الصراع بين الحق والباطل، إرادة إلهية، صراع الحق والباطل. إذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم. أنتم بتشوفوهم قلال هم بيشوفوكوا قلال.
1: يقضي الله أمرا كان مفعولا.
2: يقضي الله أمرا كان مفعولا. فكرة الصراع الله عز وجل بده هذا الصراع يتم. ليش؟ لأنه بدون هذا الصراع بيضل المنافق مش معروف. كيف بتعرف المنافقين؟
1: صحيح.
2: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا؟ ما هي سورة كاملة. ما هي سورة كاملة حتعلق على المشهد هذا حنجيها لسورة عنكبوت. أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الآن كيف بدي أعرف يوم القيامة أنت ما مريت على فتنة؟ وشو الفتنة؟ في اللغة العربية الحديد والذهب يوضع في النار تخرج الشوائب يبقى الأصل
1: كالذهب. نعم.
2: هو كذلك. نعم. انت ذهب عيار 24 ذهب عيار 21 ذهب عيار 18 حط ال 18 جوا بتضل الشوائب تطلع تطلع تطلع بصير تبر اخر النهار.
1: نعم.
2: بصير ذهب خالص.
1: نعم.
2: كذلك الحياة الايمان انت تقول انا مؤمن قبل صراع الحق والباطل المنافقين مش معروفين
1: كله بيقول انا مؤمن
2: انا مؤمن. وكان عبد الله بن ابي بن سلول يجيب معطفه هو اذن خلينا نستمع ماذا قال آنفة ايش قال تعالوا نستمع له. لكن لما اتت احد اول صراع مأمور به الناس طب وبدر احنا بدر ما امرنا سيدنا النبي قال لهم عير أبي سفيان قد أنثلكم الله إياها طلعنا مشان العير.
1: الله.
2: بس أول معركة مأمور بها المجتمع بشكل كامل كانت أحد.
1: يا الله
2: انسحب بثلث الجيش ابن سلول بين المنافقين شفناهم
1: في أول احتكاك حقيقي
2: شفناهم أول معركة مأمور فيها أنت بين هاي ثلث الجيش منافقين.
1: جميل.
2: مشان هيك أمين سر النبي مين
1: حبيبه بن اليمان رضي الله
2: لما قال له أحصي لي نفس المؤمنة كذا هذول ما عدهم مش
1: يا سلام
2: وعارفهم عشان هيك كان أسماني عمر أسماني الله في المنافق هو كان يعرف المنافقين لذلك الآن هذا اجتهاد مني أنا بعرف صح ولا غلط
1: تستنى حبيبنا
2: راسي. كان سيدنا النبي اللهم صل عليه
1: صلى الله
2: عليه كأنما أعجب بي بي برأي حذيفة بن اليمان أنه تعرفت المنافقين تعال أنت أمين سري عنده نظرات استراتيجية. أحاديث حذيفة كلها أحاديث استراتيجية
1: يا الله
2: كل أحد
1: هذا درس على فكرة يعني هذا اختبار أو خليني أحكي تاسك لأن جميعا نرجع نشوف الأحاديث اللي رواه حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. طيب أنا بقي معي دقيقتين من الزمن أو أقل بقليل والله القرآن عظيم والله إني أنا بكون مستمتع بس أجلس بين إيديك في هذا الحديث كثير من سبحان الله الإخوة يعني بيقولك الله يجزيك الخير وينفع فيكم علمك بدي منك وصايا كيف نجعل هذا القرآن حياة نعيش. أنا ترى بكرر هذا السؤال بس أنا بكرر حتى أنا أتذكر أنه فعلا واحد بنشغل بالعمل بالدراسة بالبلبل لكن يجب أن نعيش مع القرآن. كيف نحيا مع القرآن؟
2: أولا خلينا نذكر القرآن. الله عز وجل أنت لما تقرأ عن هؤلاء العظماء في اليوم جزء جزئين ثلاث أربع تقرأ حياة عظماء عظماء عظماء عظماء كل تفاهات الدنيا تصبح في عينك دون.
1: جميل.
2: فأنت عم تقرأ عن قصص حق عم تقرأ عن أنبياء عم تقرأ عن مواجهات بين حق والباطل عم تقرأ عن الصدق عن الإيمان عن البر عن الطاعة عن عن عن صراعك مع الشيطان. ستكون إنسان قوي بمجرد القراءة. بمجرد القراءة تزكو نفسك شيئا فشيئا. ما يعني بس أقرأ الله عز وجل أمر النبي
1: في ناس يقول قرأت 60 سنة بس ما عمريش قرأت بهذه الطريقة.
2: بس تدبر اقرأ عيش اقرأ القرآن مشان تنزله على واقعك مشان تعيش القرآن. القرآن هذا مش كتاب للتسلية كتاب للتطبيق. حاول تطبق كل يوم نطبق جزء من القرآن آية جزء من آية كويس.
1: جميل. أخونا رامي بيقول لك الله يجزيه الخير على الأصل أن نقول آيات الله وليس معجزة.
2: نعم.
1: موضوع يعني الآيات والمعجزات إن شاء الله يعني نتحدث عنها في وقت آخر. كتب الله أجرك ونفع بك وبعلمك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. وصلنا لنهاية هذا المشوار جزاكم الله كل خير شيخ نضال. الشكر الموصول لكم أنتم مستمعين الكرام. نسأله سبحانه وتعالى في نهاية هذا اللقاء أن يكتب لنا ولكم الأجر وأن يجعل هذا المجلس مجلس علم تحفه الملائكة وأذكره الله في من عنده. اللهم أمين. لا تنسوا أهلكم وإخوانكم من صالح دعائكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الداعية نضال بزور مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: لما بتسمع كلمة ترويحة بتعرف إن الدوام خلص، بس مع ترويحتنا المتعة بتبدأ.
1: روح على قلبك ساعة واحكي وانت مروح.
0: اسمع ترويحة من الأحد للخميس الساعة 4 العصر معي أنا محمد أبو حلقة.
1: ترويح.

0: الصحيحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، المشهراوي للأبواب والمطابخ،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،

0: فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه.
1: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عما انتدب له.
0: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله وإنه ليعلو ولا يعلو.

0: FM القرآنية آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي من الآية 82 من سورة المائدة إلى الآية 35 من سورة الأنعام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله.

بعثك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي، من الآية 82 من سورة المائدة إلى الآية 35 من سورة الأنعام.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. صحب رجل كثير المال عبدين في سفر، فلما توسط الطريق هم العبدان بقتله، فلما صح ذلك عنده قال: أقسم عليكما، إذا كان لابد لكما من قتلي أن تمضيا إلى داري وتنشدا ابنتي هذا البيت. قال: وما هو؟ قال: من مبلغ بنتي أن أباهما لله دركما ودر أبيكما. فقال أحدهما للآخر: سنبلغهما فما نرى فيه بأسا. فلما قتلاه جاء إلى داره وقال لابنته الكبرى: إن أباك قد لحقه ما يلحق الناس، وآل علينا أن نخبركما بهذا البيت. فأنشداها، ولما سمعت قالت: ما أرى فيه شيئا، ولكن اصبرا حتى أستدعي أختي الصغرى. فاستدعتها وأنشداها البيت، فخرجت حاسرة والفجيعة تنطقها: وأبتاه وجبلاه، قتل كبيركم يا قوم، وهذان قتلا أبي يا معشر العرب. فقال القوم: وما الدليل على صدق دعواك؟ قالت: المصراع الأول يحتاج إلى ثان يصح به، والثاني يحتاج إلى ما يكمله، ولا يليق أحدهما بالآخر. قالوا: فما ينبغي أن يكون؟ قالت: من مبلغ بنتي أن أباهما أمسى قتيلا بالفلات مجندلا، لله دركما ودر أبيكما، لن يبرح العبدان حتى يقتلا. فاستخبر القوم العبدين فوجدوا الأمر على ما ذكرت. وهكذا كان البلاغ نعيا، وكان البيت بشطريه غير المتفقين شركا، فلم ينفع العبدين جهلهما ولم يخذل الأب عقله، فجاء القصاص من جنس الكلام، والجزاء وفاقا لما أغرت به الأوهام.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. اليوم بدي أرسخ بعقلك قاعدة لو طبقتها صح رح تغير مزاجك من شغلك ومن حياتك كلها. أنت بحياتك ما بتخسر. شو يعني؟ بدي أوضح لك. كل تجربة بتمر فيها بالشغل وحتى بالحياة، حتى بالعلاقات، بالتنفيذ، بالمفاوضات، بكل شيء، إلها واحد من احتمالين بس. يا إما بتفوز وبتحقق الهدف، يا إما بتتعلم درس بيأخذك لنجاح الجاي. وين الخسارة؟ ما في خسارة، إما نتعلم أو نفوز. الخسارة كلمة اقترحها عقلنا السلبي، واقعياً ما إلها وجود إذا غيرنا زاوية النظر. أبسط لك، عقدت صفقة كبيرة وما تمت، أنت هون بتفكر حالك خسرت، لكن لو فكرت سلبي فعلاً أنت خسرت، ضيعت وقتي، خسرت الفرصة، الناس مش منيحة، السوق صعب. لو فكرت إيجابي تعلمت إنه هاي الصفقة بدها بحث أعمق، تعرفت على عملاء جدد، فهمت السوق أكثر، طورت مهاراتي بالتفاوض. نفس الموقف، نتيجتين مختلفتين تماماً. موقف ممكن يكون صار معك، اشتغلت في شركة لمدة سنتين ثلاث وما تقدمت وما زاد راتبك، وانت كنت متوقع هذا الشيء اصلا. شوف العقلية السلبية شو بتحكي، بتحكي انك انت ضيعت سنين من عمري، هاي الشركة ما كانت بتستاهل، مديري ما قدرني، تعبت على الفاضي. بينما عقليتك الايجابية تحكي لك تعلمت 5 مهارات ما كنت اعرفهم، اكتسبت 20 علاقة مهنية بسوق العمل، بنيت سيرة ذاتية اقوى، فهمت كيف بشتغل بهذا القطاع من الداخل. شو اللي بعدها أحسن؟ أكيد العقلية الثانية، لأنه هون أنت راح تستثمرها في الشركة الجاي وتقفز أكيد للأعلى. القاعدة، الخسارة وهم، الخسارة الوحيدة هي إنك ما تتعلم من اللي صار. كل تجربة فيها درس، كل علاقة فيها عبرة، كل صفقة فيها معلومة، كل وظيفة فيها خبرة. اللي ما بياخد الدرس هو الخاسر الحقيقي، بينما اللي بياخد الدرس ما بيخسر، بتعلم. طب كيف تبني عقلية ما بخسر؟ بعد كل تجربة اسأل نفسك سؤالين بس. سؤال أول، شو اللي مشي صح معي وشو اللي تعلمته؟ ما تسأل ليش هيك صار معي، هذا سؤال الضحية بالمناسبة. اسأل شو الدرس، هذا هو سؤال الموظف المثالي والمدير القائد. اعتبر كل تحدي تدريب. الشغل الصعب بدربك، المدير الصعب بقويك، الزميل الصعب بيعلمك كيف تتعامل مع البشر. ما تنتقد، حلل بدل ما تنتقد الشركة، حلل شو بقدر أتعلم من هون قبل ما أرحل لمكان أفضل. ابتعد عن السلبية. الأشخاص اللي حواليك إذا كانوا سلبيين عقليتك مباشرة وتلقائيا راح تنجرف معهم، فاختار جلستك بعناية. اكتب درسك عن جد كل أسبوع، لخص شو تعلمت هذا الأسبوع، هاي هي ثروتك الحقيقية. للأسف الموظف العادي بشكي بينتقد، بحس إنه ضحية الظروف، بيستهلك طاقته بالغضب. الموظف المثالي بحلل، بتعلم، بحس إنه طالب بمدرسة الحياة، فبيستثمر كل موقف لصالحه. قاعدة حلقتنا اليوم وقاعدة الحياة كلها فعليا، نحن لا نخسر، إما نفوز أو نتعلم، والخسارة الوحيدة تكمن إنك أنت ما تتعلم من عدم فوزك وما تأخذ الدرس. غير لغتك مع نفسك أرجوك من اليوم، بدل خسرت احكي تعلمت، بدل ضيعت احكي اكتسبت خبرة، بدل فشلت احكي اكتشفت طريقة ما راح تنفعني لقدام. هاي العقلية زي ما حكيت راح تغير حياتك مش بس شغلك. وتذكر دايما انت شركة اسمها انت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، وكل تجربة فيها استثمار في رأس مالك المهني ما دام بتأخذ الدرس.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله وحمدا لله وصلاتنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلام عليكم إخواننا وأخواتنا ورحمة الله وبركاته. وبعد، الرحلة مع القرآن لا أجمل ولا أبهى ولا أعظم، لا والله. الآية 77 بعد 100 اللي هي ما يخدى نص الصفحة، بدنا نعود لها مرة ثانية على عجل شديد، لكن لابد أن نمر بها مرة ثانية. بينفي القرآن أن يكون البر مجرد حركات أو مجرد توجه أو مجرد اتباع جهات، يمين شمال شمال جنوب شرق غرب، لا لا لا، ليس البر هذه الحركات أو هذه التوجهات، إنما البر ينبع من القلب والروح والنفس، مو مجرد أن وقفت ورا اليوم وأنا سرحان قرأ القرآن ولا فهمت شيء، شو استفدنا؟ إذا وقفتك باتجاه القبلة واتباعك الإمام وأنت مش صاحي ما عملنا شيء. يا أيها الناس ينبغي أن ننتبه من قوله تعالى ليس البر، نبدأ الحديث نمر سريعا إن شاء الله. ليس البر، ليس الخير يعني أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، تكون شكليات ظاهرية ميتة، لا، الدين حياة والتدين حياة والعبادة حياة، مش موت مجرد أنا صنم واقف، لا، وقبل المشرق والمغرب لأنه الجهات الأربعة تتجه للقبلة. ولكن البر من آمن بالله، مدام نفى شيء يعطي البديل، ولكن البر أي الخير كله، وين؟ من آمن بالله واليوم الآخر. إخواني الإيمان يكون يملأ كيانك، مو الإيمان فقط إنه هيك إدراك بسيط، لا، ينبغي أن يكون الإيمان حيا في القلب مستوليا على الكينونة. أنا أؤمن بربي، أسعد بأني آمنت بربي وأؤمن بلقاء ربي، هذا يوم السعادة المطلقة، وهكذا أسعد بإيماني بليلي ونايم، يا ربي لك الحمد، أيقظتني وأنعمتني وأطعمتني وسقيتني وعلمتني، لك الحمد لك الحمد. أن تناجي ربك، يعني لو قيل لك يمكن أن تدخل على المسؤول في أي لحظة، يا سلام، بيطيروا الناس بيطيروا. أنت تستطيع أن تناجي ربك في أي لحظة، ربي رزقا حلالا طيبا يا رب، ربي نجاح أولادي، ربي نصرك لإخواننا، يا ربي عونك وغوثك لأهل غزة مثلا، يعني مفتوح الباب لك في كل وقت. وآت المال على حبه. إخواني موضوع الزكاة عمر من فصل عن الصلاة، عم بتكلم عن المشرق والمغرب، عن الصلاة فورا، وآت المال على حبه. الصلاة دايما دايما مقترنة بالزكاة، فيا من يفرط في موضوع الزكاة حذاري حذاري، كما الصلاة مهمة الزكاة كذلك، هذا ركن عظيم وهذا ركن عظيم، مش منفصلين عن بعض. وآت المال على حبه ذوي القربى، جيرانك قرايبك، عمي خالي خالتي فقراء، ومجتمعي أنا أنتمي إليه وأنتمي لمن فيه، فأتفقدهم كما أتفقد خالتي وعمتي وجدتي وجدي إلى آخره. واليتامى، طب هذا المسكين ما عندوش دخل، والده الله تعالى تفقده وأخده، فصف الولد وأخواته مع أمهم بلا معيل، ينبغي المجتمع كله أن يكون سندا لهم ظهرا لهم في العيد، طعميهم يسقيهم جبلهم بدلات بسيطة يفرحوا بها مساكين مثل بقية الأولاد، لكن ما شو تفرجوا هم مكسورين، لا إخوان، إحنا مجتمع التراحم والتواصل، ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين لله يا محسنين، انصرفوا، لا اوعى اوعى، والله يا أخي ما عندي، ماني حامل والله، سامعني، هكذا كلمة طيبة، مش انصرف، لا. والسائلين وفي الرقاب، تحرير العبيد الآن مش موجود الحمد لله، لكن هذه الحرية مفكر دين سليفري، دين العبودية، لا يا أبويا، تحرير الرقاب منهجنا، مو نحن اللي سنينا، احنا عملنا بالمثل بس، هم يعتقلوا منا عبيدا، أقوم أنا أطلق لهم إياهم، أي لا، المعاملة بالمثل. إذن وفي الرقاب، لإعتاق الرقاب ندفع المال. وأقام الصلاة، أعظم ركن عملي الصلاة. وآت الزكاة، شوف، وآت المال بعد سطر وآت الزكاة، طب مش هي هي، لا، وآت المال هنا مطلق ملوش علاقة بالزكاة، غير إيتاء الزكاة. وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، وعد الساعة 3 بكون عندك، كون عنده، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء الحرب مثل إخواننا في غزة، وحين البأس وقت الشدة أولئك الذين صدقوا، إذن هذا علامة الصدق، هنا النتيجة من فضل 100%، وأولئك هم المتقون، اتقوا سخط الله، اتقوا عذاب الله، جعلوا منهج التقوى سائدا عليهم. معنا 78 بعد 100، كتب عليكم القصاص في الحلقة القادمة إن شاء الله، الملتقي بكم دائما، أستودعكم الله، حفظكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل شاشات ومكيفات ماجيك AI.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ. ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ ما تيسر من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة، ولكن كونوا ربانيين، أي منسوبون إلى الرب. الربانيون هم أهل الآخرة، قد يملكون الدنيا بمال أو غيره، ولكن هذه الدنيا عندهم لا قيمة لها إطلاقاً. والله لو أن الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. ولأن الإنسان يخسرها في ثانية واحدة لمجرد أن يقف قلبه خسر كل دنياه، الذي جمعه في عمر مديد يخسره في ثانية واحدة. قال الإمام الشافعي: ومن يذق الدنيا فإني طعمتها وسيق إلينا عذبها وعذابها، فما هي إلا جيفة مستحيلة عليها كلاب همهن اجتذابها، فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها وإن تجتذبها نازعتك كلابها. أحد الصحابة الكرام قال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. قال عليه الصلاة والسلام: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما أيدي الناس يحبك الناس. لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تغلق، الله يغضب إن تركت سؤاله. وبني آدم حين يسأل يغضب. أيها الإخوة الكرام، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظمه. هذا الرباني نفسه عزيزة، من جلس إلى غني فتضعضع له ذهب ثلثا دينه. صفة الرباني أنه عزيز النفس. ابتغوا الحوائج بعزة الأنفس، فإن الأمور تجري بالمقادير. ما كان لمؤمن أن يذل نفسه. أيها الإخوة الكرام، ومن صفات الرباني الحكمة. قال تعالى: ولكن كونوا ربانيين. ابن عباس كما روى البخاري في صحيحه شرحا لقوله تعالى: ولكن كونوا ربانيين، أي حكماء فقهاء. أيها الإخوة، من حكمة الرباني أنه لا يضع الحكمة في غير موضعها، لا يمنعها أهلها ولا يعطيها لمن لا يعرفها. وقد قال تعالى: فذكر إن نفعت الذكرى. لذلك ليس من حكمة الرباني أن يلقي على العامة أموراً لا تعنيهم إطلاقاً. هناك من يلقي دقائق خصومة علمية بين اتجاهين على منبر، هذا الإنسان لا تعنيه هذه التفاصيل ولا دقائق هذه الخصومة، لكن تعنيه الأمور الواضحة الجلية التي تعرفه بالله عز وجل. الحكمة ضالة المؤمن، ومن أوتي الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً. ثم إنك إذا حدثت الناس بما لا يفهمون زلزلتهم وأفسدت عليهم دينهم. خاطب الناس بما يفهمون، هكذا نسب إلى الإمام علي كرم الله وجهه: خاطب الناس بما يعرفون. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ أيها الإخوة الكرام، الحكمة لا تكتسب ولكنها تعطى، بدليل قوله تعالى: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. لذلك من ثمار إيمانك أن الله يلهمك الحكمة، أنت بالحكمة تسعد بها ولو فقدت كل شيء، ومن دون الحكمة تشقى بفقدها ولو ملكت كل شيء.

حكمة تسعد بأية زوجة، ومن دون حكمة تشقى بأعلى زوجة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قد تكون قويا ولست حكيما فقوتك تدمرك، وقد تكون غنيا ولست حكيما فمالك يهلكك، وقد تكون وسيما ولست حكيما فوسامتك ترديك، وقد تكون ذكيا ولست حكيما فذكاؤك يشقيك. لذلك هذه الآية تكتب عليها مجلدات، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. أيها الإخوة الكرام، ومن صفات الرباني أنه يتواضع، يعرف قدر نفسه، لا ينتصر لنفسه، لا يؤذي غيره بقول أو فعل، لا يرد الحق إذا عرفه، لا يشتغل بالناس. أيها الإخوة، الخصومة واللجاج والمشاحنة ليست من صفات الرباني. هو يصمت في موطن الصمت ويتكلم بكلام فصل. أحد الأدباء وصف صديقه، قال: لي صديق كان من أعظم الناس في عيني، وكان رأس ما عظمه في عيني صغر الدنيا في عينيه، فكان خارجاً عن سلطان بطنه، فلا يشتهي ما لا يجد ولا يكسر إذا وجد، وكان خارجاً عن سلطان الجهالة، فلا يتكلم بما لا يعلم ولا يماري فيما علم، وكان أكثر دهره صامتاً فإذا تكلم بذ القائلين، وكان يرى ضعيفاً مستضعفاً فإذا جد الجد فهو الليس عادياً، وكان لا يتكلم ولا يدلي بحجة إلا إذا رأى قاضياً فهماً وشهوداً عدولاً. ألا ينبغي أن يرى إيمانك في سلوكك، في سمتك الحسن، في تواضعك، في فهمك العميق، في نطقك السليم، في رؤيتك الواضحة؟ لعلك إذا ظننت أن أحداً يصلي ويصوم ملك الحكمة. قال له: أتعرفه؟ قال: نعم. قال: هل خالطته؟ قال: لا. قال: هل عاملته بالدرهم والدينار؟ قال: لا. قال: هل سافرت معه؟ قال: لا. قال: أنت لا تعرفه. أيها الإخوة، ومن صفات الرباني أنه يتعلم ويعلم دائماً، بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. العلم ليس له سقف، فقد تكون في مجلس متعلماً وفي مجلس ملقياً على الناس العلم. مهما بلغت من علو المكانة أنت مفتقر إلى العلم. لذلك قالوا: تعلموا قبل أن ترأسوا، فإن ترأستم فلن تعلموا. المؤمن الصادق يطلب العلم من المهدي إلى اللحد. كان الإمام أحمد يرقد ونعلاه في يديه في أحد شوارع بغداد، فقال له أحدهم: يا أبا عبد الله، إلى متى تركض؟ قال: إلى الموت. وقال بعضهم: أنا مع المحبرة إلى المقبرة. طلب العلم ينبغي أن يكون مستمراً. وفي قوله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، اليقين هو الموت. يعني الرباني لا يستعلي بعلمه، يتعلم حتى من الصغير، يتعلم من أي إنسان. علامة أنك رباني أنت متواضع في علمك ومتواضع في تعلمك. أما هذا الذي يستنكف أن يستمع إلى شريط أو أن يقرأ كتاباً هو مستغني عن كل الناس، هذا ليس ربانياً. أيها الإخوة، قبل أن أنتقل إلى الموضوع التالي، يعني هذه الصفات ما دورها في حياتنا؟ الرباني يطلب العلم، والرباني يعمل به، والرباني يخلص في طلبه والعمل به، والرباني يتمتع بحكمة، يخالط الناس، يصبر على أذاهم، الرباني يتحرى لخدمة المسلمين. أيها الإخوة، هذه الصفات بشكل دقيق هي مقياس لنا جميعا، وهذه الصفات بشكل أدق هي هدف لنا جميعا. كل صفة قس بها نفسك أين أنت منها، وكل صفة هدف جزئي من أهداف حياتك. فأنت حينما تتعلم ما صفات هذا الإنسان الرباني، وقد أمر الله أن تكون ربانيا، هذه الصفات مقاييس تقيس بها نفسك وأهداف تسعى إليها. الموضوع العلمي أيها الإخوة الكرام، حينما قال الله عز وجل: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، يعني من يصدق أن في جسم الإنسان غدة سماها العلماء ملكة الغدد، لأنها مسيطرة على كل الغدد؟ من يصدق أن هذه الغدة وزنها نصف غرام، وأنها مرتبطة بالجسم بمئة وخمسين ألف

عصب، وأن هذه الغدة التي وزنها نصف غرام تفرز 9 هرمونات، كل هرمون لو تعطل إفرازه لأصبحت حياة الإنسان جحيماً لا يطاق. أحد هذه الهرمونات هرمون النمو. النمو هذا الهرمون مؤلف من 198 حمض أميني، وفي كتاب ألفه أحد العلماء اسمه الله يتجلى في عصر العلم، هذا الكتاب يؤكد أن ذرات الكون بأكمله لا تكفي لصنع ذرة حمض أميني صدفة. هذا الهرمون مؤلف من 188 حمض أميني. هذا الهرمون ينبغي أن يكون في كل لتر 10 ميكروغرام منه، فإن قلت هذه النسبة أصيب الإنسان بالتقزم، وإن ارتفعت أصيب بالتعملق، وكلاهما مرضان كبيران. فمن وجود 10 ميكروغرام في كل لتر دم ينمو الإنسان نمواً طبيعياً، وهذا الهرمون تفرزه الغدة النخامية. هرمون آخر تفرزه هذه النخامية ويتجه هذا الإفراز إلى الكظر. وقد ذكرت لكم كثيراً من قبل أن الإنسان إذا رأى شيئاً مخيفاً ينطبع هذا الشيء على شبكية العين إحساساً، ثم ينتقل إلى الدماغ إدراكاً بحسب المفهومات التي كسبها الإنسان من تجاربه أو من دراساته. فحينما يدرك الدماغ وهو ملك الجهاز العصبي أن هناك خطراً كبيراً، هذا الدماغ يعطي أمراً أو التماساً إلى الملكة الغدة النخامية أن تواجه هذا الخطر. الغدة النخامية تعطي أمراً إلى الكظرين، غدتان فوق الكليتين. الكظر مكلف بوضع خطة تفصيلية لمواجهة الخطر. أول هرمون يفرزه الكظر يتجه إلى القلب فيرفع نبضات قلبه، فالخائف لو قسنا نبضه لكان فوق 120، فوق 150. الهرمون الثاني يتجه من الكظر إلى الرئتين ليزداد وجيبهما كي يتناسب وجيب الرئتين مع ضربات القلب. والهرمون الثالث يتجه إلى الأوعية المحيطية، الخائف نبضه مرتفع وهو يلهث، والخائف تجده مصفر اللون لأن هذا الهرمون أمر الأوعية المحيطية أن تضيق لمعتها من أجل توفير الدم إلى العضلات، فالخائف تراه مصفرا. ثم إن هرمون رابع يتجه من الكظر إلى الكبد ليطرح كمية سكر إضافية، لو فحصت دم الخائف ترى نسب السكر أعلى من معدلها الطبيعي. هرمون خامس يتجه من الكظر إلى الكبد ليطرح هرمون التجلط لئلا يسيل دم الإنسان من ضربة واحدة. كل هذا يتم في ثواني بأمر موحد من الغدة النخامية. وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ ثم إن هناك هرمون الجنس، لولا هذا الهرمون الذي تفرزه الغدة النخامية لما اتضحت المعالم الأساسية والثانوية للذكر والأنثى. حدثني أخ يعمل في التجارة الخارجية، ذهب إلى ألمانيا، في أحد المعامل له مديرة مبيعات يعرفها كثيراً من عدد زيارات سابقة، قال لي وجدتها بشكل رجل، نما شعر في وجهها وخشونة في صوتها. سألتها ما الذي حدث؟ قال والله هناك هرمون تفرزه الغدة النخامية كف عن الإفراز، أنا أدفع نصف دخلي لدواء كي أثبت على هذه الحالة. من منا يعلم أن هذه الغدة التي وزن نصف غرام تفرز هذه الهرمونات؟ هناك هرمون لون الجلد تفرزه الغدة النخامية الذي يحدد لون الجلد من أبيض إلى أسمر إلى حمطي إلى أسود، هذه الغدة النخامية. هناك هرمون توازن السوائل، لو تعطل هذا الهرمون لكانت حياة الإنسان بين الصنبور ودورة المياه، قد يشرب برميل ماء في اليوم، لكن هذا الهرمون يضبط توازن السوائل. كل هذه الوظائف التسعة وكل هذه التعقيدات وكل هذه المعادلات تصدر من غدة هي ملكة الغدد، اسمها الغدة النخامية، وزنها
مربوطة بالجسم بمية وخمسين ألف عصب. هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. يعني أنت حينما تستيقظ صباحا تتحرك، تأكل، تشرب، ترى، تسمع، تبصر، تمشي، تطرح ما في المثانة من بول، أنت بهذا الوضع في معجزة، لأن كل الأجهزة تعمل بانتظام والنسب كلها دقيقة وطبيعية. أي خلل يصيب هذه الأجهزة أو أي خلل يصيب هذه الغدد الصماء، لذلك هذه الغدد الصماء من أعقد الاختصاصات الطبية الآن. أيها الإخوة الكرام، التفكر في خلق السماوات والأرض وفي خلق الإنسان، وقد قال الله عز وجل: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، هذا أوسع باب تدخل منه على الله وأقصر طريق إليه، لأنه يضعك وجها لوجه أمام عظمة الله عز وجل. وحينما تعرف الآمر ثم تعرف الأمر تتفانى في طاعة الآمر، وحينما تعرف الأمر ولا تعرف الآمر تتفنن في التفلت من أمره. أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي. ما تيسر من سورة القصص. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة القصص.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. قصد الأصمعي رجلا كان يغشاه في أيامه لكرمه، فوجد على بابه بوابة منعه من الدخول إليه، ثم قال البواب: والله يا أصمعي، ما أوقفني على بابه لأمنع مثلك إلا لرقة حاله وقصور يده. فكتب الأصمعي رقعة فيها: إذا كان الكريم له حجاب فما فضل الكريم على اللئيم. ثم طلب إلى البواب أن يوصل الرقعة، ففعل وعاد بالرقعة، وقد وقع الرجل على ظهرها: إذا كان الكريم قليل مالي تحجب بالحجاب على الغريم. ومع الرقعة سرة فيها 500 دينار. فقال الأصمعي: والله لأتحفن المأمون بهذا الخبر. فلما رآه المأمون قال: من أين أقبلت يا أصمعي؟ قال: من عند رجل من أكرم الأحياء، حاشا أمير المؤمنين. فقال المأمون: ومن هو؟ فدفع الأصمعي الورقة والسرة وأعاد عليه الخبر. فلما رأى المأمون السرة قال: هذا من بيت مالي، ولا بد لي من الرجل. فقال الأصمعي: والله يا أمير المؤمنين، إني أستحي أن أروعه. فقال المأمون لبعض خاصته: امض مع الأصمعي، فإذا أراك الرجل فقل له أجب أمير المؤمنين. فلما حضر الرجل بين يدي المأمون قال له: أنت الذي وقعت لنا بالأمس وشكوت رقة الحال، وأن الزمان قد أناخ عليك بكلكله، فدفعنا إليك هذه السرة لتصلح بها حالك، فقصدك الأصمعي ببيت فدفعتها إليه. فقال: نعم يا أمير المؤمنين، والله ما كذبت فيما شكوت، لكني استحييت من الله تعالى أن أعيد قاصدي إلا كما أعادني أمير المؤمنين. فقال المأمون: لله أنت، ما ولدت العرب أكرم منك. هكذا هي نفوس الكرام تأبى أن يرد سائلها، فرحم الله من كان العطاء لديه عهدا والجود ميثاقا لا ينقضه ضيق الحال ولا شدة زمان.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي. ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب

0: الإنسان.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر لمعيقلي، ما تيسر من سورة البقرة.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلام عليكم إخواننا وأخواتنا ورحمة الله والبركات. وبعد، مع الآية 71 بعد 100 من سورة البقرة فصلات القرآن يكون حديثنا في هذه الحلقة المباركة إن شاء الله تعالى. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق ما لا يسمع. ما أجمل القرآن وأمثال القرآن. طبعا كتب في الأمثال كتب كثيرة وجميلة وتستحق القراءة. المثل والمثل العربي من أجل أن يجلي المعنى ويجعله مقنعا مقبولا مستساغا، فكيف أمثال القرآن؟ ومثل الذين كفروا، أيوة يا ربي، يعني عم بيعطينا صورة عن هؤلاء الذين كفروا. كمثل الذي ينعق، بمعنى هون ينعق ينادي، ينعق نعق، يقول نعق الغراب نعق البوم، إنه بنادي وصوت، يعني ينادي على قوم، يا قوم لم وقف على الصفا، ينادي فيهم: لو أني أخبرتكم أن خيلا ببطن هذا الوادي يوشك أن تغر عليكم، أكنتم مصدقي أم مكذبي؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا، سنصدقك. طيب، إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، تبا لك، لهذا جمعتنا؟ قالت قريش: يا الله، طالما أنا لا أكذب عليكم أفأكذب على الله؟ يا قوم ما لكم، كيف تفهمون؟ إذن مثل القرآن جاي في محله تماما بعد شوط طويل من الآيات والنقاشات والحجج القرآنية. الله يضرب لنا مثل لهؤلاء الذين لا يستجيبون لا عن عجز في الدليل، معاذ الله، بل الدليل أوضح من الشمس، ولكن لأنهم تربسين على الباطل. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق، داعي الذي ينادي في الناس بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. بما، ليش ما قال بمن؟ بما لا يسمع، يعني شبههم بالأناسي، يعني حيوانات وطيور وحشرات إلى آخره. بما لا يسمع إلا دعاء وندانا، يعني أحيانا قد تنادي الحصان باسمه فيأتي. كيف الإنسان ينادى بالعقل وخطاب العقل ليهديك إلى الجنة وإلى رضوان الله ثم لا تستجيب يا الإنسان؟ يا الله، لكن تربس على عادات فاسدة باطلة منحلة ما بتسويش. بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. ربنا خلق لك عقل وسمع وبصر وحواس وإدراك من أجل أن تستفيد من كل هذه الموهوبات لك، تستخدمها في تعرفك على الله، تعرفك على الحق، على الدين. صم بكم عمي، يا الله، صم لا يسمعون، بكم عمي، إذن كل الحواس معطلة وما فيش كلام، فهم لا يعقلون. إذن منين مدام فاقد الحواس منين يعقل؟ إذن النتيجة فهم لا يعقلون، هم ليسوا معطلين الحواس لكنهم معطلوها بعدم الاستخدام لمعرفة الحق، بعدم الاستعمال الذي أراد الله له لهذا الإنسان أن يستخدم هذه المواهب التي وهبه إياها سمعا بصرا عقلا فكرا. يا الله، لما الله وهب كل هذه المنح يا أيها الإنسان؟ فهم لا يعقلون، مش يتفكرون، لا، مجرد الإدراك العقلي مش وارد، ولا الفقه لسه لا يعقلون. بينه وبين مرحلة الفقه والرشد مسافات لسه. يا أيها الذين آمنوا، إذن القرآن ترك هؤلاء وتوجه إلى المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا، لبيك ربي، نعم، كلوا من طيبات ما رزقناكم. ومن نشق يا أيها الإنسان، يعني الذي تتكلم، من نشق؟ آها، بعد ما تكلمنا شوط طويل عن المعرضين عن الله وآيات الله ودين الله، الآن التفت القرآن الذين آمنوا، القسيم الآخر للبشر. يا أيها الذين آمنوا، لبيك ربي، نعم، كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. الله خلق لكم هذا الطعام الطيب والشراب الطيب والفاكهة الطيبة وكل الأرزاق الطيبة إلى آخره. سيب الخمر يا أخي، سيب الخنزير، سيب الميتة مثلا، كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. طب مدام أكلت، لو واحد قدم لك تفاحة، شكر الله لك، بارك الله فيك، جزاك الله خيرا، شكرا يا أخي، الله يكرمك، أكرمتنا، خلاصة. إذن واشكروا لله، طبيعي، إن كنتم إياه تعبدون. اللهم إنا عابدون لك، شاكرون لك لأفضالك وآلائك ونعمائك. يا رب زدنا ولا تنقصنا. أحبابنا إخواننا، إلى الملتقى مع الآية 73 بعد 100 يكون اللقاء في الحلقة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم. ما تيسر من سورة الأحزاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم ما تيسر من سورة الأحزاب.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. في أسلوب إداري قوي جدا هو اللي بيفصل بين الشخص المشغول والشخص المنجز، واسمه بناء عادات الأعمال. بدل ما يكون شغلك كل يوم عبارة عن محاولة للنجاة من تراكم المهام، اصنع لنفسك نظام تشغيل ثابت، نظام بيحول أهدافك الكبيرة ومهامك الكثيرة لخطوات آلية، أعمال يومية، يعني روتينك اللي ما بتتنازل عنه، أعمال أسبوعية وشهرية، محطات المراجعة والإنجاز، أهداف سنوية هي البوصلة اللي بتوجه كل مجهودك. هون بيصير الشغل واضح منظم، والنتائج بالتأكيد راح تكون عالية. الفرق بين رد الفعل والتخطيط بنمثله بموظفين. الموظف اللي بيشتغل على ردات الفعل بوصل الصبح، بيفتح الإيميل وبيستنى الظروف تقرر شو راح يعمل. يوم عبارة عن سلسلة من ردود الأفعال. بينما الموظف اللي بيشتغل على التخطيط بوصل وعارف بالضبط ترتيب أولوياته، المهم الأولى الثانية والثالثة. وهون هو الشخص اللي باني عادات الأعمال، وهو اللي بقود يومه مش الإيميلات اللي بتقوده أو أي أعمال طارئة تطرأ فيه. طيب كيف تنظم يومك عملياً ضمن هاي القاعدة؟ عشان تسيطر على وقتك قسم مهامك لثلاث فئات: الأعمال الثابتة اللي هي الديلي روتين وبتحتوي على الأساسيات اللي لازم تخلص كل يوم، متابعات، تقارير، تحديثات.

0: أعمالك الثابتة، هاي بتخلصها بأقل مجهود ذهني لأنها صارت عادة. الأعمال المتغيرة هون مساحة مرنة للطلبات المفاجئة اللي بتجيك، المشاكل التقنية أو الاجتماعات الطارئة، دائما اترك لها فراغ في جدولك. ثلاثة، الأعمال التطويرية، وبتكون بالعادة من الخطة اللي انت حاطها بدك تحسن بيئة العمل أو تطور مشروع إضافي. الخلاصة، الإنجاز العالي مش انفجار مجهود مفاجئ، هو تراكم بسيط لعادات يومية ذكية. كل ما حولت مهامك لهاي العادات رح تضمن النجاح تلقائيا وبدون استنزاف لذهنك كموظف مثالي. ابني عاداتك قبل ما يضيع وقتك، وإذا حاب تتعمق أكثر في هذا الفن بنصحك بكتابين، كتاب العادات الذرية وكتاب قوة العادات، واربطهم في أعمالك. وتذكر دائما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة.
1: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. الأوسط لتقنية الحاسب الآلي،

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة هود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه

0: فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة هود.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة النساء.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

تستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. ما تيسر من سورة الأنعام.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، ما تيسر من سورة الأنعام.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. ما تيسر من سورة الأعراف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة الأعراف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي. ما تيسر من سورة التوبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، ما تيسر من سورة التوبة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي، ما تيسر من سورتي المائدة والأنعام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورتي المائدة والأنعام.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ عبد الفتاح عوينات. ما تيسر من سورة فاطر وسورة ياسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ عبد الفتاح عوينات، ما تيسر من سورة فاطر وسورة ياسين.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

يقول الله تعالى في كتابه الحكيم: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم.

0: سبحان الله.
1: عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وقال صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي. وقال صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمة السلام. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام.

0: صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد.
1: قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وقال صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي. وقال صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمتي السلام. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام.